0: الأولى في تونس.
1: أول ساعة نادي الفورتي.
2: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس الكل، ان شاء الله بدايه اسبوع خير كالعاده للناس الكل. شكرا لكم على استماعكم لينا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم زيده على المساجات نتاعكم، على تعليقاتكم، على مقترحاتكم اللي تجينا على واتساب موزايك فام 23 516 1000. ان شاء الله ارتحتوا في الويكاند، ان شاء الله تعدى ويكاند ما زربش برشا، ان شاء الله نجمتوا تبرمجوا الحاجات اللي ما تنجموش تبرمجوها مستجمع الكل، وان شاء الله نجمتوا وخلطتوا تعملوهم. شكرا لكم على زيادة انكم تبدأوا النهار مع موزايك، شكرا لكم لانكم اخترتوا تبدأوا النهار مع الإذاعة الأولى في تونس موزايك فاهم. تحية لكم كنتوا خارجين، كنكم في ثنية، كنكم شديتوا خدمكم، كنكم في الدار مازلتوا كيف قمتوا، ان شاء الله ربيعين الناس الكل، وان شاء الله موافقين، وان شاء الله جمعة جديدة، جمعة كاين الأخبار البين. صباح باش على مراد اللي رافقنا في الإخراج، فاطمة اللي تسمعها بعد شوية في الزابينج، ترجع بكم الأهم التصريحات وضيوف اللي كانوا حاضرين خلال البرامج نتاع ويكند موزايك فاهم. بعد شوية زيادة نعطيكم فكرة على توقعات الجوية. خلينا نبدأ بناشنال أرب أوركسترا، عبير نعمة في فراشي وزهرة. تطفيت أول ساعة
1: أول ساعة

0: Sting, Long Long Way To Go. إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك, إن شاء الله ثنية مسرحة قديمكم, إن شاء الله محلولة قديمكم, وقاية تاخذوا فكرة. ونرجع على أهم تصريحات وناخذوا فكرة على الأخبار اللي تعديت في برمج موزيك فهم في الويكاند. توتفيت مع فاطمة في زابينج.
1: زابينج يوم تحسيسي حول مزار المخدرات بكل من معهد أبو القاسم الشيخ بإنجاز البير ومعهد ابن منظور المزارة ببيجة, وتم تأمين نشاطات من طرف مختلف الوزارات من بين وزارة الداخلية, وزارة الشباب والرياضة, وزارة الثقافة, وزارة الصحة, الشؤون الاجتماعية, وعديد الوزارات الأخرى اللي هي بشكون حملة متواصلة طوال السنة الدراسية باش نحاول نحمو أبنائنا التلاميذ. علم وأن اليوم التحسيسي هذا يشمل كامل مؤسسات في الجمهورية, 56 مؤسسة في 26 مندوبية, والهدف الوحيد هو ديما حماية أبناء التلاميذ وتأمين الدروس بصفة عادية في جميع المؤسسات التربوية.
2: الهرم الاجتماعي قاعد تقلب, معناها قاعد الناس توا قاعدين نكبروا في العمر, دونك المشاركة في الصناديق الاجتماعية قاعدة تنقص. لكن إذا كان 46 هذوما بالمئة من العمال اللي في القطاع الموازي يدخلوا في القطاع المنظم يوليوا يساهموا في الصناديق الاجتماعية, يولي ما عاش فما اشكال. النجم يقول حتى القاعدة الضريبية خويا إذا كان نشدوها في هذه برك, في هذه برك, في 46% من اليد العاملة اللي كانت تخدم في القطاع الموازي ندخلوا حتى 20%, يكون عندنا برك هدف. علاش طلبنا لقاء مع السيدة وزيرة المالية؟ تقول احنا الهدف نتاعنا في سنة 27 باش ندمجوا 10 ولا 15% منهم. ديجا الصناديق الاجتماعية تخف عليهم, يخف عليهم الضغط.
3: كل مؤسسة تصدر إلى الفضاء الأوروبي مجبورة باش تكون عندها اون امبرانت كربون نوت, ولكن ما عندهاش بصمة كربونية محايدة تدفع تاكس إضافي, وهذا يجرنا إلى صعوبة منافسة الاتحاد الأوروبي في العديد من السلع نتاعو, لأنه هذه إكراهات جديدة. والسؤال اللي طرحته أنا شخصيا هو من سيمول كل هذه العناصر للامتثال؟ اللي شفناه في بلدان يعني شبيهة بين عامين وثلاث سنين, لأنه فما بعض حالات أنه يزمك تبدل كل التجهيزات, لأنه ما تتمشاش التجهيزات تاعك مع المتطلبات القديمة إلى آخرين, وزيد حتى مصادر تمويل لازمك تنوعها, تمركز في الأسواق التقليدية ثم ممكن في أسواق أخرى. يعني وقت اللي احنا نثب أنه رانا نحترمه في الطبيعة, نحترمه في الحوكمة الرشيدة, نحترمه في الاستعمالات.
4: هو من المتوقع ممكن سؤال اللي قاعد يتكرر برشا, من وقتها سبرد الدنيا في الشكل اللي ممكن نعتدناه نوعا ما, اللي ممكن تاول مؤشرات الأولية ممكن في نوفمبر, لكن لازم نش نتصوروا اللي معنا مش تكون في نفس درجات البرودة تاع الفترات الماضية أو السنوات الماضية, اللي مش يكون في شتاء سنة معنا تدريجين أدفع مقارنة بشتاء متاع عامة. ثم نقطة أخرى ممكن لازم نعرفها, معنا التساقطات المطرية ما زالت في الخريف تعتبر نوعا ما مهمة جدا, معنا تسجل على مدى امتداد أسبوع باش نسجلوا تساقطات مطرية هام على الأقل في الشمال التونسي. فما مؤشرات معنا اللي ممكن تكون خريف ممطر, لكن الحقيقة إلى حد الآن ثم مؤشرات أخرى عشيتة متذبذبة نوعا ما متأرجحة حاليا, ما نقدر نقول على تونس داخل تحت تأثيرات دائرة النينو, لكن ليس بطريقة مباشرة بل بطريقة غير مباشرة. ممكن تأثيرات نتاعو كانت حاليا ماهيش كبيرة اللي ممكن تكون محسوسة على مستوى دائرة متقلبة بشكل كبير, لكن ممكن الحاجة اللي تعنينا أكثر هو التقلبات اللي باش تكون خلال فترة الصيف, معناها باش يكون ممكن تواصل نسق التصاعدي تاع ارتفاع درجات الحرارة, هذا معناها تقريبا شبه مؤكد حاليا, لكن على الأقل بالنسبة للتساقطات المطرية سنة. ثم مؤشرات إيجابية إلى حد الآن, لكن الأمر ما زال للمتابعة.
5: ساعة وقاية جزء من نشاط كبير يخص موضوع هام وهام جدا تخدم عليه وزارة التربية في تقاطع مع عدة وزارات أخرى. الموضوع هذا يخص توعية والتصدي للظواهر المستجدة في محيط المؤسسة التربوية وفي المجتمع بصفة عام. الظواهر هذه ظواهر مستجدة متنوعة, وخاصة موضوع المخدرات, ولو أنه ما هوش مستجد الموضوع هذا, ولكن عندنا مستجدات كما من المخاطر السيبرنية المتعلقة بالإنترنت. دونك وزارة الإشراف تعمل هذه السنة على توعيد الناشئة التلاميذ في كل المؤسسات التربوية بمخاطر هذه الآفات وكيفية التصدي لها.
0: زابينغ. إذا كان زابينغنا بالنسبة لليوم الموعد إن شاء الله يجدد غدوة مع زابينغ جديد وأخبار جديدة شوي آخر. موعدنا مع الميتيو ناخذ فكرة على بداية الأسبوع كيفاش باش تكون. هذا فايبا صباح الخير من آخر ألبوم الفايبا تسمعوا بيه للناس اللي ما خلطتش عليه في أي مقرطاجة الموسيقية. فما موعد قريبا باش يكون في بورصة الشغل القديمة، دونك الموعد باش يكون هالخين 26 أكتوبر. تنجمو تسمعوا بالكونسير نتاع فايبا واللي تلقى فيه الألبوم الجديد الكل. نخليكم ديجا تكتشفوا. صباح الخير توتسيتي. أول ساعة

قعد تبنن تفنن فوح تسوى شوف سنين اتلوى ترشف من غير ما تتقشف تبل تنشف عانق تعنق بنك دمق خمم تعمق كنت نجم تحلق حلق صحة وفرحة الطرح والطرحة العقلب والكرحة عندك السرحة وزيد ثنية مروحة مسرحة هيش بابا فيرا نحبك ويلع في الشويرة عبر على رأي كلهم بين اليوم والبارح تويرخ وتبسم في الخير تبسم وربي يكتب القسم.

0: مبروك وشكرا نهاركم زين. شكرا لكم على استماعكم لنا. موعدنا كالعادة بدي معكم الخمسة وزينا معكم لستة متاع الصباح. مرحبا بكم كنتوا التحطوا بينا كنتوا حليتوا راديو نقولكم فلتوا شاي. بعد شوية عندكم موعد مع الأخبار والأكشواليتي في ليزيفينمون تجور. غما خلينا ساعة قبل ناخذوا فكرة على بداية الأسبوع والتوقعات الجوية في بوان ميتيو. ميتيو طقس اليوم الاثنين 12 اكتوبر طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب خاصة اليوم العشية بالجنوب. شيكون فما خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض المناطق الساحلية. درجة الحرارة القصوى اليوم بين 26 و 30 درجة تكون في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي والمرتفعات الغربية وتوصل ل 33 درجة بالجنوب الغربي. البحر قليل الاضطراب ريح من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط بعد الظهر. بالنسبة لغدوة 13 أكتوبر الحرارة في استقرار نسبي تقريبا كما تقص اليوم. البحر متموج بالسواحل الشرقية قليل الاضطراب ببقية السواحل ويتواصل زيادة. الوضع الجوي ملائم لنزول أمطار متفرقة بالجنوب وقرب السواحل مع سحب عابرة ببقية المناطق. ميتيو بدنا معكم حتى للستة متاع الصباح. نهاركم زين. بعد شوية تسمعوا كايروكي آخر زيدة إصداراتهم وحدي. خليكم تسفيت مع تنغيل في Better Days من Colors Show. تسفيتي أول ساعة. مرحبا بالنسبة
1: أول ساعة

0: les événements du jour.
1: الخمسة وتسعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك نهاركم زين الناس الكل وقاعد ناخذ فكرة على أهم الأخبار خلينا نذكركم اليوم باختير من غدوة 3 أكتوبر تبدأ الأشغال متاع إنجاز طبقة السير اللي باش تكون على مستوى منطقة جبل الجلود هذا في إطار المشروع متاع توسعة متاع المدخل الجنوبي للعاصمة القسط الثاني وهذا اللي باش يخلي يكون فما ضرورة لتحويل جزئي لحركة المرور باش تكون على طريق الجهوية عدد 22 هذا ما أعلنت عليه وزارة التجهيز والإسكان من نهار السبت لوضحت في بلاغ مروري أنه التحويل الجزئي

0: ينجم يهدد سلامة الطفل. هذه وزارة الأسرة اللي كانت ذكرت به ورئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعبيشي كان أكد أنه حماية الأطفال من العنف في الواقع وإلا في الفضاء الرقمي راهي مسؤولية مجتمعية مشتركة. تحدث على أنه الإشعار يكون بكل وضعية تهدد سلامة الطفل ولا حقوقه هي حاجة واجبة على كل شخص عنده علم بالمعلومة هذية. وذكر زيدا أنه رقم الأخضر المجاني هو 192 على ذمة المواطنين باش يقوموا بالإشعار بكل ما يهدد سلامة الطفل ولا الصحة البدنية متاعه ولا حتى المعنوية. والإشعارات هذية راهي توجه مباشرة إلى مندوبي حماية الطفولة. وقال زيدا أنه فما الرقم الأخضر اللي هو 1809 موجود للإصغاء والإحاطة النفسية وحتى زيدا التوجيه لفائدة الأطفال والأسر متاعهم هكيكا الأطفال معناتها أي معلومة تهمهم تكون موجودة ويتم الإحاطة بهم. الأخبار الثالثة زيدا باش نحكيو على موضوع يهم الفلاحين وخاصة أشجار الزيتون والغراسات المثمرة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كانت أعلنت أنه مؤخرا تم تسجيل النزول متاع البرد والحجر متاع البرد بعدة مناطق وهذا ينجم ينجر عنه برشا أضرار على مستوى غراسة الزيتون الأشجار المثمرة. وهذا زاد ينجم يؤدي بعد حتى تساقط الأوراق والأغصان اللي تتكسر وحتى الفروع اللي تتجرح الجذوع زيدة وحتى الثمار بعد نجم تتلف. وهذه الظاهرة تساهم في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية كما سل الزيتون وإلا حتى أمراض فطرية كما أمراض الخشب واللي تنجم زيدة تنتقل حتى عن طريق الجروح. كذلك علاش دعات المصلح المختصة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين إنهم يقوموا باتباع التوصيات الفنية اللي تهدف للتدخل الوقائي من الإصابة المرضية. دونك يقوموا بقص الأغصان المضرة التدخل بالمداوات واستعمال واحد من المبيدات اللي بيان سور مصادق عليها واللي فيها مادة نحاسية بنسبة ضعيفة مع تجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة في وسط النهار ولا في فترات نزول الأمطار. ودعت زيدا إلى ضرورة احترام موعد ما قبل الجني دونك الDAR اللي هو ديلي افون ريكولت وأوصات في بلاغ لها بالاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية اللي تابعة لها لمزيد من الإرشادات.
1: أول ساعة.

0: شاء الله نهاركم زين، شاء الله نهاركم مبروك بداية أسبوع، شاء الله خرق العادة لكم. طريق السلامة لكم وتسمعوا فينا 45 دقيقة. موعدنا يكون بعد دريجين من توا معي كيف أحلى سباح الكل، أحلى سباح من جارة لرفقكم على امتداد 3 ساعات كالعادة من 6 حتى 9، ويكون موجود معكم برشا أخبار، برشا جديد، برشا ربح زيدة، وخلينا نعطيكم فكرة على أهم المواعيد اللي تستنى فيكم أبغتيغ من 6 متاع السباح. عندكم موعد مع دقيقة حظ فاطمة عبد الرحيم 46 دقيقة، 56 دقيقة خير باش تربح فرصتكم كل يوم باش تاخذوا التليفون وتحاولوا تكونوا الأسرع باش تقيدوا الكود متاع الكارت غشارج اللي تكون موجودة لكم انتم من اهداء موزايك فام. كل يوم انتظار، كل يوم اوبيراتور جديد، وان شاء الله زينة ومربوحة للناس الكل. 7:10 موعد كالعادة على الخوي، عنا موعد مع 10 minutes كرونو كما كل يوم مع اسكندر ابراهيم مع 27 دقيقة. ابغتيغ من نص ساعة متاع ساعتنا الثانية جوستومون يبداو المواعيد متاع الربح. تنجموا تكلمونا على 71 113 ألف باش تكونوا حاضرين معنا في صباح تربح 7:35. تنجموا انتوما تكونوا رابحين كان تكلمونا على 71 113 ألف، ولكن تخليو لنا زادة نويميركم على 23 513 ألف، تشاركوا وشاء تكونوا انتوما الرابحين معنا. أموندا شا من اهداء موزايك فام، تنجموا تربحوا معنا جد صبحوا تربحوا وتجيبوا على السؤال ولا تشنشينا متاع يمين كل يوم. الموعد زادة يكون مع الو كوندكتور 200 دينار مع أيمن من اهداء توتال انرجي، زادة تنجموا تربحوا معنا وين ما انتوما موجودين الصباح. جد حاولوا هكا تشوفوا أيمن وين موجود وشاء بربح للناس الكل. ساعتنا الثالثة الموعد يكون مع الباغوميتر الأخبار والتعليقات السريعة، وكالعادة نختمو بالموعد مع يد دهماني. في مع يد انتبه اش قال اليوم، موضوعنا باش نحكيو على الرياض وأهم التفاعلات خلينا نقولوا اللي صارت من الأمم المتحدة على الهجوم اللي صار على مطار رياض. باش نحكيو زادة حتى على الدول كيفاش تعاملت مع الموضوع هذا والخبر هذا، كيفاش تم تناول الموضوع هذا إعلاميا، هذا الكل تنحكيو فيه بأكثر تفاصيل والتأثيرات طبعا تاع الحادثة هذه نرجع نحكيو فيهم في ساعتنا الثالثة. ميرسي بوكو، شكرا لكم على الاستماع لنا. ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الإخراج، ميرسي بوكو فاطمة اللي تسمعها يوميا في الزابينغ. انتم زادة شكرا لكم على استماعكم لنا، ان شاء الله جمعة ما فيها كان الخير، وان شاء الله نهاركم مبروك. بعدنا بعد شوية في أحلى صباح، نهاركم زين.
1: أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء

ثقلا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم.

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله باذن الله بدايه اسبوع موفقه لكل اصدقائنا المستمعين واللي تسمعوا في موزايك. ان شاء الله باذن الله نهار الاثنين مبروك سعيد، وان شاء الله بقدره ربي صبحيه اليوم 12 سبتمبر 2026 نتمنى لكم فيها كان الاخبار الطيبه. ان شاء الله الجمعه ذي تتعدى ممتازه وخاصه سريعه باش يرجع نهايه الاسبوع من جديد في اسرع وقت. ان شاء الله نتمنى لكم مع درجه الحراره المنخفضه نتمنى ان شاء الله مزيد من الدفء. محلها كلمه دفء ديجا كي تقولها والدنيا تبرد شويه تحس بالمعاني نتاعها. نتمنى ان شاء الله نلبسوا مريول صوف في السنة، هذا ما نتمناه من كل قلبي، اللي عنده بوني ان شاء الله يستعملها سنة، ومن هنا حتى الغادي مازال يظهر لي بكري الحديث، لكن يبدو انه الامطار باش تكون على موعد هذا الاصبوع. تبعت شويه مع ناديه مع الوطني الرصد الجوي يعطينا اكثر تفاصيل، ناخذوا فكره على حاله الطقس بالنسبه لبدايه هذا الاسبوع اللي من المنتظر ان شاء الله باش تكون فيها كميات مهمه من الامطار. من هنا للتسعه نتاع الصباح كل الفريق حاضر، صباح النور، مرحبا بكم في احلى صباح.

26 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين، بداية أسبوع موفقة. توقعات الجوية لليوم الاثنين 12 أكتوبر، طقس بش يكون مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالجنوب، مع ظهور خلايا رعدية محلية بش تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض المناطق الساحلية، والريح من القطاع الغربي الشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب بش تكون ضعيفة فمعتدلة، من بعد تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال الوسط بعد الظهر حتى البحر بش يكون قليل الاضطراب، وتتراوح الحرارة القصوى عامة بين 26-30 درجة، وتكون زادة في حدود 23 درجة بأقصى الشمال الغربي وبالمرتفعات الغربية، وتوصل 33 بالجنوب الغربي حتى غدوة 13 أكتوبر. الحرارة بش تكون في استقرار نسبي ومزيد متواصلة زادة حتى لنهار الأربعاء، الحرارة دون تغيير. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: كم فل بداية أسبوع موفقة، إن شاء الله تكونوا لاباس الحظ مويتي كل الأبراج أو الأخبارنا للحمل في الخدمة. ما تستخسر حتى مشهود تعملوا على خاطر تعب اليوم ينجم يكون فرحة غدوة. اثور فرحتك في راحتك وفي الناس اللي تحبك. اليوم راهو فرصة باش تصلح حاجة كنت مقلقتك. وانت يا جوزي حضر روحك للضحكة للكلام البهي، نهار مناسب للتواصل كيف كيف. زيد يا ناصر راهو للمصالحة وللمة مع الناس اللي تحبها. أي سرطان اليوم رد بالك تنسى روحك على خاطرك تستاهل الفرحة، تستاهل زيدة كلمة بهية، وتستاهل زيدة شكون يسأل عليك من قلبه. الأسد نهارك نهار ثقة في النفس وابتسامة من القلب، عندك فرصة باش تبرز وتبين زيدة شنو تنجم تعمل. هوني نحكيو في الخدمة وإلا زيدة في حياتك الخاصة. فرحتك اليوم في التفاصيل الصغيرة يا أسد، كلمة تشجعك حاجة تكملها بعد طول انتظار وإلا قاعدة تردلك الروح. هوني نحكي قاعدة مع الحبيب والأصحاب. الميزان فرصة باش ترجع توازن القلبك وتقرب زادة للناس اللي يفرحوا بيك من غير حسابات. والعقرب يفضلك يا عقرب، خلي الأمل يربح، هو نحبه يربح الشك، هكا نقولوها اللي هو لازم يربح الشك. عندك فرصة باش تبدل نظرتك الحاجة كانت مقلقتك وتلقى زادة حل بالتفكير الهادي. القوس ضحكتك اليوم هي رسمالك، خليك منفتح على التجارب الجديدة وعلى الناس اللي يجيبوا معاهم كانت طاقة البهية. إلي جادي راهو في الفلوس وإلا في الخدمة، خليك منظم وخمم زادة مليح قبل أي قرار حتى دلو. نهارك في فرصة باش تبدل الجو، تخرج زادة من الروتين، فكرة جديدة، حديث مع صديق ولا حتى خرجة صغيرة تنجم ترجع لك نفس. ونكملوا مع الحوت اليوم، نحبك تدلل روحك، دلل قلبك شوية مزيدة، ما تحملش هموم الدنيا الكل وحدك، وما تخليش زادة التفكير في غدوة يضيع عليك فرحة اليوم.
0: ميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله طريق سلامه لكل اصدقائنا السواق، ان شاء الله بدايه اسبوع ممتازه وموفقه، ان شاء الله ربي يحميكم ويوفقكم اليوم الصباح، ان شاء الله باذن الله سالمين غانمين في صبحيتنا اليوم، وان شاء الله بالربح مفولين ان شاء الله. كان تطلب 71,113,000 ان شاء الله باذن الله كريمه في ستاندر، تاخذ تليفوناتكم. الموعد في امبون داشا بقيمه 100 دينار من اهداء موزايك فام مع 7:30 نتاع الصباح في صبح تربح. رقم البطاقه لاخواتي المخربشات واخواني المخربشين هو التالي: 66 33 15 14 39 08 0508. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دينار.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة تكنولوجيات الاتصال تعلن إتاحة تطبيق الهاتف الجوال خدمات للتحميل عن طريق أبل ستور بعد أن أصبح متوفرا لمستخدمي نظام أندرويد عبر جوجل بلاي منذ أواخر أوت الماضي. ويتيح التطبيق تجميع عدد من الخدمات العمومية الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها عبر الهوية الرقمية التونسية، بما يمكن المواطنين من إنجاز إجراءات إدارية عن بعد والحد من التنقل بين الهياكل العمومية. وتشمل الخدمات الاطلاع على المعطيات الشخصية والإدارية وتحينها ومتابعة مطالب الخدمات والنفاذ إلى خدمات وثائق الإدارية والحالة المدنية، فضلا عن الاطلاع على بيانات رخص السياقة والبطاقات الرمادية ومعلوم الجولان والمخالفات المرورية مع حجز مواعيد الفحص الفني. كما يوفر التطبيق خدمات مرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعاليم. الأخصائية في علم النفس السريري والمرضي الذي يشمل علم النفس المرضي للطفل والمراهق إنصاف شرف تؤكد في حوار مع موزايك أن خطورة ظاهرة التنمر الإلكتروني ترتبط بخصوصية الفضاء الرقمي الذي قد يجعل الضحية عاجزة عن الابتعاد عن الإساءة أو وضع حد لها. والأخصائية تشير في تصريحها إلى أن التنمر الإلكتروني ليس مجرد مشكلة تقنية، بل قضية نفسية واجتماعية تتطلب وعيا ومسؤولية وتعاونا بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين.
1: نأكد أن التنمر الإلكتروني راهو يتجاوز أنه يكون مشكلة تقنية فقط، هو زادة مشكلة نفسية واجتماعية تتطلب برشا وعي ومسؤولية وتعاون بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين. ممكن ما نجموش نمنع كل أشكال الإساءة على الإنترنت، ولكن النجم نعاون الصغير أو المراهق أنه ما يحسش روحه أنه هو وحده في مواجهة المشاكل هذه. وأهم ما ينجم يقدمه الولي لابنه أو بنته هو أنه يستمع ليه، يصدقه، يحميه ويساعده على طلب الدعم المناسب، لأن المراهق اللي يلقى في أسرته الأمان والإنصات والاحتواء نجم تكون عنده فرصة خير باش يعبر عن القلق اللي عنده وإلى المعاناة متاعه ويطلب المساعدة ويتجاوز التجربة هذه بأقل الأضرار.
0: نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للفترة النيابية 2026-2029 تسفر عن انتخاب زياد دبار ب 336 صوتا، متصدرا ترتيب الفائزين، تليه جيهان اللواتي ب 299 صوتا، ثم أمين الضبيبي ب 290 صوتا، وجاء عادل الرياحي في المرتبة الرابعة ب 265 صوتا، تليه سوار عميدية وحبيب العبيدي ب 263 صوتا لكل منهما، ثم عبد الرؤوف بالي ب 255 صوتا، فكريم والناس ب 242 صوتا، وبشرى السلامي ب 241 صوتا. وانعقد المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والتاسع والعشرون للمهنة يومي 10 و11 أكتوبر الجاري بالعاصمة. عالميا، هيئة الطيران المدني السعودية تعلن اليوم الاثنين مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الرياض أمس، فيما يواصل الحوثيون استهداف هذا المنفذ الجوي الرئيسي في المملكة. يأتي ذلك بعد هجوم غير مسبوق منذ 10 سنوات استهدف المطار يوم السبت وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة المئات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم مبروك سي، ان شاء الله سعد الايام لكل اصدقائنا المستمعين، ان شاء الله ربي يحميكم وان شاء الله طريقه سلامه الكل، ان شاء الله الصباح نتمنى توصلوا سلامات. صباح نور اياد.
1: صباح النور امين، تحيه المستمعين الكل وان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع يا رب.
0: بونجور ندو،
2: نهاركم مبروك امين، ان شاء الله جمعه ما فيها كان الخير للناس اللي تسمع فينا الكل، ان شاء الله نهاركم مبروك. اليوم في على الخوي نحكيوا على الاشغال نتاع مشروع حمايه المدن والمناطق العمرانيه من الفيضانات، وتحديدا اليوم مش نحكيوا على ولايه اريانا لانه الأشغال هذية متاع المشروع ما زالت متواصلة، تقدمت بنسبة تتراوح بين 55% و80% في مختلف الأجزاء متاعه. مدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي كان في تصريح لي لوكالة تونس أفريقيا الأنباء، قال أنه المشروع هذية كان من المنتظر أنه بشوفها في جوان 2027، وقال أنه نسق تقدم الأشغال نجم يتأثر بعدد من العوامل الفنية والميدانية. قال أنه اليوم المنشأة المائية ضمن المشروع هذية تم تصميمها باش تقوم باستيعاب أمطار نحكيه على تواتر 20 عام، وقال أنه التغيرات المناخية والتوسع العمراني اليوم يفرض تحيين هالدراسات الهيدرولوجية وتعزيز الوقاية من مخاطر الفيضانات، يزم تصير كل 10 سنين أقل حاجة. يقول زيدا أنه المشروع هذية يجي في إطار برنامج يشمل أجزاء من ولاية تونس بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، وهذا في شكل قرض قيمته الجملية 180 مليون دينار. المشروع هذا دونك تم تنفيذه على 4 أقساط على مستوى ولاية أريانا بكلفة إجمالية تناهز 101 مليون دينار، وفيما يتعلق بالقسط الخامس أساسا بمنطقة ويد الطابق بمنطقة المرسى في ولاية تونس. المشروع هذا الهدف متاعه شنو؟ هدف متاعه هو أنه يحد من مخاطر الفيضانات، هو أنه يحسن قدرة المنشآت المائية على تصريف متاع مياه الأمطار، وهذا من خلال أنه يكون تم التهيئة متاع الأودية وإلا الإنجاز متاع المنشآت المائية، إلى جانب زدة التهيئة متاع الكيسات المساحات الخضراء بالمناطق هذية. وتشمل زدة تدخلات المشروع بولاية أريانا، ذكروا اللي انطلقت في أقساطها الأول والثاني والرابع نهار 8 مارس 2024، قسطها الثالث كان نهار 18 جوان 2024. نحكي وعمل مناطق كما المنيهلة، كما زدة رويد، كما منطقة سكرة أريانا، والمكونات متاع الأشغال هذية تختلف من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة المسالك المائية وحسب زيادة المواقع متاع تجمع مياه الأمطار. ويتركز القسط المتعلق بسكرة مثلا وأريانا أساسا في رواد. باش نختم بنقطة هذية، أنه نسبة تقدم أشغال القسط الأول الخاص بحماية منطقة المنيهنة واللي كلفته فاتت 25.9 مليون دينار مدة الإنجاز متاعه 28 شهر بلغت 70%، ويشمل هذا القسط التهيئة متاع أجزاء من ويد الرومي 1 ويد الرومي 2 من خلال إنجاز منشآت ومسيلات زادة بأحجام مختلفة، إلى جانب منشآت مائية وتهيئة طرقات والمساحات الخضراء.
0: به به إيادنا قاعدين حضروا في روحنا قبل الشتاء، أما ساعات قبل الخريف يكون خير.
1: هو في الحقيقة المشروع هذايا معناتها ماهوش مشروع متاع الموسم هذايا ولا مسألة روتينية، هنا قاعدين نعاودوا في الانفراستركتور متاع تجمعات سكنية كبرى، اللي نرجعوا ديما راهو باش يلزم نفهموا المشكل منين. المشكل أساسا يجي من أنه التجمعات السكنية في تونس أغلبها خاصة في المدن الكبرى وخاصة في ضواحي العاصمة، انه تجمعات صارت بشكل عشوائي، دونك صار البني ومن بعد يصير توسكي معناتها امور معماريه ولا عمرانيه اللي هي نتاع الانفراستركتور نتاع الماء نتاع الطاقه نتاع تصريف المياه. لهنا بيصير الكلفه، كنت تسمع في الارقام نحكيو 100 مليار في مشروع و120 في واحد اخر اللي هي مبالغ انورم، وراو تنجم تكون متأكد انه الارقام هذيك كانت تكون اقل اذا صارت العملية قبل ما يصير البني. دونك احنا المشكل متاعنا هو انه صار بني من غير تخطيط، من غير ما يكون فما معناتها ان بلان معناتها تعتهي عمرانية يكون حاضر اللي هو يكون فيه هذا كل ايه دايور. احنا نشوفوه راو المناطق اللي تبنات بعد ما تعملت أمثلة التهيئة العمرانية ستري رار وين تلقى فيها فيضانات. علاش؟ على خاطر بتتر في الحالات الاكستريم اللي يصبوا 400 مليمتر في ساعة وقتها بيسور حتى شفنا يصير في كبريات المدن في أمريكا وإلا في أوروبا، ولكن في الكميات العادية ما تصيرش مشاكل، ولكن في الأحياء اللي تبنات من غير تخطيط عمراني نلقاو روحنا في وضعية دونك لقات روحها الدولة مضطرة باش تعمل ليزانفستيسمون هذوما الكل، واللي أغلبهم يكون بالاقتراض، ولكن هنا معناتها ديما المشاريع هذه الاقتراض يكون مؤسسات مالية اللي الشروط نتاعها تكون أقل برشا كما الصندوق العربي ولا الباد ولا غيرها. دونك اليوم ما المهم انه المشاريع هذه توصل، اللي هي باش تعطينا حلول على 10 على 15 ولا 20 سنه، اللي هي تختلف على الخدمه نتاع التنظيف والا اعاده التهيئه اللي تصير كل سيزون. دونك
0: مثلا في ساعات فما احياء كامله مبنيه معناتها من غير تهيئه، معناتها هما يبنيوا بناء فوضى من بعد بعد يقول الدولة إجا عمل لنا كاناليزاسيون وإجا شوف لنا الأمور.
1: إيه بو رو اللي صار معناتها سي لو بوم متاع السنوات الستين والسبعين، وقت اللي أصبحت معناتها الحركية الاقتصادية في المدن الكبرى خاصة في تونس العاصمة وفي كبريات مدن الساحل تقتضي يد عاملة، جات اليد العاملة من المناطق الريفية. وقتها الدولة ما كانش عندها لمويا باش تحضر لهم وين معناتها تكون فما مناطق مهيئة عمرانية، وصار البناء ولا التوسع العمراني الفوضوي كما شفناه تقريبا من السنوات الستين حتى الثمانينات.
0: واضح، يعطيك الصحة إياد، بارك الله فيك، وخدوا معنا رجعين.
3: صباح الناس، صباحك أنت مع جهل ميلاد، أخبار وحكايات كل يوم من الاثنين للجمعة من 9:30 نهار على موزايك فام، وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب.
4: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
5: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك اورانج
7: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو اكران. اي نعم دو اكران، ليكران اريير تاع الاونور بلي فاسي، اكران تاكتيل جي او بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون امبير تشدك حتى للنهارين، 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسيي. اونور بلي فاسي، دو اكران دو اكسبير ان سول تليفون.
8: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرك. اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت، فيبري لا تقعد تفبري.

0: مباشرة مع دواتن يا رزدجاوي. أختنا سعيدة إن شاء نهارك سعيد. مرحبا.
1: يعيشك صباح النور أخوي أمين. تحية ليك وكل مستمعي مزايك.
0: إن شاء الله صباح رباح وصباح نشاط والحيوية. بداية أسبوع إن شاء الله موفقة.
1: إن شاء الله.
0: أقرأ حساب الطقس اللي قاعدة بدك تسمع في الصوت صباح دي جام تايم.
1: ظاهر على الأخ. بدت شوية ليمتها دوما بالخبز. منذ بداية أنها نهاية الأسبوع الفارض كانت انخفاض يعني ملحوظ في درجات الحرارة كما قلت. طب الطقس قاعدة تبدل يتقلب خاص صباح بكري يكون برد شوية. تدخل شوية في وسط النهار. اليوم باش نسجلوا ارتفاع طفيف يعني بدرجة يمكن أو درجتين خاصة في تونس العاصمة بيح سجلنا 27 درجة اليوم متوقع 28 درجة كحرارة قصوى. سجلنا هذا السبت 23 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة يعني خفض تقريبا من ذو يوم السبت. قالت تظهر درجة تدريجيا طوال المعادلات العادية لشهر أكتوبر. وبالنسبة للطقس اليوم شو يكون مغيم جزئيا على كامل المناطق. تكون السحاب أحيانا كثيفة بالجنوب خاصة ثم منخفض صحراوي يعني على الصحراء الجزائرية قد اقترب شوية الجنوب متاعنا. بالتالي ثم أمطار تكون مؤقتة عادية خاصة بجهة تطاوين قبلي وبعد تشمل تدريجيا آخر النهار بقية مناطق الجنوب نحكي على توزر مدنين كذلك محليا جابس. باش تكون زادة سحب يعني هذه العادية وباش تكون تشمل محليا زادة المرتفعات الغربية بعد الظهر. بقية المناطق باش تكون فيها طقس مغيم جزئيا. الحرارة القصوى اليوم تتراوح عامة بين 27 و 31 درجة وتكون أقل شوية في المرتفعات الغربية وأقصى الجنوب بين 22 و 26 درجة. غدوة الثلاثاء يعني تتواصل السحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتة عادية خاصة بالجنوب الشرقي وفما أمطار متفرقة في المناطق الساحلية الشمالية. بعض الأمطار يعني دون فاعلية كبيرة وسحب عابرة ببقية المناطق. الحرارة بشاشة انخفاض طفيف بالشمال والوسط واستقرار بالجنوب. بقية الأيام الأربعاء والخميس بيكون استقرار في العوامل الجوية. سحب عابرة بأغلب الجهات والحرارة في نفس المعدلات.
0: لله يعطيك الصحة إن شاء الله. هركز سعد الأيام في الأمان.

0: ب 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
3: صباح النور اسكندر.
4: صباح النور مرحبا بينا
3: ممتازة.
4: شكرا بارك الله فيك
3: ليك ولكل اصدقائنا المستمعين. ناخذ اخرين اليوم
4: ربي يجيب القسم ان شاء الله.
3: لا اسمع اول جمعه وتسمع في صوتي كيف
4: لا لطف عليك شرى لباس
3: ماذا بما نتكلمش برشا اصلا بالسيف نتكلم
4: انا ما خلينا نبداو باش نتكلمش برشا
3: فاهمك ماذا بعد تصريح حسين جنيح وين وصلت وضعيه الميلي
4: هو كان تتذكر الست ايام التالي وتصريح نائب رئيس الجامعه تاع كره القدم حسين جنيح عمل تصريح في ملعب المهيري وقته وتحدث على إمكانية تنظيم تونس للكان مع بلد مجاور نجم يكون موجود في ملف مشترك وغيره. وقت الهدف من الزيارة هو الاطلاع كان على النقائص اللي تمنع ملعب طيب المهيري أنه يحتضن مقابلات قارية خاصة أنه نحب نشوف المنتخب الوطني التونسي يتحرك بين الملاعب الداخلية مش نقعد كان رادس كهو يستقبل مقابلات المنتخب وحبينا وحكينا زاد على المهيري اللي نجم يكون موجود يحتضن مقابلة تونس وليبيا القادمة. بعد بيامات فما خبير من بوراندي بعثته الكاف جيب شعاين الإصلاحات ويشوف المدى اللي تقدم بتاعها بشوف احنا شنو نقصنا وشنو يلزمنا نصلحه
3: في إطار شنو معناتها
4: في إطار انه بعد في الاخر اذا كان بشعت الرابور بتاعه بوزيتيف
3: بصفة الفرق التونسية في الكؤوس الافريقية والا للكان
4: هو شوف هو يأهل الملعب اذا كان تأهل الملعب افريقيا فانه بحول الله بشكون الساسيس بار اكزومبل والفرق التونسية تنجم تلعب غاديكا في المهيري والمنتخب الوطني زاد كيف كيف
3: وحتى رادس في بالي بمزي
4: بمزيه مذاك على الشاحنه
3: هذه المعلومه الاخرانيه اللي عنده وعنده 3 سنين بمزيره
4: ايه مثال شاو حاول ان شاء الله نقدمه من الكلام باش نقولوا لك تو باش تفهم انا نجم رانا نقدمه قلنا البوراندي هذا الخبير اللي بعثته الكاف جي ويعاين كل شيء هو البارح روح لبلاده والاخبار اللي عنا تقول انه بنسبه 99% ملعب الطيب المهيري في صفاقس باش يكون مؤهل لاحتضان المقابلات القاريه والقرار تقريبا نقولوا جاهز علاش نقولوا جاهز خاطر فما 49 نقطه هي فيها نقائص يعني تمت معاينتها وتم إصلاح 40 من نقطة من 49 يعني قاعدوا كان 9 فقط والتسعة راهم مازالوا في 2 باش يتصلحوا البوراندي زي الخبير تفقد كل ركن من أركان الملعب المهيري حجرات الملابس اللوج المدارج كل التجهيزات الموجودة في الملعب عاين الخروج والدخول للملعب عاين حتى خروج النجدة وغيره وبرشا نقاط أخرى جاب حتى ماكينة باش يقيس بها الغازون والجودة متاع الغازون وغيره تقريبا شاف كل شيء ولهنا شاف حتى الناس اللي تخدم صباح وليل فما برشا تصاور برشا فيديوهات نجموا تشوفوهم زادة موجودين تقام على وسائل التواصل الاجتماعي كيفاش قاعدة الرجال تخدم ونقولوا في الليل مش نجموا نتلافيه والنقائص هذية في أقرب وقت ممكن ونجم ملعب مهيري يكون مؤهل لاحتضان المقابلات القارية وكان فرحان برشا البوراندي وقت اللي مروح البارح لبلاده حتى رابور نتصور باش يكون رابور بوزيتيف خلينا نحكيه اليوم على ملعب الطيب المهيري بنسبة كبيرة برشا باش يكون مؤهل لاحتضان المقابلات القارية في انتظار
3: قدش من بول هما في الكان
4: هما قدش يولي وتبرش هما 48 ظهر لي ولا قدش
3: ما معناتها كان مش تولي هكاك يحسب عدد الملاعب قدش
4: يزمكم التغيير العدد متاع أبارتير من نسخة جاي وإلا ليه أما في الأخر إذا كنا نحكيه على الكان
3: هذا مينيموم مينيموم كمش نظم وحدك
4: أربع استادات من
3: 4 و6
4: من 4 و6 كيما
3: معناتها لينا كان حط في مخي تاو نقول باش نحاول 6 استادات ينجموا يلعب باش تلقى سوسة بيان كو فيه برشا مشاكل ما
4: يتصلح يا اخوي اذا كان فما حاجه تتصلح خلينا نحكي
3: طيب المهيري المستير رادس هذوما 4 بينهم زوج الاخرين
4: اذا كان باش تعمل تنظيم مشترك
3: نجم
4: ولا حتى 8 ما تحشك ب 8 استادات انت 4 والبلد المشاور اللي معاك 4 كسوها ليبيا ولا
3: ما تترجم على الجزائر معلش كان الرايه الامنيه تسمح ولا اما اما ريت مع الجزائر تنجم ديجا الجزائر وحدها تنجم مش بالضروره تكون مشتركه
4: والله شوف
3: ملاعب زيت
4: ليبيا راه احتضنت زاد حتى دورات في اتحاد شمال افريقيا للشبان وغيره اليوم قاعده تلعب المقابله نتاعها على المستوى الافريقي للفرق نتاعها قاعده تلعب منتخباتها قاعده تلعب يعني نصور انه حتى امنيا امورهم واضحه ينجموا يهدوا في الايمات كي تتحسن اكثر الامور يوليو معناها اكثر كفاءه عليه باش ينجموا ينظموا ما احنا خلينا نحكيوا على رواحنا ساعه اذا كان نحبوا نعملوا دوسي مشترك على الاقل نحاولوا هنا في ايامات يعني 6 ايام راه قدمنا
3: أربع
4: إن شاء الله إذا كانت تتوفر الإرادة كل شيء يتصلح
3: ويلزم استاد رادس زادا نبدأ نخمو فيها لخاطر ما عادش في المعايير الكامل
4: فما حتى الاستاد المنزه ديجا والشناوي اللي باش يبداو يخدموا فيه وغيره إن شاء الله يبداو يخدموه من هنا لآخر العام ونشوفوا حاجات وتتطور الأمور وحتى مش لنا احنا الأولاد ولادنا إن شاء الله يعيشوا ويشوفوا كان في تونس إن شاء الله
3: نمشيو لانجلتير سكندل والفريق اللي بالرسمي يثير الاستغراب عندي أنا سنة هو السيتي بمشاكله بالتهديدات اللي قاعدة تلاحق فيهن وبشتري طيحوه دوزيم ديفيزيون ينقصوا له مجموعة كبيرة من نقاط مشاكل مالية، لكن الويكند هذا ربح 3 ليفربول اللي هي منافس جدي على اللقب.
4: ايه 3 بليش، واللي تفرج البارح في الماتش نتاع السيتي مع ليفربول في انفيلد بخلاف 3 بليش اللي ربح بها السيتي اكيد نلاحظ البارح الامبيونس بين
3: الجماهير.
4: انا نقول لك نفسر لك شيء، خاطر انت بديت تحكي على المشاكل اللي يعيشها السيتي ولا هذاك علاش هو المشاكل هذيك اللي يعيش فيها السيتي خلقت امبيونس بين زوج جماهير من اول المقابل وقبل المقابلة في وسط المقابلة وبعد حتى المقابلة. هو جاي في بريود متاع اتهامات للسيتي بارتكاب 114 مخالفة للوائح المسابقة الانجليزية، والكلام حول تهديد للسيتي انه يعني يسحبوا له عدد كبير برشة من نقاط رو مئات نقاط تسمع ساعات وحتى تنجم تطيح للديفيزيون معناها انفريور معناها في, في, في انجلترا، وهنا برشة كلام على الموضوع هذا التهديدات هذا. لكن اذا كان نشوف شنو اللي صار بين زوز جماهير جمهور ليفربول تلقاه برشة شعارات، تلقى حتى 114 تصويرة عودة برشا في المدارج بتاع ليفربول، تلقى زادة شعارات تحكي على الغش والتلاعب بالقانون وغيره. وفي الشيرة الأخرى في شيرة السيتي هما الجمهور اللي عمل ديبلاسمون تلقى عدد كبير من كعبات البنان بنان جونفلابل كلي هاكم تلقى تقريبا فما مئات من الجماهير جيبوا معهم كل البنان ذيك الجونفلابل كلي خلنا نفسر كل كيما نقولوا احنا نعرفش الأمبولة ولا شنو حاجة تتنفخ معناها مش كل بنان بالحق مع بنان جونفلاب مش اللي تقطع اللي تحكي عليه انت مش موجود. الناس تسأل عليه
3: بالضبط عندي برشا ترمو مريتوش
4: والله هو الموضوع تنفسر لك شنو علاش
3: ما عندي برشا عندي ممكن عاموس
4: يقول قايل علاش جيبوا معهم البنان هما جمهور السيتي معنا من الأول ولا باريسيان الأول الحق ما نكذبش عليك انا تنجحت قلت بالك شي فما حاجة هكا عنصرية ولا لا، يقول لك الموضوع يرجع للثمانينات يرجع تقريبا عام اواخر الثمانينات وقت اللي الفريق طاح للدرجه الثانيه. السيتي وقتها فيه لاعب اسمه امري فارادي والجمهور كان يسميه هذا امري بانانا. فما ماتش من ماتشات وقت اللي بدات الكونيا كي نقولوا احنا تمشي بالقدا واحد من الجماهير جاب معاه بانانا جونفلاب واحد عجبتهم الجماعة كأجواء المرح وهم يلعبوا على الطياح وغيره عجبتهم الحكاية ولو كل واحد جايب معه بنان وستاد كل ولا بنان جونفلابل دونك وليت الأمور
3: نصبة
4: جو انت جو وهكا احنا عاملين جو رغم اللي احنا ظروفنا صعيبة. دونك تقريبا نفس المشهد قاعد يتعاود بارابور الثمانينات توا السيتي قاعدة تتعدى بفترة صعيبة مهدة حتى كما قلت لك بعقوبات كبيرة وفيكسا جمهور حام بيجيب معاه زعما هكا التقليد هذاك يرجع له ويجيب معاك البنان جونفلابل وريلو حتى كان احنا رانا في حالة وماشي كنا مشاكل فانو مازلنا شيخين وفرحانين بالجمعية متاع.
3: البارح كان عنا موعد مع دربي عربي من اكبر الدربيات العربية اللي هو الاهلي زمالك.
4: ماتش الاهلي والزمالك هاي اثنين بلاش الاهلي ربحت وفما كل تصويرة متاع الكورة كيفاش يستنوا في الكورة باش يبدأوا يلعبوا المقابلة هبطوا واحد بالباراشوت وكان جاب لهم الكورة زعما وعطاها الاربيتر وغيره كانت هذيك اللقطة اللي دارت برشا. لكن زاد اذا كان مش نحكيه على لقطة اخرى فانو مش نحكيه على جمهور الاهلي والزمالك متوحدين على شعار واحد وهذه الحق معنا نشوفهاش برشا من اذا كان نحكيه على الزوز جماهير من اكثر الزوز جماهير يعني ريفاليتي في الكرة هو اللي وحدهم في لقطة ما تصيرش برشا كما قلنا بين زوز اشقاء اعداء هو الهتاف ضد اسرائيل وفي ذكرى حرب اكتوبر وذكرى العبور في 1973 ذكرى هذه احيوها الزوز جماهير في نفس الملعب في ملعب القارة كانت شعارات موجودة والهتافات موجودة منه ومنه من جمهور الزمالك وجمهور الأهلي. شوريك ساعات انه فما بعض القضايا وحاجات اهم الكرة نجم توحد لك الجماهير رغم انه منحبش نقول كلمة كرة عداوة كبيرة بين الزوز جماهير على مستوى
3: الرياضي
4: على المستوى الرياضي عداوة كبيرة
3: برش وريباليتي كبيرة برش. قداش عدد الجماهير لكل فريق منهم رو انورم
4: تقريبا بنيتهم رو اكثر من 100 مليون
3: 100 مليون صار نحن البلد كاملة فيها 12 مليون هم 100 مليون مقسومين يحبوا زوز فرق الساعة ديجا
4: بوم مقسومين
3: اي بريسك مقسومين
4: 70 30 تنجم تقول بالمئة ما
3: تفهم برشا يحبوا الزمالك وبرشا يحبوا الاهلي
4: برشا على الاخر يحبوا الاهلي وشو برشا يحبوا الزمالك برشا الاهلي اكثر
3: نمشي معاك ما سمعتش نهار صار انسيدون ما بيناتهم زوز بين الجماهير نحكي
4: والله يمين
3: يخدلكوا على بعضهم ينبروا على بعضهم يضحكوا على بعضهم افرونتمون بما معنى معناتها الحروب اللي ينسمع بها ساعات
4: يتمنوا يتمنوا الشر لبعضهم زاد في الكوره واحد وغيره معاه
3: ما ريتش في استاد مثلا تاكل بعضها ما ريتش الحق ما عندي برشا ما ريتش في اهلي والزمالك
4: والله شوف يا مين
3: حتى في حتى كان تاكل بعضها في حدود معقول
4: احنا فاش قاعدين نقارنوا معنا احنا ولا مع الكوره اون جينيرال معناها ما نعرفش
3: هزها وين تحبس
4: كان معنا احنا انا بدي ما نشوفش افرونتمون بين جماهير زوز
3: اصلا
4: عيني عينك
3: واصلا صار مباراه جماعتهم جماهير
4: لا لا لا العوام الاخر انت تقول لي ماما فما جمهور واحد يحضر
3: يا ودي من الثوره لتوا نحن ما فهميش راه حضروا اعطيني الماتشات حضروا فيهم جماهير الزوز ما فهميش
4: شو معنا برشا ولا ليه وان شاء الله ترجع صاحب خلينا فيهم
3: هذاك علاش ماذا بيا ترجع
4: اللي قاعده تغذي في المشاكل في الفيسبوك وغيره لكن امين قلت قبل وقت اللي كانوا جماهير الزوز موجودين ريفاليتي كبيره بين الاسبيرونس والكلوب الكلوب
3: عمره ما صار
4: الترجي والاطوال وغيره ما نذكرش فيما فرونتمون دونك رجعونا الجمهور يرحم والديك
3: هاو على منويل معناتها عدد قاعده جماهيريه اكبر برشا ريفاليتي اكبر برشا انجو اكبر برشا زاد
4: استاد كم معبي منه ومنه راهو البارح
3: حتى معناتها الفرق راه معناتها اوكي مع احترامي لكل الفرق التونسي اما راهو الزوز شوف الاهلي قداش من تيتر عندها في الافريك وشوف البارماريز نتاع الزمالك راهو ساعات ريفاليتي ما بيناتهم توصل على القاره على راس القاره كريمون مش على راس فريق
4: الاهلي بعيده ياسر على الزمالك والريفاليتي كبيره برشا
3: انت تحب من الاخر الاهلي ولا الزمالك
4: ما نحبهمش الزوز علاش نحب فيهم معناها ربي معاهم انا
3: كي تفرج امبارح كي تفرج فيهم الزوز شكون اللي حبيته يربح خديما كي تفرجوا المغرومين
4: والله تفرجت والله
3: ما غير ما تشعر تحب واحدة تربح شام
4: والله يا أمين فرجت
3: أنا الزمالك
4: شوية انت عربية ساعة كهو
3: أنا الزمالك
4: بارك أنت الزمالك ملانا الأهلي هكو مدام أنت الزمالك
3: أنت الأهلي لا إله إلا الله
4: تي مو خلينا نعملوا كيليبر تو قلت لك الزوز أنا ما تفرجش فيهم كهو ما أنت حبيت الزمالك أنا قلت أنا
3: أهلي أخويا حبيت الزمالك
4: أنا ما حبيت حتى واحدة فيهم
3: تي كيكا ما عاد نتفرج
4: كي تفرج
3: ما جابش تفرج التنس هو ضرب منا ضرب من غادي
4: اخي معاهم
3: تبع كيب على الاقل ماذا بيا واحده تربح
4: لا تفرج في الكوره وكهو على غالب
3: انا صدقتك شوف جماعه برا نهارك زين اسكندر نهارك اسعد الايام تقابلوا 8 في سبور اكسبريس
2: دي مينوت كرونو ما تحيرش بلادي

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
0: أحلى صباح. تابعوا الأحداث نفسروها ونفهموها. نوفل الورثي وفريق ميدي ماك معاكم من الاثنين للجمعة من نصف نهار الماضي ساعتين على موزاي كافي. وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب. بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح اللي يدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدلك حياتك.
2: عيد ميلاد إمجي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي إمجي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
3: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: أونور والأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إي نعم دوز إكران.

تستل نهاريين 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار ريبوبليك كونسي اونور بلي فانسي دو زيكران دو اكسبيريونس ان سول تيليفون في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف القضية الدار وغوتي الصغار وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات مونوبري ديما معك.

0: المزرعة تقف معك بالخير. باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صبح تربح.
1: أختي سامية صباح نور.
2: صباح
1: نور. إن شاء الله نهارك أسعد الأيام، صباح نشاط والحيوية، وإن شاء الله نهارك زين ومبروك يا ربي.
2: نهارك مبروك، نهارك سعيد.

0: حسب رايك علاش قال هكا؟ تبكر الراجل يدز في كرهبته وقف قدام وتيل وعايد الولاد راني فلست
1: عليكم يعني
0: عاد عنده فلس من الليسانس هم واحد ريته فلس من الليسانس كوش هذا فلس من الأول مش يوقف قدام بوتير قال شو بين قوسين الموضوع ما عندوش علاقة لا بالكرهبة ولا بالوتير ولا بالفلوس ولا بالفلوس الحقيقية هذا الانديس هذا الانديس لازمك تركز فيه
1: طيب
0: ده عابش نهزك في ثنية امشي مخك في لعبة
1: ايه
0: لعبة لعبناها واحنا صغار بزلت موجودة لتو تتلعب بشيش بيش
1: شطرنج شنو
0: برسمك شطرنج ويقف قدام وتيل ويعيط راني فلست ريتها يا خيتي هيد انت ده
1: غميضة
0: شيش بيش تلعبوا غميضة بشيش بيش تبقى في بلادكم يا رب شيش بيش بالغمية هاي برنا نرميش شيش أحسب حتى لستة لعبة لعبة لعبنا توا ما هو صديقنا مروان هنا طلعها خد فرد جنراسيو أنا وياه جيماجين أنت زادة فرد عمر تقريبا معانا ما غير ما نقول عمرك هاوكا ها
1: ده
0: و 42 خونا عبد الناصر ما عادش كان العاب الألعاب الفكرية ذوما ولا شيش بيش وتيل وتشري أنهجة هذا قلت لك صلي على النبي وفيها فلوس مش بالرسمي وكي تجي قدام وتيل مشيت سايه فيها محطات فيها محطات فيها حبس
1: عطيني
0: كلمة
1: الأولى
0: مو تمشي قول اللي جيت العامك مو
1: لعبة يعني اسم لعبة
0: هاي هاي مو قول اللي تحب تمشي يا سامي يضحكوا علينا في الكره برا تراب كان شوي مو شطرنج لا مو شطرنج مو شطرنج حبيبي
1: مو
0: نو
1: مونوبولي
0: ألف مبروك يا لله الحمد لله على سلامتك ألف مبروك أم بوندا شا بقيمة 100 دينار من أهدية موزايكا في مونوبولي الكرهبة هي هذيك ما فيهاش حصوني هي فيها كراهب مونوبولي وكي تاخذ قدام موتين وقت تخلص برشا فلوس كي بدا شاريه واحد يفلس لك علاش عيط فلست ما لعبتش مونوبولي قبل ولا يا سامي
1: لا هذا وليد
0: أنا شكون الأولاد
1: وليد يعني
0: تو يا رب أما لا ألعب معهم مونوبولي هذا كان مفلستش في الدنيا ده مش في المونوبولي يا لالا ألف مبروك يا رب يفتحها في وجهك إن شاء الله اليوم الصباح وإن شاء الله يا رب يصبح ربيح نهار كاس عدل يا
1: مشي لالا
2: صباح تربح المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري المزرعة المحبة ديما حاضرة
3: سيدي الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح وعود
0: مراد يا بي صباح نور
4: صباح الخيرات أمين الكل يسمعوا فينا توا قاعدين يسوقوا نتمنوا ما شاء الله بداية أسبوع موافقة للناس الكل إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي طريق سلامة إن شاء الله زينة ابتداء من اليوم يظهر لي فما أشغال موجودة في اللوتوروت على مستوى يظهر لي جبال جلود
4: وي رد بالنا شويه سورتو معناها في المنطقه هذه اللي هي
0: القنطره هذيك اللي باش يوسعوا هذول في الطلعه نتاع لوتور
4: ابسوليمون دونك رد بالنا شويه نخليه شويه مسافه الامان نقراو حسابنا هذا كذلك في الخروج امين الصباح لانه نعرف توا في بدايه الاسبوع ولا في خلال الاسبوع معناها درجه ولا اثنين راهو يزيدوا شويه فيها السيركولاسيون نفس الملاحظات هذا كيف قاعدين نشوفوا فيهم توا خصوصا على مستوى برج الوزير نفس الشيء على مستوى حي الغزاله على مستوى جعفر واحنا داخلين عبر الطريق الوطني وين نلقاو الحركة فيها كثافة المرورية بطبيعة الحال ما ننساو الشارع المغرب العربي كيف نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية وتتواصل إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي بعدها هي لاحظوا انفراج في الحركة واحنا داخلين إلى وسط العاصمة الصيدلية المركزية كيف توا لاحظوا فيها حركة فيها كثافة مرورية نفس الشيء على مستوى ساحة باستور واحنا ماشيين عبر شارع محمد الخامس بطبيعة الحال نفس المحور على مستوى شارع الطيب الانجيلي شارع أولاد حفوز باب سيدي عبد السلام وساحة باب دون تفكير زاد اللحظه فيها حركه فيها بدايه كثافه في الجولان الدندان كذلك على مستوى خزنة دار واحنا ماشيين اجا ساحه باردو منها عبر شارع عشير مارس تفكير زاد اللحظة

0: حركية فيها كثافة مرورية. بطبيعة الحال الوقت هذا باش نتقابلوا فيه الكل مع بعضنا في الطريق، فبالتالي ماذا بينا نعطيه الأولوية لبعضنا، ماذا بينا نحترموا إشارات المرور، ما ننساو زاد عدم استعمالنا للهاتف الجوال، نخليوه على طيرة ونتلهاو في السيكولاسيون. بطبيعة الحال زاد آخر ملاحظة نعطيوها إلى مستعملي الطريق اللي قاعدين يوصلوا في وليداتهم توا، خصوصا إلى مقاعد الدراسة، وين السرعة محددة ب 30 كيلومتر في الساعة، حتى نفسحوا المجال لوليداتنا باش تكون عملية شق الطريق عملية سلسة وعملية. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا توا يعملوا بثنا نصايح، يحترموا قواعد الطرقات، يحترموا السرعة المحددة، ونجموا نقولوا إن شاء الله كان بداية أسبوع موافقة للجميع وسياق أمن الناس الكل إن شاء الله.
1: يا سيدي إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج.
6: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس اينوكس 1.5 لتر افيك بوانيي ب 31990 تعود 44990.
7: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
8: اونور والاول مره في تونس جيب لنا تليفون فيه دو اكران. اي نعم دو اكران. ليكرون اريير تاع الاونور بلي فاسي، اكران تكتيل جيو بي على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 ملي امبير تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي، دو اكران دو اكسبيريونس un seul téléphone.
9: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
10: مونوبري ديما معك.
11: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
12: اما كي تتقص عليك الانترنت
11: تولي تفيبري
12: تفيبري
11: تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش، مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
2: احلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.
13: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني متاع كرهبتك، اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي.
14: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
15: ألو كوندكتور. ألو كوندكتور.
1: صباح نور يا أيمن.
16: يا حلو صباح نهارنا فل.
1: الله.
16: يا حلو صباح يا حلو. أمين صباح الفل صباح عليك الفل. عامل إيه؟
1: ألف مبروك
16: صباح الفل.
1: يا
16: صباح الفل صباح الله يبارك فيك. ألف مبروك على إيه؟
1: ألف مبروك انتصار الأهلي على الزمالك البارح.
16: لا حول ولا قوة إلا نسيت أنا والله.
1: أنا ما نسيتش أيمن، إن كنت نسيت أفكرك حبيبي.
16: صباح الفل عليك يا أمير، وصباح الفل على كل مستمعينا الأعزاء في كل مكان. يا رب كده بداية أسبوع موفقة للجميع، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة الشمس حلوة أمين، ومن امبارح بالليل كان الجو جميل، فالحمد لله رب العالمين، رب يجعله كده دايما، ورب يجعلنا كلنا فرحانين. بس أنا سؤال بس، هو يعني إيه لافايت؟
1: لافايت اسم بلاصة كما تقول أنت. الغردقة إيش معناتها الغردقة؟
16: لا بلا الغردقة متغردقة يعني حاجة متغردقة. لفايت
1: مثل في فايتة.
16: صباح الفل عليك. ومعنا وليد سائق دراجة نارية.
1: أوه.
16: وليد سموها دراجة. بنشورات يا مين
1: زميل. صباح النور زميل.
16: زميل خلي بالك ده ما
1: لا لا مش معناتها لا لا زميل في المطورات.
17: أي صباح الخير صباح مسيك.
16: هو بيجي دايما معاه الخوزة ومعاه المفاتيح بتاعت الموتوسيكل يحطها ويخش البرنامج على طول. امين ديما هكا بالخوزة ولا هو عنده كرهبته بس ما يحبش ديما يمشي بالموتوسيكل.
17: زميل زميل
16: زميل زميل
1: كانش قلت لك زميل انا صح
17: زميل سمير سمير مرحبا بيك أمير قلم
1: الحمد لله. أيمون نتعادل بالسؤال خويا.
16: نتعادل السؤال على طول به. حسب رأيك يا وليد الخوذة تحمي مستعملة الدراجات النارية من الإصابات البالغة وربنا يعافينا ويعافيك يعني ويحفظك إن شاء الله بنسبة قديش؟
17: 90% 80%
16: 90% 80% عليش ما نقولش مثلا 100%
17: انت قول الاكسيدون
16: لا حول الله يعني ربنا ما يجيب اكسيدون ولا حاجة إن شاء الله هي فعلا ما تحميش 100%
17: لا ما تحميش
16: 100% ينقص منهم 10% مثلا
17: نقص 10%
16: ممكن نقول 11 ينقص منهم 11% تبقى مثلا 86%
17: هيك
16: اعلى مزيك اعلى من جار صاحبي لاباس ماهي اوكي
17: اي تحمي ما تحميكش 100% تحميش
1: كل يتخلى في
16: وسط والله في حد عدى دخل اول حد
1: ربي يفضلك يعيش تعيش
16: كويس ربي يخليك ربي يخليك
1: خليك محلك
16: ربي يخليك والله العظيم الحمد لله محبه الناس دي كفايه فربنا يكرمنا رب جميعا ماشي يا استاذ وليد احنا ولا 90% اخر حاجه طيب خلاص يا حمرد وهي اخر حاجه ان انت ربحت معانا بتدي نار الف الف مبروك على الصبح
17: وزيك مرسي مرسي ربي يخليك ورب يفرح
16: يعني ايه لفايت بقى لفايت يعني ايه لفايت
17: نادي لفايت نحن سما
16: نادي لفايت انا ما حدش قال لي يعني لفايت
17: شارع فلسطين
16: لفايت يعني شارع
1: فلسطين
16: الحمد لله
1: خليته ما يعرفش معناتها بتعديها عليه ولا سايبه يا ودي سايبه
16: مش ربح 200 دينار
1: ليه ربحت تعديها عليه جوستمون صديقنا يسوق في الموتور شنو الكاسك اللي عنده
16: اسمير كاسكل عندك اسمه ايه
1: لا لا مش ماركة مش ماركة معناتها يشتر كاسكا كاسكا كاملة كيف
16: هي فيها هي كاسكا كاملة وفيها يعني كاسكا كاملة هي اللي انا شايفه ان هي مش كاملة برشة
1: اشتر محلول هذيك اشتر
16: ايوه اشتر محلول
1: هذيك تسمى جيت كاسك جيت هذوك باه برا انت من العراق خنقري العباد شويه معلومات صباح باهين كاسك جات باهيه مثلا في وسط البلاد لكن ما عندهاش طريقه الحمايه الكامله والمية بالمية كيما كاسك انتجرال ولا موديولابل الانتجرال هي تبدا مسكره كلها بما فيه الرقبه توصل حتى للرقبه تقريبا اول الرقبه ما تحمي الراس الكل في قلة قدر الله كام تعشيد فانه تكون هي الحمايه المتوفره فيها اكثر برشا من الكاسك الشطره ذيك اللي تقريبا الدقنوله كامله تبدا فيها محلوله ما نعرف الدنيا سخونه توا العباد يحبوا اكثر كاسك جيت والموديولابل نوع الثالث اللي هو تنجم تكون مسكره بكلها كيما تنجم تحل بارتي منها وتخليها تتنفس اما يلزم على الاقل هومولوجاسيون اللي تكون موجوده فيها تكون هومولوجاسيون جيت وهومولوجاسيون انتجرال زوز مع بعضهم اللي هي تقريبا الاغلى في الكاسك اللي تنجموا تلقاهم ان شاء الله ربي يحميكم وطريق السلامه للجميع 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
5: الفيدانج نتاع كهربتك اسهل مع توتال انرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لي دوني نتاع كهربتك اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على ايكيب توتال انرجي
18: Total Energy, قدمت لكم Allo Conducteur.
19: Allo Conducteur.

0: ترانزيت مع مصرف الزيتون. واحد فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. قيمة التطوير الذاتي. الإنسان يحب ديما يتطور، يتعلم ويكون نسخة خير من روحه كل يوم. التطوير الذاتي هو ضرورة في عالم قاعد يتبدل في ساعة، إنك تتعلم مهارة جديدة ولا تحسن من المهارات متاعك. إذو ما الكل خطوة صغيرة لكن التأثير متاعهم كبير على مستقبلك. الفرص هذه تحتاج دعم، خاصة كي تكون مرتبطة بالقراية وإلا التكوين اللي تنجم تكون التكلفة متاعهم عالية. وهوني يظهر دور الحلول اللي تشجع على العلم والمعرفة، كما تمويل الدراسات تنجم تتمتع به ويغطي لك حتى 100% من المصاريف الدراسية ومخصص لكل مراحل التعليم والتكوين حتى زيادة للدراسات العليا. مع تمويل دراسات اليوم وغدوة نأمنوا ونحققوا، وما تنسوش انه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا إلا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: قاصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
1: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. قول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا. ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
4: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري، الأولى في مجال العلوم الشبه طبية. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
5: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران اريير تاع الاونور بلي فاسي، ايكران تاكتيل جاو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون امبير اور تشدك حتى للنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي اونور بلي فاسي. دو زيكران، دو زيكسبير. Un seul téléphone.
6: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك والا زوز من غير حتى افونس.
7: شنو من غير حتى افونس؟
6: اي نعم، زيرو من لي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
8: لبيك اللهم لبيك.
9: ليبرتا الأولى في تونس تعكس التيار، تخفض أسعار العمرة وترفع في الجودة والقيمة ابتداء من 3999 دينار فقط. ليبرتا معاكم في كل خطوة، مرافقين ثقات، خطوط جوية مريحة، فنادق قريبة من الحرمين، جميرة، سويس المقام، منارات غزة، الطائف، فعاليات، تجربة على خطى. هذا دليل ابتداء من 3999 دينار فقط. للحجز والأرشاد 70 105 900 70 105 900. كي تقول عمرة تقول ليبرتا.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين المتضررين من تساقط البرد إلى قص الأغصان المتضررة ومداواة الأشجار بمبيدات مصادق عليها تحتوي على نسبة ضعيفة من المواد النحاسية للوقاية من الأمراض البكتيرية والفطرية. والوزارة تشدد على ضرورة تجنب المداوات خلال فترات الحرارة المرتفعة أو نزول الأمطار مع احترام فترة ما قبل الجني، داعية الفلاحين إلى الاتصال بالمصالح الجهوية والمركزية للوزارة للحصول على مزيد الإرشادات. تواصل أشغال مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بولاية أريانا، حيث تقدمت بنسبة تتراوح بين 55% و80% في مختلف أجزائه. ومدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الأخليفي يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن هذا المشروع من المنتظر أن ينتهي في جوان 2027، لافتا إلى أن نسق تقدم الأشغال قد يتأثر بعدد من العوامل الفنية والميدانية. رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعباشي يؤكد في تصريح لموزايك أن حماية الأطفال من العنف في الواقع أو في الفضاء الرقمي مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أن الإشعار بكل وضعية تهدد سلامة الطفل أو حقوقه واجب على كل من يعلم بها.
1: أكد على أنه حماية الأطفال من العنف سواء في الواقع ولا في الفضاء الرقمي هي مسؤولية مجتمعية مشتركة، ما تجمش تكون مسؤولية الأسرة وحدها ولا جهة بعينها. وبمناسبة الحديث عن الحماية، خلينا نذكروا أن الإشعار بوجود طفل في وضعية تهدد سلامته أو حقوقه مش مجرد خيار، بل هو واجب ومسؤولية على كل شخص يعلم بوجود وضعية من هذا النوع. خطر الإشعار ينجم يكون الخطوة الأولى نحو حماية الطفل، وضع حد للضرر اللي يتعرض له ووضع حد لتفاقم هذا الضرر. المهم زادة إن نخلق مناخ من الثقة يخلي الطفل يحكي ويطلب المساعدة من غير خوف ولا إحساس بالذنب، نسمعوه من غير لوم أو أحكام مسبقة. رسالتي لكل ولي ولكل مستمع إنه ما يلزمناش نستهينه بأي مؤشر أو علامة تنجم تدل على تعرض الطفل للعنف، وما يلزمناش زادة نسكته على كل وضعية تستوجب التدخل.
0: والمسؤول بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعبيجي يذكر في حديثه لموزايك بأن الرقم الأخضر المجاني 192 على ذمة المواطنين للإشعار بكل ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية والمعنوية، على أن توجه الإشعارات مباشرة إلى مندوبي حماية الطفولة، مضيفا توفير الرقم الأخضر 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه لفائدة الأطفال وأسرهم.
1: وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تضع على ذمتكم الرقم الأخضر المجاني 192 للإشعار على كل ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية والمعنوية، واللي يتوجه بصفة مباشرة المندوبي حماية الطفولة. بالإضافة إلى ذلك تضع على ذمتكم الرقم الأخضر 1809 للإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه، خطر لطالما آمنا أنه حماية الطفل تبدأ بالانتباه لمعاناته وبالتحرك في الوقت المناسب، وبإيماننا الكل اللي كل طفل عنده الحق يعيش يتعلم يتطور في بيئة آمنة في الواقع وفي الفضاء الرقمي.
0: عالميا، غارات جوية سعودية تستهدف مناطق في صنعاء اليمنية إضافة إلى ريف تعز وفق ما أعلنته وسائل إعلام تابعة للحوثيين. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين مقتل شخص وإصابة 11 آخرين في الهجوم الجديد على مطار الرياض أمس، فيما يواصل الحوثيون استهداف هذا المنفذ الجوي الرئيسي في المملكة. يأتي ذلك بعد هجوم غير مسبوق منذ 10 سنوات استهدف المطار يوم السبت وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة المئات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس
3: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اريدو طور عالمك.
4: نورة، مرحبا بكم. البارح تلعبت الدفعة الأخيرة من مقابلة الجولة الخامسة من البطولة، أهم الملاحظات عن زوزة ورقة حمر في الأربع مقابلات ذو معنا ملاحظات تخص كل مقابلة على حدة. نبدأ مقابلة سوسة بين نجم الساحلي والنادي نادي حمامنلف في المقابلة، وفيت واحد بليش النادي حمامنلف أول انتصار وأول ثلاثة نقاط للهمهامة في الموسم هذا، نحكي على أربع هزائم متتالية، والانتصار جاء من ملعب سوسة أمام النجم الرذ الساحلي، ينهزم الأول مرة على أرضية ميدانه في البطولة في الموسم الحالي. نادي حمامنلف كمل المقابلة في تقريبا الدرجين الأخرانيين، نحكي على الدرج الأخر في الوقت القانوني والوقت بعد الإضافي والوقت الضايع، يعني تقريبا من 85 دقيقة يلعب 10 بعد ورقة حمراء لعزيز بوكوبا. ترجي رياضي الجرجيسي أمام الحمام سوسة مقابلة فيها 2 بليش البارح الترجي الجرجيسي على ميدانه، أما الحمام سوسة زاد ورقة حمراء كانت من دقيقة 37 الجعفر موسى صعبت عليه الأمور الترجي الجرجيسي كما قلنا كمل رابح 2 مقابل 0. نجم المتلوي الملعب التونسي مقابلة لعبت في المتلوي، النجم المتلوي رابح 1 بليش حتى للدرجين الأخرانيين من مقابلة دقيقة 82 عدل الروج للملعب التونسي فخر الدين بن يوسف، وبعدها ندياي في الدقيقة 100 بضربة جزاء سجل هدف الانتصار يقلب الهزيمة إلى انتصار الملعب التونسي البارح من نجم المتلوي على ميدانه. شبيبة العمران مستقبل مرسى مقابلة لعبت في زويتن دون أهداف وفيت ما فما حتى بونتو تمركة، تعادل 0-0 نقطة لكل فريق على الميدان، لكن العمران بعد المقابلة دون احتراز وطالب بإعادة المقابلة على أساس أنه الحكم كان عطاه لملاعبي من لعبية مرسى زوزة ورق صفر خل، لكن في الأخر ما أقصاش يعني زوزة ورق صفر من غير ما يعطيه الورقة الحمراء، بعد الحكم يتثبت في أموره إدارة شبكة العمران ثبتت في أمورها ودونة احتراز تنشوفهم بعد المقال متاعه. إذا كان نحكيه زاد على الترتيب قبلها نذكر أنه فما مقابلات الويكاند هذه كلها خاصة بالأربع فرق التوانسة اللي تلعب الكولكوس الإفريقي، دونك ما جولة منقوصة بتكون الجولة السادسة، فما مقابلات الترجي والنادي الإفريقي الويكاند هذا في الشامبيونز ليج، ومقابلات السياس وترجي الجرجيس الويكاند هذا زاد في كأس الكاف على ضوء النتائج متاع البارح والجولة الخامسة كاملة. نعطيكم الترتيب، الترجي عنده 12 نقطة في الصدارة، عنده 5 مقابلات لعبهم، سرقية الدير اتحاد من قردان 11 نقطة، زاد زوز في رق موجودين في المركز الثاني بعد نقطة على المتصدر لاعبين 5 مقابلات كاملة، النادي الافريقي ناقص مقابلة المركز الرابع ب 9 نقاط، اتحاد المنستير 9 نقاط زاد لكن لعب مقابلته لكل. بالنسبة للمركز السادس فيها تجمع ثلاثي سي اس اس العمران والنادي البنزرتي، كل فريق عنده 8 نقاط، الملعب التونسي 7 نقاط تنقص مقابلة في المركز التاسع، المركز العاشر 6 نقاط لترجي الجرجيس، والنجم الرياضي الساحلي مركز 11 عنده 4 نقاط تنقص مقابلة النجم المتلوي، 3 نقاط في المركز 12 مع نادي حمامنلف مستقبل مرسى عنده 2 نقاط تنقص مقابلة، والأولمبي البيجي زاد موجود مع المستقبل مرسى في المركز 14 مع عنده 2 نقاط ومقابلته الكل لعبها الأولمبي البيجي، كيف كيف أمل حمامسوس لعب مقابلة الكل عنده نقطة وحيدة منذ تلقت البطولة موجود في المركز الأخير. البارح زادت لعبة الدفعة الثانية من مقابلة الجولة الثالثة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، المجموعة الأولى فيها زوز مقابلة التعادل 2-2 بين سبورتينغ بن عروس واتحاد تطاوين، نادي محيط قارخنا مع كوكب عقارب زاد التعادل دون أهداف في المقابلة هذه. المجموعة الثانية عرفت انتصار جمعية ريانا أمام القلعة الرياضية 2-0، انتصار أولمبيك الكيف أمام قوافة القبصة 3-2، جندوبة ربحت المكلين في المكلين 1 بليش، القروان على ميدانها خسر خسرت جي اس كا امام اتحاد قصور السيف المتصدر حتى تو ربح 1-0، اما البوشم ابو شمه مع الملعب الجيبسي مقابله هذه مقابل دربي وفات ابو شمه 2-1، اولمبيك مدنين مع مستقبل قصرين، مستقبل قصرين يوصل التالق حتى تو في الرابطه المحترفه الثاني، ينتصر البارح في مدنين 3-0. البارح في اوروبا في مقابله من البوندسليغا بين بروسيا مونشنغلادباخ وكولن البارح كان فما اصابه ليسل سخيري على مستوى الشوفي نتاعو، كانت ضربه قويه بعد كل التحام مع واحد من لاعبيه مونشنغلادباخ غادر ارضيه الميدان وتم نقله الى المستشفى، حتى توم فماش يعني مده نتاع غياب رسميه، لكن فما حديث على في وسائل الاعلام الالمانيه نحكيه حديث على ابتعاد ليسل سخيري على الميدان لمدة مطولة حتى توكي مقونة مهمة حتى شيء رسمي في خصوص إصابة الصخير البارح في البوندسليغا. نكمل في أوروبا أهم المقابلات أهم النتائج بالنسبة للبارح في السيريا جولة السادسة تعادل بين كومو وروما 0-0 انتصار لاتسيو أمام مونزا 3-1 ساسولي يتعادل مع ميلان 1-1 وكاليري يتعادل مع يوفي 1-1 في الليغا ريال سوسيداد يربح ديبورتيفو لا كورونا 3-2 بيتيس يربح ساسونا 5-2 هذه أهم المقابلات نتاع البارح في الجولة الثامنة من الليغا تقريبا بيناتهم الزوز فما 12 بونت في زوز مقابلات البارح بالبريمير ليج القمة بين مانشستر سيتي وليفربول ولا ليفربول ومانشستر سيتي لعبت في الأنفيلد والضيوف مانشستر سيتي هما اللي ربحوا 3-0 نكمل بالليغ أن في فرنسا الجولة الخامسة نيس مع ستراسبور نيس يربح 2-1 والوام يربح قدام تروا خارج ميدان 2-0 النشرة هذه كل الأخبار موجودة على درواد وبالفي بوام وزي كافام بوانات نخليكم عامين وبقيت لكيب في أحلى صباح
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك أحلى سباح

0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: What?
2: مع أريدو تمتّع تخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع نادي فوتي.
4: 18 دقيقة إن شاء الله نعرفكم زين الناس الكل كالعادة في موبايل نيوز نحكيو على أهم الأخبار اللي خليو تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. نحكيو على وزارة تكنولوجية الاتصال اللي أعلنت البارح لحد على الابليكاسيون خدمات الابليكاسيون هذية اللي ولت متاحة للتحميل عبر المتجر متاع تطبيقات أبل ستور بعد ما سبق إنها كانت متاحة لمستخدمي الأندرويد عن طريق المتجر متاع جوجل بلاي كان هذية في آخر شهر. والخطوة هذه اللي جي في إطار التوجه نحو توسيع نطاق الخدمات العمومية الرقمية وتيسير النفاذ لها من خلال أنه يكون فما حلول رقمية تخلي المواطن نجم يقوم ببرشة إجراءات إدارية عن بعد، والحد زاد خاصة من الحاجة أنه يتنقل بين مختلف الهيكل العمومية. الابليكاسيون هذه زاد الهدف منها هو أنه يتم تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء واحد موحد مع تأمين النفاذ للابليكاسيون هذه بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية اللي هي اي هوية. للناس اللي يمكن ما تبعتش شنو تعمل الابليكاسيون هذية اللي جينا من عند وزارة تكنولوجية الاتصال، الابليكاسيون هذه فيها باقة من الخدمات الرقمية، دونك تنجم من خلالها تطلع على معطياتك الشخصية اللي عندها علاقة بالهوية الرقمية كيما نمرك كيما البريد الالكتروني كيف زاد عنوان الإقامة مع إمكانية انك تحينها بكل سهولة. الابليكاسيون هذية زاد تعطيك الفرصة انك تدخل وثائق إدارية كيما البيرمي نتاعك الكارت غريز كيما زاد يجيوك دي نوتيفيكاسيون على متعلقة بانتهاء مثلا الصلاحية متاع البيرمي وإلى الكارت غريز. الخدمات زاد فيها خدمات اجتماعية مثلا خدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، استرجاع المصاريف، انك زاد تطلع على المسيرة المهنية متاعك، على التصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الابليكاسيون زاد فيها خدمات أخرى جبائية موجودة زاد كيما انك تنجم تشري تمبري متاع الفواياج، كيما انك تخلص الفينيات متاعك، كيما زاد خدمات مرورية تعطيك الفرصة انك تطلع كان عندك مخالفة مرورية، نجم تزيد تعمل الغونديفو متاع الفيزيت تكنيك متاعك، نجم تتابع مدة عقد تأمين السيارة متاعك وإلا حتى الفاليديتي متاع البيرمي، وتمكن زيد خدمات من انك تقدم مطلب للحصول على عدد من الخدمات الإدارية اللي موجودة أونليني وتتابعها. نجم تقوم باستخراج وثائق إدارية إلكترونية كما مثلا المضمون متاعك، وثائق الحالة المدنية، الخلاص الإلكتروني الفاتورات متاعك، معاليم زيد تسجيل أبناء بالمؤسسات التربوية والجامعية، وأكيد زادة هذه التطبيقة اللي بجديد إضافة خدمات رقمية جديدة بما يواكب تطوير الإدارة الإلكترونية ويستجيب زادة لحاجيات المواطنين. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمع تعودوا تلقاها على الباج أحلى سباح بموزايك فهم.
3: موبايل نيوز مع نادي فوتي.
0: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك. أحلى صباح.
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
6: Maxbox 5 chez Orange, élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul jusqu'à 100 mégas et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك Orange.
7: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية للصغيرات. ملائمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
8: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
3: كل يوم بس الجمعه من 6 ل 9 الصباح
10: 28 دقيقة على موزايكا فيم. صباح نشاط، صباح حيوية، صباح الفل والورد والعنبر والياسمين، ناشرقة الأنوار. مع الأخرى سيئات، صباح نور.
11: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم بش نحكيه على كيفاش إيترت المزوت في تكساس نجم تحدد مصير حرب بعيدة 10,000 كيلومتر.
10: الله الله، صباح نور ندو، مرحبا.
4: شان نهارك مبروك مرة أخرى أمين أنت واللي يسمعوا فينا الكل. بعد شوية في انتباهش قال باش نرجع على الهجوم على مطار الرياض، باش نحكيو على ردود الأفعال زيدة، ونحكيو زيدة حتى على استمرار إغلاق مطار الملك خالد وإشعاع أمريكي بالحذر. هذية ساعات قليلة التالي باش نرجع نحكيو فيهم بأكثر تفاصيل بعد شوية.
10: كان خلاص تسمعوا فينا توا صوت نادية اليوم جميل جدا، فيه نبرة معتها
4: كيفاش هكا
10: معزوية
4: معزوية بحتة. وانت بالله احكي لنا على صوتك.
10: نبرة علو شيء.
4: لا هكا هذا الوضع،
10: هذا وضع رسمي. والله عندي احساس لعد من الاسلام شيء مش سايب سايبك سايبك برا يهد الجو. خليه السير يقعد معنا راجعين.
12: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار التكنولوجيا والنوفوتي. مايكروسوفت تحضر باش تعطي وان درايف دور اكبر برشا من سامبل ستوكاج مع كوبايلوت والاي اي. مايكروسوفت تحب تخليك تتعامل مع الفيشي نتاعك تقريبا كيما تعمل كونفرساسيون. نجم تسال على الكونتوني نتاع دوكيومون، تطلب ريزومي ولا تستخرج انفورماسيون من بلوزيور فيشي من غير ما تحلهم. وزيد الاي اي نجم يساعدك في الكومباريزون بين لي دوكيومون، يعني مثلا عندك بلوزيور فيرسيون نتاع فيشي ولا رابور مختلفين. كوبايلوت يعاونك تفهم شنيا تبدل وشنيا اهم لي انفورماسيون. الهدف واضح، اقل وقت في البحث بين لي دوسي وأكثر وقت في استعمال المعلومة نفسها. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز. اتصال تونس تخمم في لي جون ستوديون وتجيهم بعرض على القياس. فيبر تي تي 50 ميجا بسوم 30 ميجا، 9 شهور انجاجمون اكاهو والتركيب بلاش، وهذا الكل ب 55 دينار في الشهر كما تعودتوا بها. فيبر تي تي والسلام.

0: إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. الخبر اللي أثار برشا جدل في الويكاند كان نهار 9 أكتوبر اللي أعلن فيه ترامب والإدارة الأمريكية بشكل عام على السماح لروسيا ببيع قسم من المنتجات النفطية بتاعها، اسونسيلمون لهنا نحكيه على الديزل، في الأسواق العالمية إيكومبري للولايات المتحدة الأمريكية. الشيء اللي عمل بوليميك كبيرة، خاطر معناتها كي نرجعوا العام 2022 نلقاو انه نفس الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي كانت متزعمة التحالف الغربي من اجل فرض عقوبات على روسيا، والتبرير متاع فرض العقوبات على النفط الروسي شكان؟ كان انه راهو كيف نشريو النفط الروسي ولا نسمح ببيع النفط الروسي فانه بطريقة غير مباشرة نمول ما يسميه التحالف وقتها العدوان على أوكرانيا.
0: به علاش الديزل بالذات، علاش المزوط، علاش مشكل في المزوط هي؟
1: على خاطر يلزم نفهم طبيعة الاقتصاد الأمريكي اللي يحتاج للديزل، أولا في الترانسبور، ثانيا في الصناعة، ثالثا في الفلاحة والمنشآت الفلاحية، وهو معناتها سيلو كاربيرون ولا الوقود الأكثر استعمالا في الولايات المتحدة الأمريكية، على الأقل على مستوى الناخبين وخاصة الناخبين متاع دونالد ترامب. هتنجيو الأسباب السياسية اللي دفع دونالد ترامب لهذا.
0: به مش نبدالك بتصريحات ونخلي لك التعليق باش نحاولوا نفهم منهم هما شنو اللي قاعد يجرى بالضبط. وصف وزير الخزانة الأمريكية الانتقادات الأوروبية للاتفاق المبرم بين موسكو وواشنطن بشأن إمدادات الديزل الروسي بأنه نفاق، وفسر عليش. قال فوكس نيوز: لقد منح الأوروبيين روسيا أموالا أكثر مما منحوه لأوكرانيا لأنهم عاجزون عن التخلي عن المواد الطاقة الروسية، منها يقصد في الغاز المسال.
1: بيصور هنا معناتها الكلام اللي يقول فيه كأنه الولايات المتحدة الأمريكية تكتشف اليوم في التبعية فيما يخص الغاز لأوروبا وخاصة أوروبا الشرقية وألمانيا للغاز الروسي. نعرفوا أنه معناتها جنوب أوروبا معناتها يستفيد من الغاز الجزائري في قسم كبير منه، خاصة إيطاليا ومنها لعدد آخر من الدول. اليوم بيسير وزير الخزينة الأمريكي وإلى الإدارة الأمريكية دافع على الفكرة هذه على أساس أنه راهو معناتها في آخر المطاف مادام توما تاخذوا في الغاز احنا نجمو نشريو المازوت. مي با مي معناتها راهو فما حاجة اللي يلزم ما ننساوهاش، هو أنه لولا خلينا نقولوا التشجيع الأمريكي ما كانتش أوكرانيا تاخذ المواقف اللي خذتها اللي أدت للحرب مع روسيا. دونك اليوم الأوكرانيين اللي دخلوا في صراع مع قوة أكبر منهم اللي هي روسيا وكانوا معاملين على أنه مدعومين أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية وبدرجة ثانية أوروبا، لقوا رواحهم في الحرب هذه بمجرد انتخاب ترامب، لقوا رواحهم فقط مع الأوروبيين، والدعم الأوروبي قاعد يتراجع مع صعود اليمين المتطرف. إيدايور مثلا راهو كان غدوة مارين لوبين وهذايا اليوم ما ترجحه استطلاعات الرأي تصبح رئيسة لفرنسا، فإنه الدعم الفرنسي لأوكرانيا باش تقريبا يختفي تماما وهذا معلم.
0: به مش كمل في نفس التصريحات، شوفوا زاد الجهة المقابلة المعنية بالأمر. صحيح احنا نحكيه على روسيا ونحكيه على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن البلاد المعنية بالأمر الأولى هي أوكرانيا. هكا ولا إيه؟
1: بيسور البلاد الأولى اللي معنية هي أوكرانيا.
0: جوستو زيلينسكي قال الاتفاق وصفه بأنه قرار ضعيف من شركاء أقوياء.
1: شوف هو المشكل متاع زيلينسكي هو أنه حط نفسه في وضعية اللي هو معناتها محتاج للدعم الأمريكي ولا يمكن أن يصمد بدون الدعم الأمريكي، وحتى الأوروبيين من غير الممكن أنه يدعموه ضد الولايات المتحدة الأمريكية. إيه سورتو أنه أصبح في وضعية صعبة، أوكرانيا بسبب الحرب ما فيهاش انتخابات من عام 2022 اليوم وين ترامب يتغشش عليه ترامب ولا وين يتغشش عليه ترامب يقول أنه أكاو ما عادش عنده شرعية ويلزم الأوكرانيين ياخذوا قرار آخر. ما يلزمش ننساو
0: يلزم يعمل انتخابات، كيفاش نجمو بلاد في الحالة ذات
1: بيسور حد ما نجم يعمل انتخابات في الظروف هذيك. إيه سورتو ما يلزمش ننساو الصورة المهينة متاع زيلينسكي في البيت الأبيض وقت اللي حطوه كل كرة هو ونائب الرئيس والصحفيين المساندين لترامب وحطوا معناتها زيلينسكي في وضعية صعيبة. لهنا أمين فما معطى يلزم ناخذوه. أنت طرحت سؤال علاش الديزل. الديزل مهم في الاقتصاد الأمريكي وخاصة نعرفوا أنه الناخبين متاع دونالد ترامب متاع الحزب الجمهوري هما أغلبهم من الوسط الريفي من الفلاحين
0: وما مش برشا مع طاقات المتجدة
1: الحاجة الثانية هي أنه في الولايات المتحدة الأمريكية بليش كهرباء ما تعيشش والأمريكان
0: بعيدة جدا
1: زكتمه والأمريكان عندهم تقاليد متاع أنه ينجم يسكن على بعيد على قرب مدينة 50 كيلومتر 60 كيلومتر يعمل أن لون تراجي كل يوم. دونك الكلفة متاع الديزل مهمة في المقدرة الشرائية متاع المواطن الأمريكي. هذا معطى. المعطى الثاني يلزم نشوفوا أسعار معناتها البرميل مش البرميل الجالون الجالون متاع المازوت.
0: خلينا نفسروها
1: اللي هو 3.7 لتر خلي بشي
0: حسب تقريبا 4 لترات
1: أقل شوية من 4 لترات. خلينا نذكروا بربي بسرعة علاش الجالون.
0: الجالون
1: هي وحدة قيس بريطانية اللي كانوا يستعملوها البريطانيين لقيس النبيذ. كان الجالون البريطاني هو 3.78 لتر. من بعد بيان سور كيف البريطانيين استعمروا امريكا استعملوه من بعد البريطانيين تخلاو عليه ولكن الامريكان ما تخلاوش واليوم صعبت عليهم. علاش صعبت عليهم؟ خاطر تو ايماجين بلاد كيما الولايات المتحده الامريكيه هاك لي بومب باش تبدل لهم السيستيم انفورماتيك بتاعهم ولي كونتور باش يتعدى من الجالون للليتر سي دي انفستيسمون انورم وسورتو انه ثقافيا قاعدوا يستعملوا. دونك نشوفوا الاسعار امين قبل الحرب في فيفري اللي فات كان معناتها الجالون في الاسعار نتاعو من 2.3 دولار طلع توا الى 6.2 دولار. 2.3 كانت في 2020
0: معناتها اللي كان يجيب جالون اللي هو تقريبا 4 لترات ولا اليوم يجيب ايترا
1: فوالا هذا في 2020. في 2026 قبل حرب ايران وصل 3.8 توا 6.2 دونك معناتها ارتفاع تقريبا ب 60%. هذا ياثر على الشعبيه نتاع دونالد ترامب. نذكروا انه دونالد ترامب في ظرف الشهر مازال كان شهر للانتخابات الجاية ش نلقاو آخر استطلاعات الرأي شفتها اليوم الصباح 60% من الناخبين الأمريكيين ديزابروف وإلا غير موافقين على السياسة متاع دونالد ترامب والسياسة الاقتصادية متاعه. ما فما كان 25% من الأمريكيين اللي هما مساندينا والسبب الأساسي هو سبب اقتصادي. إيه دايا فما حاجة اللي تلفت الانتباه هو انه الحكاية كلها سي نجم تكون دو بلا بلا. علاش؟
0: على خاطر في اكتوبر وفي نوفمبر وفي
1: أبار
0: مش توا معناتها مش تصير توا الحكاية.
1: اليوم يلزم نشوفوا الوضعية متاع روسيا. هل انه روسيا قادرة تنتج الكميات
0: ما جاوبتش
1: تحكي عليها؟ لا لا مش نجاوبك انا.
0: لا هي روسيا ما جاوبتش الجملة.
1: روسيا
0: حسها فيو عجبتها فيو حطت جادور وتعدل حط قلب ومشات.
1: هو راهو اتفاق صار بين الزوز ولكن اللي روس حطوا فيه ويدير حكى عليه ترامب قال انه هذا مرهون بوضعية المنشآت نتاع تكرير النفط الروسية. وهذاك علاش توا فما ضغط على زيلينسكي باش ما يستهدفش
0: ومعاش تضرب منشآت الطاقة منهم
1: اكزاكتومون. دونك ولكن اليوم روسيا معناتها غير قادرة انها توفر الكميات هذه ودايور المنشآت نتاعها نتاع تصفية الديزل ضربت بنسبة 50% وقدرة الانتاج نتاعها تراجعت ب 30% وكيشوفوا الصادرات نتاع روسيا نتاع الديزل في الأشهر الأخيرة هي في انهيار. ايه دايور فما في السوق الروسية الداخلية فما نقص نتاع الديزل اللي هو معناتها يخلي
0: يحلموا الأمريكان.
1: لا مش مهمش يحلموا. ترامب يحب يبعث رسالة للأسواق باش في هالجمعتين ثلاثة تطيح الأسعار باش الحملة الانتخابية يقول راهي الأمور قاعدة تتغير. ولكن بيصير ما كل ما يتمنى المرء
0: مهم يدريك. جدا ومؤثر على الكرة الأرضية. تقول انت ديزيل اش دخل ديزيل خلا طرف مزوط معتها بالكرة الأرضية معتها شي همنا نحن قل كان لصديقي المستمع أروا ما يمس القدرة الشرائية مباشرة في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر بطريقة مباشرة على الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية اللي تأثر بيدها على مصير الكوكب.
1: بيصير أول
0: ما ترى وما نصورش كان الكوكب بترامب ولا برئيس آخر كيف كيف.
1: شوف
0: ساعة 16 الحروبات هذية ساعة ما عادش موجودة. الرسوم الجمركية اللي موجودة تنجم تتنحى. حكاية الفيزا اللي عملها البشر
1: خلي نفسروها كيفاش أمين إنه الانتخابات صحيح لهذه انتخابات نصفية ماهوش الرئيس
0: وخسر قبل في انتخابات نصفية
1: وهو عادة الرؤساء يخسروا في الانتخابات النصفية
0: بو مش برشا ما. في الولايات المتحدة اللي تقدرني الماء ولا تصير ما قبل تلقاي شد موندا يكمل الزوز
1: لا هو يكمل الزوز أما الانتخابات النصفية يخسر الأغلبية في الكونغرس. تذكروا إنه في البرلمان الأمريكي فما مجلس شيوخ فما مجلس النواب ولا غرفة النواب شنو اللي يخسر انه الصلاحيات نتاعه تتراجع خاطر هو اليوم ياخذ قرارات خاطر عنده أغلبية في مجلس الشيوخ
0: فرضا ما عادش عنده أغلبية على أرض الواقع شنو يتبدل
1: برشا حاجات يولي مثلا انه مجلس الشيوخ يصوت على قرار يعتبر انه الحرب مع إيران يلزم توفى في 24 ساعة إلسورة أوبليجي إيه داير قد ما حاولوا في الأشهر اللي فاتوا ما وصلوش على خاطر عنده أغلبية مقعد في مجلس الشيوخ اللي هو
0: حكاية الرسوم الجمركية خاطر تسمع بمرسوم عنده هو
1: تولي صلاحياته تقريبا معناتها تتضائل بنسبة كبيرة خاصة اللي احنا ساعات ما نهتموش نهتمو كان بالعلاقات الخارجية في الشأن الداخلي الامريكي تتراجع صلاحيته بشكل كبير
0: بتفكير بسيط جدا معناتها موقف ترامب من الحرب في اوكرانيا واضح خويا تحبونا نعاونوكم تخلصونا
1: لوي.
0: عكس موقف بايدن دونك ترامب كان عنده اليوم منافس هما انصار معناتها الحزب نتاع
1: الحزب الديمقراطي
0: هل اليوم مثلا كان يعاودوا يربحوا هما في الانتخابات ينجموا يرجعوا الماكينة تحارب في أوكرانيا ولا
1: بالانتخابات النصفية لا ولكن كان يطلع رئيس ديمقراطي في بعد عامين معناتها في 28 فإنه الأرجح هو إنه بش يكون أنه انجاجمو أكثر إذا تواصلت الحرب من هنا الوقتها ولكن شنو اللي نجموا يعملوا في إذا ربحوا ديمقراطيين في نوفمبر يربحوا الغرفتين فإنه ينجموا يعطلوا الحرب نتاع دونالد ترامب في إيران ينجموا زادة كيف يصوتوا على مساعدات أكثر لأوكرانيا ولكن
0: حكاية المراسيم
1: المراسيم بيصير زادة كيف اللي هي
0: محل ما حتى صراع
1: قضائي
0: قال لك يتشكيوا من غلاء المعيشة ولو بسبب المراسيم
1: لأنه المواد المستوردة كيف أنت تطبق عليها مراسيم معاليم ديوانية كبيرة فإنه في آخر المطاف راهو المواطن هو اللي يخلص الديفيرانس هذيك واليوم الأمريكيين قاعدين يشوفوا أنه الوعد الأساسي متاع دونالد ترامب كان أنه ما يخوضش حروب وخاض حروب الوعد الثاني كان انه يحسن في المقدرة الشرائية وما حسنش في المقدرة الشرائية وبالتالي اليوم فما تراجع كبير اي سورتو الولايات المتحدة الامريكية راهو سعر معناتها الوقود في المحطات راهو حاجة مهمة ياسر علاش خاطر بلاد كبيرة كما الولايات المتحدة الامريكية راهو السلع والتجارة كله يصير تقريبا برا وبالتالي عنده الكلفة متاع الترانسبور راهي تأثر بشكل كبير على كلفة المعيشة هذاك علاش السياسيين ديما يعطيوا أهمية لسعر الوقود وخاصة لسعر الديزل واليوم قاعدين نشوفوا في هذايا كيفاش ينعكس على السياسة الأمريكية بحيث أنه كما قلنا من الأول سعر الديزل في محطات الوقود الأمريكية قاعد يأثر على الخيارات الاستراتيجية بتاع الولايات المتحدة الأمريكية في حرب كما حرب أوكرانيا.
0: يعطيك صحة إياد بارك الله فيك بما أنه الويكند هذا كان مليئا بالأحداث باش نتنقلوا بعض من حكاية الديزل الولايات المتحدة الأمريكية نمشيوا لما يحصل في الخليج العربي شوية آخر بأكثر تفاصيل مع نادية فينت باش قال
2: كيف تشري غسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
3: مغرم يا ليلي يا ليلي مغرم يا ليلي في سهر الليل
4: راغب علامة بتونس
5: راغب علامة بتونس
4: في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بوانتين.
5: اللي بعنا خسر دلعنا رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
4: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزايك فم.
6: بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
7: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
8: بداية أسبوع موفقة، صبحكم أخبار باهية ترد الروح وتخلي زادة هيك الضحكة ترجع لوجوهكم وقلوبكم الباهية. نتمنى ونحن نهار تبدل فيه الأحوال للأحسن، ونهار كل واحد فينا يسمع كلمة حلوة وإلا تجي فرحة من باب ما كانش على البال. وديما تفكروا إلي الدنيا راهي ما تقفش على خيبة أمل، وإلا باب اللي يتسكر مش معناها الحكاية وفات. ساعات أحلى البشارة تجي من مستنية كبيرة. أنت يا برج الجوزاء نحكيه مع الميزان والدلو، أسمعوني مليح. الدنيا راهي مش ديما ضحكة، أما زادة مش ديما دمعة. نهار يضيق بيك الحال ونهار تلقى باب محلول، ما تقولش فات الفوت وما تقولش حظي خايب، على خاطر الرزق مش كان فلوس. الرزق زادة راهو صحة راح تبين، وعبد يسأل عليك وصاحب يقف معاك وضحكة من القلب بعد هيك الغصة الطويلة. وانت يا حمل أسد قوس اللي يستنى فيكم في خبر به، خلي عنده أمل، واللي يخدم على مستقبله ما يرخش يده، واللي قلبه موجوع يعطي روحه فرصة بالشبرة، واللي يحب يحب بصدق، واللي يتمنى حاجة يسعى عليها وما يستسلمش من أول عثرة. وشوفوا برج السرطان عقرب حوت هما اللي يتعدى بيهم أيامات، خليونا ساكتين لكن فهموا اللي الرزق يحب نفس طويل، والفرحة زادة تحب قلب ما يأسش. وكما قالوا ناس بكري، اللي يزرع الخير اليوم يمكن يلقاه غدوة في كلمة في فرصة وإلا في باب يتحل بعد ما كان مسكر. وإنتوما يا ترابيين يا ناس الرزانة والنية الصافية، يلي تشدوا الجمرة بيديكم وتضحكوا قدام الناس وتخبيوا وجيعتكم في قلوبهم، هوني نحكيوا على برج العذراء، نحكيوا على الثور والجدي. أسمعوني فضلكم مليح، اليوم نحبكم تفرحوا وتوسعوا بالكم. بشارة الخير راهي تبدأ من قلوبكم، من ثقتكم في رواحكم، ومن نهار اللي تقروا فيه ما عادش تخليوا الخوف يربطكم في بلاستكم. نحبكم اتنحيوا من قلوبكم حسرة البارح وخوف غدوة، اللي فات راهو فات واللي جاي راهو مازال ما تعرفوش شنو مخبي لكم. نحبكم تضحكوا شوية وخرجوا بدلوا الجو وكلموا الناس اللي ترتاحوا معاهم. راهي الدنيا مش خدمة وقلق ومسؤوليات أكاهو، الدنيا زادة راهي فرحة السنة فيكم باش تعيشوها، وإن شاء الله يا ربي.

0: الدولار بين 1990.
1: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
3: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك اورانج.
4: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل. اكثر من 20000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة، على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل المرسى برعايه جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعه، بيتكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام.

0: بهاش قال نادية الفورتي.
1: مش عارجوا اليوم على اللي صار في علاقة نحكيه على الرياض ومطار الرياض, وبش نحكي بعد شوية زيدة على الإدانات دول عربية غربية وحتى زيدة منظمات اللي كانت أعربت عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية. هيئة الطيران المدني السعودي فجر اليوم الاثنين أفادت بمقتل شخص آخر من الجنسية الباكستانية وإصابة 11 آخرين في هجوم ثاني على مطار الملك خالد الدولي بالرياض مساء الأحد. الهيئة في بيان لها قالت إنه الاعتداء أسفر عن أضرار مادية مثل العملية متاع الحصر متاعهم, وانذكرونه زادة كانت الهيئة أعلنت مساء الأحد تعرض مطار الملك خالد الدولي في الرياض لاعتداء جديد. هي الطيران المدني زادة تحدثت على تعرض مطار الدمام في شرق المملكة لهجوم بعد ساعات من تأكيدها تعرض مطار الرياض للهجوم الجديد. وأكدت الهيئة في بيان لها على منصة إكس تعرض مطار الملك فهد الدولي بالدمام لاعتداء مساء يوم الأحد, وهذا في ظل استمرار الاعتداءات السافرة اللي قاعدة تستهدف مرافق طيران المدني بالمملكة. وضحت أنه تقييم الأضرار والتحقق من سلامة المرافق مازال متواصل بالتنسيق مع الجهات المختصة. تحالف بقيادة السعودية البارح لحد أكد تعرض مطار الملك خالد في الرياض لهجوم جديد اللي كان تسبب في اندلاع حريق تعمل السلطات على مكافحته بعد قصف كبير عليه, وهو الأكثر إيقاعا لإصابات في المملكة نحكيه منذ عقد, واللي أسفر عن مقتل 13 شخص على الأقل وإصابة المئات.
2: هجوم جديد على مطار الملك خالد في الرياض. هيئة الطيران المدني السعودي أعلنت وقوع إصابات. الهجوم الجديد يأتي بعد إدانات عربية ودولية واسعة لهجوم أنصار الله الحوثيين على المطار نفسه. هجوم أسفر عن وفاة 12 شخصا وعن إصابة أكثر من 309 آخرين. مجلس التعاون الخليجي وصف الهجوم بالإمعان في الإجرام والاستخفاف السافر بأرواح المدنيين. كان هناك تضامن مع إجراءات المملكة لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. أما ولي العهد السعودي فقد أصدر الأمر بالرد, وطائرات التحالف حلقت في سماء اليمن ونفذت غارات كثيفة استهدفت مواقع في تعز وصنعاء.
1: هذا اللي خلى أنه حتى عدد من المدارس مثلا في الرياض اللي انتقلت إلى نظام التعليم عن بعد من البارح لحد بعد الهجوم اللي استهدف مطار العاصمة السعودية, حسب رسالة تم توجيهها إلى الأولياء وطلعت عليها زيدة وكالة فرانس بريس. فالرسالة هذه جاء أنه تماشيا مع توجيهات وزارة التعليم فأنه جميع المدارس في الرياض باش تنتقل إلى التعليم عن بعد لمدة أسبوع, وهذه للمرة الثانية اللي تم فيها اتخاذ مثل الإجراء ذي في العاصمة خلال أقل من شهر. التحالف العسكري بقيادة السعودية زادة كان أعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقوه جماعة أنصار الله بعد ساعات من إعلان سقوط مقذوف في محيط مطار الملك فهد الدولي بالدمام شرقي المملكة. نحكي زادة حتى اليوم على عدد من الإدانات العربية والإسلامية وحتى زادة الغربية بين سعودي تركي باكستاني مصري مشترك لأداء الهجمات المستمرة من الحوثي على السعودية. وأكدوا زادة أنه الهجمات هي تصعيد خطير فما دعم للمملكة فيما تتخذ من تدابير لمواجهتها. كيف زادة جميع الدول العربية أدانت الموضوع هذا من العام زادة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. كيف زادة كان قدم إدانات وتحدث على الهجمات الإرهابية الغادرة.

0: لجنتها اللي شنوها الحوثيين، مجلس قيادة المجلس القيادة الرئيسي اليمني كيف كيف، رئيس وزراء الباكستاني، دولة قطر، الحكومة اليمنية، الخارجية المصرية، الإماراتية، الفلسطينية، بنغلاديش وغيرها من الدول زادة كيف كيف اللي كلها قامت بالإدانة متاع هالاعتداء اللي صار نسمع بعض.
1: هذه الصور تظهر مبنى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، جانب من الآثار التي خلفتها الاعتداءات الأخيرة على المطار. نتحدث عن مطار مدني كان فيه مسافرين يستعدون للمغادرة، آخرون أيضا وصلوا إلى الرياض. نتحدث عن مطار يستقبل رحلات من مناطق متعددة، وبالتالي يعني عاملون أيضا في داخل المطار ويؤدون الأعمال اليومية. نتحدث عن مشهد حقيقة يعني مأساة إنسانية كما تشاهدون في الصورة. بين المشاهد التي تشاهد هذا أيضا معتمرين كانوا في طريقهم إلى جدة ومنها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. نتحدث عن أشخاص مسافرين كانوا في رحلة دينية وجدوا أنفسهم في هذا الحدث وهذا الاعتداء. نتحدث عن مشاهد حقيقة دامية كما تظهر الصور، الإصابات بعضها حقيقة يعني إصابات بليغة، وما زالوا جزء كبير منهم يتلقى العلاج في العدد من المستشفيات في العاصمة السعودية.
0: من إسلام أباد خرجت أولى ردود الفعل في ظل اتفاقية الدفاع المشترك اللي جمعتها بالرياض وأنقرة في مكة المكرمة، واللي قامت بإرساء مبدأ حاسم نحكيه على المساس بأي من الدول الثلاث، يعني المساس بأمنها جميعا. خلينا نسمع التفاعلات متعلمين العام للأمم المتحدة، باش نسمع زيدا رئيسة المفوضية الأوروبية اللي كيف كيف هي بدورها أدانة الاعتداء اللي صار.
2: باكستان تعرب عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ونقف إلى جانب إخواننا السعوديين في كل شيء، ولن نتسامح مع أي شكل من أشكال العدوان.
3: هذه الهجمات التي يشنها وكلاء إيران تدفع المنطقة إلى دوامة من العنف، إنها تزعزع استقرار خطوط أساسية للنقل والطاقة وتصدم العالم. يجب أن تتوقف هذه الهجمات الدامية على المدنيين فورا.
4: الهجمات على المدنيين والبنى التحتية المدنية انتهاك للقانون الدولي، يجب أن تتوقف هذه الهجمات فورا.
5: به يد مش نقص الشرق الأوسط حروب أخرى، باش نعود نشوفه معتها مرة أخرى. للأسف مش نقولها عبيد مسلمين من جانب هذا ومن جانب الآخر، زوز يقولوا الله أكبر ويضربوا في بعضهم ويقتلوا في بعضهم.
6: بيسر معناتها انه كيف يتعاركوا معناتها العرب ولا المسلمين في بعضهم ديجا، معناتها هذا في حد ذاته مشكل. يبقى انه الموضوع زاد على مستوى القانون الدولي. اليوم مثلا برشا ناس كيف يشوفوا التعاطف نتاع ولا التضامن نتاع الدول العربيه، شفنا عدد من الدول العربيه اللي خرجوا بلاغات ولا بيانات تتضامن مع المملكه العربيه السعوديه، يقول لك ما فما زاد المملكة قامت بقصف في اليمن. في الحقيقة يلزم نفهمه من وجهة نظر القانون الدولي اليوم معناتها العملية كيفاش. لهنا رأي المملكة العربية السعودية تتدخل بناء على طلب متاع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على مستوى الأمم المتحدة وعربيا على مستوى جماعة الدول العربية. دوك شرعية التدخل السعودي على المستوى القانوني يجي من الطلب متاع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وعربيا.
5: وجايب تركيا وباكستان الموضوع
6: لا ما وصار تحالف
5: اي نعرف ما وصار تحالف ظاهر على شنو معناتها مش كون ظاهر معناتها شنو على خاطر معشان بلاد اخرى لا على خاطر اليمن من الاول ظاهرة
6: لا ما فماش كي اليمن تقول انت باي تركيا شو مدخلها في اليمن المسألة
5: شنو مصلحتها شنو مصالح بعد هذا يمكن يخفى على المستمع اليوم. يقول لك شنو لونجو به تاو نتاع الحرب هذه
6: بالنسبه للسعوديه هو اليمن وردع ايران، هذا بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه. بالنسبه لتركيا هي مساله نفوذ، فما زاد قسم من الخريطه اللي هو غايب اليوم في المشهد اللي هو سوريا. سوريا اللي هي تحت نفوذ تركي بشكل تام، ولكن فينانسيرمون وماليا محتاجة للدعم السعودي. إذا يرسم على تصريحات اللي تقول أنه فما كلام على أنه النظام السوري مستعد باش يرسل جنود للحرب في اليمن، هذا
5: يمنعنا التاريخ ورانا
6: الجانب الآخر. باكستان عندها
5: ورانا تاريخ يتزد ببشي السادة المستمعين، إذا عندهم فكرة كاملة ورانا تاريخ أنه حرب ميدانية في اليمن تكاد تكون مستحيلة، مش ما نقولش مستحيلة طول
6: مي بيانسور. هو اليوم
5: ميدانية مع جيش يمشي لليمن تقريبا مستحيل.
6: أول العمليات العسكرية بين الحوثيين والتحالف اللي كان وقتها
5: وجربت هذا السعودية قبل
6: السعودية بيسر عنها من 2015 توا ديجا فما 11 سنة، ولكن قبل السعودية فما التجربة بتاع عبد الناصر. عبد الناصر اللي في الستينات أرسل الجيش المصري ولقى صعوبات مهولة ضد النظام الملكي وقتها في اليمن. علاش؟ على خاطر يزم نفهم طبيعة التضاريس متاع اليمن، طبيعة الجغرافيا، طبيعة حتى التكوين القبلي متاع اليمن اللي ديجا ساعة الجغرافيا متاعه راهي مش بعيدة على أفغانستان. دونك جبال ومناطق وعرة ومسألة ماهيش متاع انه بش يدخل جيش يجتاحها برا، راهو بش يكون مصيره كما مصير الجيش الامريكي في أفغانستان.
5: سؤال يتبادر الى الاذهان، اين الدفاعات الجوية؟
6: شوف الدفاعات الجوية تبنى ولا بنيت في السابق على قواعد كلاسيكية، بمعنى عندي كيفاش دي باتريوت ولا صواريخ مضادات جوية اللي هي تستهدف الطائرات تستهدف الصواريخ. اليوم هي أمام تحدي متاع المسيرات اللي هي أولا صغيرة، ثانيا
5: حتى
6: نيبا ديتكتابل، ولكن ثالثا اللي هي رخيصة، بمعنى انه ساعات راي مسيرة مسيرة ب10,000 دولار يلزمك صاروخ معناتها ب1,000,000 دولار باش طيح.
5: ما مدى صحة ما يقال انه ايران قامت بنصف المهمة كانها قاري حسابها لهذا الموقف الحوثي باستهداف رادارات في السعودية واستهداف الأنظمة الجوية الدفاعية من الضربات الأولانية بكل بدات فيها؟
6: هو في الحقيقة معناتها ما نجموش نربطه مباشرة ما قامت به إيران في الفترة متاع التصعيد بما يحدث اليوم مع الحوثيين، لأنه ما كانتش الأمور تتوجه للإطار هذا. وقتها كانت الرسالة متاع إيران هي أنه
5: ترسل رسالة دول الخليج
6: بيسور هذاك بيسور عملية الإضعاف هذيك سهلت العمل اليوم على، وعملية الإنهاك متاع المضادات الجوية متاع المملكة سهلت العمليات اللي قاعدين يقوموا بها الحوثيين. ولكن وقتها إيران الهدف متاعها مش التمهيد لعملية الحوثيين، ولكن إرسال رسالة لدول الخليج العربي بأنه المظلة الأمريكية لا تحميهم من الضربات الإيرانية.
5: به كيفاش نجم توفى الحرب هذه؟
6: أنا في تقديري أنه الحرب باش تتواصل إلى حدود أنه المملكة تحمي الداخل متاعها، وفي نفس الوقت أنه يتم معناتها إيجاد النقطة اللي تخلي الناس الكل ترجع للبحث عن حل سياسي، لأنه معناتها الحل متاع أنه طرف باش يقضي على الآخرين تماما غير ممكن. ولكن اليوم المملكة في تقديري الهدف متاعها أنها توصل إلى نقطة تفرض بها الحل السياسي.
5: واضح، إن شاء الله ربي يحمي المملكة العربية السعودية ويحمي كل المسلمين في كل أرجاء العالم، وإن شاء الله يا ربي مش قولك ربي حنا قلوب على بعضها ضحكت على روحي ما هي دعوة إياد وكام شو قول معتها في اللغة. يعطيك صحة إياد، بارك الله فيك نادي، يعطيك صحة صديقنا مروان، بارك الله فيك صديقنا عبد الناصر. جيهان شوية آخر كالعادة تبدأ معاكم التسعة وتواصل الرحلة معاكم كالعادة، كل فقرات يتعودت عليهم مع جيهان تلقاهم إن شاء الله بإذن الله موجودين. متابعة طيبة لبقية برامج موزاي كفام، غفران تقدمنا الأخبار مع التسعة، نتقابل خدوة في نمام.

0: الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
1: في قرية صغاري اللي تجي نحسهم متطور ومتحسهم متميزين معنا بالنسبة للصغار الأخرين، حاجة ضرورية، حاجة لازمة برشا برشا فلوس.
2: الدروس خصوصية توي تونس نيجي ولا به في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب وزيد السوم مونيس 30 دينار الحصة.
3: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي بارالي بالضبط، سوق موازية للتعليم العمومي.
4: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الاخر، علاش انا كان مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية، مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
5: ماش تعليم مجاني، ماهوش نورمال السنة الاولى مش يكره زربك لي علتي
6: ينصير عندي صغير نقاري فيها
7: يتيد وفرضين عليه وتيد المكتب زاد ولدي سنة ثانية يزم يخرج يتيد مكتب.
8: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية ما ضعفر من هذا الاثنين.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
11: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمره متوفره في ليزي سباس تي دي.
12: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
13: D'abord, les fréquences à Mouéhat Fitounes. Mosaïque FM.

0: تونس. راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. حركة البضائع الإجمالية بالموانئ التجارية التونسية تسجل خلال السداسية الأولى من السنة الحالية نحو 14.8 مليون طن بزيادة تقدر ب 7.28% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية وفق ديوان البحرية التجارية والموانئ. كما بلغ نشاط الحاويات 280,690 حاوية بنمو نسبته حوالي 9.87%، فيما ارتفعت حركة البضائع العامة بنسبة 13.95% وحركة الوحدات المتنقلة بنسبة 7.55%. يشار إلى أن الشركة التونسية للشحن والترصيف تستعد لتعزيز أسطولها بثلاث رافعات مينائية جديدة ينتظر وصولها إلى ميناء رادس بين أواخر نوفمبر وبداية ديسمبر 2026. وتتولى شركة مناولة نحو 69% من إجمالي البضائع العابرة بالموانئ التجارية البحرية التونسية حسب معطيات بوابة البيانات المفتوحة لقطاع النقل. الأخصائية في علم النفس السريري والمرضي الذي يشمل علم النفس المرضي للطفل والمراهق إنصاف شرف تشدد في حوار مع موزايك على أن العنف الإلكتروني قضية نفسية واجتماعية تتطلب وعيا ومسؤولية وتعاونا بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين. والأخصائية توضح أن العنف الإلكتروني يتخذ أشكالا متعددة من بينها الإهانات والسخرية المتكررة ونشر الإشاعات والتشهير والتهديد، إضافة إلى تداول صور أو مقاطع فيديو للطفل دون موافقته وانتحال هويته أو ابتزازه.
2: التنمر الإلكتروني يتميز ببعض النقاط عن التنمر التقليدي. أولا غياب المساحة الآمنة للمراهق، بمعنى أنه وين بش يمشي المراهق بش يتبعه التنمر الإلكتروني هذك، في الدار في المدرسة أو الكوليج أو الليسي، بمعنى أنه ما عندوش بلاصة وين ينجم يحمي نفسه ويبعد فيها عن الإساءة اللي تعرض لها.
3: نأكد أنه التنمر الإلكتروني راهو يتجاوز أنه يكون مشكلة تقنية فقط، هو زادة مشكلة نفسية واجتماعية تتطلب برشا وعي ومسؤولية وتعاون بين الأسرة والمؤسسة التربوية والمختصين. ممكن ما نجموش نمنع كل أشكال الإساءة على الإنترنت، ولكن نجمو نعاون الصغير أو المراهق أنه ما يحسش روحه أنه هو وحده في مواجهة المشاكل هذه. وأهم ما ينجم يقدمه الولي لابنه أو بنته هو أنه يستمع ليه، يصدقه، يحميه ويساعده على طلب الدعم المناسب، لأنه المراهق اللي يلقى في أسرته الأمان والإنصات والاحتواء نجم تكون عنده فرصة خير باش يعبر عن القلق اللي عنده إلى المعاناة متاعه ويطلب المساعدة ويتجاوز التجربة هذه بأقل الأضرار.
1: في هذا السياق، رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعباشي يؤكد في حديثه لموزايك أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الاستجابة عند تسجيل حالات عنف إلكتروني ضد الأطفال والمراهقين إلى جانب تحسين أداء منظومة الحماية ككل. والمتحدث ذاته يشير في هذا السياق إلى قرار الهيئة الوطنية للاتصالات المتعلق بالآليات الواجب توفيرها لضمان إبحار آمن للأطفال الذي ينص على إلزام مشغلي خدمات الإنترنت بتوفير حد أدنى من خدمات الرقابة الأبوية مدمجة في خدمة الإنترنت، بما يساعد الأولياء على متابعة استخدام أطفالهم للتكنولوجيا.
4: إذا تعرض طفل أو مراهق للتنمر أو لأي شكل من أشكال العنف في الفضاء الرقمي، الوزارة تعتبر أن الولي شريك أساسي في عملية الحماية. في نفس الوقت تعتبر أنه مرافقته وتمكينه هو من أبرز أدوار الوزارة. هذاك علاش يجري العمل اليوم على تطوير أدلة وموارد تكوينية لفائدة الأولياء ومقدمي الرعاية وحتى المهنيين زادة، باش تكون عندهم معارف عملية وعلمية تساعدهم على التعرف على المخاطر هذه والتصرف السليم وقت الحاجة. يمكن الإشارة زاد أنه من أبرز المحطات خلال شهر نوفمبر من سنة 2025 تعزز هذا التوجه بإطلاق الميثاق الوطني لدعم قدرات الأسرة لضمان بيئة آمنة للطفل في الفضاء الرقمي، وكان بالشراكة مع وزارة تكنولوجيا الاتصال ومع قطاع الإعلام. المسار هذا تعزز قرار عدد 11 الصادر في 10 جوان 2026 على الهيئة الوطنية للاتصالات والمتعلق بالآليات اللي يلزم مزودي خدمات الإنترنت يوفروها لإبحار آمن للأطفال. يتمثل في أنه يلزم مشغلي خدمات خدمات الانترنت مطالبين بتوفير حد ادنى من خدمات الرقابه الابويه لفائده الاولياء اللي تكون مدمجه في الخدمه، ولتعاون الاولياء على متابعه استعمال اطفالهم للتكنولوجيا عامه والابحار خاصه.
1: عالميا، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن الصراع اليمن كان يجب حله في وقت أبكر بكثير من خلال تنفيذ خريطة الطريق، داعيا إلى ضرورة إيجاد تسوية عاجلة عبر الحوار. يشار إلى أن الأوضاع العسكرية في اليمن تشهد تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات، خاصة بعد إعلان القوات الحكومية إطلاقها عملية فجر اليمن وفي ظل اتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع جهن في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: عجل الميلاد.
1: صباح الخيرات وصباح النور، صباح الفل على سمعنا واللي حبونا الكل. 9:06 دقائق وفي الويكاند وبداية جمعة جديدة، إن شاء الله يا ربي نهاير مبروك سعيد على كل مستمعينا، فيه الخير فيه الصحة فيه الرزق فيه البركة، هذا اللي نتمنه لكم من قلبنا من توا وحتى لنص النهار. الأخبار اللي حكيت لك تواليتي أكيد موجودين وتلقاو كما نقول ديما صحيح في صحيح، لكن البداية تكون بنغمة وبصوت

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: سجل صوتك وتسمع صوتك معنا على موزايك اف ام بصوت محمد الجاموسي. بدينا صبحيتنا في صباح الناس كالعادة، موعد يومي من توا وحتى لنص النهار، الأخبار، الحكايات، الأكتواليتي، ونسبقوا زادا نسبقوا هاي أحلى نسبقوا قبل ما يصير الأشغال، مثلا نقول لك راهو غدا باش يصير، قبل ما تتزيد نقول لك راهو غدا باش تتزيد، قبل ما تنقص قولوا أمين تنقص أي حاجة، المهم تنقص، لا تنقص في الخير ذاتي في السوم، مش تنقص مع شد وجد، لا لا لا تحديدا نسبقوا ونقول لكم إن شاء الله يا ربي تكونوا وقوا كل شيء متونسين بنا. ابتداء من غدوة مثلا باش يكون فما أشغال في على المستوى هذا، الأشغال يدوموا قديش فترة، شو اللي باش تعطل حركة المرور، كيفاش باش يصير التحويل المروري، هالتفاصيل هذه الكل باش تلقاوا معنا بعد لحظات. لكن قبل خليكم ثم اللي كلمتونا على 71 113 013، انقدتوا، لاحظتوا، حكيتوا، عبرتوا في أول موعد من صندوق عجب.
2: صندوق عجب بالله، أنا نحبنا نوجه ندي للبلديات الكل اللي في تونس كامل، بالله فما بلايس ومناطق في مدن معينة راهو حرام باش نشوفوا الفواضل ولا تحبوا تسموهم تايشين في الكياس ولو صخق والزبلة. الله يرحم والديكم، حطوا دي كاميرا واللي تشوفوه خطوه، الله يرحم والديكم، على الأقل فما بلايس ما ترمي ما تايش فيها الزبلة بحطها في الواقع. الله يرحم والديكم يا بلديات، اعملوا انفستيسمون وربيهم، ربوا العباد، الله يرحم والديكم واللي يغلط يخلص.
3: بالله عندي ميساج نحب نوصله للجماعة اللي برار هذوما اللي بالسنادق وراهم، خويا راه ماهوش الكياس ليك انت وحدك، راك ماكش أولوية انت في الكياس، تنقزنا من أي بلاصة على اليمين وعلى اليسار، من بات تلفت على اليمين ولا على اليسار، وتجيني من الانترجي وتجيني من زلقة وتجيني من تراويل، خويا ماكش أولوية راك في الكياس، كيف كيف العباد الكل، داكوردو تعمل أكبر مزية ماهوش معقول الشيء هذا، ويزيد تليفون قدامه ترى شنو يحكي، ماشي في باله وحدهم يعيشوا، مش مع العباد، مش نورمال خويا تخدم على روحك رد بالك على روحك رويح، احنا زاد في الكياس رانا.
4: صباح الخير مزيك، نهاركم اسعد وبرك ليان جهين، نسمع فيك تقول ميما اقل غله ب 4000، لا يا جهين باش نصحح لك ميما الغاليه المعلومه، صدقني صدقني صدقني اقل غله 5500 اللي هو التفاح، بالحق خير في بلادنا، ربي نعم علينا بالخيرات الكل. يا جهين يا اختي الغاليه، التونسي يتشهى في الغله، يتشهاها يخزر لها بعينيه وما يشريهاش.
5: السلام عليكم مزايك، بلي اختي جين، انا راني مزدتك روحت من الجزائر وتعديت على طريقي على عين المكان، الناس اللي تباع في البندق انا قيدو غادي على 52 وعلى 55 وحتى على 60، كي قعدت نحكي معاه قلت له شنو السبب، قالي راهو كله قالي الفيسبوك والارام، هو قالي اللي غلق قالي الشيء هذا.
2: صندوق عجب صباح الناس، كل واحد عنده كلمة وكل كلمة عندها حكاية، على كل لسان مع حسن الهمام من الاثنين للجمعة من الأربعة لستة متاع العشية على موزايك الفن، وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار، كونكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها مان، وكاليتي تنطق نطقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
7: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دلاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر، جربها وحفلها في الدار.
8: عندك أورانج.
9: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في ام جي تيرموس إينوكس 1.5 لتر avec poignée 31990 تعود 44990.
10: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: شكر كيفك عفري يا على موزيك اف ام 9:19 دقيقة.
1: اسمع اخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: كل الأخبار تلقاها معنا، نهاركم زين كل مستمعينا. وكنسبق قبل بنهار ونقول لكم أنه ابتداء من غدوة فما تحوير مروري، فما أشغال في إطار مشروع توسعة المدخل الجنوبي العاصمة. نحكي على القسط الثاني، الأشغال باش تبدأ من غدوة، قديش الدوم، شلون اللي باش يصير بالضبط. شكرا لها، هي مديرة المشروع، مشروع كما قلت لكم توسعة المدخل الجنوبي العاصمة بوزارة التجهيز، مدام إيناس بنتيشة معنا. مدام إيناس صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير، مرحبا بيك، مرحبا بيك مدام وبالسيدات والسادة المستمعين.
0: الجمعة اللي فاتت عديت معايا حكينا على القسط الثالث، ثم المرة هذه باش نحكيو على القسط الثاني من المشروع والأشغال اللي باش تكون انطلاقا من غدوة 13 أكتوبر نهار الثلاث الصباح. خلينا نفسروا المستمعين باش يبداو واخذين فكرة، وكما انت قلت لي قبل باش يقراوا حسابهم.
2: احنا الحقيقة قاعدين مكثفين الجهود معناها لإتمام أشغال المشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة. عنا إن شاء الله معناها أشغال طبقة السير اللي هي معناها مرحلة مهمة لإنهاء الأشغال، دونك إن شاء الله بقدرة ربي معناها عنا برمجنا إنجاز طبقة السير على طول أببري معناها كيلومتر في اتجاه سوسة، دونك اللي خارجين من تونس معناها من وسط العاصمة في اتجاه سوسة جوست بعد قنطرة سانغوبان، وعن امتداد 1 كيلومتر تقريب، ثم معناها تحويل جزئي للحركة السير مش تولي معناها 2 في 2 ممرات، وهذا إن شاء الله ابتداء معناها من غدوة قدرة ربي 3 معناها 13 أكتوبر، وهذه مرحلة الأولى الدوم جمعة مدوك على
0: جمعة باش نعملوا 1 كيلومتر
2: تقريب 1 كيلومتر أقل شوية معناها 1 كيلومتر. احنا الأشغال هذه معناها يتم تقسيمها المراحل معناها في إطار خطة مرورية، وفي كل مرحلة نعلموا الأخيين والسيدات المستعملي الطريق نفكروهم معناها قبل الانطلاق ونعلموهم بالمدة. دونك احنا خلينا نحكيو على المرحلة هذه عنا أببري كيلومتر في تحويل حركة مرور، دونك يقراوا حسابهم شوية في
0: معناها نفسرهم انه فعود دوبل فوا لوتوروت تولي اون سول فوا ماشي وجاي.
2: هي كانت كاتر فوا تهزوا كاتر فوا تجيب في الترونسون هذايا تاع جبل الجلود، هي في شيرة جبل الجلود هذيا. دونك عندنا اكتويلمون معناها كاتر فوا في كل سونس مش يوليو دو فوا في كل سونس المدة هذه تاع الاشغال، فيو احنا مش نخدموا على الجنب الطريق الاخر. دونك جمعة من زمان وقدرت ربي ان شاء الله عاد ترجع الامور
0: ان شاء الله. المشروع هذه طبقة السير هذه معناها الكوش دو غولمون اللي قلت لي عليها مدام إيناس يظهر لي مش كان كيلومتر عندنا اكثر، قداش عندنا لازم نعملوهم؟
2: والله هي عنا معناها تو ان شاء الله عندنا القسط 2 وقسط 3 مبرمجين ان شاء الله معناها في الانفيرون تاع 4.5 كيلومتر في كل اتجاه ان شاء الله. هذاك علاش قلت لك احنا مش نقسموهم على مراحل، وكل مرحله نعلموا عليها بالضبط الاخيين معناها مستعملي الطريق باش ننبهوهم على فتره الاشغال وقتاش تنطلق وقتاش توفى. احنا القسط وعدد سنين هو الحقيقه وصلت نسبه الانجاز تاعو في حدود 90%، مرحله متقدمه معناها هو توا عنده الاولويه الحقيقه نحبوا نكملوه. المشروع ككل معناه بالنسبه لكامل الاقساط احنا نسبه الانجاز قارب 80%، وتوا الاشغال معناها كيما قلت لك قاعدين مكثفين الجهود توا باش نكملوا نحاولوا لبيتوك بوسيبل توا. دونك المرحله هذه كل عندنا ان شاء الله ترافو ان شاء الله
0: معناها اكتوبر كامل ترافو ان شاء الله يكمل كيلومتر يتحل كيلومتر يتحلين ونكملوا 4.5.
2: هذا البرنامج انه في كل مره عندنا نحلوا سيكسيون فيها خدمه ان شاء الله ونعطيو الوقت بالضبط وقتاش علمنا وقتاش بدينا وقتاش كملنا باش المستعملي الطريق يبدا في بينهم ياخذوا احتياطهم معناها. وكالعاده نوصيوهم احنا معناها على ثم بطبيعه نخدموا على السلامه المروريه، وعندنا الفرقه اللي تحكي تخدم على هذه، وعندنا تركيز معناها علامات مرورية الخاصة بتحويل الحركة السير. ديما نوصيهم معناها باش يخفوا من السرعة يقربوا لحظيرة الأشغال ويتبعوا العلامات المرورية معناها والتوجيهية غير بالسلامة تاعهم معناها بالتأكيد.
0: واضح، يعطيك الصحة مدام إيناس، شكرا ليك. دونك ابتداء من غدوة الصباح
2: إن شاء الله، بارتي من غدوة الصباح
0: معناها يعني 7 8
2: لا نبدأ وكل 8:30 إن شاء الله نبدأ قصد ربي إن شاء الله نبدأ
0: إن شاء الله. شكرا لك ودا من اسم تيشاتك ألف ساحة مديرة مشروع توسعة المدخل جنوبي العاصمة بوزارة التجهيز ابتداء من غدوة 3/13 أكتوبر كما سوعتوا. وين التحويل في سير في اتجاه سوسة بعد خنطرة سانغوبان على طول كيلومتر دونك تحويل جزئي لحركة السير بعد يكونوا كتفوا بشوالي ودفوا يجيبوا ويهزوا من هوني ومن غادي دونك. وهذا في إطار مشروع كما قسمته توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة القسط الثاني والثالث القسط الثاني سورتو اللي وصل إنجاز بتاعه 90% والمشروع بكامل وصل ما يقارب 80% إن شاء الله من هوني لاخر العام يوفي وهالمشاريع هذه الكل. خليكم معنا على موزيكا فام ضيفي بعد شوية المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري جبري باش يكون حاضر بحضنا هنا. عنا مديدة سيد العميد باش تكون حاضر معنا باش نحكيو أرقام باش نحكيو جديد فيما يخص الديوانة التونسية. خليكم معنا.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزيكا فام.
3: فغام الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
4: قاري صغاري اللي تجي نحسهم متطوروا ومتحسهم متميزين معنا بالنسبة للصغار الأخرين حاجة ضرورية حاجة لازمة برشا برشا فلوس.
3: الدروس خصوصية توي تونس نتيت ولا به في المكتب قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب وزيد السوم مونيس 30 دينار الحس.
5: الدروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي.
6: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الاخر علاش انا كي مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر
7: ماش تعليم مجاني ماهوش نورمال السنة الاولى مش يكره لازم بكري على اليوتيوب
8: بيان سور عندي صغير نقري فيها يتيد وفرضين عليه يتيد المكتب زاد ولدي سنة ثانية يلزم ياخر يتيد مكتب.
9: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكل المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحد من الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية ما ضفر من هذا الاثنين. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
1: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
10: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
11: أنا و هيثم قررنا بيت لارس ستيش لحد الجاي
10: دار العرس للمخرج هيف بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
12: حبوا عرس تاع أكابر
10: محمد صابر الوسلاتي
13: تورناتا صالي وتورناتا سوتي
10: والنجوم شادي العرفاوي سيهام مصدق جهاد الشيرني خلود الجليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALG وموزيك FM.

0: أخبار خير إن شاء الله نسموها على بلدنا. مرحبا بكم مزيكا فام. هذه صباح الساعة 35 دقيقة فرحانة يكون بحثنا المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري جبري. سيد العميد صباح الخيرات، نورتنا.
1: صباح النور، صباح الفل.
0: مرحبا بك،
1: عايشك، مرسي بيان. صباح النور ليك، كل عاملين معاك وكل مستمعي ومشاهدي مزيك.
0: تحية من خلالك الكل عاملين في الديوانة التونسية، نساء ورجال، يعطيكم ألف صحة. اليوم نحب نبدأ بالجديد، نبدأ بالديوانة التونسية والذكاء الاصطناعي. الديوانة كانت أعلنت أنه حسب المعطيات المعنى باش تدخل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في منظومة مراقبة التصاريح الديوانية من هون الآخر نوفمبر 2026. دوك نحب نسأل كمواطنة تونسية، يقولك اليوم شو باش يبدل الديوانة بداية من موفى نوفمبر، كيفاش باش يخدم الذكاء الاصطناعي زاد كيف كيف في مراقبة التصاريح؟
1: شكرا جيهان. تعرف احنا عودناكم الديوانة التونسية هي ديوانة معناها ديما تواكب التطورات، ديما تواكب الأساليب الجديدة والإجراءات الجديدة. هذا كل يدخل في إدارة الاستراتيجية التي تنتهجها الإدارة العامة للديوانة، هو رقمنة كل الإجراءات وتطوير كل الإجراءات ذات العلاقة سواء بالمواطنين بالخارج سواء بالمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين. تعرف اللي تو الدنيا تطورت برشا والعالم تطور برشا، تو معناها عصر السرعة، ما عاش تو هالورقي وهالوراق وهالفاكس وهالمعادش هذا يمشي، دونك تو يلزم كل شيء يولي الكتروني، كل شيء يولي مرقمن. معناها الديوانة التونسية بيان سور يلزم تواكب التطورات هذه، وكما عملنا قبل العديد التطبيقات اللي فات تونسينا بالخارج وفات المتعاملين، كيف كيف حبينا زاد نستغلوا معناها بمساهمة الخبراء متاعنا متاع الإدارة العامة للديوانة. عنا معناها تبارك الله من المنبر هذا نحب نحييهم، عنا معناها خبراء من أحسن ما ثم، سواء في إدارة الإحصائيات والإعلامية، سواء في إدارة التصرف المخاطر في مختلف المصالح، اللي هما ساهموا باش نعتمدوا الذكاء الاصطناعي لفايد الإجراءات الديوانية ولفايدة كل المتعاملين اللي عندهم علاقة بالديوان. تعرف اللي تو الذكاء الاصطناعي ضرب برشا في العالم، مالوريزمون برشا قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي في حاجات ربما ماهيش نافعة وفي حاجات ربما مضرة وفي حاجات احنا لا، احنا نحبوا نستغلوا الذكاء الاصطناعي في كل ما هو نافع للمستثمرين وللمتعاملين. تو حاليا العمليات الاستهداف بتاع التصاريح الديوانية وبتاع الشحنات التجارية يتم عن طريق وحدة الاستهداف بإدارة التصرف المخاطر، ويتم وضع عدة معايير لاستهداف الشحنات أو لاستهداف التصاريح اللي عندها خطورة عالية. معناها يحطوا في المنظومة بتاع سند، المنظومة المعلوماتية بتاعنا بتاع سند، يحطوا شنو اللي كريتير دو سيبلاج، يعني هم التصاريح اللي باش نستهدفوهم. معناها العنصر البشري هو اللي يحط لي كريتير دو سيبلاج، ثم موتور دو ريشيرش يلوج على التصاريح هذوما على الشحنات هذوما اللي باش نستهدفوهم،
0: معناه يميز بين تصريح عادي وتصريح نقول لنا مشبوه.
1: بالضبط بالضبط. دونك لي كريتير دو سيبلاج هذوما هما اللي يعملوا سيليكتيفيتي نتاع التصريح. انا التصريح يمشي في الرواق الاخضر، انا التصريح يمشي في الرواق البرتقالي، وانا التصريح يمشي في الرواق الاحمر. التصريح يمشي في الرواق الاخضر هذاك ما يقعش فيه فيزيت بتاع البضاعة، ما فيهوش فيزيت انتجرال، هذاك فقط يتم دراسة الملف ورقيا فقط، معنا نشوف الوثائق المستندات كذا مريقل سيبو يأشر له الضابط ويعطيه معناها الإذن بالرفع، يمشي يرفع بضاعته ويخلص الأداءات والمعاليم ويخرج على روح. ما تمش معينة البضاعة هذو اللي يتعدوا في الرواق الأخضر.
0: الرواق البرتقالي
1: أكثر تعمق في البحث وأكثر تعمق في الوثائق، إذا كان ثم شكوك يولي يمشي للرواق الأحمر ويخضع للتفتيش الدقيق. دونك الرواق الاحمر البضائع الكل تتعدى على التفتيش الدقيق سونز اكسبسيون، يلزم الضابط المتعهد بالملف يمشي يعاين البضاعه فعليا يشوفها ويتاكد ان البضاعه متطابقه مع التصريح الديوان. دونك الفاتوره وكل وثائق الكونيسمون وكل شيء يجب يكون متطابق مع البضاعه هذيك. هذايا في الموجود حاليا. تو بالذكاء الاصطناعي باش يقع العمليه هذه كل باش تولي بصفه الكترونيه. دونك باش نضيفوا تو موتور دو ريشيرش يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يولي هك المعايير ذوك المنظومه تتصرف فيها وحدها وتتاقلم وحدها مع التطورات. معناها كل ما تتبدل النوعيه بتاع بضاعه ولا منشا بتاع بضاعه ولا ينضاف ان كريتير اخر بتاع سيبلاج، ولا ينضاف ان كريتير اخر بتاع مخاطر ولا وجهه اخرى ولات ذات خطوره عاليه ولا دونك اوتوماتيكمون السيستم يتاقلم ويقبلك المعلومه هذيك ويولي يعمل السيليكتيفيتي بتاع التصريح هذوما حسب شنو متوفر من المعطيات عنده. على نزيد نوضح ما عاش العنصر البشري هو اللي يحطهم لكريتير هذوما بتاع السيبلاج، مش هو الذكاء الاصطناعي هو اللي يحطهم واحد وواحد، احنا جست نعطيو لي زانفورماسيون.
0: معناها باش ينقص حتى التدخل البشري لهنا والاجتهاد الذاتي لهنا.
1: هذا هو بالضبط. دونك الهدف شنو هو؟ اول حاجه باش تولي باش نرفعوا من درجه معناها الاستهداف بتاع البضائع والا الشحنات والا التصاريح الديوانيه اللي تنجم تمثل خطوره، باش نرفعوا من درجه التصدي للغش، تعرف توا برشا ولا معناها استعمال الغش، الوثائق المزوره، الوثائق المفتعله. دونك برشا ولا ثم اساليب التغش. وحاجه اخرى باش نسرعوا في الاجراءات تولي تميز ما بين المتعامل النقي ونظيف والمريقل اللي ما عندوش معناها غش وما عنده حتى شيء، وما بين المتعامل اللي يعتمد الغش واللي هو معناها عنده معناها مشاكل مع ديوان.
0: دونك الذكاء حتى في التسريع
1: بالضبط. دونك باش يسهل الاجراءات وباش يسرع الاجراءات وباش تولي هكا حتى من حتى معناها عملنا تجربه معناها بريسكروم لدرجه الاستهداف معناها الجودة بتاع درجة الاستهداف معناها تطورت بريسك 20-25% معناها عملنا بعض التجارب. دوك مهمة برشا عملنا بيشير شوف ما ثماش حتى حاجة ندخلوها إلا ما نجربوها لمدة طويلة جدا باش نتأكدوا من الإفيكاسيتي متاعها، نتأكدوا من الجودة متاع الخدمة هذية وخاصة السلامة متاع المعطيات والسلامة متاع المعلومات. يجب نضمن السلامة ونأمنوا على المعطيات الموجودة في المنظومة هذه.
0: هوني سيد العميد نحب نسألكوني الذكاء الاصطناعي كي شفنا في تجارب أخرى في بلدان أخرى نلقاو أنه يستعملوه حتى لتحليل صور سكانير متاع الحاويات. هل في تونس باش نكتفيه بتحليل التصريح الديوانية كما تفضلت سيادتك، ولا نجمه يشمل مستقبلا مثلا مراقبة الحاويات والبضائع؟
1: هذا هو احنا تو ديجا في المنظومه الجديده بتاع سندثير، منظومه المعلوماتيه الجديده اللي اعلنا عليها منذ مده، وان شاء الله بقدره الله باش تكتمل بصفه نهائيه من هنا لنهايه سنه 2027. بقدره الله كل شيء باش يولي رقمي، كل شيء. حتى اللي كنت تحكي عليه انت تو مراقبه السكانير دونك بالذكاء الاصطناعي تو حتى السكانير باش يولي يستهدف الشحنه اللي فيها معناها ريسك كبير انها تكون فيها غش والا تكون فيها بضائع غير متطابقه والا تكون معناها يولي المنظومه وحدها تقرا الصوره اللي متعديه قدام السكانير. دونك هذا الكل باش يدخل في العمل بتاعنا وباش تولي كيف اديستونس تنجم تراقب انت الحاويات اديستونس حتى وانت قاعد في بيروك، مش بالضروره قدام الحاويه، حتى وانت قاعد في بيروك بعيد على البورت جمله وتنجم تراقب الحاويات وتراقب السكانير وتجيك الصوره وترجع الصوره وتحللها اديستونس وتقعد الصوره هذيك موثقه من غير ما يتعدى لك التصريح ورقي، خاطر حتى التصريح الورقي باش تتنح. دونك التريتمون بتاع التصويره وبتاع الدوسي وتاع الملف كل شيء باش يتعدى بصفه الكترونيه، والذكاء الاصطناعي هو باش يتصرف في هذا الكل. دونك فريمون احنا نعتبروها معناها بالحق.

0: مواطنينها في العميد.
1: كانت جيدة الحق، كانت جيدة كما السنة الفارتة.
0: أنا
1: وعدتكم، شوف أنا وعدتكم السنة الفارتة وقت اللي خرجت
0: وقتها.
1: وقت خرجت في السنة الفارتة وعدتكم، قلت لكم راه السيزون بتاع سنابش تتعدى ممتازة، والحمد لله تعديت ممتازة، وهذا مش كلامي أنا، هذا كلامهم هما بيدهم واتينا بالخارج، حتى كي نعملوا فيدباك ونحكيوا معاهم ونتكلموا معاهم ونسألوهم ونستفسروهم، الحق لقينا كان معناها الصداد طيب، معناها كلهم يشكروا على الإجراءات اللي عملناها، خاصة رقمنة الإجراءات. وقلت لكم بقدرة الله راه ما عادش نتيحوا من النيفو هذاك، راه إذا كان وصلنا نيفو باهي الأهم أن نحافظوا على النيفو ذاك، مش الأهم أن نوصل بعد نرجع، لا نحافظوا على النيفو ذاك، والحمد لله حافظنا على النيفو ذاك، والسنة زادت تحسنت أكثر، معناها عملنا حتى معناها لقاءات مع مواطنينا بالخارج مع بعض الممثلين بتاع مقيمين بالخارج، وبكلهم كانوا يشكروا في الإجراءات كما عمناول، معناها اللي ما عندوش حتى مشكل بيسير يتعدى في ظرف 5 دقائق 7 دقائق يلقى روحه كمل الإجراءات الكل. عاونتنا برشا المنظومات الرقمية اللي حطيناها بتاع رخصتي ومتاع أمتعتي ومتاع التصريح بالعملة، عاونونا برشا برشا بالنسبة للتصريح، بالنسبة للرخصة من عمنا واللي بديناها أوبليغاتوار، بالنسبة للأمتعة بديناها مسنا وشهدت معناها إقبال كبير برشا، ثم بعض معناها كالكوكا اللي معتمدوش معناها، أما الباقي الكل كين النجم نقول لك بنسبة 98% 97% كلهم استعملوا منظومة أمتعتي، وهذه عاونتهم برشا. كيف كيف التصريح بالعملة، عملنا زاد السنة حاجة جديدة، وليت التصفية بتاع السيارات عند الخروج تتم بصفة رقمية، قبل معناها كانت السيارة كي تبدأ خارجة من تونس هو متخلى عدل الفاكونس بتاعه، وقت اللي بشي جي خارج من تونس نعملوا له لابيرمو، معناها اللي هو رو خرج من تونس نعملوا له لابيرمو بتاع سيارته، قبل كانت بصفة ورقية. دونك نستلم ومن عنده رخصة الجولان كي يبدأ خارج، وبعد رخصة الجولان هذه كنصبوها في المنظومة اللي السيارة راي خرجت باش نعمل لابيرمولي هي خرجت من تونس، توا ما عاش هذا، توا في السورتي ولاو الأعوال كل عندهم معناها التابلات بتاعهم، عندهم اللوحة الرقمية، يدخل معناها بالوقت، يدخل بالوقت يعمل التصفية بتاع السيارة بالوقت على اللوحة الرقمية، وما عاش نعتمدوا على الأوراق. هذه زاد كيف كيف سهلت ونقصت في الطوابير. الخدمات على متن البواخر كيف كيف تمت معناها بنسق طيب، هذا الكل بمساهمة معناها الشركة الوطنية للملاحة، نشكرهم اللي قدمونا كل التسهيلات باش نخدموا على رواحنا معناها على متن البواخر. وان شاء الله ان شاء الله من هنا القدام حتى عمليه التسليم تاع رخصه الجولان كيف كيف في اطار المنظومه الجديده بتاع سند 2 باش تولي زاده الكترونيه ما عادش ورقيه. ان شاء الله زاده كيف كيف بدينا في التجربه بتاعها، دونك باش يولي المواطن اونليني يبعث دوموند تاع رخصه الجولان بتاعو اونليني، يحط الميل بتاعه،
0: ما عادش يتنقل معناها المكاتب الديوانه وكل تاو،
1: ما عادش ورقي اكديتيك هذاك رخصه الجولان باش يولي يطلبها اونليني، يصب المطلب نتاعو، يحط المعطيات تاع سيارته تاع باسبورو، ونجاوبوه على الميل وقت اللي يدخل لتونس، نتأكدوا للمعطيات اللي صبهم صحيحة، معناها رقم السيارة ورقم جواز السفر وهويته ورخصة الجولان نتاعو، ياخذها اونليني على الميل نتاعو، ما يدولوش ورقة، تقعد له على الميل نتاعو في تليفونه، حتى في الكونترول روتي وقت مثلا اعوال حرس الديوان يحبوا يثبتوا هل الرخصة هذه صحيحة ولا لا، خاطئة ولا لا، والا الفاليديتي بتاعها فات ولا لا، كيف كيف العون بتاع الحرس الديواني عنده تابلت، عنده لوحة رقمية، يدخل يحط الماتريكول بتاع السيارة، تخرج له راهو السيد هذا راهو تحصل على رخصة الجولان بداية من تاريخ كذا الى غاية تاريخ كذا، كيف كيف يثبت اونلاين دونك، وما ثماش حتى ورقه لا عند عاول حرس ديواني لا عند المواطن لا عند المكتب لا عند حتى شيء. هذه زاد في الحقيقه باش تساهم برشا برشا انها تسهل الاجراءات، باش تولي ثم برشا شفافيه، برشا حوكمه، وبرشا تبسيط في الاجراءات.
0: نذكر بحضنا منورنا المتحدث الرسمي باسم الديوان التونسي العميد شكري الجبري، باش نتعدى معاك عدد بالارقام، هذا كل تحذير للارقام
1: غرامك
0: هذا كل تحذير للارقام غرامي توا غرامي، لانه احنا في حرب متواصلة على مافيا وشبكات تهريب قاعدة كل مرة تتطور. تحكينا على الذكاء الاصطناعي سيد العميد، ناس كما يذوما مارو يستعملوا هالذكاء هذا في أمور باش يدخلونا أكثر هالسموم، وهذا اللي لاحظناه من خلال المحجوز حاجة كبيرة ياسر. كان نعرف من عندك مثلا باش نحكيه على المخدرات أكيد على الإف ذلك، باش نحكي بصفة عامة قيمة جملة المحجوزات اللي تم حجزها من أول العام التوا للديوانة التونسية
1: فيما يخص المخدرات.
0: أعطيني في الجملة وبعد
1: في الجملة في الجملة إلى حد الآن مصالح الحرس الديواني تعرف اللي هي المصالح المختصة في مقاومة التهريب إلى غاية الآن معناها في التسعة أشهر الأولى إلى غاية نهاية شهر سبتمبر تم حجز بما يعادل 190 مليون دينار من البضائع المهربة.
0: 190
1: مليون دينار قيمة البضائع فقط دون اعتبار وسائل النقل ودون اعتبار الحجز.

0: السوري، هذا حجز فعلي تاع البضاعة ما يتجاوز 190 مليون دينار
1: مقارنة ب 2025. شو تسمى هل زادت هل
0: قريب نتجاوزه،
1: قريب نتجاوزه
0: وي خطر نهاية، خطر إلى غاية نهاية سنة 2025 عملنا حوالي 240 مليون دينار. معناها احنا تو مازلنا في سبتمبر وصلنا 190 مليون دينار، معناها باش نتجاوزوا الارقام نتاع مناول. بالنسبه للبضائع كما تعرف دونك البضائع متنوعه مختلفه، ديما نعطيك اهم البضائع المتداوله واهم البضائع المحجوزه، خاصه الذهب تم حجز اكثر من 13 كيلوغرام، العمله تم حجز اكثر من مليون اورو من العمله، السجائر الالكترونيه اكثر من 35 الف قطعه، الملابس الجاهزه اكثر من 435 ألف قطعة، القهوة تم حجز أكثر من 59 ألف طن، معناها أكثر من 59 طن. تعرف اللي القهوة معناها شهدت رواج كبير في المدة الأخيرة، القهوة المهربة والموز المهرب كيف كيف تم حجز أكثر من 90 طن من الموز المهرب،
1: أكثر من 90 طن
0: من الموز. المواد الغذائية بجميع أنواعها أكثر من 459 طن، معناها كميات مهولة يتم حجزها باستمرار. ما نحكي واش على الأدوية أكثر من 27 ألف قطعة، مواد التجميل أكثر من 160 ألف قطعة، الألعاب النارية الفوشيك أكثر من 1,300,000 قطعة. معناها في الحقيقة عديدة هي البضائع والمتنوعة. ثم ارتفاع كبير معناها بالنسبة للسجائر الإلكترونية، حجزنا أكثر من عام ناول، القهوة أكثر من عام ناول، الموز أكثر من عام ناول، مواد غذائية أكثر، الأجهزة الهاتف الجوال أكثر، الأدوية أكثر، مواد التجميل أكثر، هذوما كل جاوزنا أرقام عم ناول. في الحقيقة معناها قاعدين نخدموا في خدمة كبيرة برشا. تعرف اللي راه التصدي للتهريب راه ماهوش سهل، فيه برشا عمل، فيه برشا تضحية، فيه برشا جهد، خاصة بالإمكانيات اللي متوفرة توا عند المهربين وبالطرق اللي يعتمدوها والأساليب اللي يعتمدوها من وسائل إخفاء، من تصدي، من عنف، من كذا. دونك احنا في حرب بلا هوادة وماناش باش نقف على الحرب هذه. الحمد لله الأرقام هي اللي تحكي والأرقام هي اللي تعبر، هذا دورنا وهذا واجبنا. ماناش عاملين زي على البلاد، باش نقدموا القدام وبقدرة الله من حقه كان ديما الأرقام الباهية وديما الأرقام اللي تفرح، خاصة كما تشوف معناها عديد البضائع تمس من أمن المواطن وتمس من صحة المواطن. احنا ما نسمحوش كديوانة باش نخليه هالحاجات ذي تتعدى على عائلاتنا وتتعدى على أولادنا.
1: على أولادنا نحكيوني خاصة لأنه
0: مخدرات.
1: المخدرات آفة المخدرات اليوم نحكي. وعلى سيد العميد أنا نذكر في مش سنين ياسر معناها كنا نحكيوني ديما نقولوا انه كميات قليله لانه تونس بلد عبور، ومن شهر لشهر ومن عام لعام نزيدوا نتاكدوا انه ولا بلد مستهلك بامتياز، شبكات تهريب كبيره دوليه، ضبط كميات مهوله من المخدرات. نشوفوا في صغار اليوم اطفال قاعدين زاد مستهلكين في الصف الاول زاد بالاستهلاك، حاجه اختير ياسر.
0: قاعده تشوف حتى في الجرائم، قاعده تشوفوا حتى في الجرائم ولاو لي مينور يعملوا الجرائم تو، معناها اللي مينور ذوما مناش من تعاطي المخدرات، معناها مستحيل، معناها واحد عمره 15 ولا 16 سنة باش يخمم وإلا باش ينظم عملية بتاع قتل ولا عملية بتاع لا قدر الله بتاع اغتصاب ولا عملية بتاع بركاج وهو في كامل مداركه العقلية، مستحيل. معناها حتى التفكير بتاعه ما ينجمش يوصل باش يفكر إلا ما يكون متعاطي حاجة. وهذا في الحقيقة اللي خفنا منه واللي مازلنا خايفين منه، أن المخدرات ولات تساهم برشا في الإجرام في تونس، وهنا قاعدين نتصدى وقاعدين نخدموا على رواحنا. ان شاء الله بقدره الله ديما ثم كل خير، ان شاء الله ربي يستر ولادنا، ان شاء الله ربي يستر بلادنا
1: ان شاء الله. كان ناخذ معاك الارقام فيما يخص المخدرات.
0: بالنسبه لي المخدرات خلال 9 اشهر الاولى الى حد الان تم حجز من طرف كافه المصالح الديوانيه سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني، تم حجز اكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتله، اكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه هو الكوكايين. الكوكايين إلى حد الآن خلال إلى 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناها عم ناول سنة كاملة. عم ناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام، السنة 9 أشهر فقط حجزنا 101 كيلوغرام من الكوكايين. دونك باش تعرف انه حتى معناها الاقبال على ماده الكوكايين ارتفعت، وهذه الحاجه الجديده اللي في تونس اللي ما كناش متعودين بها، ولا ثم اقبال كبير على ماده الكوكايين. الشبكات تنوعت برشا وكثرت برشا،
1: ولا حرابر زاد كيف
0: كيف كيف, كيف كيف كيف دونك الشبكات ولاو كثروا برشا، معناها ولات شبكات منظمه. تعرف هذه معناها جرائم قابعه معناها عبر القارات، تدخل فيها عديد الاطراف، الممول والوسيط والناقل والكل تدخل فيها، معناها والموزع والمورد والمهرب، تدخل فيها عديد الاطراف. تطورت برشا الشبكات، تعرف اللي ولاو يلوجوا على الربح السريع. المخدرات توفر لهم الربح السريع، معناها انديبوندامون المخدرات ايش باش تعمل لعائلاتنا، ايش باش تعمل اطفالنا، ايش باش تعمل لبلادنا، ما يهمهمش. معناها قاعده تشوف رغم حجم المحجوزات اللي قاعدين نعملوا فيها احنا، حجم المحجوزات اللي قاعدين يعملوا فيها وخيانا في المصالح الامنيه، وقديش من عمليه تم احباطها، وقديش من عصابه تم معناها القبض عليها وتفكيكها، ورغم ذلك مازال الاقبال على المخدرات، ومازالت العباد قاعده تجيب في المخدرات. دونك بالحق معناها يلزم وقفه، الناس الكل يلزم نقف معاذنا، خاصه نحسوا صغيراتنا ونحسوا وليداتنا انهم يردوا بالهم من هالظاهره هذه.
1: اكيد تعدى على روسكم برشا سيد العميد كما احنا نقولوا بالدرجة. مثلا اليوم تطور كبير في التهريب، في شبكات التهريب تاع المخدرات، فمش حاجة هكا لفتت انتباهكم اكثر في 2026 طريقة التهريب او عملية هكا نقول انا
0: اساليب التهريب؟ اساليب التهريب ياسر ولات متنوعة بالحق راو اللي يسمعوا فيه ربما يقول اي هذا واجبكم هذا، اما راو تشوف طريقة التهريب وكيفاش يتم كشف طرق التهريب، والله بالحق معناه من البلاطو هذا نقول برافو الكل عون ديوانة في مختلف المعابر الحدودية وإلا وحدة الحرس ديواني في الكياس، كيفاش يتم معناها كشف راو ما تخطرش على حتى بال إنسان. معناها عنا صحيح أجهزة الكشف بالأشعة قاعدين يشدوا، عنا أعوان الأنياب في رق الأنياب بتاعنا قاعدة تشد، لكن ثم عديد العمليات، نسبة كبيرة جدا من العمليات يتم كشفها بمجهود وبالحس الأمني بتعاون الديوان، ولات عندهم خبرة كبيرة برشا تو في الكياس، معناها وحدات الحرس ديواني لا عنده سكانير لا عنده ناب، معناها بالخبرة بالفطنة بتاعه ولاو يعرفوا المخابئ المهيئة، معناها ولاو يعتمدوا في أساليب لا خلاو معناها كمين بتاع خضرة، لا خلاو كمين بتاع مواد بناء، لا خلاو معناها ريزرفوار، لا خلاو معناها الشاحنات بتاع النقل، لا خلاو معناها مختلف الاساليب اعتمدوها. الحمد لله عدنا الفتنه، عنا من الذكاء وتمكننا باش نحجزوا هالكميات هذه، ومواصلين بقدره الله في تحقيق النجاحات.
1: نورتني سيد العميد،
0: شكرا.
1: ان شاء الله ديما منورنا هكا حاضر بحضنا في استوديو، يعطيك الف صحه. نخلي لك كلمه الختام، ومن خلالك نحيي المجهود الكبير يقوموا به الحق تربي اعوان ديوانه تونسيه.
0: شكرا على الاستضافه. كيف انا اهم كلمه انا اختتم بها، اولادنا واعوان الديوانه من مختلف المواقع نتاعهم مختلف الرتب نتاعهم، حب اقدم لهم تحيه، خاطر الارقام هذه راه ما تجيش من باب الصدفه، ثم عباد تخدم وثم عباد قاعدة تجتهد وثم عباد قاعدة تضحي في الجبال وفي الصحراء وفي البحر وفي المعابر، ثم تضحية كبيرة باش نوصلوا نحقوا هالأرقام هذية، وأنا عندي ثقة اللي بقدرة الله باش يحقوا أكثر من هكا. المجهود اللي يعملوا فيه راه ماهوش مزية، هذا واجبهم وباش نواصلوا في تقديم المجهودات هذية، وإن شاء الله السنة تعرف اللي عيد الديوانة بقدرة الله باش تكون سبعينية، السنة سبعينية بتاع تونسة الديوانة، إن شاء الله تتعدى سبعينية جيدة، وسبعين سنة تعداوا معناها بكلها نتائج وبكلها إنجازات وبكلها، إن شاء الله كل عام وهم بخير، وإن شاء الله كل عائلات الديوانية وكل بخير.
1: شكرا لك، نورتني سيد العميد. ربي فضلك سيد العميد. شكرا جابري المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعملوا طلع على أسوام المرجي كل يوم على موزايك اف ام.
3: فغام الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
4: قاري صغاري جديد نحسهم متطوروا ومتحسهم متميزين، معناها بالنسبة للصغار الاخرين حاجة ضرورية، حاجة لازمة، برشا فلوس.
3: الدروس خصوصية توي تونس جديد ولا به في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مونيس 30 دينار الحصة.
5: الدروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل بالضبط، سوق موازية للتعليم العمومي.
6: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازم على الاخر علاش انا كي مش نخلي معني مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر
7: ماهوش تعليم مجاني ماهوش نورمال السنة الاولى مش يكره زربت لي على تيك
8: بيان سور عندي صغير نقري فيها يتيد وفرضين عليه وتيد المكتب زاد ولدي سنة ثانية يلزم يقرا تيد مكتب
9: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحد من الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية ما ضعفر منها الاثنين.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بن توا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام برامج نجحة تجدد أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونهب وجديد كنا رخميس أفرو ماك برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماك ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بنتوا ترجع برشا جديد في فوق حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسف جديدي في بنها الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز وعدن حوات في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكيلوني فامي البروم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام
12: راديو موزايك فام تونس الأخبار
13: أهلا بكم إلى موجز الأخبار الوصول إلى نحو 35% من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 على أن تتواصل الخطة حتى عام 2035 للوصول إلى نحو 50% من احتياجات تونس هذا أبرز ما أكده وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إصلاح الزواري في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة والتي مقرها واشنطن وزواري يبين أن الوضع الحالي لإسهام الطاقة الشمسية يقدر بنحو 12% والعمل جار على تنفيذ هذه الخطة تدريجيا حتى 2035 حسب تصريحه الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز وتتلف 1120 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك مع غلق 125 محلا مخالفا لشروط السلامة إثر تنفيذ أكثر من 34 ألف عملية مراقبة منذ بداية السنة الحالية وحررت الهيئة 1347 محضرا عدليا ووجهت 2070 تنبيها كتابيا وفق بلاغ لها وفي مجال التوريد سمحت الهيئة بدخول أكثر من 50,000 طن من المواد الغذائية مقابل رفض 134 طنا لعدم مطابقتها للمواصفات وحدات منطقة الأمن الوطني بباردو تتمكن من إيقاف محام مشطوب من جدول المحاماة صادر في حقه عدد من مناشير التفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية للاشتباه في تورطه في تكوين وفاق إجرامي بغرض ترويج المخدرات وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالاحتفاظ به واستكمال الإجراءات القانونية في شأنه في انتظار إحالته على القضاء عالميا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يعتبر أن التطورات الأخيرة في السعودية تستوجب ردا جديا وذلك بعد سلسلة من الهجمات الدامية التي شنها الحوثيون وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة المئات في اليومين الماضيين كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: براوح سين الجسمي على وزيك فاهم العشرة وثمانية دقائق.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيم ميلاد.
0: نستسمحكم بعد شوية نعملوا طلع على المرشي لكن قبل نظرا لارتباطاته المهنية شكرا انه اعطانا من وقته في تدخل معاه. فرحان ان يكون معنا رئيس مدير عام ديوان وطني البريد التونسي بي دي جي البريد التونسي ياسين فريعة. نورتني ياسين, صباح الخيرات.
2: صباح النور, مرحبا بك.
0: مرحبا بك, يعيشك ان شاء الله. كل عام وانتم حين بخير. دونك البريد التونسي يحتفل باليوم العالمي للبريد وكنت اعلنتوا على استراتيجية جديدة فيها خمسة محاور استراتيجية جديدة 2026-2030. اليوم التونسي اللي يسمع فينا وبكل بساطة شو نجم نقول له باش يتبدل بالنسبة للمواطن اللي باش يمشي للبوستة؟
2: شكرا, تحية صباحية لكافة المستمعات ومستمعي موزايك فام. احنا حقيقة احتفلنا باليوم العالمي للبريد مع العالمين ويوم عالمي البريد مع مختلف المؤسسات البريدية في العالم الكل, وأعلننا خلاله على الاستراتيجية متاعنا 26-30 اللي هي تعتمد على خمسة محاور أساسية اللي هما محور الإدماج المالي والاقتصادي. هذه إن شاء الله باش يقوموا بتعسير الشبكة البريدية متاعنا باش توصل للفئات الكل خاصة في المناطق الأقل تنمية. باش معتدين احنا هذا عمل مستمر أنه ما تنقوم بتعسير وإحداث مكاتب جديدة والكل. المحور الثاني هو محور التحول الرقمي, مواصلة التحول الرقمي في تناغم مع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, وهذه أثناء احنا أعلننا على إدماج الذكاء الاصطناعي إن شاء الله تدريجيا عبر تطبيقات سهلة وتنجم تساعد في أخذ القرار وفي مسارات التوزيع وفي حتى تجربة الحريف إن شاء الله باش يكون عنده كما يقولوا دي زاجون إي آي اللي هم يجاوبوا على الاستفسارات وعلى الريكلاماسيون ساعات في كل وقت, معناتها الكل إن شاء الله باش نبداو فيها. المحور الثالث هو محور أن نجعل البريد إن شاء الله كمنصة متكاملة للتجارة الإلكترونية واللوجستيك, وهذه بدينا فيه حتى عندنا مشاريع معروفين اللي هم إيزي إكسبور والكل. دونك احنا البريد إن شاء الله باش يولي معناتها منصة كبيرة متكاملة معناتها انتجري تاع التجارة الإلكترونية تساعد صغار المستثمرين المؤسسات الصغرى المتوسطة الحرفيين هذوكم باش معناتها يبيعوا اترافير معناتها البريد وكل معناتها البرودوي بتاعهم وخدم معناتها منتجاتهم لبرا ولا هنا يسوقوهم. المحور الرابع الكبير جدا هو اللي هو الدكتوريتي اللي هو البريد الأخضر إن شاء الله جرين بوست احنا ماشيين فيه هذا معناتها فيه تنقيص من الـ من الـ من الـ من الاستهلاك الطاقة وماشيين جدا إن شاء الله في تخفيف من البصمة الكربونية الامبرنت كربون. دونك هذوما عبر معناتها تعتمد على الطاقات المتجددة وكل شيء معناتها بشوي بشوي تدريجيا باش تدخل السيارات الكهربائية كل في معناتها العمل بتاعنا. والمحور الخامس اللي هو معناتها أهم واحد أنا نقول اللي هو ما نجم نعمل هذوما كل إلا بتنمية القدرات ومعناتها التكوين المستمر والعناية بالثروة البشرية نقول اللي هو هذه هي البريد ما شاء الله عنده كفاءات وعنده عوان وإطارات معناتها قادرين إن شاء الله باش نخدم هذوما الكل. الحقيقة احنا ضد الجديد في اليوم العالمي هذا هو اتفاقية ما عملناها اتفاقية إطارية مع الاتحاد الإفريقي للبريد, واحنا استدعينا مشكور السيد الدكتور مويو اللي هو الاتحاد الإفريقي للبريد جاء حدانا هنا وعملها بالحقيقة بالدخول معناتها بالكفاءات وبالمشاريع اللي عندنا احنا متطورين وعملنا معاه اتفاقية اترافير معنا ان شاء الله اللي فات في الاتحاد الإفريقي للبريد باش نطور واحنا بيدنا نتبادل الخبرات نتبادل المشاريع. احنا عندنا اتفاقيات وعندنا نخدم حتى مع المؤسسات البريدية الأخرى الصديقة والشقيقة حتى مع ونحب نرجعوا البريد هذا للبلاصة مكانته عربيا وإفريقيا ان شاء الله حتى دوليا ان شاء الله.
0: ان شاء الله اليوم المواطن السياسي اللي يسمع فينا اللي مثلا في بعض مكاتب البريد مثلا ينجم يستنى ساعات باش يقضي شنو الاستراتيجية الجديدة اليوم باش تنقص اكيد بالطوابير ووقت الانتظار؟
2: احنا ان شاء الله الاستراتيجية هي احنا نخدم معناتها بشكل مستمر ان شاء الله. احنا تو مثلا وصلنا تقريبا في معناتها تو في المخطط بتاعنا تقريبا 800 موزع آلي معناتها ان شاء الله بنهاية السنة
0: مش تزيدوا 800 موزع آلي جديد
2: مش يولي ولا لا مش نزيدوا 200 معناتها قاعدين تو نركزوا في 200 اخرين باش نخلطوا ان شاء الله الى حوالي 800 موزع آلي مع نهاية السنة. يعني هذوك من الإدارة هذوك مسهلوا حتى على عملية الدخول ومعناتها تو دخلنا جدا مع الولايات احنا تو بدينا في حملة كبيرة بتاع المحافظ الإلكترونية اللي فيها خاصة طلبة وفيها صغيرة الشباب والطلبة عندهم الولايات هذوكم مجانيا وعملوا بها ناس كنسيون ان شاء الله. دونك هذوكم ما يعرفون دونك هذوما احنا هذوما كما نقولوا وسائل الدفع الإلكترونية نحبوا شيء وثم حتى هو انا نقولهم ديما البروشري حتى التثقيف الرقمي انه كنت ما عادش تمشي تستعمل حاجات مع ثم زاد خدمات مع الوزارة مشكورة زاد ثم البورتاي خدمات اللي هو سهل زاد خدمات الإدارية. دونك احنا كمؤسسة عمومية نحبوا نسهل ونحبوا أن نوفر وسائل الدفع الكل الإلكترونية. عندنا برشة وسائل، الإيدينار ذاك اللي أنت عارفه، الديديسات، الماي بوست، كل حريف، كل فئة عنده شنو معناتها الوسيلة هذيك، وتقدر تربي معناتها ثاني كو سيستم. بزاد أنت كيف شتان عندك ولات ولا ديديسات ولا وسيلة، ما لازم تلقى الكوميرسان هذا بحذاك اللي هو يقبل وسيلة الدفع هذيك ونقص شوي منك الكاش يعني كل شيء. هذيك كل كما نقولوا معناتها واحدة معناتها منظومة كاملة، إيكو سيستم كامل، مش مرة أنا تحط لي أنت عندي ولات أنا سيكوريزي ومن نقص الكاش حتى على لي. وبعدك الجان هذاك يلقى الكوميرسون بحذاه ويلقى حتى يلقى اليوم عندهم المقابلين أنه يقبلوا مثلا بالكيو آر كود والبيمون الإلكترونيك وكل شيء. نحن الحقيقة عملنا في العودة المدرسية، نجحنا عملنا تقريبا 75% من مجموع الدفع الكل تعدى عن طريق البريد، تقريبا ما يقارب 1,568,000 عملية تعدت بالبريد. كيف العودة الجامعية دعمنا 76% من الطلبة تسجلوا وخذوا الفوية تحهم، وكل تقريبا 287,000. توح خصصنا 151 مكتب بريد للاشتراكات النقل تاع ترانسبور تاع المدرسية والجامعية. هذوما دونك احنا كما قلت لك المنظومة لازم تكون تمشي مع بعضها بقدرة تربي مع البنك سنترال، مع المساعدين الكل، مع البنوك، وكل تولي ايكو سيستم كامل. انك انت نقصوا مع تمشيوا لوسائل دفع الكترونية، خاصة تو الجينيراسيون الجديدة تعرف معناها ماهوش
0: برونشي مثلا سياسيين. ريتكي انتم تحدثتوا على الاجون اي اي، معناها شفنا تصاور حتى روبو هكا وراء الكونتوار يقول لك هذا قريبا في البريد التونسي. الاجون اي اي
2: اي فسر لنا الحقيقه هي تفاعلت معناتها صارت في المكان ده ما شاء الله، معناتها تفاعلوا بكدا ولات نعملت بروبوز. احنا بينا تو في البريد ماشيين في انه نعملوا حتى منصه معناتها انتر نتاع كيما نقولوا هكا معناتها العوالنا يعملوا بروبوزيسيون تاع حاجات انوفاسيون كذا، ونجم تتبلور تولي مشاريع وكل شيء. دونك هذيك ماشيين فيها ان شاء الله، نخدموا هكا مع بعضنا، خاطر كل واحد من سيرته نجم يشوف حاجه. معنا عندنا انا كلهم عندنا 8500 احنا عوان، عندنا 8500 ايدي بوتونسييل نتاع
0: مقترحات بالضبط،
2: نتاع مقترحات. دونك انا ربحهم غير ما نشريهم هذوما يقترحوا هما في منصات ان شاء الله، تو مش حطوا لهم منصه يقترحوا عليها معناتها حاجات ونجم حتى نفالوريزيوها كل شيء. دونك هذيك ماشيين فيه ان شاء الله انوفاسيون معناتها انتر نقول احنا في الوسط عشان ابتكار معناها دخلنا احنا. احنا قدرنا ماشيين الاجون هذا الساعه اول حاجه اللي باش كيما نقولوا في عود انت عندك سونتر دابيل يعاون، سونتر دابيل يعاونك العباد 24 كيما نقولوا ليل نهار، انت تفكرت كارتك ما تجي تخلص بها نسيت كود هذوما كل في ان اجون باش ياخذ انفورماسيون سيكوريزي ويجاوب هو معناتها يعاون على الاقل بارتي كبيره منك الاجابات، خاصه انك الاجابات السهله معناتها اللي ما تحقش ان كل واحد يتكلم ولا يحضر ولا معناتها جا نسى كود نسى كذا شنو اجراء هذاك باش يعملوا شنو مين يبدا انا هم بيرو بوست مثلا قريب محلول، فهمت؟ هذوما حاجات ان شاء الله هذاك باش نعملوهم بهذيك الدوليار. ثم حاجات اخرين تدعى عمليا ان شاء الله في انه هو الفكره انه توصل هذه اللي معناتها مؤسسه معناتها قائمه ولا على معناتها اخذ القرار قائم على المعطيات، يعني يكون احنا بيلوتي بار لا داتا، معناتها انت تكون تاخذ حاجه اخذ قرار سهل لك انك تاخذ قرارات خاطرهم يكونوا بازي على دي دوني معروفين على الانديكاتور ظاهرين، دونك تسهل برشا في اخذ القرار ان شاء الله. دونك هذوما قلت ربي احنا بدينا وعملنا وظهرنا في اليوم العالمي ورينا دي بروجي بيلوت ان شاء الله معناتها شافوهم هكا وجربوهم، ثم حتى شكون يجربهم وكل شيء. قدره ربي ماشيين فيهم الادماج التدريجي للذكاء الاصطناعي اللي هو تو الناس كلها زعما تخمن فيه، معناتها باش نبداو ان شاء الله حتى في البنيه التحتيه انه نحضروا بنيه تحتيه حاسوبيه ما خاصه بالذكاء الاصطناعي ان شاء الله.
0: هل فما برامج نختم معاك سياسين لفتح مكاتب بريد جديده في بعض المناطق ممكن الداخليه او مناطق اخرى فيها اكثر اكتظاظ سكاني؟
2: هو خلينا نوصي انا لدو بروجي كبار هما اللي ظهروا معناتها اللي هما المنصه شو اسمه اللور بي اللي هو معناتها النظام التصرف المندمج اللي هو اطلقنا معناتها بدينا نشغلوا فيه وبدنا نخدموا به بشوي بشوي تدريجيا خاطر بروجي كبير برشا هو مع الوزاره والكل. وثم البروجي اي كومات افريكا اللي هو بحد المطار منصه معناتها نتاع تبادل بعائد الكتروني معناتها كيما نقولوا اي كوميرس على شيء الافريكا ما فيش احنا منصه هاب ريجونال اقليمي للتجاره الالكترونيه ان شاء الله. احنا هذوكم كما كنت سيادتك يعني كما نقولوا هذوما الاحداثات ديما يصيروا فيه معناتها هذا بروسيس مستمر يعني ديما نشوفوا الاحداث نشوفوا الاوبورتونيتي نشوفوا البلايص اللي هما ناخذ معناتها بعاد على مكاتب البريد. وثما الراسيو كما نقولوا احنا مكتب بريد لكل 10,000 ساكن ولا 11,000 ساكن ديما نتبعوهم، ثما اماكن يستحقوا بيان سور يصير فيه ميتيود اوبورتونيتي باسكو معناتها يستحقوا كذا. ثما عندنا احنا البريد المتجول زاد يعاون ويمشي بحذا الاسواق وبحذا بلاصه كالبعاد بعد ثاني كليبر هو بين قداش احنا من كاتم الحقيقة ثم معناتها بصورة مستمرة هذه ديما كل عام ثم 5 أحداثات 10 أحداثات حسب الطلب وحسب احنا التصور وحسب كما نقولوا الاوبورتونيتي كما نقولوا هذه معناتها دراسة جدوى نشوفوها قداش من من من مواطن قداش البيرو بعيد عليه قريب له كذا وهذا ديما بصورة مستمرة معناتها احداثات بصورة معناتها ديما كما نقولوا البروسيس موجود واهم منه هو تعسير الخدمات تعسير المكاتب ان شاء الله باش يكونوا ديما جاهزين لخدمة المواطنين والمؤسسات ان شاء الله.
0: شكرا لك سي ياسين نورتني ربي يفضلك شكرا لك ربي يخليك يعيشك نهارك زين. سي ياسين فريعة رئيس مدير عام الديوان الوطني للبريد التونسي.
1: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.

0: عشاء على مزيكا كافي. مرحبا بكم العشرة واثنين وعشرين دقيقة. تسمح لكم اليوم بصفة استثنائية نظرا لأنه ضيفي بي دي جي البريد التونسي كان عنده ارتباطات, فدللنا على زميلنا ومراسلنا حبيب شعباني. قلنا له باش نوخروا معك شوية بوا مارشي. حبيب صباح الخيرات, تحية لي كل مستمعينا في تطاوين.
1: صباح النور جيهان, صباح النور كافة المستمعين اللي تبعوا فينا في الباج اللي تبعوا فينا في المباشر.
0: مرحبا بكم
1: جميعا الشباب,
0: ربي يفضلك.
1: أصيلكم من تطاوين عطيرة.
0: الله الله, قلق بكل شيء. كيفاش النسمة بديت هكا تبرد في تطاوين في الليل خاصة ولا بنهار الليل كيف الطقس؟
1: والله بدت تبرد واليوم طقس مغيم, يعني بصراحة ما فماش شمس غايبة. ننتظر في الأمطار إن شاء الله. إن شاء الله
0: أمطار الخير إن شاء الله على بلادنا. أي ولا سوي مش
1: نحويها أبرك شوي من المرة الأخرى, ما مزات شوي يعني ثم حاجات في المتناول, ثم حاجات مزات مرتفعة, معناتها أمل خير برش يعني موجودة, يعني الأخير الخضر والغلال والأسماك كل شيء متوفر وكميات باهية. تبقى الأسعار كل قدير وقدرة وإن شاء الله ربي يعاون الجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هاي
1: باهي نمشي للخضر والغلال. نبدأ بالبطاطا اليوم 2500, البصل الأحمر دينار 700 والأبيض دينار 800, طماطم زوز دينارات 800, فلفل حلو يعني طماطم رخص شوية على المدة اللي فات 3000 واش كان, فلفل حلو 4800 والحارة 2500, القارص 4900, الخيار الفقوس 2400, الكرنب 4200, اللفت والسفناري الرابطة ب 3000, بيطراف الرابطة ب 4000, بالنسبة للسلك والمعدنوس 700 ومنعنا دينار و200 الرابطة, بالنسبة للسلطة الكعبة ب 4000, البسباس 3900 والبنوية 40 دينار يعني الكيلو 400 ملي من 100 جرام 4000 مش 400
0: 4000 شخصنا كانوا 400
1: البدنجان 3900, القرع الأخضر 5900, والقرع الأحمر دينار 900 ثوم 10000. بالنسبة للغلة الديقلة 12 دينار, الشنوة بدي نشوفه فيه في الأسواق ب 8700, البطيخ مازال موجود دينار 700 كيف الدلاع مازال دينار 400, الفاح ثم 3 أنواع اليوم 7700 و3500 و5500, العنب 9000, الخوخ 8400, العوينة 8700, النجاس 13 دينار, والرمان 2000 الكيلو. هذا بالنسبة للخضر والغلال. نمشي للدواجن, الدجاج المسعر بطبيعة 8900, اسكالوب هبط على المرة الأخرى كان في حدود 25, اليوم نجدوه ما بين 18 و21, كويس داند 11500 حتى 13, كويس الدجاج يوصل حتى هو 13, كبدة 16 دينار, وبالنسبة للبيض الحارة ب 1300 والبلاتون 9500. نمشي للحوم الحمراء, البرشني ما بين 50 و52, العلوش كيف كيف 50 و52, العنز ما بين 38 حتى 40, بالنسبة للعود القبال الكبير اللي صار في الصيف يظهر لي الزرزارة حتى هم استيقظوا يعني كان في حدود 28 تقريبا في بداية الصيف, تو نجدوه ما بين 32 حتى 35, العجل يبدأ من 35 وانت طالع. بالنسبة للأسماك خيرات موجودة الحمد لله, لوراطة ب 23 دينار و 500, القاروس 28 دينار و 500, السبري 24 دينار و 800, المعزول 16 دينار و 500, حمراية 24 دينار و 500, البوري 23 دينار و 500, تريلي حجر 46 دينار, القراض 41 دينار و 500, سمو 63 دينار, نزلي 19 دينار و 800, صفيرة 31 دينار, الكلامار 23 دينار, الكريفات 22 دينار, شوباي 28 دينار و 500, السردينة لاتشيو 6500, صبار 7000, تريليا 11 دينار و 500, الغزال 11 دينار و 500.
0: هذا من الأسعار اليوم في دورتنا في مرشي تطاوين. حبيب شعباني تحية كبيرة ليك, شكرا ليك. العشرة و 26 دقيقة.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: فغام الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
2: في قاري صغاري اللي تجي نحسهم متطور ومتحسهم متميزين معنا بالنسبة للصغار الأخرين، حاجة ضرورية، حاجة لازمة، برشا برشا فلوس.
1: الدروس خصوصية توي تونس نيجي ولا باهي في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مونيس 30 دينار الحصة.
3: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل، بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي.
4: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الآخر، علاش؟ ما أنا كان مش نخلي معناها مش نقول أنا ليه على الدروس الخصوصية، مش نخلي أنا صغيري روتار على الآخر.
5: ماهوش تعليم مجاني، ماهوش نورمال السنة الأولى باش يقرا، زربك لي علتي.
6: بيان سور عندي صغير نقري فيها، يتيد وفارضين عليه وتيد المكتب زاد، ولدي سنة ثانية يلزم يقرا تيد المكتب.
7: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس، ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مضفرة من هالاثنين.
8: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
0: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرام مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.

0: نهار تلقاو معنا على مزيكا فين. ان شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا العشرة وسبعة وثلاثين دقيقة. شفتوها الفيديو ولا ما شفتوهاش؟ شافوها الالاف، شافوها العديد وتنقلوها وبرتجوها وما فهموش شنية الحكاية. الفيديو اللي دارت ياسر اللي في وسط الكار في تونس، لين نحكي في تونس، في وسط الكار فما كاميرا تسجل مواطن تونسي قام الكرسي بتاعه نسي تليفونه، جي مرأة تقعد في الكرسي تشد التليفون تثبت تغذف الكاميرا، بعد قالت اوه كاميرا يخي احنا كيراننا ولو بالكاميرا ليلي، تسكر التليفون سيلونسيو وقاعدين نتبعوا فينا توا لايف، راهو الفيديو قاعدة تعدى توا لايف على باجنا صباح الناس، تسكر التليفون وتهز التليفون والكاميرا تخدم ماهيش تصويره. والناس بدات تسأل الكاميرا هذه حطوها جوست في الكار هذه ولا صحيح غلط، شنية الحكاية هذه؟ شكرا باتصالنا بوزارة النقل مشكورين، حبينا نوضح الصورة ونفهموا حكاية الكاميرا ذوما مع رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس سي عماد منصور. صباح الخيرات سي عماد، مرحبا بيك.
1: صباح النور اختي جيهان، مساء الخيرات والصباح والانوار على كل مستمعات ومستمعي اذاعه موزايك.
0: ربي يخليك. قبل كل شيء الفيديو هذاك ماهوش تمثيل، هذاك فيديو حقيقي.
1: اكيد اكيد. وللتوضيح اختي جيهان، الاقتناءات الجديده لكل الحافلات في شركة نقل تونس ولا زد حتى في الشركات الجهوية الكل مجهزين بكاميرات مراقبة. الحافلات المزدوجة اللي نقول لهم بلغتنا
0: زينة وعزيزة
1: فيهم 8 كاميرات مراقبة، والحافلات العادية فيهم 4 كاميرات مراقبة. هي الكاميرات راهو في حقيقة الأمر حطيناها باش الحريف يشعر بالأمان خلال تنقله معناها اليومي في الحافلة، وكذلك زاد الحفاظ على المعدات نتاعنا من التهشيم وتكسير باللور، وحكينا برشا مرات في المواضيع
0: هذه.
1: ولكن زاد في نفس السياق لمراقبة المنحرفين معناها من السرقات هذه كما شفتوا الوضعية اللي صارت معناها قريبة جدا، وإلا من التحرش ولا إلى غير من ذلك من الحوايج اللي تجم تقع في الحافلة. وهذا باش نأمنوا السفرات نتاعنا وباش المواطن يشعر بقدر الإمكان بالراحة والطمأنينة من خلال السفرة نتاعه. هذا هو
0: دونك نفسروا بيه، خلنا نفهم المنظومة. دونك الكاميرا راهي ما كانتش تمثيل وما هيش كاميرا كاشي بتاع رمضان،
1: راهي عملية يشتغلوا يشتغلوا على طول.
0: الفيديو نقصد الفيديو اللي شفناه راهو مش تمثيل، راهو ذاك الصحيح، ذاك اللي صار عملية سرقة في الكاميرا.
1: صحيح وذاك معناها حقيقي، ويقع تجميع المعطيات لكل كاية في مركز توحيد المعطيات هذه بطبيعة حال مع احترام القوانين والإجراءات واحترام المعطيات الشخصية للأفراد. وذاك علاش معناها تشوفوا في الفيديو معناها
0: الوجوه. خلنا نفهم معك سي عماد هوني كيفاش تخدم المنظومة، معناها الكاميرات هذه تسجل فقط ولا فمشكون يراقب مباشرة؟ قديش تحتفظوا بالتسجيلات؟ مثلا كمواطن يوم يتسرق في وسط حافلة ويتعرض لاعتداء داخل الكاري، نجم يطلب منكم مراجعة التسجيلات؟ فسر لنا.
1: بالضبط هو هذا ما من قبل هي موجودة بالنسبة للمنظومة متاعنا في المتروات، زادة المتروات من نوع سيتاديس. كيف اليوم في الحافلات فما معناها بواتي معناها واحدة متاع تسجيل، فهمت، عندها مدة معناها 3 أيام تحتفظ بالتسجيلات. احنا نقوم بتفريغ التسجيلات كل كاية في وحدة مركزية وقت لا يبدأ فما سرقة ولا
0: اعتداء
1: ولا هو يتقدم الواطن وفق إجراءات بشكوى لدى مصالح وزارة الداخلية اللي مشكورة ديما متعاونة معانا في هالمجال هذي، ويعطيوه تسخير باش احنا نجم نسلموه الشريط هذايا باش يقوم بشكوى ضد المواطن هذايا ليقع كشف الهوية متاعه من طرف مصالح المختصة لوزارة الداخلية. هذه هي الإجراءات معناها بصفة عامة، والعديد من المواطنين معناها كانوا مستنسين بالإجراءات هذه فيما يخص المتروات. اليوم ولات موجودة
0: في الكيران
1: بكيفية تكاد تكون زادة جملية، معناها من مجموع بالنسبة لشركة نقل تونس 418 حافلة مجهزة به كاميرات المراقبة، كيف كيف كما قلت لك الشركات الجهوية زاد كيف كيف الاقتناءات كل كيا جديدة مجهزين بمراقبة بالكاميرا. وإن شاء الله اليوم هو الغاية منها كما قلت لك معناها باش المواطن يتعظ ونقصوا شوية من
0: الحوادث. الحادثة هذه متاع السرقة ماهيش وحدة معناها أكيد سبقتها
1: ماهيش معزولة.
0: حوادث أخرى كان مثلا ما عادش تقولنا أمثلة ونتائج ملموسة كشفتها الكاميرا ويت
1: مثلا تهشيم باللور بعض الحافلات فهمت قامت الكاميرا برصد معناها المخالفين وقامت معناها مصلحة الشؤون القانونية لشركة نقل زونس بتتبع المعتدين ولتقديم شكوى في ضدهم وهذا ديما رانا نحرص فيه في بعض الأحيان صحيح من غلطش الناس الكل كيف في بعض الأحيان تفقد الكاميرا معناها اللونج والفيو نتاعها باش ما تشوفش مثال واحد البرة ازاي ولا واحد ولكن في علامتنا الحافلة كل ما هو قاعد يصير معناها مسجل ونراقبوا فيه فهمت سورتو كده فما إشكاليات معناها نجم نجبدهم وإحنا بجودنا هي نقوموا بشكوى هي المواطن المعتدى عليه ولا القام واحد يقوم زي كيف كيف برفع شكوى ضد المعتدي عليه.
0: سي عماد منصور ذكر معنا رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس مشكور على تدخلك معنا. أحكينا على الاعتداءات اليوم نحب المواطن كي يطلع في الكار راهو يكون محمي والاعتداءات هذية وكيد كل مرة وين تدخلوا معنا نحكيه للأسف على أرقام مشية وترتفع يظلي فما معطيات تتحدث على

0: جديدة هذا بالنسبة من الغاية الأولى هي راحة المسافر معناها خاطر الكيران جديدة فيها نوعية معناها من الرفاهة والراحة وكيف كيف زدك واحد استغلال هالكاميرات اللي حكينا عليهم باش تكون السفرات نتاعنا مؤمنة إن شاء الله وبقدرة ربي باش تتعمم على جميع معناها المعدات نتاعنا بقدرة الله
1: إن شاء
0: الله نوفيك معناها مستقبلا بنتائج ملموسة بالضبط قديش معناها سجلنا إن شاء الله نسبة معناها تراجع نتاع الاعتداءات ونتاع المشاكل اللي يصيروا بالحقيقة.
1: وبه اليوم كي حكينا وفسر لنا انه الفيديو راهو يا ناس راهو فيديو حقيقي راهو اليوم الكاميراوات مش مقتصرة على الحفلة هذه لكل كما تفضل سي عماد قلنا انه موجودين في الكار زينة وعزيزة ولا الكار جدد الكيران جدد دونك اليوم مش الناس اللي طالعة باش تخرب ولا سمعنا في فترة ما مع الحفلة جدد اللي هزوا طمو حتى في ريدو نتاع حفلة نتاع هزتها تحديد الهوية هزتها ولا كما تو نشوفوا السيدة اللي سكرت التليفون وهزته راهو كله يتسجل وكله موجود
0: بالضبط أخي هذا هو الموجود وإن شاء الله معناها المواطن راهو ماهيش المشكلة ماهيش وجود كاميرا في الشارع معناها في السيركوليسيون ولا وجود البوليس معناها بزي غير رسمي
1: لازم يكون واعي
0: كاميرات الحافة يعطيك الصحة احنا مضابين راهو ما بعضنا الله أعلم لك الله فرازته كيفون شنية وضعيته المادية وشنو معناها معناها الوتيريتي متاع التليفون متاعه وإن شاء الله يكون كلامنا مسموع لكن في نفس الوقت زاد الناس اللي ما تحترمش القانون في البلاد وكل زاد فما زجر وفما متابعة قانونية وربي يهدي جميع إن شاء الله
1: ربي يهدي جميع يعطيك ألف صحة سي عماد نورتني نهارك زين شكرا لك
0: يعيشك
1: سي عماد منصور شكرا لك رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس الفيديو دونك اللي دارت واللي فما شكون اللي شكك ما احنا عندك التشكيك هذه عاملينها لا مش عاملينها هذيك صحيح سيدة سرقت التليفون وغزت الكاميرا وتستخيل الكاميرا ما تخدمش وأكد الناس يا عماد انه مش كان بالزهر معناها طلعت في كار وقلنا فيها الزهر فيها كاميرا دو سوريونس لا كما يقول لي انه جميع الكيران من زينة وعزيزة فيهم 8 كاميراوات مراقبة الجدد ذا كيف فيهم 4 كاميراوات حتى الشركات الجهوية كل مجهزين الكيران جدد كل مجهزين بالكاميرا دو سورفيونس الكاميرا هذه اللي تاخذك من مختلف الزوايا تحميك مواطن صار له لا قدر الله اعتداء براكاج اقلق تحرش كل شيء باش يتصور دونك فوالا مش اللي طالع ناوي على فوالا هاك شو مش تلقى دونك اللي طالع ناوي او شو تنجم تلقى شكرا ليكم على استماعكم لنا حكينا ياسر احنا اليوم يا رفيق نحسوا عبد الناصر شد راسه من غادي عبد الناصر شد راسه من غادي رفيق يغزل لي على فرد جنب فماذا بي يقول جيهان اصمتي قليلا خلي الناس تاخذ كلمة معاك تتصويت في صندوق عجب
2: صندوق عجب
3: يا أحلى مزيك يا أحلى مزيك لا يعمرها الدار ويا ما فيها الشيء كبير نقاشات وتحاليل يا ما فيها الشيء كبير نقاشات وتحاليل كيف الغني كيف الفقير كيف الغني كيف الفقير ترجعوا البسمة في الحين يا أحلى مزيك يا أحلى مزيك يا أحلى مزيك
4: صباح خير بجاه ربي سمحني يا أختي أنا نخدم بالليل سمحني الصغار يخرجوهم والديهم من نص النهار للستة متاع العشية وهما يبدأوا في كرة يا أختي بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي شوف لنا حل
5: ربي صندوق عجب بالله نحب نوصل مساج لك وزارة البيئة اللي منعت علينا الساسيات من كوش ومنعت علينا الساسيات من جرون سيرفاس بالله في بالهم بقى الزباب يشوفوا فيها وفيهم طايشين فهم ما همش يطايشوا في الكوبالة فهم طايشين بارتو مفهمش رزق منعوا علينا الساسياتك تشري باجيت ب 190 الساسيات 200 هذي كان بيستعملوا لنا رزق لخلي العميل تخدم على روحهم لما كدبير بزوا علاش كيك
2: الو عسام بربي مزيك عدينا صوتنا بربي كياس اللي في المروج يهبط المروج ياسر مكسر ورمبونات مكسر ما كملش يترفو كملوا المحاولات عطيهم الصحة والكياس هذيك اللي هبط المروج سيس من سالم بيحضر بير القصر مدقدق الكل علاش بربي علاش هكا كمل الطرف هذاك يرحم والديك كيسات الكراب تكسرت في الرمبون في حفرة

0: كل يوم معكم حتى لنص نهار. مرحبا بكل مستمعينا, نكملوا ببعضنا دونك ساعة جاية بتلقوا معنا أستيو سونتي, وفي إطار الأكتوبر الوردي أكتوبر غوز أكيد عندنا ما نحكيه في الموضوع هذايا. إن شاء الله ربي يشفيكم, وانتم بالنسبة لنا محاربات, نعم هذا النجمو نقولوها محاربات, وإن شاء الله ربي يشفي الجميع. خليكم معنا راجعين حتى نص نهار.
1: صباح الناس, هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام, برامج نجحت تجدد, أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فوتي, أحلى صباح أمين جالا, صباح الناس جيهان ميلاد, ميدي ماك, نوفل سلاح ونهب, وجديد كل على خميس أفرو ماك, برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوب, ولأول مرة ميدي ماك ويكاند, أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بالدواء, ترجع برشا جديد في فورا. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان, سامي الحامي في كولتور بلس, وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس, يوسف الجديدي في بنا الثلاثين, وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا, موزايك موند إلياس الغربي, إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند, وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس, وعدن حوات في جلسة الثلاثين. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة, سبور إكسبرس, ريكاب سبور, سامدي سبور, وفاغون سبور, كل قسم الرياضة, حيدر الشارني, سكندر إبراهيم, مكيلوني, فهم البروم, وأحمد عدالة, والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية, تحب تعرف, تسمع, تضحك, تناقش, تعيش الحكاية, كل شيء تلقاه على موزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس, الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. كميات الكوكايين التي حجزتها الديوانة التونسية خلال 9 أشهر الماضية تتجاوز إجمالي الكميات المحجوزة على امتداد كامل السنة الماضية, وفق ما أكده المتحدث باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكري الجبري لصباح الناس على موزايك. وأوضح العميد أن المصالح الديوانية حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين منذ بداية السنة الحالية إلى موفى سبتمبر مقابل 94 كيلوغراما في العام الماضي, مضيفا أن مجموع المحجوزات خلال الفترة ذاتها شمل أيضا أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي, وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة, وذلك بمختلف المعابر والوحدات التابعة للحرس الديواني.
4: المخدرات خلال 9 أشهر الأولى إلى حد الآن تم حجز من طرف كافة المصالح الديوانية, سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني, تم حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتلة, أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين, وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه, كوكايين إلى حد الآن خلال 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناها عمناول سنة كاملة, عمناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام, السنة 9 أشهر فقط 101 كيلوغرام من الكوكايين. دونك باش تعرف انه حتى الاقبال على ماده الكوكايين ارتفعت, وهذه الحاجه الجديده اللي في تونس اللي ما كناش متعودين بها, ولا ثم اقبال كبير على ماده الكوكايين. الشبكات تنوعت برشا وكثرت برشا, ولات شبكات منظمه, تعرف هذه معناها جرائم, معناها عبر القارات تدخل فيها عديد الاطراف, الممول والوسيط والناقل والموزع والمورد والمهرب, تدخل فيها عديد الاطراف. رغم حجم المحجوزات اللي قاعدين نعملوا فيها احنا, حجم المحجوزات اللي قاعدين يعملوا فيها وخيانة في المصالح الأمنية, وقديش من عملية تم إحباطها, وقديش من عصابة تم معناها القبض عليها وتفكيكها, ورغم ذلك مازال الإقبال على المخدرات. دونك بالحق الناس الكل يزم نقف بعضنا, خاصة نحسوا صغيراتنا ونحسوا وليداتنا أنهم يردوا بالهم من هالظاهرة هذه.
3: تونس تستعد لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات بما يتيح صياغا استثمارية جديدة, خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص, وفق ما أعلنه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. والزواري يوضح في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة التي مقرها واشنطن أن الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030 ستشهد تركيزا أكبر على قطاع الغاز بالتوازي مع مواصلة تطوير الشركات مع المستثمرين الدوليين, ما من شأنه أن يفتح آفاقا للاستثمارات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية. تونس تتصدر التصنيف العالمي من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% حسب بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة بذلك على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. وحلت أوزبكستان في المرحلة أو المرتبة الثانية عالميا بنسبة 36.76%، تلتها الإمارات بنسبة 36.45%، علما أن هذا المؤشر يشمل خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي. عالميا استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين صبح اليوم الاثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينتي غزة وخان يونس في إطار الخروقات اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 من أكتوبر 2025. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير. We'll be right back.

0: الحب الكبير هذا رغب علي ما أعلى وزي كفم. أستوس سنتي على موزيكا فام. تحية لكل مستمعين هوني. سامحوني عاد باش نخص المرأة التونسية المزينة شبيبة المحليها اللي ممكن توا ممكن ما عندك شوية مورال، ممكن توا ترى في الدنيا فلو قدامك تقول اه اليوم قبل كنت تسبع بي في الأكتوبر الوردي، اليوم نلقى روحي أنا مريضة بتشرع الناس الكل. نعتبركم بالحق بالفب والملاي محاربات، اليوم تحارب. نعرفوا قديش مهم أنه تقسموا بكر صحيح، وأنه ما يقتصرش على شهر أكتوبر وردي كها، ولازم عام كامل تخمم وتسبق روحك، سبق روحك في هذوم الأمور، كن أنانية. لأنه تقولي نجري وصغار ودار وقضية وخدمة وما عنديش وقت ووخرت، الوين قلت يا خسارة كان مشيت قبل بكري. نقول لك راهو ريت العائله والصغار والدار راهو ركيزه انت فيهم، انت صحتك هي الركيزه، دونك خمم في صحتك قبل الناس الكل. ان شاء الله ربي يشفي الجميع. فرحانه يكون بحضنا اليوم دكتور مهدي بكار، اختصاص جراحه الاورام. نورتني دكتور، صباح الخير.
1: عايش جيان، صباح النور، وتحيه للسلام المشاهدين والمستمعين.
0: إلا نسميهم محاربات لأنهم في حرب بقدرة ربي غالبين، لأنه بالأرقام من عام العام قاعدين نشوفوا بالتقصي المبكر بوعي كبير زي كيف كيف المرأة التونسية. ولينا نشوفوا أنه ما عادش نحكي على سرطان الثدي وفات الدنيا، لا سرطان الثدي نفيق به بكري. اليوم ديما نفرح كي انتم مختصين تقولوها نسبة الشفاء نجم يخلط حتى 100%.
1: بطبيعة هو الحاجة الباهية الأولى اللي لازم نأكدوا عليها، اللي الطب في تونس متطور جدا. هذه حاجة معناها قعدت من سنوات وحافظنا عليها، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية اللي شيفر متاعنا كيما لبي أوكسيدانتو، معناها كيما البلدان المتقدمة، احنا نسبة التقصي في كونسير دو سان قاعدة ترتفع من عام العام، معناتها بالتقصي المبكر وبالحملات هذوما اللي نشجعوا النساء باش تعمل التقصي المبكر، قاعدين نشجعوا في النساء باش تغلب الخوف نتاعها وتمشي تعمل تقصي. في بعض الحالات نفيقوا بالكونسير هذية في مرحلة أولية. وقت تبدأ في المرحلة الأولية نسبة الشفاء توصل 100%. هذيك الحاجة هيك علاش هو التقاسي المبكر مهم جدا في الكونسير نتاع الثدي.
0: بما انك جراح بحذنا دكتور، اليوم كي نوصلوا للجراحة في سرطان الثدي، هل معناها وصلنا لمرحلة متقدمة من السرطان؟
1: لا بالعكس، هو شوف الجراحة هو كما قلت انت هي حرب، معناتها عندك أسلحة معناتها باش تحارب المرض هذا. الأسلحة هذوما باش تستعملهم بالواحد بالواحد، كيفاش باش تستعملهم، وقتاش باش تستعملهم انت والمرحلة متاع السرطان اللي عندك. الجراحة هذه معناتها حاجة إذا باش نعملوها سيكو احنا وصلنا باش نحيو المرض، معناتها حاجة باهية،
0: حاجة باهية،
1: حاجة باهية بالطبع. معناتها مادام وصلنا باش نحيو المرض هذاك راهو حاجة باهية، سيانسيني بوزيتيف. اللي قلقنا احنا في الأورام اللي احنا حاجة ما نجموش نحيوها، جراحة ما نجموش نعملوها، هذاك وقت يقلق. باغ كونتر جراحة معناتها نحكيو على 90% من الأورام كسوا الثدي ولا أورام أخرى، إذا نوصلوا باش نجموا نعملوا جراحة سيكو سي أن بون سين. الجراحة كي تصير على أو معناتها على الأول سي أن موان ثيرابيتيك باش نستعملوه على الأول، سيكو الكونسير ماهوش متقدم جدا، مازال في المرحلة الأولية نتاعو. باغ كونتر باش نستعملوه في مرحلة مثلا ثانية ولا ثالثة، نستعملوا علاجات قبل الجراحة، وقتها الحالة هذه يكون ورم في مرحلة متقدمة شوية بارابور الجراحة الأولية. معناتها في كل الحالات باش نستعمل الجراحة كسوا على الأول وإلا في الآخر.
0: جراحة في سرطان الثدي هل يعني استئصال كلي للثدي؟
1: هي أكثر الحالات ما عادش نعملوا استئصال كامل للثدي، أي أكثر الحالات. في بعض حالات نستعملوا استئصال، نعملوا الاستئصال كامل للثدي بعض الحالات. أما معناتها أكثر الحالات ما عادش نعملوا استئصال كامل، نعملوا كان استئصال متاع المكان اللي فيه الكتلة معناتها الأولية، ونعملوا الرقبه بالطبع نشوفوا في وسط العملية اسكو الجراحة متاعنا كاملة ولا، والجوانب متاع الورم نحيناهم ولا، وفي نفس الوقت نحيو العقد النفوية اللي موجودين في الإبط من شيرة الثدي المريف. أما معاش كيف معاش نحيو من كل، في بعض الحالات نحيو 3 أو 4 عقد فقط، ما نحيوش العقد كامل. معناها جراحة طورت والمرأة ما لازمش تخاف، معناتها كونسير دو سان مش معناها نحيو الثدي كامل، وكونسير دو سان مش معناها نحيو العضو المهم اللي عند المرأة اللي يمثل الأنوثة متاعها اللي هو الثدي.
0: اليوم من بين الأعراض اللي نحكي فيهم دكتورنا ذكر حتى دكتور مهدي بكار اختصاص جراحة الأورام. اليوم برشا مثلا الناس يقول لك ريت مثلا راو السرطان مثلا في الماكلة متاعك راك ماكلتك مثلا اللي يأكل أكثر سكر يقول لك ولا تأكل ياسر عجين راو ذكا وكأنه يكبر في الأورام. هل هذا فيه من الجانب معناه ساينتيفيك صحيح؟
1: طيب بالطبع فيه درجة كبيرة من الصحة به. هوني باش نجيو لأي كونسير في البدن نتاعنا فما دي فاكتور دو ريسك معناها عباد كي سون اكسبوزي أكثر من عباد أخرى. دي فاكتور دو ريسك هذوما معناتها العوامل هذوما نتاع العرضة للسرطان
0: الأكثر
1: السرطان فيهم أنواع. به نجيو للموضوع نتاع اليوم اللي هو كونسير دو سان. فما العوامل المربوطة بالهيجين دو في نتاعنا المود دو في نتاعنا فهمت اش فيهم؟ فيهم نقص الرياضة، فيهم الأكل الشره والأكل الغير الصحي معناتها ناكلوا برشا سكر ناكلوا برشا مع تحويج مش صحية، فيهم شو اسمه
0: مدام ماكله معناها سمنة
1: اي السمنه بالطبع أي فيهم أي. السمنه فيهم الكونسوماسيون دالكول فيهم لا كونسوماسيون دو تابا هذوما كلهم مربوطين بالمود دو في نتاعنا طريقه العيش نتاعنا معناتها هذوما كانك انت ما تحافظش على طريقه العيش نتاعك باش تكون اكثر عرضه من عباد اخرين لسرطان الثدي. وفما عوامل اخرى خارج المود دو في نتاعنا
0: فما مثلا العامل الوراثي مثلا
1: العامل الوراثي في الكونسير دو سان يمثل ما بين 5-10% فقط مش معناتها هي مرتفعة شوية.
0: هل يسألكوني بربي دكتور مثلا فما شكون في العائلة تبدأ عندها قريبتها أو حتى بعيد مميت مثلا تقول لك مرضت به وهي ما عندهاش أعراض، هل يوم فما منعشنا تحاليل نجم تشوف هل عندها هالخلايا ذي متاع الأورام؟
1: ولا احنا نشوفه فما تيست أونكوجينيتيك يعمل اتيود متاع الجين اللي هما يجم يكونوا فيهم دي ميوتاسيون معناتها هو جين يكون عادي تصير فيه شائبة فيه ميوتاسيون والميوتاسيون هذيك اتعرض مولاها للسرطان الثدي. معناتها أكثر ميوتاسيون معروفين هما بيرسيا 1 بيرسيا 2 هذوما أكثر وحيد موجودين في الكونسير دو سان. أما مش أي مريض جاه كونسير دو سان عنده الميوتاسيون هذه راه مش أي مريض مش الكلهم معني وفي نفس ومعناتها في نفس الوقت مش كل واحد مريض في عائلتنا مريض بكونسير دو سان راه احنا زاد عندنا نفس الميوتاسيون جينيتيك هذيك. مي احنا باش نجمو نحميو رواحنا كي نعرفوا اللي احنا عندنا شكون في العائلة معناتها عنده الكونسير هذايا معناتها كونسير دو سان نجم نمشي نعمل انا التيست اونكوجينيتيك هذايا باش يشوف لي فماشي دي ميوتاسيون جينيتيك. كان فما دي ميوتاسيون جينيتيك هذيك نولي نعمل تريتمون بريفونتيف معاش ما نستناش حتى
0: نسبق
1: نولي فما دي عباد كي يلقاو الميوتاسيون هذه جينيتيك نتاعهم يمشيو نحيو الثدي ويعملوا ريكونستركسيون مامير بار بروتيز ما نحيوش الثدي كامل نحطوا الجلده والحلمه نحيو كل لاغلوند ونعملوا دي بروتيز وتعيش لبس عليها محميه معناها.
0: قدامهم من كل مره نعاودوا نذكروا التقصي المبكر اليوم
1: اهم حاجه التقصي المبكر هو السلاح الوحيد اللي توا عندنا باش نجمو نفيقوا بالكونسير في مرحله أولي. احنا كما قلت لك الطب متطور في تونس والشيفر متاعنا كما لي بيي متاع لوروب لو كونسير دو سان لازم نفهم باش نحكيو حتى على على على على شو اسمه الارقام كونسير دو سان سي لو كونسير لو بلو فريكون عند المراه في العالم اجمع وحتى في العالم معناتها عند المراه وعند الراجل توا معناتها لو بروميي كونسير دو سان لو بروميي كونسير دو موند سي كل ديما فما كيما نقولوا احنا ديفيرونس صغيره ما بين هو والكونسير دو بومون في العالم اجمع في البلدان المتقدمه قاعدين نحاربوا في التدخين قاعد ينقص الكونسير دو بومون كونسير دو سان مش قاعد ينقص قاعد يزيد كل عام قاعد يزيد 3% لو نومبر دو ديكوفيرت معناتها دو كا ديكوفيرت يحكيو من هنا ل 2050 نجم يولي حتى 4 مليون دو كا اللي هو
0: 4 مليون
1: مش شوي لهنا معناتها النسبة متاع الحالات الجديدة اللي قاعدين نفيقوا بها جراس
0: للتقصي المبكر.
1: في نفس الوقت التقصي المبكر هذا يزيدنا في الحالات متاع الكونسير دو سان ويحمينا ضد الموت بالكونسير دو سان.
0: لأنه نفيقوا بيه في مرحلة من الأول.
1: نفيقوا بيه في مرحلة من الأول. تولي لكادو مختلتي قاعد ينقص. لنوبة دو مختلتي قاعد ينقص. خاطر نقال كي يبدا في المرحله الاولى ولا الثانيه نسبه الشفاء كي حكينا على الاول
0: توصل حتى 100% كما قلت لي دكتور. دكتور مهدي بكر اختصاصي جراحه الاورام, اليوم المراه اللي تسمع فينا شو نجمو نقولوا لها باش نوعي واكثر باش كان لقيت الحكايه هذه مثلا عندك اعطيها اهميه ما تقولش لي امشي وعدي وخلي الدياغنوستيك هو اللي يقول لك باهي ولا خايب.
1: هما لي ريكومونداسيون يكون المراه من العمر 25 سنه تمشي تعمل مع تكزام عند الجينيكولوج نتاعها ولا عند ميدسان سبيسياليست يشوف معناتها يعمل لها ليكزام كلينيك. هذه الحاجه الاولى. بالنسبه هذه باش نحكيو بصفه عامه وبعدها نحكيو على الصفات الخاصة. يعني عندهم حالات متاع كونسير دو سان في العائلة بصفة عامة. المرأة من 25 سنة كل عام تمشي تعمل إكزامان كلينيك عند الميدسان متاعها. ومن بعد أبارتير من 45 سنة تمشي تعمل إيكوماموغرافي كل سنتين. معناها هذا هو التقصي كيفاش
0: يصير.
1: إيكو معناتها صورة على الثدي صحيح كل عامين تعمل الإيكوماموغرافي. أونتخو طون في الحوايج هذوما كل شهر المرأة بعد ما توفى الدورة متاعها تقف قدام المرايه تقسم الثدي نتاعها على اربع معناتها كاتكادغون معناتها اربع مربعات ابارتير من الحلمه وتبدا تمس بالمربع بالمربع تشوف تقاشي كتله فماشي حاجه غير عاديه فماشي تكلسات فماشي حاجه يابسه في الثدي هذاك. ومن بعد تعمل كيف كيف تمس الابط نتاعها تشوف فماشي كعبوره غارقه معناتها مش معناتها مش مثلا ان بوان سوبرفيسيال تحت الجلد يبدا غارق شويه تحس فماشي كعبوره ولا حاجه كان قاعد حاجه من السيني هذوما والا فما موديفيكاسيون في الثدي كي شفت الثدي نتاعها تشوف فما بلاصه حمراء فما ان اسبي دو بو دورانج مثلا كيبدا كيما القشره نتاع البرزقانه والا تبدا مثلا الحلمه نتاعها كانت عاديه خارجه وبعيكا دخلت الداخل والا فما بلاصه حمراء كيما قلت هذوما كل ديريكت مون تمشي تعدي. هذه بصفه عامه شنو الميكانيزم تاع تقاسم مبكر كامل. هذوما بالنسبه للحالات العامه. بالنسبه للحالات الخاصه النساء اللي عندهم حالات نتاع كونسير دو سان والا اي ما نقولوش وراثه بصفه معناتها اللي عنده حالات نتاع كونسير دو سان في العائله نتاعو والا كونسيرات اخرى مثلا كونسير دو لوفير ولا كونسير دو لوندوميتر مثلا عند ماميته ولا حاجه هذه تمشي طبيب مختص في الاورام هو يعطيها البروسيدور كيفاش تصير يا اما نعملوا تيست اونكوجينيتيك باش نشوفوا نقاوشي دي ميتاسيون كيما حكينا فماشي شوائب في الجين نتاعها هكاك نعملوا تريتمون بريفونتيف من الاول والا نعملوا اذا مثلا ما تحبش تعمل تيست هذايا نوليو نعملوا التقاسم مبكر في سن اقل نوليو نبداو باغ لي ريم مامير ما عادش نعملوا خاطر الماموغرافي بيسكو لسان عند المرأة الصغيرة يلي دونس والماموغرافي باش ننزلو معناتها احنا باش ننزلو لسان ننزلو عليه بهذيك التصويرة ماهوش باش يعطينا ريزولتا كيما نحبو احنا يفا با اكسبلوري لسان كونفنابلومون دونك نوليو نطلبو ليه ريما ماخ سي ميو ولازم معناتها هي حاجة ماهيش باش تخوف ماهيش باش تخوف العبيد فما راهو بصفة عامة الكونسير دو سان يجي ما بين 50 و 75 سنة معناتها معظم الحالات يجيو في العمر هذا بالنسبة فما بعض الحالات يجيو أقل من 35 سنة مالوغوزمون في تونس لو بورسنتاج نتاع الحالات هذه مرتفع شوي بارابور لي بي اوروبيان معناتها نوصلوا حتى 10% من الحالات يجيو
0: في العمر
1: هذاك في الأقل من 35 عام يبدا أجريسيف شوي معناتها سي ان فاكتور دو موفي برونوستيك دونك نثبتوا كي نبدا عندنا في العائلة حالات ما نسكتوش وما نخافوش او ميمتون زادا ونمشيو ونعملو الاكسبلوراسيون اللازمة باش نحمي روحي كما قلت لك راهو كي نقارنو رواحنا بالبلدان متاع افريقيا معناتها بصفة عامة احنا خاطر احنا تابعين القارة الافريقية احنا عندنا لو بلو نومبر دو كا ديبيستي كل عام وفي نفس الوقت عندنا لو بلو غران نومبر دو كا غيري او ميمتون
0: فوالا
1: هذيك حاجه باهي معناتها كي تقارن روحك باللي بي افريكان باغ اكزومبل لو كونسير دو سان اقل من نحن علاش خاطر ما يعملوش في التقصي
0: اللي احنا نعملوا التقصي على ذاك نلقاو في اكثر حالات
1: اما هما عدد الموتى اكثر
0: ميرسي بوكو دكتور
1: عايش.
0: نورتني عايشك دكتور مهدي بكار اختصاص جراحه اورام كانت هذه استو سونتي لليوم
2: استو سونتي صباح الناس فغام
3: الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية
4: يقاري صغاري لتجد نحسهم متطور ومتحسهم متميزين معنا بالنسبة للصغار الأخرين حاجة ضرورية حاجة لازمة برشا برشا فلوس
3: الدروس خصوصية توي تونس لتجد ولا به في المكتب قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب وزيد السوم مونيس 30 دينار الحس
5: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي
6: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازم على الاخر علاش انا كي مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر
7: ماش تعليم مجاني ماهوش نورمال السنة الاولى مش يكره زربك لي علتي
8: بيان سور عندي صغير نقري فيها يتيد وفرضين عليه يتيد المكتب زاد ولدي سنة ثانية يلزم يقرا يتيد مكتب
9: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مضعفرة منها الاثنين.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
11: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورام مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

0: 11 و 38 دقيقة على موزيكا فم.
1: فوتنا الحداش من سيرة الموسيقى والحكايات والأخبار. ما تنساش صباح الناس معكم حتى النص النهار.
0: تحية لكم كل مستمعينا. ما تلقى اللي بالحق توا ماكش بتلقى ما تقول ما منيش بنلقى العبارات ولا الكلمات اللي باش نوصل لكم شنو هالفيديو الصادم اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي في حق حيوان هيشة بكمة في حق قطوسة حبلة. والصادم اللي اللي اللي خلى كليبه سايب الكليب عليها سامحوني باش ياكلوها حيا وكأنه عامل كوليكسيون تاع فيديوهات كيما هكا وين على مواقع التواصل الاجتماعي. اي يخرجوا بكليبهم ويصوروا شنو يعملوا كليبهم ما هو كليب قطاطسة وخبش قطاطسة ويصوروهم ويهبطوهم على مواقع التواصل الاجتماعي. السيد قاعد يدور قطوستي ضايعة حبلا لوج عليها قالوا له برا امشي لفلان وفلان مشي لفلان وفلان قالوا له استنى لحظة هاو قال غيت راه شوف في الفيديو اطلعش شكوني فيهم قطوستك صادم ولا مش صادم. صادم خل نفهمه أكثر في الحكاية هذه والفيديو هذي اللي ما نصحكمش الحق متاع ربي حتى كان عرضكم ما تحلوش الفيديو هذي. معنا محامية المتضرر أستاذة غادة الهرميسي. أستاذة نورتني صباح الخيرات.
2: معيشك تأخير عسلامة مرحبا بيك وبكيف المستمعين.
0: ربي خليك شكرا لك أستاذة. اللي اصدمتني أنت بيه اصدمت بيه المستمعين سمحني ومعاك أنت باش تعطينا أكثر التفاصيل لهالجريمة هذه اللي صارت في حق هيشة بكمة حبلة قطوسة. تفضل أستاذة بربي.
2: معيشك والله الحقيقة هي الحادثة كانت عبارة على مشهد مفزع ومروع في برشة وحشية الحقيقة ولا إنسانية وقسوة معناتها كيف ما أنت سردت الوقائع معناتها بالضبط المنوب فقد قطوسته اسأل في الحومة نعطوه على الأشخاص هذوما اللي اعتادوا تعذيب الحيوانات الأليفة في الحومة من خلال تصنيف كلابهم معناتها على الاقتصاد وأي كائن ضعيف معناتها.
0: أنت تقول اعتادوا لأنه موجودين فيديوهات أخرين
2: لأنهم موجودين فيديوهات أخرين ولأنهم اعترفوا معناتها بالفعل هدية معناتها وكأنها حاجة عادية معناتها تفضل هاو الفيديو اللي صورناهم شوف قطوستك وين موجودة وكأنها معناتها حاجة عادية بكل بساطة
0: معناها واحد يعمل سمحني قال غير فيها تصور دي سوفينيغ اللي هو ولا البلايس مشيلهم ولا مع العائلة هما فيديوهات فيهم كيفاش كلابهم قاعدين يأكلوا ولا يعذبوا في حيوانات وانتي انت شوف شكون فيهم الفيديو اللي تلقى فيه حيوانك هكيكا
2: بالضبط. هناك انت الصدمه بالضبط هناك انت الصدمه معناتها لصاحب القطوسه وقت اللي راه قطوسته تنهش وتمزق من قبل اكثر من 8 كلاب كبار اكثر من 8 كلاب كبار معناتها وبالتفصيل فيديو معناتها حتى الموت
0: هما يصوروا معناها يصوروا في
2: هما يصوروا
0: بالضبط. وبعد قلت لي هبطوهم على مواقع التواصل الاجتماعي استاذه
2: اي
0: عاملين كونت يهبطوا فيه الفيديوهات متاحهم هذوما
2: اي للأسف. يشهروا بها معناتها للأسف الشديد للأسف. وهنا المشكورة معناتها جمعية الرحمة لرفض بالحيوان بسوسة اللي نسقت مع المتضرر وحسيته بشي قدم شكاية جزائية في مرحلة أولى وهذا اللي صار وأذنت بعد نيابة العمومية بالقصرين فتح بحث أمني للبحث في مثل هذه الجريمة معناتها الجريمة هذه بالذات
0: القانون شو يقول أستاذة بربي سمحني في في في في حاجات كما هكا في اعتداء يصير على حيوان تفضل.
2: هو القانون التونسي طبعا يجرم المشرع التونسي يجرم سوء معاملة وإلى تعذيب الحيوانات وجاي هذا التجريم صد الفصل 317 من المجلة الجزائية. طبعا العقوبة في الفصل هذه ماهيش ردعية وإلى زجرية خطر هي عبارة على 15 يوم أكهو لكن في نفس الفصل وقعت الإحالة إلى الأمر العلي الصادر في 15 ديسمبر 1893 هو أمر بي لكنه مازال معندها سائر واللي بيدوروا يجرم سوء معاملة الحيوانات وصلت عقوبات أشد معندها صرامة وأكثر ردع توصل حتى 5 سنوات سجن في الفصل 25 من الأمر هذه يخص عملية التسميم مدنجين، عملية التسميم الحيوانات اللي احنا نصور ما خميش حتى حومة في الجمهورية التونسية ما كميش
0: اللي
2: يقوم
0: اللي يقلق بالضبط يبدأ ولا في غزيدانس ولا في عمارة يسمم القطاطس
2: وسائل في بيت في المدى الجزائية راهي حرة معناتها، وخاصة في وجود توا كاميرات وسيرفيونس في في في المنازل الكل، راهو الوصول للأشخاص هذه راهو سهل، وراهو يجابها الشخص هذه بعقوبات سجنية توصل إلى 5 سنوات سجن
0: في صورة أنه تم إثبات عليك أنك سممت الحيوان هذا،
2: إنه وقع تسميم حيوانات
0: 5 سنوات سجن،
2: توصل 5 سنوات سجن بالضبط. والفصل 26 من نفس الأمر يحكي على جرح الحيوانات اللي العقوبة جرح الحيوانات اللي العقوبة تصل إلى جرح وإلى قتل حيوانات بالسجن فيها من 2 إلى 6 أشهر
0: من شهرين

0: فهمت. وعي في المجتمع التونسي ووعي من حتى المتضرر اللي كيف يلقى قطوشته معناتها تسممت وإلا وقعت إساءة معاملتها ولا تعذيبها يتجه إلى السلطات لقدم شكاوى جزائية.
1: واضح. شكرا لك أستاذة غادة الهرميسي. شكرا لك ربي فضلك. المحامية محامية المتضرر كما سمعتوا الحكاية. كملوا بعضنا ربع ساعة الأخرى معكم على مزيك في صباح الناس.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: الو صباح الخير موزايك، كنحب نعمل ديديكا البنت ولدي، انا صندس شريف من رادس، بنت ولدي عائشة جدي، مناسبة عيد ميلادها العام، ونقول لها يا حبيبتي كل عام وانت حيا بخير، وان شاء الله نشوفك عروس.
2: نحب اليوم نقدم ونقول لأولادي إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، بهاء الدين المسلوك وبهاء الدين المسلوك، ونقول لهم إن شاء الله ديما عايشين ومتألقين يا ربي.
3: نحب نهني ولدي بعيد ميلاد محمد عزيز العبيد اليوم عيد ميلاد، ونقول له كل عام في حي خير وربي يفضلك وينجحك في قرايتك إن شاء الله.
4: صباح الخير مزايك، أنا عواطف من لبن، بنهني راجلي بمناسبة عيد ميلاده وهادي قربوش، ونقول له هدهودي إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يخليك لينا ويخلي لك أولادك وربي عايشك وربي يفضلك لينا يا أحلى وأحسن بو في الدنيا دي كله.
5: نهني أخوي عبد السلام مناعي بعيد ميلاده ونتمنى له الصحة وطول العمر.
6: صباح الخير مزايد، نحب معادش تهني لبنتي بهيان قنزوعي بمناسبة عيد ميلادها، نهنيها وربي يبارك لها في عمرها وينجحها ويفضل لها يا رب.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
7: على موزايك اف ام ترى كل عام وانتم حيين بخير لحداش واثنين وخمسين دقيقة على موزايك اف ام. نوفلوا ليكيب الكل بعد شوية في
8: مرحبا مرحبا، يعطيك الصحة على صبح الناس.
7: ايش اقول لك باش نعلم
8: برشا مواضيع، شفتوا موضوع شوكولاتة عجبنا؟
7: شوكولاتة حكينا على الديوانة، حكينا على المخدرات،
8: اي اي اي الكل باش ناخذوا الديوانة. وفما هذيك المره
7: ما تاخذش اخباري بعد
8: تاع التليفون،
7: اسمعت كيفاش قاعدين يدخلوا بيناتنا مش بالخير راهو. يقول لي جهين نغطي على مواضيعك، راهو راجلك بعد زميلك
8: ويستحق يقولوا لك انت تغطي بطبيعتك،
7: راهو راجلك زميلك راهو
8: انت اليوم الصباح خارجة قلت لها اش عندك صباح ناس، قالت لي حتى شيء
7: وبعد هل الخير هوني ما يعرفوش اش عندي معايا انا، الزملاء هوني معنا في الحفله ما يعرفوش.
8: يعطيك صحة وربي فضلك. بعد شوية
7: ربي مثلا على القطوسة كيفاش يعملوا معنا الناس، وين وصلت بهم يسجلوا فيديوهات للقطاطس وكليبهم تاكل في القطاطس وبعد يهبطوهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
8: حاجة مؤثرة هاي صحيح.
7: أعطيني الميدي ماك بعد شوية، مش أخذنا أنا ماك تعرفني من الأوفي الميدي ماك.
8: أحكي أحكي أكلي النمر كليه زي ده، مش نحكي
7: عليه ريت هذيك في بريطانيا.
8: أما شنو مهبطوا غادي هو؟
7: هو هابط يتصور، هذا هو التيك توك والانستغرام، هابط يتصور في باله بطل.
8: والنمر كي جاب شكله قالوا نو نو، معناه في باله كي يقولوا نو باش باش يفهموا النمر كي يقولوا نو نو.
7: هذه التحذيرات، هذا اللي شاف مره قبل ميدي مايك.
8: هذاك في الساعة الثانية مع صلاح ومع جيهان، الساعة الأولى معنا ناهد ومعنا خليل ومعنا ناجي، باش نرجعوا للاكتواليتي الكل، باش نرجعوا اللي صاير في السعودية والأحداث الكل. باش نحكيوا من المطار البارح، أزمة كبيرة في المطار وتأخير كثيرة. باش نعطيه الأرقام، أي مرعبة جدا الأرقام تاع تونسير، معناتها 20% من اللي فول فقط يخرجوا في الوقت، 40% من اللي فول البارح تاع تونسير أكثر من 3 سوايع تأخير، وصلنا حتى 11 ساعة تأخير، زوز فوليت أنولي، معناتها الأرقام مرعبة شوية. وحتى تصريح حتى تفسير وعندها أشهر، باش نحكيه على السعودية، باش نحكيه في ساعة ثانية حل الدوسي، علاش مجلة الشغل مش كيما الشغل، معناتها علاش القوانين متاع التشغيل لا تطبق، وقت اللي لا تطبق وانت داهم على خدمة جديدة هل تطالب بتطبيقها ولا هذاك هو اللي قاعد يمشي. هذا تطرح في ندوة باش نطرحوه اليوم زاد الموضوع، وبرشا مواضيع مهمة وممتازة. تابعونا مثل الجمعة من نص النهار لساعتين.
7: ندخل انا بحذاك شويه بعد فيديو كيما انت ضيفتك، انا بحذاك ضيفتي انا بحذاك شويه.
8: مرحبا بيان سور، مرحبا
7: اي تلقاني شويه اخر في الجمعه. ميرسي بوكو،
8: ميرسي
7: ميرسي فاطمه كريمه، ميرسي عبد الناصر، ميرسي رفيق، ليكم اللي تبعتونا. شاهد طيبه في لمن باي.

0: الجلوس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
1: في قاري صغاري اللي تجد نحسهم متطوروا ومتحسهم متميزين معنا بالنسبة للصغار الأخرين، حاجة ضرورية، حاجة لازمة، برشا برشا فلوس.
2: الدروس خصوصية توي تونس نتيجة ولا به في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مناسب 30 دينار الحصة.
3: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي بارالي بالضبط، سوق موازية للتعليم العمومي.
4: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الاخر، علاش انا كي مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية، مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر،
5: ماهوش تعليم مجاني، ماهوش نورمال. السنة الاولى مش يكره زر بكري علتي
6: ينصير عندي صغير نقاري فيها يتيد وفرضين عليه يتيد المكتب زاد ولدي سنة ثانية يقرأ يزن يقرأ يتيد مكتب.
7: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكي المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس، ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مضعفرة من هالاثنين.
8: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71 113 013.
9: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
10: في بالك بعرض صيف تاني جديد؟ ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
11: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
10: إي نعم، زيرو ملي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صيف تاني توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
12: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف، القضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
13: مونوبري ديما معك.

0: بكم في هذا الموعد الأخباري. دائرة الاتهام بمحكمة الإسانة في بتونس تقرر إحالة الأسعد اليعقوبي الكاتب العام السابق لجامعة التعليم الثانوي على دائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لمحاكمته من أجل المضاربة. يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس كان قد أصدر بتاريخ 10 أكتوبر 2025 بطاقتي إيداع بالسجن في حق الأسعد اليعقوبي وشخص ثان من أجل شبهات متعلقة بالاحتكار والمضاربة في الأسواق إثر حجز كمية من البطاطا بمخزن تابع لليعقوبي وشريكه. الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية يوم أمس تسفر عن 75 عملية حجز و 183 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وفق ما أفادت به وزارة الداخلية في بلاغ. والحملات في مجال الأمن العام تسفر عن تحرير 37 محضرا عدليا وتقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة فضلا عن حجز 31 آلة وزن ودراجتين ناريتين وسيارتين غير مستوفات لوثائقها القانونية. لم يعد الهاتف مجرد نافذة يطل منها الأطفال في تونس على العالم بل قد يتحول أحيانا إلى مساحة يتعرضون فيها للإهانة والتهديد والتشهير. فكيف نكتشف علامات العنف الإلكتروني ضد الأطفال وما سبل حمايتهم والتبليغ عن الحالات التي تهدد سلامتهم؟ تقرير غفران العكرمي.
1: لا ينتهي العنف الإلكتروني بإغلاق الهاتف، فقد تخلف رسالة جارحة أو صورة منشورة دون إذن آثارا نفسية وسلوكية قد تمتد إلى الحياة اليومية للطفل. تكشف مؤشرات في تونس أن 75.9% من الأطفال بين 10 و17 سنة يستخدمون الأنترنت يوميا، فيما أفاد 45% من المشاركين في استطلاع يوريبورت سنة 2021 بأنهم تعرضوا للعنف عبر الأنترنت أو شهدوا حالات منه. وقال 12% منهم إنهم تغيبوا عن الدراسة بسببه. وتؤكد الأخصائية في علم النفس السريري والمرضي إنصاف شرف أن من أبرز علامات الخطر تغير سلوك الطفل واضطراب نومه أو تراجع نتائجه الدراسية داعية إلى الإصغاء إليه دون لوم أو عقاب. من جهتها تعمل وزارة الأسرة على الوقاية والتوعية وتطوير آليات الاستجابة، فيما ينص قرار الهيئة الوطنية للاتصالات الصادر في جوان 2026 على توفير حد أدنى من خدمات الرقابة الأبوية المدمجة في خدمة الإنترنت، حسب ما أكده لموزايك رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة أحمد كعبيشي. وللإشعار عن وضعية تهدد سلامة الطفل يمكن الاتصال بالرقم الأخضر 192، كما يوفر الرقم 1809 الإصغاء والإحاطة النفسية والتوجيه. فحماية الطفل تبدأ بالانتباه إلى معاناته وتصديقه والتحرك في الوقت المناسب.
0: دوليا السلطات الفرنسية تقول إن حريقا اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم واجتاح أقدم سوق مغطاة للمواد الغذائية في باريس، مما أدى إلى تدمير هذا الموقع التاريخي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين السياح. ورئيس بلدية وسط باريس يقول إن سوق الأطفال الحمر مارشي دي زونفون روج دمر بالكامل، حيث تأسس في العام 1615 في عهد لويس 13 واستمد اسم من دار قريبة للأيتام كان أطفالها يرتدون ملابس حمراء. الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم تعلن فوز الأمريكيين روبرت هول ومايكل وودفورد بجائزة نوبل في الاقتصاد للعام 2026 تقديرا لعملهما بشأن أسس الاقتصاد الجزئي لتحقيق الاقتصاد الكلي. تقسو اليوم سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية، ثم تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية وتقس مغيم جزئيا ببقية الجهات. الريح من القطاع الغربي ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال والوسط آخر النهار. تتراوح الحرارة القصوى اليوم بين 22 و26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و31 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي مايك.
2: الأولى في تونس.

0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج مثلين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين نفسر لكم كل وأهم الأخبار والأحداث في تونس والعالم. سعيد جدا باش نكون معكم كالعادة. تابعوا فينا على لايف اليوتيوب مباشر، شكرا على مساجاتكم. تابعوا فينا عزيز على لايف الفيسبوك، شكرا على مساجات اللي جينا على الواتساب. أبعثوا لنا تواعد 23 513 ألف، نحاولوا نقراو على قد من نجمه. في الإخراج سليم، شكرا ومرحبا بك سليم. أشواق في الإخراج الرقمي، مرحبا بك أشواق. ناجي زعيري، مرحبا بك أستاذنا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شنو أحوالك سي خليل؟
2: أهلا وسهلا سي
0: نور، مرحبا بكم منورينا. سي نهاد شنو أحوالك؟
3: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: مرحبا مرحبا مرحبا. جي هنا عبد الله وصلاح سكوحي باش يجيو معنا في الساعة الثانية باش نحكيو على برشا مواضيع. باش نحكيو السعودية، باش نركزوا على الاعتداءات على السعودية، تطورات غريبة للحرب والدنيا ماشية وتسخن، اعتداءات في المطارات، قتلى وبرشا حكايات صاروا. باش نحكيو زادا معناتها على خدمات ابليكاسيون جديده في وزاره الاتصال، مزيانه برشا الابليكاسيون جربناها. باش نحكيو على مطار تونس قرطاج وتاخيرات فوق القيمه. بصراحه معناتها باش ناخذوا مثال البارح مثلا ولا ايامات، يعني خمس الرحلات فقط يخرجوا في الوقت، خمس رحلات، 40% من الرحلات خرجوا باكثر من 3 ساعات تأخير، ونحكي على زوز رحلات ألغيت، على رحلات ب 11 ساعة تأخير، حاجة غريبة جدا. ولا أحد يرد الفعل أو لا أحد يعتذر أو لا أحد يوضح ما الذي يحدث. بصراحة في الساعة الثانية باش نحكي في مشهكة اليوم العالمي للصحة النفسية. التونسي هل يعاني من مشاكل نفسية؟ هل أنه فما برشة توانسة عندهم مشاكل في الصحة النفسية ما غير ما يفيقوا في حل الدوسي؟ ناهد موضوع مهم برشة. سوق العمل ومجال الشغل، اختلاف كبير بين الواقع والتنظير. اليوم كي انت تخدم وتلقى انه مجلة الشغل يا سيناد لا تحترم، تحتاج ولا برا هاني نخدم؟
3: لا تحتاج، وخاصة انه كانوا فما تطمينات انه باش يكون فما تغيير في مجلة الشغل جستمون باش تواكب الامور هذي. اخترنا نحكيه اليوم نوفل ابسط حاجة، نحكيه اليوم على الخدمة ديستانس من الدار. هاي خويا انت كيفاش تتعامل، كيفاش تتعامل معاها مثلا؟ دونك برشا نقاط اللي تكلمت فيها الوزاره، وزاره الشؤون الاجتماعيه قالت باش يتم تغيير موقيت باش نعرفوا وقتاش وكيفاش.
0: جوستومون باش نحكيو في برشا تفاصيل. نهار 10-11 اكتوبر اشغال المؤتمر السابع للنقابه الوطنيه للصحفيين التونسيين و29 للمهنه بتونس العاصمه. مبروك للمكتب الجديد اللي المكتب التنفيذي اللي نعطيه الربحين في انتظار التقسيم. زياد دبار، جيهان الويتي، امن الضبيبي، عادل الريحي، سوار عمدية، حبيب العبيدي، عبد الرؤوف بالي، كريم والناس.
3: امين الضبيبي.
0: امين
2: الضبيبي زميلنا
0: صديقنا. انا ايش قلت؟
2: قلت امين
3: امين امين
0: امين سامحوني امين الضبيبي نعتذر. امين عادل الريحي، سوار عمدية، حبيب العبيدي، عبد الرؤوف بالي، كريم والناس، وبشرى السلامي، زملائنا زاد في مزيك. تحيه لهم،
3: مبروك لهم.
0: فوالا، والاعضاء المناوبين عواطف جبالي، نور الدين احمد، سليم بوخذير، ونادره برجب. وتنتبعوا لو كان فما اكيد اخبار ولا تقسيم المهام. يلا نعملوا طلع على اخر واهم الاخبار. هذه دقيقه نيوز، مرحبا بك نهاد.
4: دقيقة نيوز،
5: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز.
3: تتواصل أشغال مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بولاية أريانا، وين تقدمت بنسبة تتراوح بين 55-80% في مختلف أجزاء. ومدير إدارة المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي وقول في تصريحه للتاب بأن المشروع من المنتظر أنه ينتهي في جوان 27، ويقول أنه نسق تقدم الأشغال ينجم يتأثر بعدد من العوامل الفنية والميدانية. رئيس مصلحة بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أحمد كعبيشي أكد في تصريح لزميلتنا غفران العكرمي وحماية الأطفال من العنف في الواقع أو الفضاء الرقمي مسؤولية مجتمعية مشتركة. يقول أن الإشعار بكل وضعية تهدد سلامة الطفل أو حقوقه واجب على كل من يعلم بها التبليغ. نحكي على وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون الوزارة الصناعة والمناجم والطاقة صليح الزويري في حوار حصري مع منصة الطاقة المتخصصة مقرها واشنطن أنه المدة 2026 باش تشهد تركيز أكبر على قطاع الغاز مع مواصلة العمل على تطوير الشراكات مع المستثمرين الدوليين في السياق هذا. يقول أن تونس تستعد قريبا لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات والإطار القانوني الحاكم لي بما يتيح صيغ استثمارية جديدة تعتمد على شراكة بين القطاعين العام والخاص. كملوا مع كلام وزير التجهيز والإسكان والمكلف بوزارة الصناعة والمناجم صليح الزويري اللي يأكد أنه تعزيز أمن الطاقة يمثل مسؤولية مشتركة تطلب مقاربة متكاملة تقوم على تنويع مصادر الطاقة وتطوير البنية التحتية وكيف كيف تحدث على تكثيف التعاون بين الدول المنجة والمستهلكة. في أخبار العالم فاز البارح غافائيل غلوكسمان بالانتخابات التمهيدية لليسار الاشتراكي في فرنسا بنسبة 66% من الأصوات، تقدم على زعيم الحزب الاشتراكي أوليفي فوغ اللي تحصل على نحو 14%. غلوكسمان اللي عمره 46 سنة هو نائب في البرلمان الأوروبي ورئيس حركة بلاس بيبليك ويسعى إلى توحيد اليسار المعتدل لمواجهة اليمين المتطرف، لكن اليسار الفرنسي يبقى منقسم خاص مع طيار جون لوك ميلانشون. ذكروا أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية مقررة في أفريل 2027.
4: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك. ترى نقعدوا في الانتخابات في فرنسا كلمة كلمة مفاجأة. انتصارهم الدور لول مفاجأة انه معناتها الناس كل توقعوا دور ثاني ربح يعني بفارق عريض الناس الكل اقل من ميلانشون هو في النسب، ولكن يبدو انه تفاجئ وقاعد يخدم في خدمة باش نجم يغلب ميلانشون ويربح. شنو رايك في الانتصار هذا من الدور الاول بطبيعة غلوكسمان؟
1: هو غلوكسمان واليسار الاشتراكي واليسار المعتدل،
0: الصورة المودرن لليسار،
1: تحسوا بالصورة المعتدلة لليسار، لكني في بعض الاحيان تصطدم بصورة اخرى. دائما في اخر نتائج الانتخابات نقاول اليسار الفرنساوي وقت اللي تجيه الفرص باش يكون هو في صدارة الأحداث يتحالف مع اليمين التقليدي، مش لإسقاط بطبيعة إسقاط اليمين المتطرف هذاك في الدور الثاني، لإسقاط جزء من اليسار اللي هو يمثل جون لوك ميلانشون واللي هو اليوم يبدو يوما فيوما والأحداث قاعدة تثبت أنه حط صبعه على الداء الحقيقي في المشاكل المجتمعية الفرنسوية، وأنه يعطي في حلول جذرية وحقيقية للحفاظ على فرنسا المتنوعة وللحفاظ على مبدأ المساواة الاجتماعية اللي هو جوهر الفكر اليساري. اليوم التكتلات ضد ميلانشون تبين لنا اللي اليسار هذا مش فقط معتدل بل مايل شوية على اليمين. أنا حسب رأيي
0: واضح. سينجي،
6: هو فوز غلوكسمان في الانتخابات التمهيدية في تجمع الأحزاب الاشتراكية وما يسمى ب معسكر اليسار الاشتراكي الاجتماعي،
0: فهو ساحق مفاجئ انه من الدور الاول ربح، معناتها ما توقعها حد بصراحه، معناتها انه ايش 60%.
6: هو صحيح مفاجئ على خاطر الحزب اللي يمثله غلوكسمان وحزب الساحه العامه بلاس بيبيك تقريبا يمثل الاقل نسبه في التجمعات
0: تشكيلات عليه استاجير ولا حاجه.
3: هو ما كانش
0: مسخر عليه، تحكي عليه استاجير تقول لي،
3: خاصه في اللي بريمير هذوما معناها ما كانش من بين المرشحين، كان فما أسماء أخرى أقوى وأبرز، لكن كما كنت تحدث أنت نوفل يخدم أون سيلونس، معروف عليه أنه يخدم بسكيت ومواقف وما يهش متطرفة لا من هوني لا من هوني، وتقريبا اليوم المواطن الفرنسي يلوج على هذيك الشخصية هذيك الأقرب معناها في اليسار.
0: رشوه بالفارينة البارح بدأ السياسة متعوي وهو ركب الكرهبات،
6: لكن زاد هو روى اللي هو عضو في البرلمان الأوروبي وقاد مجموعة من الأحزاب الاشتراكية لصعود تقريبا 14 عضو في البرلمان الأوروبي. يعني الشخص يشتغل، صحيح يشتغل في صمت، لكنه شخصية ناشطة في ضمن السفير هذه الدائرة أو العائلة اليسارية الموسعة. تقريبا عدد المصوتين كان في حدود تقريبا حوالي 140 ألف وهذا اللي يطرح سؤال معناه يطرح سؤال على تقهقر وتراجع اليسار الفرنسي. نذكر أنه في عام 2011 لو في الانتخابات التمهيدية اليسار بي اس بارتي سوسياليست اللي فاز فيها فرانسوا هولاند عدد الناخبين في الانتخابات التمهيدية عام 2011 كان في حدود تقريبا 2.8 مليون صوت, مليون ناخب.
0: واو.
6: يعني شوف هو أراه تراجع وانحسار لليسار بشكل عام في العالم يكمبري في فرنسا, لأنه اليسار بعد التقهقر خاصة ما هذيك كانت عام 2011 هذيك كانت الذروة أو أوج اليسار الفرنسي. من بعد اليسار أصيب بحالة من التشتت وحالة من التشرذم وصارت برشا انقسامات. معناها يكفي أن نقول لك التجمع هذا الكل اللي استطاع معناها جمع 140 ألف ناخب فقط, معناها فيه البارتي السوسياليست الحزب الاشتراكي اليسار الجمهوري الاشتراكي وحركة الساحة العامة بلاس بيبليك. غلوكسمان باش يواجه اليوم مهمة صعبة جدا إذا لم تكن مستحيلة, وهي تجميع اليسار وتجميع الشتات.
0: يعني لازمو يربح ميلانشان يجي في الزوز بعد لازمو يربح لوبين.
6: هو ديجا كان سمعت التصريح متاعه بعد فوزه قال أن المرشح الذي يمثل قطيعة مع سياسات مانويل ماكرون وقطيعة مع هيمنة جون لوك ميلانشان. دونك استطلاعات الرأي تعطيه ربما نسبة في الفوز في الدور الأول, لكن مع شكون؟ مع المنافس الرئيسي ممثلة زعيمة الحزب اليمين المتطرف. لكن استطلاعات الرأي سمحني
0: الرأي تو ميلانشان قبله ما زلت ما طلعتش الاستطلاعات الجديدة ميلانشان
6: هذا في آخر استطلاع نوفل. لكن استطلاعات الرأي زاد تعطي نتيجة أخرى أو توقع آخر, توقع بفوز مارين لوبين في الدور الثاني في الدور الثاني وتعطيه ربما إمكانية المرور إلى الدور الثاني هو أو ميلانشان, لكن تعطي الفوز النهائي لمارين لوبين. وهذا ما يؤكد كل المعطيات طبعا رغم القضايا اللي تعلقت بها تقريبا جل استطلاعات الرأي تعطي لوبين الحظ الأوفر ربما في الفوز بالرئاسية
1: الفرنسي يعني بلوبين ميلانشان مثلا.
6: هو ديما في الدورات الثانية الكل سواء مع شيراك مع فرانسوا هولاند
0: ديما اليمين يخسر
6: اليمين يخسر في الدقيقة 90 في اللحظات الأخيرة
0: كي تبدأ مرأة للرئاسة. تراح فاصل وبعد نرجع عنا برشا مواضيع هذه ميدي معك
4: الفن والثقافة أقرب ما تتصور. كولتور بلوس مع سامي الحامي من الاثنين للجمعة من 7 لـ 8 متاع الليل على موزايك فام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
0: يا مرحبا يا مرحبا, شكرا لمساجاتكم على 23513. تراه نعملوا طلعه جرايد
4: في الجرايد
0: باش ناكدوا. وزارة التكنولوجيا الاتصال قالت تطبيق الهاتف جوال خدمات موجود تو في الابل ستور كيما موجود على جوجل بلاي. بصراحة تيليشارجيتو خدمات تعمل سيناتور الكترونيك تلقى الخدمات الكل حاجة افيكاس وممتازة جدا. بالله باش نحكي لكم على عملية سرقة هاتف جوال داخل حفلة تونسية. يا سينيجي شنو صار يا سينيجي؟ تم تصويرها ما في بالهمش التوانسة انه داخل حافلة تونسية توا ينجموا يصوروك.
6: ما قلنا كل مرة راهو الحافلات الجديدة راهي مجهزة بكاميرا.
0: ما في بالي مرام هزوهم ولا
6: لا لا لا
0: لا وقتك الكيران جدودك اللي فهم برشا فازيت ما تلقاهمش. ترى نسمعوا اليوم رئيس مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس كان حكي عماد منصور مع جهة الميلاد.
7: اعتناءات جديدة لكل الحافلات في شركة نقل تونس ولا زد حتى في الشركات الجهوية الكل مجهزين بكاميرات مراقبة. الحافلات المزدوجة اللي نقول لهم بلغتنا
8: زينة وعزيزة
7: فيهم 8 كاميرات مراقبة والحافلات العادية فيهم 4 كاميرات مراقبة. وقت لا يبدأ فما سرقة ولا
8: اعتداء
7: ولا هو يتقدم المواطن وفق إجراءات بشكوى لدى مصالح وزارة الداخلية اللي مشكورة ديما متعاونة معانا في هالمجال هذايا ويعطيو تسخير باش احنا نجمو نسلموه الشريط هذايا باش يقوم بشكوى ضد المواطن هذايا لا يقع كشف الهوية متاعه من طرف مصالح المختصة لوزارة الداخلية. 418 حافلة مجهزة بهي كاميرات المراقبة. الخبر الباهي انه الاعتداءات قاعدة تنقص شوية والاعمال هذه قاعدة تنقص شوية خاطر احنا راهو تدريجين بدينا ندخلوا في الكيران الجدد للاستغلال.
0: فما شكون سرقيت في جوال الحشمة بصراحة حشمة تم كشفوا
1: الخبر مش باهي للصوص الكل تشوفوا خاطر قاعدة تضيق عليهم الدائرة
0: هذوما
1: تطور وسائل الرقابة في
0: فما زوز انواع من اللصوص. فما اللص يبدا خارج باش يسرق هذاك اللص محترف وفما اللص اللي يلقى سطوش يلقى تليفون في بلاصه ما يرجعه
6: ما يرديش
0: هذا اللص بالصدفه
1: ما نحكيش على اللصوص
0: تاع الكار لصه بالصدفه اما التليفون تاع غزره على
1: الشارع وسائل النقل تاريخيا يتحركوا مليح وينطروا ويهبطوا كل شيء توا بوجود امكانيه التصوير في وسط الكار وامكانيه التصوير انه كل واحد
6: هي سبقت في المترو
1: العمليه المواطن شافوا زاد يصوروا معناتها
6: فالمزيد على هذا راهو ثم محطات بعض المحطات مش كل مجهزة أيضا بكاميرات مراقبة دونك معناها ردوا بالكم راو رفما دي كاميرات في داخل الحافلات وفي بعض المحطات.
3: لا والعجيب سنيجي في الفيديو هذي اللي تنقلوها برشا على الفيسبوك دارت برشا في الفيسبوك كيفاش سيدة غزرت للكاميرا الفوق قاعدة من قدام في الكار شفت الكاميرا جات العين في العين ومن بعد كملت في مخها انه الكاميرا ما تخدمش استنسنا انه الكاميرا ما هكا جوست صوره بالي الكاميرا تخدم وصورته
0: صراحه انت في كار تونسي هل تتوقع كاميرا تخدم صراحه
3: في جدد سي نورمال
0: تطلع وتشوفها يعطيهم الصحه
3: هو كي تطلع وتشوفهم الكيران جدد تحشم حتى انك باش تهلك بصباطك ولا بحاجه
0: ان شاء الله يا ربي ما يتكسروش يا ربي حافظوا عليهم راهو لحمايتكم صراحه ولحمايه حتى كيران من الناس اللي تكسروا وغيروا غيروا بلاي الابليكاسيون عاود نذكر بها تسألوا خدمات تلقاوها في الابل ستور في جوجل بلاي راهي بالحق برشا خدمات وبرشا سيرفيس نمشيوا لسليم الرقم نمشيوا الرقم اليوم ميزماك كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء نوف الورداني البارح الأحد في مطار تونس قرطاج فما ناس احتجوا ناس فوضوا فوضى كبيرة 42% من رحلات البارح هذه حسبتهم أنا يعني الابليكاسيون تاع تونس قرطاج تأخرت بثلاث ساعات أو أكثر من 26 رحلة مبرمجة 5 رحلات فقط خرجت في الوقت من 26 رحلة مبرمجة يا ناجي 5 برك خرجوا في الوقت. رحلة جنيف مثلا كانت مبرمجة 6 متاع صباح خرجت ما 3 متر عشية. رحلة فيينا مبرمجة 6 و7 خرجت 6 متر عشية يعني 12 ساعة وشوية تأخير. ورحلة روما مبرمجة نص نهار تأجلت مثلا للتسعة غير 4 متر الليل معناتها أرقام
1: بين 9 و 12 ساعة
0: أرقام
1: فما 24 ساعة
0: دونك 5 رحلات في الوقت 2 رحلات ألغيت 9 رحلات بتأخير 3 ساعات أو أكثر. الجزائر وباريس البارح 2 ألغيو حسب الرصد الأولي دونك 81% من الرحلات متأخرة بربع ساعة أو أكثر 42% من الرحلات ما تعالى 10 رحلات 4 يمشيوا بتأخير فوق 3 سوايع دونك حكيت لكم معناتها مسافر يشري تذكرة يلقى روحه 10 سوايع يقعد في المطار مثلا مش جديد. نعطيكم نهار السبت 10 أكتوبر رحلة تونس ليون 5 ساعات و 13 دقيقة رحلة تولوزة واخرة 3 ساعات نهار الأربعاء 7 أكتوبر رحلة بولونيا تأخرت 7 ساعات ونص لحد 4 أكتوبر رحلة جنيف 7 ساعات ساعات وخمسة وعشرين دقيقة أما خير من البارح، البارح أكثر من عشر ساعات لحد اللي فات سبع ساعات. دونك شنية الأسباب الحقيقية، شنية المشاكل، مانيش باش نعطي شركات أخرى اللي عندها ديفول خرجوا حتى قبل الوقت. من حق المواطن يعرف. تونسير لا تريد الحديث، لا تريد التفسير ولا تريد توضيح أي شيء، هذو ما أرقام أعطيناكم حسب مطار تونس قرطاج. سي خليل
1: بالله سي نوفل سؤال سامحني مسأل مش دوري نسأل إيش عنده ما يوضح مثلا مش يخرج يوضح قدام الشيء اللي حكيته أنت تحكي حواج من وحي الخيال أنت تأخير ب 12 ساعة، تأخير ب 13 ساعة، تأخير ب 9 سوايع، تأخير بتأخير بتأخير 42 رحلة وما 42
0: رحلة البارح 80% من رحلات
1: رتار 42% من رحلات رتار
0: لا 42% رتار أكثر من 3 سوايع
1: رتار أكثر من 3 سوايع فهمتني. إذا ما عنده ما يوضح معناته الواضح والشديد الوضوح يا سيناجي أننا لسنوات أمام شركة عالية المخاطر، عالية المخاطر من حيث توازناتها المالية، عالية المخاطر من حيث خدماتها، عالية المخاطر من حيث أنها أصبحت عبئا واضحا على توازنات الدولة التونسية نفسها والمالية التونسية نفسها. هو هذا هذه لو كان نقتنعوا بالحقيقة هذه اللي كل مرة تأجلها حكاية مثلا عند تو مثلا نحن تو في 26 أو قريبي وزارة النقل عاملة خطة محكمة. احنا تو عنا 12 نورمال مون واللي عنا 18 طياره في ديسمبر هذا ومعهم 3 مكرين 21 طياره مع اقتناءات بثمانية طيارات جدد من هنا ل 2030. كي تسمع كي تشوف البلان وتشوف التخطيط وتشوف اعداد القوائم الماليه باش تولي متماشيه مع القروض البنكيه وتشوف وتشوف وتشوف بالمقابل اني شركه عندها سير شارج في التوظيف ومع ذلك ناقصة طيارين وتقنيين وفنيي صيانة ويزمها تنتدبهم، هذا كله وش تفهم منه في نهاية الأمر؟ وتشوف وضعيتها مع منافسيها وتشوف أسعارها مع منافسيها وتشوف خدماتها تقول هذه احنا صحيح كبلاد يلزمنا مرفق تاع نقل جوي عمومي، لكن هل بالضرورة يكون اسمه الشركة هذه بالهياكل اللي عندها هذه بالأصول المتقدم هذا نعمله شركة أخرى يا أخي وطنية
0: خليل.
1: عمومية إذا كان فشلت وقد نقعد عشر سنين في الفشل وفي التأخير وفي الخسارة وفي الفلوس اللي ضايع
0: مع العلم
1: ونزيد ونقعد وكل مرة وقتاش نعود ونرم
0: مش نسألك خليل مع العلم لوبين سكاي اللي هي ترخص في الرحلات ما تعملتش في تونس كارتاج حماية لتونسير مش معتها لوبين سكاي معتها أنت تنجم تجيك فول باريز بستين أورو 180 دينار
1: جميع أسباب الحماية تعملت
0: لحظة راهو قلة عدد الطائرات خليل لا تعني التأخير. النجم عندي ثلاثة طائرات ويخرجوا في وقتهم راهو مع تحنا عنا
9: ما عندك ديفول مش تنحيهم
0: لا لا
9: فهمت
0: لا لا
1: وزيد عندك
0: لا لا كي تعمل تابلو تعملوا بالوقت
1: ومو راح المحركات وعندك مشكلة
0: سيانة وعندك مشكلة الطيارات حتى عندك عشرة طيارات يخرجوا في الوقت مش ما راهو مش معناتها 40% من فوليتك أكثر من ثلاثة ساعات تأخير وهذا دائم نقصد قلة عدد الطيارات مشكل ولكن مشكل من ناحية أخرى مش مشكل في ناحية التأخير
1: أنا تعرف نوفل ملخص كلمتي أنه ما عادش نطرحه المسألة هذه طرح التقليدي متعقبل اش فيها ما يترقع تو هذه تونس مو هكا ولا لا قداش نقعدوا نرقعوا منجموش نسألوا سؤال آخر شركة ما عادش نجم تعيش هكا ولا علاش ما نسالوش ما عادش نجم تعيش مش معناه باش نخوصص خوصة تامة لا نعمل مرفق وطني جديد جوي جديد نخلق له إطار جديد نخلق له وضع جديد نخلق له موارد بشرية أحسن نخلق له ظروف أفضل باش يخدم وباش ينافس ما كانش علاش هذه عبء ولا التو
0: نجي زعيري فاصل صغير ومن بعد أعطيني رأيك باش نعطيك وقتك نحكي على التونسير
10: Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Tozer. Deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Marraoui, Samer Sultan, Johara, Fakey Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA, Desert Bloom Festival, Where the Desert Meets Music, Magic and Imagination. Ne racontez pas cette expérience, vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mozambique.
11: Mosaïque FM.
0: مرحبا مرحبا. دونك احنا قاعدين نحكيو في الارقام على المشاكل اللي ولات تعملهم تونسير الاحتجاجات الدائمه في مطار تونس قرطاج. نسب التاخير القياسيه وتونسير من المرتبه الاخرى ولا قبل الاخرى في العالم. هذا بعد امر ولا موجود في كل الترتيبات اللي صايره, ومعناتها تاخير يعني يجي يزعيري تاخير فوق الخيال. شني 16 ساعه 11 ساعه 8 سوايع فوق الخيال ولا تاخير؟ تفضل سيدي.
6: شوف انا كل ما نسمع او نتفرج في فيديو نتاع اللي شخص سواء تونسي او غير تونسي يتشكى من تونسير ومن التاخير ومن تراجع الخدمات, معاش نستغرب, معاش نصاب بالصدمه كما كنت قبل, لانه امر عادي اللي كنت تحكي فيه بالنسبه لي انا اصبح امر عادي. علاش؟ لانه الموسع عنده سنوات وهي تعاني. التاخير مش حاجه جديده, التاخير اصبح تخل في تقاليد هالشركه ذي, تخل في تقاليد تونسير. يعني
0: ما عادش حتى نعتذر عليه, لا وعلاش حتى المسؤول الاعلامي هبط بيان يقول نعتذروا على التاخير لانه ولا يومي.
6: وعلاش تعتذر؟ علاش تعتذر الشركة على التأخير؟
0: مش على خاطر فما شركات بعد 3 سوايع الطار يرجعوا حق التذكرة للمسافر.
6: على خاطر اليوم وكأنه التأخير أصبح هو القاعدة والاستثناء أنه الطيارة تمشي في وقتها. ما هذا هو الحال اللي وصلنا له اليوم. تونسير خارج نطاق المنافسة, فاش كنت تنافس تونسير اليوم؟ ما تنافس في حد. يعني كي تشوف الترتيب والتصنيف العالمي وتلقى تونسير في أسفل الترتيب أسفل التصنيف, تفهم علاش تونسير ما يش دخل في منافسة مع حد. هي يبدو لي معناها دخل في منافسة مع روحها معناها. وتشوف حتى المطار, مطار تونس قرطاج, هو بيدو زادة أصبح في أسفل الترتيب, وهو الكلاسمون مونديال وكل التصنيفات تشهد بهذا. ما هوش كلام جديد, ما هوش
0: غير قبل النقاش.
6: اذا كان غالتي بربي كذبونا,
0: ما يتكلم حد, هو حتى التكذيب عمره ما كذبوا. تفضل.
6: دونك اليوم الكلام الكبير اللي سمعنا سواء على لسان وزير النقل او على لسان ربما خطر, شفت انا حتى في بعض البلاغات توا في وقت سابق معناها في مجالس وزاريه تطرح ملف تونسير على اساس الشركه هذه باش تخضع لعمليه اصلاح واصلاح هيكلي. انا نقول اليوم تونسير ما عادش تحتاج الى اصلاح هيكلي, اليوم تحتاج الى مخطط انقاذ, بلون دو سوفتاج, انقاذ الشركه, انقاذها من الوضعيه الماليه المترديه اللي هي فيها بحكم ارتفاع النفقات, وجزء كبير من النفقات ماشي للفكتيف متاع تونسير الناس الأجور, وجزء آخر ربما قد أحيانا يتفوق على كتلة الأجور هي النفقات اللي ماشي في الصيانة. راه وقت اللي تبدأ عندك طائرات فاتت العمر الافتراضي متاعها راك تولي اللي تصرفوا عليها أكثر من اللي تدخلوا.
0: وتعرف الصيانة تعرضت لسرقة تونسير
6: طبعاً, طبعا وفما قضية وصدرت فيها حتى أحكام قضائية بالسجن. معناها أولاد تونسير اللي مشاو معناها واخذاو واقتناو معناها بقطاع غيار اليوم هاكم محكوم عليهم. دونك شكون اللي مازال يفكر اليوم في تونسير انه باش يمشي معناه يلقى حل سريع وعاجل خارج المسالك نتاع الديفي والصفقات وكذا واحترام قانون واجراءات الصفقات العموميه. تونسير ما عادش تحتاج لمخطط تاع اصلاح هيكلي. علاش قلت مخطط انقاذ؟ لانه مخطط الاصلاح الهيكلي يصير راهو في مؤسسه تبدا متوازنه ماليا او شبه متوازنه ماليا, ومؤسسه تحتكم على معداتها وتحتاج الى اصلاح هيكلي. هذا هو الاصلاح الهيكلي. اليوم تونسير شو عندك مستصلح فيه؟ انا بالنسبه لي انا الاصلاح الوحيد هو أن الدولة تحط إما من ميزانيتها أو تمكن تونسير من الاقتراض سواء من البنك الدولي او تسمح لها، لانه معنى يلزم اوتوريزم ترخيص من الحكومه ترخص لتونيسير كما رخصت للستيك ورخصت للسوناد وبعض المؤسسات الاخرى انها تقترض من خطوط تمويل خارجيه باش تقتني تايرات باش تقتني قطع الغيار وباش تصلح امورها وتعمل لك عمليه للتطهير اللي يلزمها تصير داخل المؤسسه. اليوم راو أبا خليك بالمطار، المطار هذاك هو نعرفوه يعرفوه الناس كل، امشي المقر السياج متاع تونيسير وامشي لبعض الفروع متاع تونيسير وشوفك الحال اللي هي فيها. وهذا مع رغم هذا الكل رام فما فروع في الخارج سكروها تونيسير ربحا للنفقات الكبيرة. دونك الكلام اللي نقوله فيه احنا واللي قالوه برشا ناس والانتقادات ولحد، سؤالي الوحيد اللي الحقيقة ما لقيت له الجواب، هل صاحب الأمر أو صاحب القرار قاعد يسمع في الانتقادات هذه؟ هل يمتلك الحل تونسير ولا لا؟ خطر يبدو لي يظهر لي عن سنين وإحنا نحكيه على الوضعية دي
0: واضح. واضح.
6: يبدو أنه ما فماش حل
0: واضح، مع العلم أنه أحنا انطلقنا من أرقام ومعطيات رسمية كما أنت تتعمل هذه علمت لي أنت، نمشي للمواقع الرسمية ونخرجوا لفاي لتقارير لك موقعك أنت
1: هذاك عايش من جمشي ردالي
0: بلا هذاك علش. يلا نمشي للموزيك فانتكات دعنا باش نحكي وباش نمشي للسعودية للشرق الأوسط لبلاصة سخونة برشيلة موزيك فانتكات
11: موزيك فانتكات.
3: ويكاند صعيب نوفل ويكاند سخون برشا تعدى في الشرق الأوسط، باش نحاول نرجع بكم بتفاصيله وشنو صار، خاصة نحكيه على أيامات السبت والأحد كما قلنا نهارين من التصعيد العسكري في مشهد إقليمي اليوم أصبح مفتوح على كل الاحتمالات وأخطر الاحتمالات. مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض تحول إلى هدف لهجمات دامية عشرات القتلى والجرحى وتحذيرات حوثية متجدة من استخدام المطارات السعودية في المقابل تهديد الرياض برد حازم وموجة إدانات دولية واسعة. هذا المشهد اليوم تقريبا اللي يستفق عليه نهار الاثنين الشرق الأوسط. ولكن كيفاش بدأت الحكاية؟ بدأت الأحداث العشية نهار السبت 10 أكتوبر 2026، وقت اللي صاروخ استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في هجوم وصفته السلطات السعودية بالاعتداء الغاشم أثار حالة من الاستنفار الأمني في وسط المطار. كان فما إجلاء للمسافرين من بعض المرافق متاع المطار حسب شهادات نقلتها وكالة فرانس بريس. الحصيلة كانت ثقيلة برشا. الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أعلنت وفاة 12 شخص وإصابة 309 آخرين من جنسيات مختلفة، فيهم سعوديين فيهم مصريين فيهم أردنيين أمريكان وغيرهم، فيما استقبلت المستشفيات المصابين وفيهم اللي حالتهم حرجة وخطيرة جدا. من بين الضحايا نلقاو ناس تخدم في المطار، نلقاو مسافرين كما قلنا من جنسيات متعدده في حادثه رجعت للواجهه مخاطر استهداف المنشات المدنيه في الحروب وما يمكن ان يخلف تصعيد العسكري من خسائر بشريه تتجاوز حدود اطراف النزاع. لكن التطورات ما توقفتش عند هجوم نهار السبت، من غدوه نهار الاحد يتجدد الاستهداف.
12: غادات هجوم دام استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى. حذر الحوثيون المسافرين وشركات الطيران من استخدام الأجواء السعودية في تهديد جديد للمملكة. التهديد عقبه استهداف جديد لمبنى المطار، حيث أعلنت السعودية عن اعتداء بمقذوف مجهول على صالة المسافرين رقم 4 بمطار الملك خالد الدولي تسبب في وقوع حريق. وكانت سلطات السعودية قد أكدت أن الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار الملك خالد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي، متواعدة بالرد عليه بحزم.
3: دوليا طبعا ما تأخرش الردود الفعل، رد الفعل الرئيس الأمريكي تقريبا كان الأول دونالد ترامب اللي وصف اللي صار في السعودية بأنه أمر غير مقبول. قال باش نتحدث مع ولي العهد السعودي في الموضوع هذا. موسكو أدانت الهجوم، دعت أطراف النزاع إلى تجنب استهداف البنى التحتية المدنية. لندن كيف كيف، وزير الدفاع البريطاني وصف الهجوم بأنه تصعيد اخطير. فرنسا أكدت تضمنها الكامل مع السعودية الفرنسية وأشارت إلى وجود مواطنة فرنسية بين المصابين. ألمانيا وصفت الهجوم بأنه عمل إرهابي استهدف المملكة والطيران المدني. كيف كيف أرسولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية من جهتها قالت أن الهجمات المرتبطة بإيران تدفع المنطقة نحو دوامة من العنف وتهدد خطوط النقل والطاقة اللي عندها أهمية عالمية. ثم نلقاو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كيف كيف, وعلى المستوى العربي نلقاو الإمارات مصر الأردن أعربوا على تضامنهم. كيف كيف العراق تحدث على رفض التصعيد العسكري. باكستان أدانت الهجوم واستهداف المدنيين. لكن السؤال نوف الهوني اللي ربما يتسألوه البعض وقيناه برشا من الناس اللي يتحدثوا على علاقة الحوثيين بإيران, هل الحوثيين هم إيران؟ هذا السؤال
13: نعم.
3: اللي تطرح برشا هما ما همش إيران, هما جماعة يمنية تمتلك قيادتها وحساباتها الخاصة لكنها ترتبط بطهران, وهذا واضح بالنسبة للجميع. علاقات دعم عسكري وسياسي, وهذا مفتح باب التساؤلات على حجم الدور الإيراني في التصعيد هذايا وحدود مسؤولية طهران عنها. حتى الآن معناش ما يثبت بشكل مباشر على دور إيران في هذا, ولكن هوني عديد المختصين في الشرق الأوسط يتحدثوا على الدور الإقليمي لإيران هوني وسبل احتواء التوتر في ظل سقوط ضحايا وتبادل التهديدات. تبقى المنطقة نوف القدام مرحلة شديدة الحساسية قال ما نجم نقولوا عليها, وين ساعات المقبلة نجم تحدد اتجاه التصعيد نحو التهدئة كما دعاولوا عديد رؤساء الدول والقادة في العالم, ولا مواجهة أوسع خاصة مع الرد السعودي المنتظر.
13: يلا شكرا لك, نهاية فاصل ونعود.
14: قولي لهم قديش توحشتهم, قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم, قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش, وقول لهم زادة ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا, ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا, يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس. راغب علامة بتونس, في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بوانتين.
15: اللي بعنا خسر دلعنا رحل حلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
14: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزايك فام.
13: مرحبا مرحبا مرحبا. دونك موضوع السعودية, الاعتداء على السعودية من الحوثيين من إيران كما يقول الجميع. خليل
1: أهلا وسهلا سي نوفل,
13: مرحبا تفضل. التطور لا تطور رهيب
1: دراماتيكي للأحداث, ولكن نبدأ بالصورة. الصورة هذه الصورة اللي

0: يلزم تتقال. وهنا كل التضامن مع العربية السعودية ومع أي دولة عربية تتعرض للاعتداء من نوع هذا ومع المدنيين في العالم الكل. هذا واضح الأمور. فهم هذا الموضوع في أي إطار باش نرجع لإيران وباش نرجع للحكاية. وخطر ثم ثلاثة مستويات يلزمنا نعرفهم. ثم ثلاثة حروبات يدخل فيها الشأن هذا، أنه الحوثيين قاعدين يضربوا بالتقنيات وبأسلحة إيرانية وبفلوس إيرانية، هذا واضح وليس فيه لا شك ولا اختلاف. لكن الحرب الأولى نبدأ بها هي حرب ما بين التحالف العربي اللي تقوده العربية السعودية وما بين الحوثيين حول السلطة في اليمن. وبالتالي ثم اشتباكات أخرى قاعدة تقع على الأراضي اليمنية في تعز وصنعاء، وهناك تبادل للضربات العسكرية بين الطرفين. دخول المدنيين فيه ما نعتقدش أنه بش يوصل لحتى حكاية، إلا أنه اللي بش يرتكب هذا يرتكب جريمة الحرب.
1: هل معركة باب المندب هي اللي كانت نقطة تحول؟
0: هل جيتك تقول للمستوى الثاني؟ هذا المستوى الأول. خاطر ثم عباد ناسي ربما أنه ثم صراع ما بين السعودية والتحالف العربي وما بين الحوثيين حول السلطة في اليمن، حول دعم هؤلاء للحكومة اليمنية المعترفة بها دوليا. نمشي للمستوى الثاني تو اللي هو الصراع العربي الإيراني. قبل ما نمشي للمضيق باب المندب، الصراع العربي الإيراني، وما قلتش الحرب العربية الإيرانية لأني غير معنى، يخلي إيران موجودة مع الحوثيين كحليف إيديولوجي سياسي أو عسكري فيما سمي بالهلال الشيعي اللي السعودية ودول الخليج ومجموعة من دول الخليج قاعدة تحارب فيه لعدم التمدد. هذا صراع موجود، والصراع هذه دخلت في إيران أو ما دخلتش اللي نعرفه كون عباس عراقجي اتصل بالسلطات السعودية يعرض فيها الوساطة، يعرض فيها الوساطة ويقول مش معقول وهتحبوش شنو اللي مش تلعبوا إيران الدول.
2: اتصل وهنا وفما زاد
0: هنا تتربط
2: وفما زعيم سعودي قال إيران وراء الضربة.
0: هنا تتربط بالثالثة نوفل، بمعنى أنا مسيطر على الحوثيين. هذا اعتراف باليوم مسيطر على الحوثيين عندما بش يتدخل، شو معناه؟ ولكن بشرط أن، بمعنى أنه باش تدخل إيران في الوساطة لتوظيف المستوى هذا في المستوى الثالث اللي حكيت لك عليه اللي هو الحرب الإيرانية الأمريكية، بمعنى أنه إيران هي في مرحلة استعراض قوة عبر أذرع، ما هيش داخلة مباشرة ولكن موجودة، وتعرض مقابل إنهاء هذا الوجود أو إنهاء هذا التوتر أن تكون السعودية ودول الخليج بمنأى عن الصراع المباشر، أو ألا تكون ذراعا مباشرا أو قاعدة مباشرة للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط. هذا ريت اللعبة على ثلاثة مستويات، هي الحرب الأمريكية الإيرانية هي تحرك في كل شيء. وباب المندب هو باش نعطيك الدليل، وباش نعطيك الدليل أنه إيران تتحكم في الموضوع تحكما كاملا، أنه باب المندب قعد في مرحلة ثانية بعد مضيق هرمز، بمعنى وقع ضمان حياد الحوثيين في المرحلة الأولى من الحرب، وما تحركوش انتظارا لتوسيع رقعة الحرب ولانتظار النتائج المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2: واضح. دونك إيران هم الحوثيين كما يقول الجميع، معناتها حتى كانك الاتصال، لأنه وحكينا عليه برشا مرات، السعودية لم تقطع اتصالاتها بإيران أبدا، مازالت تتفاوض فيها ديما. سينيش،
3: شوف أنا مش نبدأ من المعلومة الأخيرة اللي هو الاتصال بين وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره السعودي، ومن بعد نحب نجاوب على السؤال ما علاقة الحوثيين بإيران. الاتصال اللي جاء من وزير خارجية الإيراني لعرض الوساطة وعرض المساعدة و التعبير، وعبر وزير خارجية الإيراني عن استعداد إيران أو لتقديم المساعدة وللتوصل إلى حل سياسي. الحل اليوم من يعني غير ممكن أن يكون سياسي، لأن المعركة في الأصل هي معركة عسكرية، معركة بين دولة وميليشيا مسلحة، ما تنجمش تكون علاقة. يعني الحل السياسي لا يأتي إلا بين طرفين، بين دولتين ولا بين طرفين متعادلين تقريبا أو متقاربين في القوة. اتصال وزير الخارجية الإيراني هو محاولة لدفع المملكة العربية السعودية للتفاوض مع أنصار الله الحوثي، مع جماعة الحوثيين، وبالتالي هو دفع غير مباشر وغير معلن للتفاوض، والتفاوض يعني الاعتراف بشرعية وجود الحوثي.

0: السياسيين في اليمن. العالم الكل يعرف أنه فما حكومة في اليمن حكومة شرعية معترف بها من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأكمله. دونك اللي قاعد يصير المخطط هذا الإيراني هو محاولة أخرى ربما تجي بعد سلسلة من المحاولات للاعتراف بذراع من الأذرع المسلحة الأذرع العسكرية لإيران به. في مسألة السؤال اللي طرحته نوفل واللي طرحه ناهد في علاقة الحوثيين بإيران،
1: اللواء تركي الملكي المتحدث باسم التحالف العسكري قال إنه الحوثيين هم الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، يعني بكل وضوح قالها.
0: طبعا هي ميليشيا، هي جماعة مسلحة، والحوثيين في الأصل
1: إيران
0: هي ذراع إيران المسلحة العسكرية في اليمن. كما زاد عندك مثلا في لبنان
1: حزب الله.
0: عندها حزب الله في العراق، عندها فصائل وميليشيات مسلحة منها الحشد الشعبي، وعندها أذرع أخرى ربما غير معروفة في باكستان وكذلك في الهند. العلاقة بين إيران وجماعة الحوثيين أنصار الله الحوثي هو تحالف استراتيجي عضوي إيديولوجي. العلاقة ترجع إلى تسعينات القرن الماضي نوفل، وقت اللي سافر مؤسس الحركة حركة الحوثيين حسين الحوثي ووالده بدر الدين الحوثي، وقت اللي سافروا إلى إيران وتلقاوا دروس دينية في الحوزة الشيعية في طهران وفي قم أيضا، وأعلنوا الولاء للنظام الإيراني الشيعي الخميني. وبما أن إيران طبعا تعمل منذ الثورة الإيرانية عام 79 في إطار ما المخطط المعروف عالميا
1: بمخطط
0: التشيع أو التشييع أو نشر المذهب الشيعي أو التمدد الشيعي، طبعا هذا يعني جماعة الأنصار الله الحوثي راهي تلقات. لا مش أقول لك سمحني نوفل، وهذا هو المهم،
1: نحبك تغزري قدام قل لي شنو باش يصير. كمل.
0: بداية من عام 2009 الحوثيين يتلقاو في دعم لوجستي ودعم عسكري، ويتلقاو في صواريخ باليستية من إيران مصنوعة في إيران ومطورة في إيران. وبعد حرب غزة في أكتوبر 2023 تطورت العلاقة من مجرد تلقي الدعم إلى شراكة محورية استراتيجية. طبعا أصبحت جماعة الله الحوثي محور مقاومة ضمن محاور المقاومة الأخرى إلى جانب حزب الله وإلى جانب الفصائل والميليشيات الشيعية في العراق. طبعا الحرس الثوري لا أحد ينكر، واللي ينكر معناها ما اطلعش بالقدر الكافي، أن الحرس الثوري قاعد يقدم في تدريبات عسكرية للمقاتلي أنصار الله الحوثي. والهدف طبعا من وراء هذا هو الهدف الإيراني طبعا غير المعلن، هو تهديد أمن الخليج. يعني هل بعد ما إيران استكملت حظها من الضربات العسكرية الصاروخية وكذلك بالمسيرات على دول الخليج، المملكة العربية السعودية، إيران، الإمارات، الكويت، قطر، وضربت حتى مواقع استراتيجية حيوية للنفط والغاز،
1: مع العلم أنه عندها أشهر معاش لا تضرب لا في إسرائيل لا في أمريكا،
0: اليوم تستخدم العربية. اليوم تستخدم وهذا التكتيك الإيراني، التكتيك والدهاء الإيراني، اليوم تستخدم ذراعها في اليمن باعتبار القرب الجغرافي للمملكة العربية السعودية.
1: بعد الضربات هذه شنو باش يصير؟ تاو شنو تتوقع يصير؟ ضربات تليفون بين إيران والسعودية كذا،
0: فما
1: غموض، ماذا سيحدث؟ مع العلم فما حرب كبيرة واعتداءات وهجوم على الحوثيين، ماذا سيحدث في الأيام المقبلة؟
0: اللي باش يصير هو ما تنتظره إيران وما تخطط له إيران.
1: اعتداءات يعني زعم هكا على السعودية.
0: إذا ما استطعتش ما نجحتش إيران في إقناع قيادة المملكة العربية السعودية للتفاوض وإيجاد حل سلمي مع الحوثيين، وبالتالي الاعتراف بشرعية أنصار الله الحوثي، راهي باش تتواصل الضربات. هدف إيران هو الاعتراف بالذراع هذه المسلحة العسكرية. وخليني نقول لك زيادة راهو معطى آخر يثبت العلاقة الإيديولوجية والدينية بين الحوثيين وإيران. في اليمن فما الشيعة الزيدية وفي إيران الشيعة الاثني عشرية. يعني هل العائلة الموسعة للشيعة سواء كان يعني الزيدية أو الاثني عشرية أو الفصائل الشيعية الأخرى في العراق وفي باكستان وكذلك في الهند وفي بعض دول شمال أفريقيا، هذا الكل هل أذرع هذه الكل تتحكم فيها إيران من مقر القيادة في طهران التابعة للحرس الثوري؟
1: في نص دقيقة، ماذا سيحدث حسب رأيك في الفترة المقبلة؟
2: أنا نقول ماذا سيحدث اللي قاعد صاير توا هو التكريس أو تمظهر لحرب إقليمية داخل حرب دولية. بمعنى إذا باش نحكيه على المستقبل، فإنه المستوى الثالث هو اللي باش يحكم. أي انفراج ما بين الولايات المتحدة وإيران سينجر عنه تعليمات أخرى وانفراج آخر على مستوى الجبهة متاع الخليج ومتاع الشرق الأوسط، وأي توتر ستتواصل التوترات. كما تشوفوا أنتم وقت نحكيه على ميليشيا ساعات هي من في سبيل في المنطقة العسكري التصغير، ولكن الميليشيا اللي عندها سلاح متاع جيش شبه نظامي وباليستي وشوفنا
0: والمسيرات أيضا
2: جيش. اعتبار موجود جيش في اليمن يعمل لصالح إيران، هذا يجب نحطوه المعطى هذا. ومن قبل تقريبا صارت تحذيرات من تحويل معناتها تبعات الحرب الدولية هذه إلى وسط الإقليم إلى داخل الدول العربية، وهذا اللي قاعد يصير توا.
1: وهذا خطير،
2: هذا حد وزاد الولايات المتحدة الأمريكية لأني بيشتغل تمويلات الحرب كلها على عاتق الدول المتضرة. ولكن الأساس أنا أعتقد أنه المفاوضات العربية الإيرانية زي ما تبعد شوية على السقف متاع ترامب إيران، بمعنى الدول العربية وإيران ياخذوا مارش باش يحكيوا مع بعضهم كجيران ربما لتهدئة الأوضاع. هذا عباس عراق
0: هو التكتيك الإيراني في بعض جوانبه هو السيطرة على النقاط الحيوية الاستراتيجية اللي تشكل شريان التجارة الدولية. كان لاحظتش السيطرة على مضيق هرمز، وفجأة أصبح مضيق هرمز في المنطق الإيراني هو مضيق تحت السيطرة الإيرانية، ثم السيطرة على مضيق باب المندب على يد الميليشيات المسلحة الحوثية التابعة دينيا واستراتيجيا وعسكريا لإيران. دونك الورقة اللي قاعدة تلعب بها إيران هي ورقة سياسية عسكرية وأيضا تجارية.
1: واضح، شكرا لك سي نجي. سي خليل خاولة تقدم الأخبار، نرجعكم في الجزء الثاني من ميدي ماك.
3: الدروس الخصوصية في تونس كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
4: قاري صغاري لتجد نحسهم متطوروا ومتحسهم متميزين، معنا بالنسبة للصغار الأخرين حاجة ضرورية، حاجة لازمة برشا برشا فلوس.
3: الدروس خصوصية توي تونس لتجد ولا به في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مناسب 30 دينار الحصة.
5: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي باراليل بالضبط، سوق موازية للتعليم العمومي.
6: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازمة على الاخر، علاش؟ ما انا كي مش نخلي معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية، مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
7: ماش تعليم مجاني، ما هوش نورمال السنة الأولى باش يكره زربك لعلتي.
8: بيان سور عندي صغير نقري فيها يتيد، وفارضين عليه يتيد المكتب زاد، ولدي سنة ثانية يلزم ياخر يتيد مكتب.
9: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكل المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس، ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحد من الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مضافرة من هذا الاثنين.
10: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
11: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا. عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. ينتظر أن يبلغ العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية ذات العجلتين لدى مختلف شركات التأمين في تونس نحو 40,877 مركبة مع موفى هذه السنة، أي بزيادة تقدر بنسبة 100% مقارنة بالسنة الماضية. والمدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركة التأمين عماد حمدي يذكر بأهم الوثائق المطلوبة للحصول على التأمين لأصحاب الدراجات النارية، ومن أهمها البطاقة الرمادية للدراجات النارية المقتناة بعد سنة 2025 ووجوب خلاص معلوم الجولان، وهو ما قد يشكل موارد إضافية لميزانية الدولة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر محسن معيتي يفيد بأن عمليات جني التمور للموسم الحالي ستكون في حدود 20 أكتوبر، وأن الكميات التي تعرض حاليا في سوق الجملة للتمور جاءت بمبادرة فردية من بعض الفلاحين. والمتحدث يضيف أن حجم الإنتاج للموسم الجديد يقدر بحوالي 62 ألف طن في كامل الولاية، أي بنقص يقدر ب 12% بالمقارنة مع إنتاج الموسم الماضي، وذلك بسبب تأثير ارتفاع درجات الحرارة على أشجار النخيل. بلديات جزيرة جربة الثلاث أجيم وميدون وحومة السوق تتسلم سيارة كهربائية لكل بلدية من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، ستخصص للمصالح الإدارية في إطار تعزيز النجاعة الطاقية من خلال التقليص من استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة. وتستعد جزيرة جربة إلى تشغيل وحدة المعالجة والتثمين الطاقي للنفايات العضوية، ستمكن من التصرف في 6,000 طن من النفايات العضوية المتأتية من النزل لإنتاج الكهرباء. إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بسيد حسين يتمكنون من القبض على عنصر خطير مختص في ترويج المخدرات، ومحل 25 منشورة تفتيش لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة تتعلق معظمها بترويج المخدرات والسرقة وبيع الخمر، وسبق أن تم حجز كمية من الكوكايين بحوزته. والنيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ به في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه وفق ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. السلطات الليبية في شرق البلاد تضبط حوالي 400 كيلوغرام من الحشيش تقدر قيمتها بنحو 6 ملايين دينار، أي 934,000 دولار، وتلقي القبض على عدد من المشتبه بهم يحملون الجنسية الليبية والمصرية بالقرب من مدينة طبرق الساحلية وفق ما نقلته وكالة رويترز. السلطات السعودية تعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض عقب هجمات شنها الحوثيون اليمنيون المتحالفون مع إيران في مطلع الأسبوع. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي، المشوار يتواصل في ميديماك.

0: الان في الورد الثاني.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في الساعة الثانية من ميدي مايك. قاعدين تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب، على لايف الفيسبوك، وعلى البث المباشر. جيهان شنحوي لك، مرحبا بك.
2: اهلا وسهلا، شنحويكم انتوما. علاش
1: الضحكة؟
2: ولينا نستغربوا.
1: أيوة تقد في الكاسك. مرحبا بك منورتنا سي سلاح، شنحوي لك.
3: مرحبا بك نوفل، مرحبا بليكيب الكل. انسى المزيد على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين،
1: وعلى لايف اليوتيوب، وتعليقكم باش نقرا منهم بعد.
3: اكيد
1: تقول جمله ناقصه نكملوها. سيني
3: نشوفكم مركزين ولا
1: فوالا. سي سليم مرحبا بك، اشواق مرحبا بكم. يلا نمشي وتول. مش هكا
0: مش هكا،
1: الموضوع جدي نتعاملوا معاه ونسكتوا شويه واحنا
3: نلبس شميز معناه. فهمتش؟
1: اي موضوع معناتها ينجم يمس اي واحد فينا.
3: حقيقه مواضيع على الكل معناه، كل مره معناه يمس برشا ناس، يمسي بالمعاين دي مواضيع جديه معناه.
1: شكب علي امل المره هذه كان يمسنا فيها مضره. تفضل.
3: امبوسيبل. اي شوقتني الحق.
1: وبعد الموضوع باش نعملوا تيست بيناتنا،
3: حلقه نعملوا حلقه.
2: هو احنا من غير ما فقنا الدخله قلت لك شبيك تضحك معناها انا مستغربه، دونك ظهر لي يلزمنا نراجعوا حساباتنا الناس الكل ونحاولوا نجاوبوا على الأسئلة هذية. مش هكا تنجم تحس روحك
4: سيبتني أنا ودارت البيئة
1: شدش مش بك تضحك.
2: ما السؤال في حد ذاته غريب، ما يجيش تسأل ويحد شبك تضحك، على خاطر من العادي أنه يكون يضحك، يكون متفائل متبسم للدنيا، يضحك في وجه أخوه خاطر الضحك صدقة. دونك من عرش نوع اللي
1: صار مذكركم هذه موزايك مش لذاع الوطنية. تفضل.
2: برافو سليم، فاصل ونعاودو جينجل مره
3: اخرى. ما تجاوبوش انا،
4: واصل واصل
1: تحيه لك. تفضل.
4: واصل قلبت الكاسك مش ما تسمعكش.
3: ماذا بك
1: اسمع كي خلبت الكاسك؟ وبرافو جيهان على الفكره.
4: ديسكور يتبدل.
3: في يوتيوب قالوا لك جيهان طفي يخدم على روحه.
1: الله يلا
2: طفي المنشط، نخليوها على جنب ونتليو في امور احنا والمستمعين.
1: نحس روحي ماضي خرم من صباح.
2: دونك السؤال علاش يهم الناس الكل، يهمنا احنا، يهم التوانسه بصفه عامه، راهو مش توانسه بركه، يهم العالم الكل. انه الانسان بصفه عامه فما مرات يحس روحه تعب، ساعات يحس روحه قلق، او ما عندوش قدره وانه يكمل النهار او يكمل 8 ساعات نتاعو قرايته والا خدمته. يحس روحه انه ما عندوش طاقه باش يتكلم، ما عندوش طاقه باش يتعامل مع الناس اللي موجودين بجنبه مش اللي مقابلينه. دونك تخمم يمكن في الخايب قبل ما تخمم في الباهي. تعب اما ماهوش تعب فيزيك، مش بدنك وعضلاتك هما اللي يوجعوا فيك، نجم يكون نفسيتك، قلبك، نجم
1: خلقة
2: تعب. وقت الفراغ متاعك يولي تخمم في برشا أفكار سلبية، تنجم تخمم في اليوم وتخمم في غدوة، تراجع حساباتك، ما عادش عندك القدرة وإنك تتعامل مع زملائك وعائلتك كيما يلزم، ويمكن ساعات تولي تحس حتى بالذنب. ولم بعد تراجع روحك تقول شبيني كنت نرفوزي، شبيني كنت عصبي، شبيني ما وسعتش بالي، هل تزميرة في الكياس تستحق لي أنا نتغشش ونتنرفز ونعمل هذا الكل؟ ردة فعلك وقتها ما قريت لهش حساب، ما رجعتهش. اما اليوم نحب نسألوا على السبب، شنو هو الحكايه، وهل فعلا الكلمه اللي قاعدين نقولوا فيها تنس الكل على اعصابها، كلنا على اعصابنا، يمكن متقص طقس هذا يجيب ستريس الضغط اللي عاديناه في الصيف، ولا شنو الحكايه؟
1: في الخريف نبداو على اعصابنا. اي الجمله خطيره، الناس كل على اعصابها.
2: دونك هل هذا مجرد احساس ولا فما ناس تعيشوا فعلا بدرجات؟ هل الاحساس هذا يستحق وانه نقف عليه ونقولوا زعما امورنا النفسيه شنو حكايتها؟ على خاطر كي تتقلق بصفه عامه زرستك وجعتك تمشي للطبيب، راسك وجعك عندك سخانة تكح تمشي عندك مختص تمشي له. علاش اليوم أو قديش ولينا نهتموا بالأمور النفسية؟ وهل أنت كي تتعب وتتقلق نفسيا تعطي لروحك ولنفسيتك الأهمية اللي تستحقها وتتبع؟ خاطر نفسيتك زيدها تستحق تكون متنعشة باش نجم تعيش حياتك كما يلزم. شكون ينجم يسمعنا؟ هذايا من بين المساجات اللي تحكي عليهم أو اللي تحطت عليهم الويماس في اليوم العالمي للصحة النفسية، لأنه الإنسان يستحق حاجة سهلة وبسيطة، يستحق أنه يتكلم ويستحق أنه يتسمع. ومش باش نرجع نقول لك الكلمة اللي قلتها، تتسمع من غير ما حد يحكم عليك، تتكلم وانت مرتاح وتحب تعبر. دونك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية اللي كان نهار 16 أكتوبر، منظمة الصحة العالمية مكتب تونس يذكرنا بحاجة مهمة برشا وسهلة برشا في نفس الوقت. الإنسان يستحق يتسمع، يتفهم، يستحق يحل قلبه، يحكي ويعبر. وظهر لي قبل ما يحكي للناس يستحق وأنه يحكي لروحه ويصارح روحه بطبيعة حالته النفسية ومشاعره. اليوم خلينا نفهم شنو الفرق بين ضغط الحياة، ستريس اللي نعيشوه، انك تقوم من نهارك تبدا يمكن من 5 و6 متاع الصباح بين جري وكياس وبانيه وخدمه والتزامات تستنى فيك ويمكن ما تخلطش تكملها الاستودو متاعك في نهار بركه، وبين انه هذا مش ضغط نفسي, هذا قلق نفسي.
1: وقتش الفرق هي اهم حاجه,
2: كيفاش نفهم حالتي؟ دونك هذم الكل مشينا باش نجاوب عليهم, هذم باش نسالوهم مع بعضنا. للدكتوره ريم غاشم عطيه, هي استاذه في الامراض النفسيه ورئيس قسم زيادة بمستشفى الرازي. اهلا وسهلا دكتوره سعاد, انك معنا اليوم, مرحبا.
0: بكلم فيك على الاستضافة, ولازم من تو نطمنك اللي فما حاجات اللي نجموا يكونوا عنا من غير ما تكون مرضية, وفما حاجات اللي هما مرضية ولازم نداويو عليهم في أسرع وقت.
2: كيفاش نعرف, كيفاش نفرق؟ نجم نقول انا ستريسي وكهو فتره وتتعدى, كيفاش نعرف انا عندي قلق نفسي والا عندي ضغط عادي معناه يتعدى به اي انسان على الكره الارضيه هذه؟
0: هو راهو الضغط مع يمشي مع الحياة, مع تسميه الحياة ما غير ضغط. الضغط موجود وهو حاجة اللي تردنا نخدمه ونمشي ونعمله. كان ما فماش ضغط رانا نقعدوا راقدين نهار كامل ونقعدوا ما نعملوا كان اللي عينا باش نعملوه. الدنيا هذي الضغط يردنا نخدمه نحاولوا نحسنوا رواحنا. أما بقولوا احنا الضغط الإيجابي الستريس بوزيتيف هذا اللي هو هو لازم يكون موجود, وهو لازم نمشي نحسبه ديما في شنو احنا. مثلا كي واحد يقرا الضغط لازم يقرا اكثر, يريفيزي اكثر ويطلع اكثر ويحسن ديما في اللي يعرفه الكل. هذه حاجه لازمه. في واحد يولي عنده اضطرابات, انا اول حاجه ديما نعلم عليها هي اضطرابات في النوم, وراو هذا حاجه معناتها في تنكريد الارم. معناتها كي عندك اضطرابات في النوم قبل ما تجي ترقد تقعد تراجع في اللي عملته الكل, وفي كل حاجه تقالها علاش عملت هكا, وتقع ساعات الاحساس بالذنب تقول ان ما كانيش وكان هي ما جاوبش هكا وكاني وبالك شجعت العبد هكا, وتقعد هذا ضميرك يأنب فيك على أي حاجة عملتها حتى حاجة اللي هي ما تستحقش بكل الدقانيب. هكي تخيد الأغم النوم هو أول حاجة, وكي تبدل في المزاج بتاعك عند العباد بيتهم يقولوا لك راك شبيك أخي وليد ديما تتنرفز وفي كل شيء نحسوك مفجوع. مع تليفوني نقص مثلا, قبل كان تليفوني نقص تهزك هاو طو انت تسمع تليفوني نقص انت تقول شيء بش يقولوا لي حد مات ولا حد صارت له حاجة, مع تولي كل شيء تراه حاجة خايبة تسيبك. هذوما الكل هذوما الكل حاجات اللي
1: يتحصلون
0: ولا اللي يفسرون الإنسان قاعد إلى ديباسي الطاقة نتاعو, ما عادش ينجم يعيش الضغط العادي الضغط اللي كل يوم فما ضغط. فما زيد راهو واحد لازم ديما يخلي ساعة ولا ساعتين في النهار روحه به. تجي تقولوا لي صعيب
1: شمعت ساعة روحه فسرنا
0: معناتها ساعة اللي يعمل فيها حاجات اللي يحبهم هو. ما نعرفش مع عبيد يحبوا مثلا الرياضة, أما حبيد عبيد يحبوا ينظروا فيلم ولا ينظروا حاجة ولا يحبوا يحكيوا مع أصحابهم ولا يمشي يحضروا قهوة ولا يلعبوا منعرش هذا مثل الجيم الفيديو جيم. يجب الواحد في النهار عنده حق في ساعة روحه يعمل فيها اللي يحبه اللي هو يرضيه,
1: يعني ما غير ضغط ما غير ستريس
0: ما غير حتى ضغط. حاجة اللي نقوله احنا البرانسيب دي بليزير لازم ياخو حاجة اللي هو يحبها.
2: بيه دكتورة وإذا فما اي سمحني قطعتك, أهم حاجة شنو؟
0: أهم حاجة يكون واحد يعمل في حياته حاجة يحبها.
2: جستمو انا حبيت نسالك على اللي ما عادش قادر وانه يحدد شنو يحب, والا الدنيا فكت النفسيه نتاعو قاعده كل مره تخسر شويه, يخسر علاقات خاطر ما عادش ينجم يتواصل مع الناس, يخسر راحه على خاطر كما كنت تقولنا نومه متقطع, والا يمكن يرقد اكثر من اللازم, انه ما عادش عنده الرغبه باش يعمل حاجات اخرى في حياته ترتحوا ولا تفردوا. هل الشخص اللي يعاني من الظروف هذه يتسمى عنده قلق نفسي ويلزم يراجع طبيب او بس ولا ينجم ينقذ روحه وحده؟
0: هو راهو زمان عند حاجة مهمة يزيل, كانت الحكاية هي اللي دوم أكثر من 15 يوم معاش عينه مش عامل حد شيء, كل شيء يظهر له تقيل بشيء اللي عامله, معاش يكو حتى وكان بليزير لحد شيء, كي يتكلم صعيب عليه, كي يجرى العبيد ما عيدوش, الخدمة في الصباح تظهر له صعيبة مش يقومه, أكثر من 15 يوم لازم يمشي يشوف اختصاصي في علم النفس ولا في طب النفس.
1: دكتورة لهنا لقت أنه يمشي يشوف اختصاصي في علم النفس طب النفس، الخطوة هذه ديما تقعد صعيبة، معناتها ديما لا مانيش كذا، نحاول أن نفض أموري وحدي وكذا، معناتها لقت هذا صعيب رغم اللي فما إقبال كبير عند التوانسة، ولكن ديما يقعد أكت صعيب. تنجم كي تمشي المختص في الأخر تطلع حكاية ستريس صغير وتتنحى، معناتها مش معناتها أنك مش تقعد حاجة تبع فيك.
0: تمشي فيسع، قد ما تمشي فيسع قد ما الحكاية تكون ما هيش اختيار. لازمكش تطول، على خاطر كي تطول تولي عندك فونكسيونمون، معناتها تتأقلم مع الكآبة نتاعك، تولي كيما نقولوا احنا ديما شاري العرك، احنا نقولوا ديبريسيون اوستيل، تولي شاري العرك مع نفسك الكل، تولي كل شيء يظهرلك ضدك انت. ما لازمكش تطول في مع القاعده في الحاله هذه. الاضطرابات هذوما ما لازمش يدوموا، خاطر كي يدوموا يولي انت تي فونكسيون هكا، معناتها تولي تتعامل مع روحك كيك، وتولي الناس الكل غالطين، والناس الكل عندهم حاجه ضدك. دونك لازمك فيسع تمشي تعدي، وراهو الاقبال نتاع التوانسه راهو قد ما نقولوا انا اذا تولي من 2011 اللي صارت ال 14 جانفيي التوانسة يجيو حتى السبيطار الرازي. قبل كنا الرازي مهبول وتو ما عادش السبيطار الرازي، ولينا نشوفوا العائلات الكل حتى الغنيين والفقار واللي يخدموا في وظيفة معروفة.
1: خاطر شكر ليهم راهو في الرازي فما أحسن الكفاءات في تونس، وتبارك الله عليكم بالحق، معناتها العناية كبيرة برشا، دونك يجي قبل ويكون القبل كبير. يعطيك صحة دكتورة، شكرا ليك. لكن ماهوش صعيب، بدا يسهل على توانسة، وهذه الحاجة الإيجابية في الموضوع. دونك شكون عنده اللي سمتوم تاع الناس كل غلطين وأنا صحيح وعلى عصابي وكذا؟
3: أنت حبيتش نقولها أنا أنا صريح في الدراسة، قولي لك صريح بزيد
1: بيترا
3: هذيك عليش
1: ما هوش فاصل وأنا
5: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان، فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك أورانج.
7: ميدي ماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص النهار لمدة ساعتين، نوفل ورداني.

0: هذه ميدي ماك على موزاي كافيه، فصل صغير ومن بعد نكملوا معكم.
1: طغام الدروس الخصوصية في تونس، كارثة الكوارث على العائلة التونسية.
2: في قاري صغاري اللي تجي نحسهم تطوروا ومتحسهم متميزين، معنا بالنسبة للصغار الأخرين حاجة ضرورية، حاجة لازمة برشا برشا فلوس.
3: الدروس خصوصية توي تونس نيجي ولا باهي في المكتب، قل الوقت دروس خصوصية باش يقعد أكثر في المكتب، وزيد السوم مونيس 30 دينار الحصة.
4: دروس الخصوصية في تونس هي عبارة كونه معناها ولا مارشي بارالي، بالضبط سوق موازية للتعليم العمومي.
5: الدروس الخصوصية في تونس ولا توا لازم على الاخر، علاش ما انا كان مش نخلي، معناها مش نقول انا ليه على الدروس الخصوصية، مش نخلي انا صغيري روتار على الاخر.
6: ماش تعليم مجاني، ما هوش نورمال السنة الاولى مش يكره يزور بكري على اليوتيوب.
7: بيانسير عندي صغير نقاري فيها يتيد وفرضين عليه يتيد المكتب، زاد ولدي سنة ثانية يزن يقرا يتيد مكتب.
8: علاش لليوم يتواصل الإقبال على الدروس الخصوصية رغم التشكل المتواصل من تكاليفها؟ شنو يفسر تواصل الإقبال على الدروس الخصوصية؟ هل أنه بسبب ضعف برامج التعليم في تونس، ولا بسبب ضعف تكوين الأساتذة والمربين، أم أنه بسبب تراجع مستوى التلميذ في بلادنا وعدم تحمل مسؤوليته في التعلم والبحث والمراجعة؟ هل أنه تحسين جودة برامج التعليم في بلادنا والتقليل من كثافتها وتحيينها قادر وأنه يحدم الإقبال على الدروس الخصوصية؟ الدروس الخصوصية مضعفرة من هذا الاثنين.
9: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71 113 013.
10: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة، فرام مع أمينة بندوة. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
0: نرجع معكم توا نحلو دوسي.
10: حل دوسي
0: نحكيو على سوق الشغل، نحكيو على مجالة الشغل،
11: نحكيو على مجالة الشغل، خاصة أنه الشغل قاعد يتغير، الخدمة في حد ذاتها قاعدة تتغير. اليوم مولات مربوطة أساسا بالتكنولوجيا، معناها اللي قاعدة تعطي فينا في تيمبو جديد للناس الكل، المؤسسات، للموظفين، للمديرين، للناس الكل تقريبا. لكن هل قاعدة تتغير القوانين بسرعة نفسها؟ طبعا الإجابة الكل عندكم وانتم تسمعوا فيها. في تونس ما عادش سؤال مقتصر على مواطن شغل، على شهرية، على ظروف عمل كما نعرفوها بالمفهوم التقليدي متاحة، بل ولينا نحكيه اليوم على العمل عن بعد. تعرف بشكل كبير بعد الكوفيد فما مؤسسات اللي قاعدة تخدم به التوى التشغيل أيضا عبر المنصات الرقمية البلاتفورم زاد هذا، ولا موجود الذكاء الاصطناعي، وما أدراك من الذكاء الاصطناعي اللي مزلنا كحكينا عليه نوفل، كنت أتذكر في إدارة الموارد البشرية وكنت فسرت لنا مدام سهيب بركات كيفاش ولاو يخدموا ريكروتي، واليوم طبعا وتري يصير بالذكاء الاصطناعي وحتى حدود المراقبة اليوم نحكي ومتاع الأجير وحقه في الخصوصية متاعه. دوك ملف رجع اليوم للواجهة في تونس الحقيقة، خاطر الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حطته على الطاولة ودعات إلى مراجعة مجلة الشغل. هو موش الهيكل الوحيد اللي دعا لمراجعة مجلة الشغل، حتى من وزارة الشؤون الاجتماعية وزير الشؤون الاجتماعية كان تحدث على المراجعة هذه، طبعا باش تواكب التحولات اللي كنت نحكي فيهم من الأول. الكل من اللي يخدم في داره اليوم نجمه نسأله، أنت اليوم تخدم ديستانس، هل عندك نفس الحماية القانونية اللي تمتع بها الموظف ولا الشخص اللي يخدم في بيرو؟ نعرفش سؤال طرحته على روحك قبل ولا ليه؟
0: وشعات اللي في بيرو ما عندوش حماية.
11: اي بون بعيد نحكي عن نورم، انا نحكي على الموظف اللي عنده حمايه يتمتع بالحمايه اللي تفرضها عليه مجرة الشغل،
0: معناها اللي عن بعد احيانا تحسه لا يشتغل، تحسه في النوار، معناتها رغم اللي يخدم في شركات
11: ولا جوستما، وتلقى ساعات راهو الروندمون نتاعو والاداء نتاعو يكون اكبر من انه موجود في في البيرو نتاعو. بون هذا ديبا كبير برشا الحقيقه من 2020 تحل اللي يخدم ا ديستانس اللي يكون عنده نفس الروندمان بتاع واحد في البيرو ولا هذايا ملف مطروح. ولكن احنا خلنا نحكيه على حقوقه سيد هذايا. اذا كان انت موظف وتخدم مثلا في الدار وصار لك اكسيدون، هل يتحسب اكسيدون ترافاي ولا خممت فيها هذي ولا
0: لا؟ هو
11: انت في وقت ساعات العمل متاعك قدام بي سي وما نعرفش ايش صار لك،
0: صحيح
11: هاي. عملت ماليز ولا صارت لك حاجة؟ هل يتحسب حادث شغل ولا لا؟ هل يصنف من الحوادث الشغل ولا لا؟ كيفاش نجم تثبت انه اللي صار مرتبط بالعمل ومش بالحياة الشخصية؟ كيفاش نجم تعطي لي بروف اللي انت وقتها بالحق تخدم ماكش ماكش في الكوجينه تاع في قهوه ولا حاجه اخرى؟ ثم نقولوا زاده الى اي مدى ينجم متفقد الشغل يراقب ظروف عمل موظف يصدره؟ نكوني نمشيو لمساله الخصوصيه، نمشيو لمسائل اخرى. دونك ريت قداش معقده
0: الامور بالحق. كي طرحتهم السكريات بنت المشاكل صحيحه
11: معقده الامور برشا. دونك هي الحقيقه اللي طرحته عليكم مش اسئله افتراضيه، لكن مشكليات قانونيه ومهنيه اليوم مطروحه في العالم الكل تقريبا، وطرحها ايضا رئيس الجمعيه التونسيه متفقدي الشغل حاتم هلال اللي بيكون بحضنا بعد شويه، باش ناخذوا من عنده نحاولوا ناخذوا من عنده اجوبه على الأسئلة هذه الكل. اليوم واقع سوق العمل في تونس قاعد يعرف في تباين كبير كما وراه هو بين تطور أنماط التشغيل والنصوص التشريعية الموجودة في مجلة الشغل. يقول أنه التحولات اللي فرضتها العولمة والانتشار الكبير للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وغيره يلزم علينا اليوم أن نراجع عدد من الأحكام القانونية، ولكن فما جانب آخر حكينا على العمل عن بعد، ولكن فما اقتصاد المنصات الرقمية زيادة البلاتفورم اليوم والإي كوميرس وغيره اللي تقريبا المسألة معقدة أكثر من اللي حكينا عليها قبل نوفل. عدد من العاملين يخدموا من خلال تطبيقات إلكترونية تربطهم بالحرفية، دوك ما فماش حاجة ملموسة نجم نقوله احنا من غير من انه تكون طبيعة العلاقة المهنية واضحة ديما من حيث الحقوق هوني والالتزامات. دوك ديما الإشكال باش يرجع قانوني هوني، كيفاش نحطوا الكادر جوريديك، كيفاش النجم نتعاملوا مع الوضعيات اللي تقريبا باش يجيوا ساعات وضعيات مريتهمش قبل، ما صاروش قبل، جدد إنيديت. دونك كيفاش باش تعمل معها المشرع التونسي؟ هوني يجي دور الدولة. نكوني الحقيقة باش نجمو نحكيو على دور الدولة. وزير الشؤون الاجتماعية كما قلنا عصام الأحمر تتكلم وقال إنه الوزارة قاعدة تخدم على تطوير مجلة الشغل باش تتماشى مع المسجدات كما كان يطالب فيها رئيس الجمعية. يقول مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهز في طور استكمال مرحله الإدارية الأخيرة، حكي على عدد نص قانوني يتعلق باقتصاد المنصات الرقمية، العمل على تحديد المبادئ الأساسية والضمانات اللي يلزمك توفرها للعاملين في مختلف القطاعات. دونك الأسئلة اللي طرحناها الكل تقريبا يبدو وأن الدولة ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية اللي تضمن هوني الحقوق متاع الأجير يبدو أنها خمت في المسألة هذية. اليوم الرهان ما عادش أن نواكبوا تكنولوجيا كهو، بل يلزمنا نضمنوا حق وحقوق الإنسان العامل في صلب كل تحول اقتصادي وتشريعي. خاطر اليوم من حقه أنه اللي يخدم أديستانس يبدأ عنده لو ميم روندمون وساعات خير كما قلنا مثلا، ولا اللي يخدم في بلاتفورم وغيره أنه يكون عنده نفس حقوق اللي يجي يبوينتي في البيرو نتاعو.
0: واضح. باش نكملوا نحكيوا أكثر، رئيس جمعية تونسية لمتفقدي الشغل سي حاتم هلال، مرحبا بك.
12: مرحبا أخ نوفل، تحية لك وتحية لكل مستمعي مزيكا فهم.
0: شكرا لكم على هذا الموضوع المهم. أنا نعتقد باش نعطيك انطباع، تقول لي موافقني ولا لا ثم تواصل. نعتقد أننا متأخرين لأنه هالأساليب الجديدة عندها سنوات، وإحنا متأخرين شوية في تغيير قانون الشغل كما لازم يكون.
12: صحيح صحيح، كي نقارنوا روحنا ربما الدول عندها تقاليد في المجال هذا، نقارنوا روحنا بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا أن 35% من اليد العاملة سنة 2019 قبل أزمة كورونا تشتغل عن بعد.
0: واو.
12: بريطانيا. أما كي نقارنوا روحنا أخناه في الزد بالدول العربية، احنا تقريبا الثاني ولا ثالث دولة عربية اللي باش عن قريب باش نقحوا باش نحطوا اطار قانوني للعمل عن بعد. نزيد نقول لك انه في جوان 2026 تونس من الدول الاوائل اللي صادقت على الاتفاقيه الدوليه رقم 193 بشان العمل اللائق في اقتصاد المنصات.
0: هي البرشا به الاشكاليات كان يطرح فيهم معناتها اعطينا البلان داكسيون، معناتها الدوله موافقه، الناس الكل متفقين باش تصير تحويرات، هل فما خدمه قاعده تصير توا لتغيير برشا فصول مجال الشغل؟
12: أكيد هو من نوصلوا نقحوا فصول نتاع قانون شغل إلا فما إشكاليات. إحنا كنا فقدين شغل, اعترضتنا برشا إشكاليات من خلال ممارسة اليومية نتاعنا كما كنتوا تحكيوا بكري. فما بما أنه ما فماش إطار قانوني قعدنا حائرين, يندرى فما منح مرتبطة بالحضور كما منح كما وصولات الأكل كما وصولات البنزين كما السيارات الوظيفية العينية. هل أن السيد اللي يخدم على البعض باش نحيهم له الامتيازات هذيك ولا أم أنه حقه معناها نمشيه بمبدأ المساواة بين العمل الحضور والعمل عن بعض؟ كيف زاد في الصحة والسلامة المهنية هني كيش يكون مطالب
0: حادث ما معنى حادث شغل الواحد يخدم عن بعض وأين والمكان والإطار أي
12: الحادث شغل هو القانون متاع 1994 هو يقول لك أنه كل بما أنه يعرف حادث شغل يقول كل حادث يقع بمناسبة العمل هو حادث شغل, معناها حتى العمل عن بعض حادث شغل دجان. وحتى المحاكم في معناها نعرف أنه مثلا في ألمانيا اعتبرت محكمة التعقيد في ألمانيا أنه المسير من غرفة لغرفة عبارة عن رحلة وهذيك حادث شغل. معناها حتى في تونس احنا نقولوا انه المؤجرين ولا العمال كيصير لهم حادث رغم انه ماشي مأطرة قانونيا, انت قوم بالاجراءات نتاعك الادارية وخلي الكنام تحل لونكات نتاعها لانها علاقة شغلية في الاخر.
11: وانتم سيحاتم كمتفقدي شغل جوستمون مع التغيرات هذوما الكل مع الواقع اللي كنت تحكي فيه, هل تعرضتوا للوضعيات كما هكا في خدمكم؟ معناها انتم
12: اكيد احنا الشغل اول حاجه تهمنا اول حاجه يلزمنا ننظروا فيها وانه كيفناش كما قلت بكري كيفناش من فقط شغل باش يراقب منزل العامل هل أنه مطالب في صورة الصد هنيكاية أنه باش يقوم محضر صد تجاه العامل أم أنه المؤجر كيتم ما عندوش علم بالصد لأنه يتحمل مسؤولية بالتضامن؟ احنا من بين المقترحات ومن بين التوصيات اللي وصلناها لسلطة الإشراف اليوم برك أنه يزمنا زادة احنا كمتفقدين شغل معناها نحاول نأقلموا معها تكنولوجيا
0: كما العامل. سي حاتم علاش باش نقول لك انا نأكد على كلامك سي حاتم هليل وانت رئيس جمعية تونسية المتفقدي الشغل, لأنه العمل عن بعد هو جعل للتقشف ساعة لأنه يتكلف أقل من العمل على الميدان ولك في المكان دونك العمل على البعد رو باش تولي الضمان الشغل هو الضمان, معناتها أنك توفر لي كمية معينة من الشغل في النهار هذا سواء في ساعة في ساعتين في ثلاثة, لهنا تجي الحرية أني نخدم كيما نحب وقت اللي نحب في الظروف اللي نحبها. معناتها العمل عن بعد فيه امتيازات.
11: أسئلة أخرى طرحت في عديد الدول الأخرى نوفل مثلا نتاع مسألة الضوء مثلا اللي بتستعمله وانت تخدم على البيسي هذاك يتخلصوا وانت ولا الشركة اللي تخدم فيك تنجم هي زادة تشارك. فما برشا عديد الأسئلة اللي مطروحة اليوم خاطر تغير نمط كامل نتاع خدمة اللي نعرفوها منذ مئات السنين.
0: دونك في الصيف نخلي الكلماتيزور ليل ونهار يخدم خاطرني نخدم في الشغل به اشكاليات دونك العمل الشغل هو مضمون اكثر معناتها
12: الحقيقه خنفل انه العمل عن بعد راه فيه ايجابيات للاجير وفيه ايجابيات للمؤجر. الايجابيات للاجير انه ما عادش يتحملك المشقه نتاع النقل, ما عادش بالنسبة للمؤجر فما ضغط على تكلفة, ما عادش نحكيه على نسبة غيابات, ما عادش نحكيه على ريتار معناها نسبة متاع تأخر عن العمل. دونك معناها هي وهو في حد ذاته العمل عن بعد مرن معناها ما يطلبش تعقيدات بي سي انترنت لوجيسيال معناها الخدمة تمشي. جست انه بكري انت قلت اخناف لانه الخدمة عن بعض زاد المؤجر يلجم يراقبها راه ومشي وراه عنده توقيت وقتش يدخل وقتش يخرج وفما دي لوجيسيال توا يدخل بهم المؤجر يراقب بهم قداش خدم شنو خدم
11: بعدين يراقبوا حتى بالنمبر دو كليك وبالسوري كيفاش تتحرك وبغير
0: باش نسألك توا على الناس اللي يخدموا العمل الحر مثلا اللي عندهم دي زابليكاسيون اللي يبيعوا اللي سيرفيس كذا يقولوا في تونس مش لاقين حظوظهم برشا ولازمهم تأطير أكثر متاع شغل وغيره زادة ثنية أخرى متاع برشا ناس مش لاقية حظها ومطالبة بأكثر تأمين أنها تلقى تأمين في حياتها.
12: هنا احنا كتفقد شغل لازمنا نميزوا بين زوج وضعيات. ثم علاقات شغليه خنوف في العلاقات الشغليه المؤجر هونيك صاحب يخدم اجير هون نسميه علاقات شغليه، اما كي ما يخدمش اجير يخدم الحساب الخاص هون يتسمى عامل مستقل، هون عباره على مقاول ما يدخلش في اطار العلاقات الشغليه وفي اطار قانون الشغل، هذاك عباره على
0: يولي اسمين اخرى
12: باس مشروع. حبيت نزيد نحكي لكم على ربما اشكاليات اخرى نتعرضوا لها في العمل عن بعد. يندرى انه من حق المؤجر انه معناها يفرض على العامل ان يخدم في داره ولا كيف كيف زاد نفس السؤال، اسكو من حق العامل انه يفرض على المؤجر انه يخدم في داره ولا؟ هذه حوايج هذه من بين النقاط اللي لازمها توضح. مسألة الصحة والسلامة المهنية كيف كيف، مسألة حادث الشغل، مسألة هل يحق للمؤجر والأجير هناك أنهم يعطيوا لبعضهم كما فترة تعقلهم فترة تجربة هات نجربوا بعضنا العمل عن بعد ينجح ولا ما ينجحش، إذا ما نجحش نرجع للمؤسسة العمل الحضوري ولا الحوايج هذه كل أكيد. فما حاجة أخرى
0: زادة في
12: فما حاجة أخرى أنه الحق العامل عن بعد في التمثيلية وحقه في التمثيل في اللجان الاستشارية وفي هيكل الحوار، هناك السيد هذا في داره يلجمش يترشح للجنة الاستشارية المؤسسة، كيف نش يدلي بصوته، كيف نش في الاجتماعات كيف نش باش يقوم بعمل بالاجتماع نتاعو. دونك الحوايج هذه كلها
0: وبرشا حاجات تو كيما الفاتورات اللي قالهم ليه هذه ما باش نطلب فاتوره الويب، من الويب نستعمل فيه زاد في العشيه ولادي يتفرجوا في افلام وكذا، معناتها فما تقسيم وفما برشا حكايات. شكرا ليك رئيس جمعيه تونسي المتفقد لشغل حاتم هلال. دونك بيست اخرى محلوله، اعتقد انا متاخرين شويه لانه
11: اعتقد احنا متاخرين فيها، اما يلزم ميميو فوتاخكو جامي، يلزم معناها الكلام اللي قاله سيد الوزير لازم نشوفوه زاد.
0: واضح، يلا نكملوا معكم هذه ميدي ماغ، نمشيوا لمفاتك شيء.
13: مفاتك شيء،
14: ما فاتك شيء، بعد شوية باش نحكيو على راجل توفى بسبب النبر.
0: انت سمعت جيهان وقت عوضتك
15: عملت مجهود يراني
0: عملتهم باش نحكيو بعد شوية، ما قلتهم الكل
15: ليش
14: خلي
15: ما عندكش وقت فيسا يجري يجري
14: غسرك
0: لا انت بعد شوية قلت الكل، هو بعد شوية يختار حاجة، اما انت قلت الاربع حاجات قلتهم بعد شوية
15: كما سليح يقول. انا في بالي
14: كما سليح يقول ساعات خالي فما
15: للخبره
14: مش حكيو النمر قتل الراجل، ما عدناش ناخذ النمر بالتليفون، اما باش نحكيو بالكدبه على التفاصيل
0: تاعنا. عجبني الراجل النمر ياكل فيه ويقولوا نو نو
15: شو كامل كليه الكل معناها ولا
0: النمر ياكل فيه
14: يهاجم فيه خلينا نقولوا
0: هو يصور في سيلفي تاع
14: وخاطر سنة شكون خاطر هو النمر اسي وما يفهمش انجلي، هذاك علاش ما تفاعلش مع الراجل اللي قالوا ليه ما تاكلنيش بالانجلي. ولكن تو باش نحكيو على الحدث اللي في الويكاند قاعد يحكي فيها برشا، نحكيو على الهجوم على مطار الرياض، الضربة هذه اللي بطبيعه برشا الناس تسال علاش مطار مدني بالذات. نهار الخميس بدات الحكايه، السلطات السعوديه اعلنت على مقتل 3 مواطنين سعوديين في هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي. من بين الضحايا كان فما كابتن طائرة بالنسبة للخطوط الجوية السعودية، زاد كانت فما طيارة لشركة ضرت وهي موجودة على الأرض من غير ركاب على متنها. ما تصعيد موقف شغديكة تواصلت حتى نهار تسب الضربة جديدة استهدفت مبنى مسافرين في المطار، وهذه كانت من أخطر الهجمات اللي عرفتها السعودية في السنوات الأخيرة.
16: إعلان هيئة الطيران المدني السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 آخرين في استهداف ثاني تعرض له مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأضافت الهيئة أن الاعتداءات نتجت عنه أضرار مادية تقوم بحصرها. وفي سياق متصل أعلن التحالف اعتراض صاروخ كروز بمحيط مطار الملك خالد. مطار الملك فهد بالدمام تعرض هو الآخر لاستهداف وفق بيان للهيئة العامة للطيران المدني.
14: الهجوم هذا كان نفذوه جماعة الحوثي في اليمن اللي أعلنت مسؤوليتها على الهجمات هذه. شفنا برشا فيديوهات وبرشا تصاور على الضربات اللي كانت كبيرة، نحكي على برشا ضحايا، نحكي على أكثر من 300 جريح، فما زاد 12 قتيل منهم زاد اللي تحكي عليها برشا، نحكي على مضيفة الطيران اللي تحكي عليها برشا من مصر اللي هي كانت توفيت وكانت أختها زاد موجودة معها.
17: في المطار كان بطبيعة الحال طواقم الطيران وموظفون يستعرضون في مخيلتهم ربما تفاصيل رحلة أو إجازة كانت وستظل الأخيرة تماما كما حدث مع مضيفة الطيران المصرية عزة رمزي عمرها 28 عاما تعرضت لإصابة خطيرة أدت إلى بتر ذراعها قبل أن تفارق الحياة وسط حالة حزن عمت المواقع والمنصات إضافة للشاب الأردني محمد البرقاوي الذي كان هو الآخر من بين ضحايا الاعتداء الحوثي على مطار الرياض هذا الاعتداء الذي حصل في 10 أكتوبر الجاري أسفر عن وفاة 12 شخصا بينهم 4 سعوديين وشخصان من الجنسية البنغلاديشية إضافة إلى أمريكي ومصري وأردني وسوري وفلسطيني وسوداني بحسب ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني إضافة إلى إصابة 309 آخرين بينهم حالات حرجة يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات السعودية
14: دونك لهنا شفنا برشا ضحايا من عديد الجنسيات لكن السؤال علاش مطار يعني علاش الضربة جت

0: بالنسبة للحوثيين هو الهدف منها عرقلت حركة الطيران. إربك المسافرين وشركة النقل يبعث زيادة رسالة أمنية وسياسية قوية يضغط على الدولة المستهدفة قدام الرأي العام الداخلي والدولي. وزيد لهنا نحكي واستهدف منشآت مدنية مهمة يخلي فما خوف يتعدى حدود المكان اللي صارت فيها الضربة. مش كيما أنك تهاجم بتبيع هدف عسكري, لكن لهنا بتبيع أنه الاختيار متاع المطار هذا كيما نقوله هو حسب التحاليل اللي كان صارت بالنسبة للضربة متاع الحوثيين. علاش ديما خاطر يقول لك نورمالمون يضربوا هدف عسكري في حالة انه يكون هجوم بين زوز بلدان. كيف كيف لهنا السعودية اعتبرت انه الهجمات تهديد خطير لأمنها. نحكي انه لزيد السعودية حتى نحكي بالنسبة للعديد الجنسيات العربية والجريت المسلمة من كل الدول سيرتو في فترة كيف كي. نحكي للسعودية عندها مدة انه تقريبا كل يوم تنجم تعمل عمرة معناها, وكل يوم تستقبل في الناس المعتمدين اللي يجيو من العالم الكل. فالضربة هذه برشا ناس يعتبروا اللي هي ضربة قوية. زاد لهنا كيف كيف والسؤال المطروح الحقيقة ما عنيش إجابته, التحالف الدفاعي اللي كان عملته السعودية شنو مش يكون دوره في الأيام الجاي؟
1: اي هم وجهوا تنبيه, ولكن شنو باش تعمل تحالف دفاعي؟ لانه الحوثيين ما همش دوله. يعني ما هيش دوله ضربتك باش ترجع لها وباش تصير حرب بين دوله ودوله. هم سيفري الكلام اللي قلناه في الساعه الاولى, هم كانهم جيش لانهم عندهم تمويل ايراني رهيب معناتها وصواريخ وكذا, ولكن ما عندهمش اماكن واضحه
2: يضربوا قاعدين يضربوا
1: السعوديه تضرب فيهم نقاط مش
2: 106 البارح 136 ضربه جويه يظهر لي على نقاط التجمع نتاع الحوثيين. دونك يعرفوا تقريبا وين العدد نتاعهم وين موجودين وين التجهيزات غيره. ابري كما قلت انت ما يهيش منظمات واضحه نتاع باش تضرب وزاره الدفاع وباش تضرب وزاره الداخليه وباش تضرب قاعده عسكريه.
1: هما مطاري بركوه لك انت ما عندكش غادي معناتها كيما هذه الاشكال. يعني ما هيش حرب تقليديه سلاح,
2: ماهيش حرب تقليديه
1: باش انت تنبه عليه ولا تقول نضرب لك حتى انا مطارك ونضرب لك كذا, اللي هي اليمن بيدها تحارب في الحوثيين معناتها الحوثيين اللي هو
2: الحكومه اليمنيه معناها اللي معترف بها دوليا هي في حرب مع الحوثيين.
1: فوالا دونك هذه الاشكال الكبير واللي خلى حتى السعوديه مازالت تحكي مع ايران باش يلقاو حل بين سور تضامن الكبير مع المملكه العربيه السعوديه وكل الدول العربيه في الشرق الاوسط اللي قاعده تتعرض احيانا الاعتداءات.
0: بالضبط. ونحكي سيدة هنا على الحادثة اللي شفنا الفيديو متاحة نمر لما يهاجم رجل معناه كان موجود في حديقة والكل أما برشا ناس كانت تحكي لهنا على شنو صار بالضبط كيفاش يدخل. نحكي على يوركشاير وايلد دايف بارك اللي هو موجود في انجلترا, هي قريبة من شمال انجلترا, باش نسمعوا شنو صار قبل وبعد نرجعوا نعرفوا علاش الرجل دخل غاديك بالذات.
3: Pris dans les griffes du fauve, il réussit à s'asseoir et tend l'index comme pour interdire au tigre de l'attaquer. L'homme répète non. Une scène d'horreur à l'issue tragique, comme le titre la presse anglaise, qui s'est déroulée hier dans ce zoo du nord de l'Angleterre, le Yorkshire Wildlife Park, connu notamment pour ses deux tigres de Sibérie. Parmi eux, Altai, spécimen de 5 ans et 190 kilos, qui évolue dans un enclos dédié. Pour le voir, les visiteurs empruntent cette passerelle sur pilotis, haute de 3 à 4 mètres et protégé par un filet grillagé. D'après plusieurs témoignages, l'homme se filmait en train de danser sur la passerelle avant de sauter dans l'enclos, un comportement impossible à prévoir pour ce responsable du zoo d'Amnéville, près de Nancy. Malgré plusieurs tirs de cartouches de gaz envers le tigre, l'homme anglais a succombé à ses blessures. Malgré l'intervention de services de secours, il a été déclaré mort sur les lieux.
0: دونك لهنا كما سمعتوا انه صارت الحادثه في نهار السبت 10 اكتوبر في انجلترا, والرجل هذا دخل واللي صار كان مأساوي. النمر كان يهاجمه ورغم تدخل فرق الاسعاف وثم محاولات زاد انقاذ الرجل توفى في على عين المكان, هذا حسب الشرطه البريطانيه. السؤال في هذا الكل الرجل شو عمل غادي كاش يعمل اساسا, اسكو يخدم غادي ولا؟ الى حد الان حسب شهادات منقوله من وسائل الاعلام البريطانيه الرجل كان يتفرج في النمر قبل ما يتجاوز الحاجز ويدخل للمكان اللي يعيش فيه الحيوان, وين اما ظروف اللي الدقيقه اللي خلته يعمل علاش مازالت قيد التحقيق, مازالوا ما يعرفوش ايش مدخله.
1: كانوا ينجموا يقتلوا النمر وما قتلوهوش ولا لا؟
0: لا ما يقتلوهوش, خاطر لانه النمر ذاك غريزته.
1: لا بالحق
0: هو موجود في بلاصته. النمر ما جاش يهاجم.
2: القوانين البريطانية تقول ما نعرف.
0: هو في العالم يا جماعة هو النمر موجود في بلاصته ماهوش مسيب. ما فانه اللي هو الانسان مشاله
2: والنمر حتى كان تاح بغلطه ولا حاجه شنو
0: صارت يعني. صارت في برشا بلايص معناها كان حتى ديجا اعلنت الحادث

0: يقتل الحيوان اللي فيه النمر، انه ما فماش حتى اجراء ينجموا ياخذوه مع النمر اصلا، لانه هذيك غريزته هو يهاجم في حاله ما يجيش معناها كما قلنا احنا خرج من القفص ومشى يجري له، ولا خرج من البارك ومشى يتبع ويصطاد في العبيد، هو مشى لوحده. فالهنا حتى الحكايه حتى في حد ذاتها حسب الشهود غاديك نوعا ما بغدر جيت، ما فماش شكون ينجم يكون موجود غاديك، حتى الشرطه اللي باش تدخل من الاول هما ضربوا بالغاز،
1: كرتوش غاز
0: ضربوا بالغاز، حاولوا هكا بعده شويه. لكن نعاود نقول انه النمر هذا هو نمر اسيوي معروف زادة بنمور سيبيريا، وهذه حيوانات بريه قويه ومفترسه، وبالطبيعه حتى كانت عايشه في حديقه حيوانات موجوده في فضاء مخصص لها يبقى الجانب هذا. بالنسبه للنمر هذا بالتحديد
1: القانون البريطاني لا يفرض قتل شخص، لانه وحتى بعد توا ما قتلوا اي قتل النمر سمحنا، وحتى بعد ما قتلوا بالقانون لا ما يقتلوهوش معناتها،
2: اي على خاطر مش النمر هو اللي خرج بعد ما قتلوه، اما في الحادثه في حد ذاتها اذا كانوا ينجموا ويستعملوا سلاح من عرش هذا يصير ولا لا، طبعا نحن بطبيعه الحال ضد قتل الحيوانات الكل، ولكن وقت اللي يكون الانسان اللي هو على في قمه الهرم البيئي حيوانات وطبيعه وغيره، راهو الاولويه ديما تتعطى للانسان وانقاذ الذات البشريه من المفروض.
1: لحظه مش من المفروض، دونك جواب هو بيدو نتاعك سلاحك صحه، لماذا لم يقتل؟ لأن النمر كان داخل حظيرته والشخص هو الذي دخل إليها، النمر تصرف باعتباره حيوان مفترس ولم يهرب ليهدد الناس، هذا عليه ما قتلهوش. لو كان هرب من بلاصته وبدا في الشارع كانوا ينجموا يقتلوه.
2: وحاجة أخرى زيد نوفل واللي يحكي عليها العالم الكل، إنه اليوم الحيوانات البرية المخترة والمفترسة، النمر والصيد وغيره اللي عيب علينا اليوم ما زالوا يتحطوا في قفصات، وحتى لو كان في العالم بدأوا يوسعوا لهم شوية ما عادش يتحط في قفص.
1: ناس تقول عيب علينا وفما ناس
2: حيوانات مش للفرجة، حيوان خلق ربي للغابة للبرية.
1: كصحفية حاول تقول فما ناس تقول عيب علينا وناس تقول لي نحبوا نمشيوا نتفرجوا فيهم كيما لي دوفان، فما ناس يقولوا نتفرجوا فيهم وناس يقولوا عيب علينا.
2: اليوم ما تنجمش تخرج، ما تنجمش تخرج انسان تحطه في وسط السافانا وتقول له عيش، كيما ما تنجمش تخرج نمل هو حيوان مفترس.
1: كل راهو الاراء منقسمه، معناتها فما اللي يحبوا يقول كلاما.
2: انا نحكي لك على اخر الدعوات
1: معناها انت فما دعوات وفما كيما لي دوفان هذوكم اللي في البحارات
2: راهم ماشيين وينحيوا فيهم، راهم هذوما
0: هو خاصه فما ديسير كلا، فما ديسير مثلا في العالم ولاو في توجه انه ما عادش يستخدموا الحيوانات، فما مازال فما ديسير يستخدموا الحيوانات
1: الاغلبيه،
0: اما تبقى حتى كيما فما
1: ناس ضد حديقه الحيوان ضد الدفاع ضد كل شيء
0: نحكيوا عليها احنا اللي موجود فيه النمر، موش حديقه حيوان عاديه، راهو نجم نقولوا حاجه كبيره برشا.
1: والنمر نادر جدا،
0: هو نادر، هو اساسا النمر في حد ذاته كحيوان راه مهدد بالانقراض، معناها من الحيوانات اللي ما عادش معناها هو في الطبيعه فما 5500 نمر.
1: بالله سامحني نحب نعمل ديديكا تحيه لصيد البلفيدير،
0: تحيه ليها تحيه برشا
2: ولي وما
1: يقتلش البلفيدير، مش يفطر معاه ما يقتلك.
0: بالنسبه للناس اللي تسمع فينا وتقول لك ربي
1: بس سامحونا نفدكو،
0: فقط معلومه عن النمر، معلومات حصريه نقولوها عن النمر، انه هو راهو عاده ما يهاجمش الانسان، راهو حيوان ديما في العاده يتجنب الانسان، ما ينجم يهاجمه الا في حالات نادره ماهيش حالات معروفه برشا، في حالات انه الانسان قلقه كما سيد ذا فتخلى الانسان سبحان الله هو خاف ينجم، هذيك هي الرياكسيون نتاعو. نفسها قارنوها ساعات حتى بحيوانات أخرين حتى الأليفة، ساعات كيحس بخطر وكذا ما يهجمكش أما يحاول ناقز عليك. نعملكم كويس في الأخر حسب رأيكم توب سانك، توب سانك الحيوانات اللي متسبب في قتل البشر كائنات.
1: ناموس في المرتبة الأولى صحيح، فما حيوان تحقروا
0: الناموس في المرتبة الأولى بريسك نحكيه على 760,000 بشر، معناه مش هو رو ناموس في حد ذاته خاطر ينقل أمره.
3: بعد نتصور لي بوبوتام في فريق
0: لا
1: وحيد القرن،
0: لا مش موجود في الليست توب 5.
2: كلب
0: الكلب موجود اما لمجرد انه ينقل ديال كلب، هو في المركز الثالث 40,000 وفاة في العام.
1: النمورة
0: اللي مش موجود
3: لا ليغاتور
0: اسمع ما تخموش في المفترسين، خد مثلا الركان يتقيدوا له 3 في العام،
3: هاو الركان اللي اما اللي نعرفه انه
0: ما تخموش في المفترسين.
2: النمات ظهر لي موجودين زيد
0: النمات لقطات سلي
3: في افريقيا لي بوبوتامو اكثر واحد يقتل، اكثر اكثر اكثر حيوان قاتل في افريقيا
0: ماهوش موجود في التوب 5.
1: قلنا الناموس
0: ناموس هذاك اللي قال نات في المركز الاولاني, فما في المركز الثالث الكليب كما قالت راهو الكليب مش يهاجموا, ثم الكليب اللي تنقل
3: المرض,
0: اما مش الكليب الكل, فما الكليب اللي تبدا مريضه بي مش سهل
2: الدبان. انا نتصور زي
0: ذا الدبان يدر على خواتر ما يقتلش
2: علي ما ينقلش امراض
0: حسب الناس بكري يدر على خواتر يقول لك
1: لا لا خنخموا الكليب القروده لا الكليب
0: القروده لا بالعكس
3: شكون الحيوانات الاخرين يبداو حاملين لل
1: لا لا يلزم نخموا في حيوانات عاديين
2: لحناش مثلا
1: العقارب
0: لحناش صحيحة في المركز الثاني 100,000 وفاة في العام الأفعي السامة بالتحديد
1: العقارب
0: لا
3: ثلثة دوك الكلاب
0: دونك الثاني لحنوشة الأولى الناموس الثالثة الكلاب قعدوا الرابع والخامس
2: شكون ينجموا
1: يكلوها
0: مستحيل تعرفوه
2: يطيروا ويمشوا
0: في الأرض فما واحدة فيهم نجموا ناكلوها بلا ينجم يكون بلا
3: حوت
0: مش حوت
1: ينجم
0: يكون بلا ما مش متداول برشا مثلا الحوت تلقى برشا ناس تاكل الحوت البلا يعني فما ناس تاكلو ما
2: غرنوي
0: لا
3: غرنوي
0: عم فريس فرد خليك فرد غادي فرد جو وي مش بكش
1: جراد
2: سيرينا عم تقوليش طبق متداول انا
0: ما يخرجوا من اكلات دول اخرى
1: الجيران
2: الجيران في فرنسا ياكلوا الجيران
1: لما
2: ناكلوا
3: في فرنسا بركره
2: ما ناكلش وما نشوفوش في قدامي
1: معناتها جران الفيران نفس البلاد
0: على المركز الرابع هو للبابوش القوقعة المائية في المياه العذبة هي كيف كيف
3: البابوش كيف
0: تجم تكون تعيش معها ولا فيها هي الطفيليات تسبب أمراض منها مرض البلهاريس اللي هو كيف كيف ونختموا بالطبيعة بحشرة أبو منصار شكرا عرضتكم ولا عرضتني أنا شخصيا اسمها كيسينج باك بالعربي اللي هي حشرة القبل هكا ما هي ترجمة حرفية لو ما نعرفش علمية
2: ولا شكلها
0: هكا كل عرفت ما تفهميش ما حشرة تعرف هي حشرة تفهم اللي هي حشرة كيف كيف هذه تنجم تقتل 8000 وفاة سنويا النمور السيودة الركانات الفيولة خاطئة
3: قريبة
1: واضح والخطر يقتلوا شوي شكرا لك سلاح شكرا نهد شكرا جيهان بعد شوي خلوة كعبي تقدمنا الأخبار أحمد علي سبور إكسبريس جينا أمينة بندوة في فورم غلط في اسم
0: سوزة سيم خلوة الكعبي
2: أحمد عليلة
0: أحمد عليلة
1: خولة الكعبي
0: إن شاء الله أحمد عليلة الليلة تسمعوه
1: أحمد عليلة وأمينة بندوة في فورم يلا نتقبلوا غدو
4: ميدي ماغ هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين قارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماغ نوفل سلاح ونهب وجديد كنا رخميس أفرو ماغ برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بالدوة ترجع برشا جديد في فورم حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلوس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنة الأفلام وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانز وعدن حوات في جلسة أفلام موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور وفورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكيلوني فامي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام موزايك فام لا

0: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. بلوغ عجز الميزان التجاري التونسي 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، قرابة نصف هذا الرقم يتعلق بقطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر التي نشرها المعهد الوطني للأحصاء. وفي المقابل الأرقام تظهر تسجيل مجموعة المواد الغذائية فائضا يبلغ 919.8 مليون دينار، فيما سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة لتبلغ قيمتها 50,400 مليون دينار، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71,397 مليون دينار. 3 تلاميذ تونسيين يفوزون بميداليتين برونزيتين وتقدير مشرف في الدورة 67 للأولمبياد العالمية للرياضيات التي أقيمت في شانغهاي بالصين وفقا لما نشرته الجمعية التونسية لمسابقات وثقافة الرياضيات. وفاز محمد كريم بوعليق تلميذ السنة الثانية علوم بالمعهد النموذجي بأريانا، وياسين بوميزة تلميذ السنة الرابعة رياضيات بالمعهد النموذجي بسوسة بالميداليتين البرونزيتين، فيما منحت ملاحظة الشرف ليوسف حليم عجمي تلميذ السنة الثالثة رياضيات بالمعهد النموذجي بباجة. دوليا، التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن يقول إنه يتعامل مع طائرات مسيرة وصواريخ تتجه نحو المملكة في ظل استمرار الأعمال القتالية مع الجماعة. وكانت السلطات السعودية قد أعلنت أن شخصا قتل وأصيب ما يقارب من 12 آخرين في هجوم جديد على مطار الرياض الدولي أمس. يأتي ذلك بعد يوم من هجوم على المطار أسفر عن مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 300. وحول الملف ذاته، تركيا وباكستان ومصر والسعودية تندد بالهجمات التي شنها المسلحون الحوثيون في اليمن على المطار الدولي في الرياض، ووصفتها بأنها تصعيد خطير لا يمكن تبريره أو قبوله تحت أي ذريعة. في عالم يعتمد على السرعة والإنتاجية أصبح الوقت موردا اقتصاديا ثمينا، فكل ساعة تضيع بسبب الازدحام المروري أو تعطل سلاسل الإمداد أو التأخر في إنجاز المعاملات قد تعني خسارة في الإنتاج وارتفاعا في التكاليف وتأجيلا للاستثمارات والخدمات. فكم تكلف ساعات التأخير اقتصاد العالم؟ تقرير مراد الدريدي.
1: لا توجد قيمة مالية موحدة يمكن اعتمادها لتحديد تكلفة ساعة تأخير واحدة في العالم، لأن الخسائر تختلف باختلاف الدولة والقطاع ونوع التأخير. لكن عند جمع الساعات الضائعة لملايين العمال والسائقين والشركات تتحول هذه الخسائر الفردية إلى عبء اقتصادي كبير. فعلى سبيل المثال، يؤدي الازدحام المروري إلى استهلاك مزيد من الوقود وإضاعة ساعات العمل، بينما قد يتسبب تأخر السفن والشاحنات في تعطيل المصانع وتأخير وصول المنتجات إلى الأسواق، كما أن التأخر في إنجاز المشاريع قد يرفع تكلفتها ويؤثر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ففي الولايات المتحدة تسبب الازدحام المروري خلال عام 2024 في ضياع أكثر من 4 مليارات ساعة بخسائر قدرت بنحو 74 مليار دولار من الوقت والإنتاجية. وفي بريطانيا قدرت التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري بنحو 7.7 مليارات جنيه استرليني خلال عام 2024. وتصدرت إسطنبول المدن الأكثر ازدحاما، إذ بلغ الوقت الضائع بسبب الازدحام نحو 105 ساعات لكل سائق خلال العام. وفي المقابل يمكن الحد من هذه الخسائر عبر تحسين وسائل النقل العام وتطوير البنية التحتية واعتماد الحلول الرقمية وتنظيم أوقات العمل وتحسين إدارة الموانئ وسلاسل التوريد.
0: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
2: في تونس
3: مع لوفر احلى بونوس نتاع اوريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اوريدو، طور عالمك.
4: سبور اكسبريس، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بأخبار النادي الرياضي الصفاقسي، ورسميا محمد الكوكي ورسميا يلزم الإعلان الرسمي من النادي الرياضي الصفاقسي، ولكن حسب مراسلنا في الجهة فتحي بوجنيح فإنه تم الاتفاق رسميا مع المدرب محمد الكوكي للعودة لتدريب النادي الرياضي الصفاقسي، ثالث عهدة لي مع السي اس اس. آخرها كانت الموسم الماضي حتى ل 30 جوان ما تمش تجديد عقده، لكن المرة هذه باش يرجع. والمهمة هي تأهيل النادي الرياضي الصفاقسي إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية في مرحلة المجموعات، بأنه نادي الرياضي الصفاقسي يلعب نهار الأربعاء ضد أمادو ديالو. محمد كوكي باش يشوف اليوم على أول حصة تدريبية للفريق الأربعاء نتاع العشية، باش تكون مبدئيا مغلقة أمام الجماهير، وباش يتم الإعلان الرسمي على الموضوع هذا من بعد. ونادي الرياضي الصفاقسي كان أعلن اليوم الصباح عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نبيل الكوكي وكامل الإطار الفني المرافق لها. قدوم محمد الكوكي قد يعني مغادرة طارق سالم منصبه كمدير رياضي، نعرفوا كل الأسباب، لكن إلى حد الآن ما ثم حتى حاجة رسمية في الموضوع هذا. الأسبوع هذا باش يكون الموعد، نهاية الأسبوع باش يكون موعد مع مباريات الدور التمهيدي الثاني، ذهب الدور التمهيدي الثاني من مسابقات الإفريقية، مسابقات الأندية في الشامبيونز ليغا الإفريقية. تيبي مازامبي مساعتين يلعب ضد النادي الإفريقي نهار السبت 17 أكتوبر في لوبومباتشي. نهار الأحد 6 نتاع العشية نادي السويح الليبي يلعب في مصراتة ضد الترجي هذه التونسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. نهار السبت الترجي هذه الجرجيسي مال 3:30 في ملعب الطيب المهيري يلعب ضد ريال باماكو المالي، وأكاديمية أمادو ديالو في نفس النهار لكن 5 نتاع العشية بتوقيت تونس يواجه نادي الرياضي الصفاقسي. وثم جالية كبيرة برشا في الكوت ديفوار، وأكيد كونه باش يكون حاضر لدعم النادي الرياضي الصفاقسي 5 نتاع العشية الماتش هذا في ملعب فيليكس بوني. النادي الإفريقي سافر نهار الأربعاء رحلة تونس اسطنبول، ثم اسطنبول أديس أبيبا، ويمشي قضي الليلة غادي، ثم من غدوة يمشي إلى لوبومباتشي. بالنسبة للنادي الصفاقسي في نفس النهار يسافر نهار الأربعاء ورحلة عادية مباشرة إلى أبيجان، والترجي الرياضي التونسي يمشي يسافر في رحلة خاصة نهار السبت ليلة المباراة إلى مصراتة. ملعب الطيب المهيري اقترب من الحصول على التأهيل الإفريقي الخاص باحتضان مباريات مرحلة المجموعات من كل المسابقات الإفريقية الخاصة بالأندية، نحكيه على تشامبيونز ليغ وكأس الكونفدرالية الإفريقية ومباريات المنتخب الوطني التونسي. 49 نقطة كان أشار لهم خبير الكاف قبل ما يجيوا بطبيعة، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعطاهم 49 نقطة في الليستة، أعطى 49 نقطة خاصة بتأهيل الملعب ذي. 40 نقطة تم تجاوزها، 9 نقاط ما قلقوش برشا وبشي تم تجاوزهم في أقرب الأجيال، وناس خدمة ليل ونهار في طيب المهيري في صفاقس بشي تم تأهيل الملعب. وآخر المعلومات تؤكد كونه 9 نقاط هذوما ماهوش بشي يكونوا عائق، وبشي تم تأهيل الملعب ملعب الطيب المهيري لاحتضان مباريات المنتخب الوطني ومباريات الفرق التونسية وأولهم النادي الرياضي الصفاقسي في المسابقات الإفريقية. كيما ملعب الطيب المهيري ثم ملعب آخر إن شاء الله من هون العام والعامين إن شاء الله يتم تأهيله، نحكيه على أبو جمع الكبيتي. وحسب مراسلنا في الجهة إياب النفزي اللي كان اليوم في زيارة للملعب، واكب زيارة للملعب حضر فيها والي باشا ومندوب الشباب والرياضة بالجهة ومثلين عن إدارة التجهيز وبلدية المكان، تم رسميا تسليم النهائي والقبول النهائي للملعب بعد تعشيبه كلفة تقريبا مليون دينار يعني مليار، ثم حجرات الملابس زاد باش يتم الاستغناء على كل مكونات غرف الملابس الحالية وإعادة تشييد مواصفات تستجيب لشروط الكاف ودراسة طلب العروض باش ينطلق في نهاية 2026. وصبورة لا مازال كيف كيف باش يتم تحسين باش يتم القيام بالصالاسيون نتاعها كل ما يلزم باش تولي صبورة لا مازال تخدم. نذكروا كونوا في فورم سبور الخميس اللي فات كنا حكينا على الموضوع هذا مع مراسلنا إيهاب نفزي، وذاك علاش الأمور تحركت برشا في باجا. جامعة توسيا لكرة اليد أعلنت عن تنظيم دورة دولية ودية فيها أربعة منتخبات نسائية، تونس الأرجنتين والكونغو الديمقراطية والسنغال يشاركوا في التورنوا كات ناسيون باش تلعب في حمامات غرومبيليا، والجماهير تنجم تمشي تتفرج بها. هذا كل يجي ضمن استعدادات المنتخب الوطني كبريات لكأس إفريقيا اللي تنظمها تونس. اليوم في البريمير ليج في الجولة السادسة في الكوفنتري بيلدينغ أرينا، 8 متاع ليل كوفنتري ضد نيوكاسل. في السيريا 5:30 متاع العشية تالنتا ضد فينيسيا في الاستاديو دي بيرغامو. الثمانية غربوا في الأولمبيكو غراندي تورينو، تورينو تواجه أوديني. في الليغا 8 متاع الليل ليفانتي تلعب ضد إشبيليا. وباش نختموا بي الليغ دو شامبيون أزياتيك بطبيعة 3 غربوا بختاكور تلعب ضد القادسية السعودي، الوصل يلعب 5 متاع العشية ضد أهلي جدة، تراكتور الإيراني 5 متاع العشية يلعب ضد الشمال القطري، والغرافة 7:15 يلعب ضد استقلال إيران، النصر السعودي يلعب ضد نفتشي الأوزبكي 7:15 و7:15 زاد القوة الجوية العراقية يلعب ضد العين الإماراتية. أنا شاهدي كل أخبارنا الذي تقال مقارنة مزيكا فهم بوانت، خليكم توا مع أمينة وكامل الفريق في فورم.
3: أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

0: تونا موزايك FM. كل يوم من الاثنين للجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. أمينة بندوة
1: على سلامتكم، مرحبا بيكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. هذا موعد جديد من فروم يبدا من توا، يتواصل حتى الماضي ساعتين والمده ساعتين من زمان كالعاده. كيف كمل على ذمتكم صالح شرقي في الاخراج، اشواق المجري في الاخراج الرقمي، وائل في تقبل كلمتكم الهاتفيه، وائل وشاكر، تحيه الغسان في التنسيق والعمل الصحفي، سنين بن عبد الله كالعاده باحث في علم الاجتماع ومستشار البرنامج، وفي الميكرو معك أمينة بندوة. كالعادة تتابعونا على شان يوتيوب موزايك FM، تتفرجوا فينا، تتفاعلوا معنا على تشات، زادة ما تنسوش اللي عندكم لي لايف على الباج أوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك، وإلا زادة على فوروم باي موزايك على فيسبوك، وغادي زادة تنجموا تخليوا لنا لي كومنتير وتتابعوا لي لايف متاعنا. للناس اللي في خدمهم واللي ما عندهمش دي بوست راديو ولا مهمش فكرة، هم ينجموا يسمعونا على الشان يوتيوب وعلى لي لايف متاعنا على ريزو سوسيو. وين ما كنتوا مرحبا بيكم، نرحبوا بيكم دائما وابدا. وال71 113000 كالعاده على ضمتكم، 71 113000 71 113000 على ضمتكم، باش توصلوا اصواتكم في موضوع مهم جدا اليوم. وهذايا موضوع خلينا نقولوا اللي هو من الكلاسيك متاع فرام، على خاطر دائما متواصل نفس التساؤلات حوله بنفس الطريقه، والناس الكل ما زالت اليوم تتشكى، ولكن هل العمليه هذه مازالت موجوده في تونس؟ نتحدث على الدروس الخصوصيه منذ سنوات. الموضوع هذا مطروح للنقاش، هو موضوع جدل. علاش لليوم فما دروس خصوصية برشا ديما تصير هكا المقاربة بين قبل وطوى؟ قبل يقول لك كنا نقرأه في المكتبة كهو، وتقريبا ساعات لبارون تلقاه ما يعرفش يقرأ، والأم تعرفش تقرأ أمية، ولكن صغير يقرأ وحده، يعمل على روحه وحده وينجح ولبس عليه. علاش اليوم صغير من غير دروس خصوصية، رغم اللي الأم والبو يتابع ويقرأ ويفسروا أحيانا، ولكن احنا بحاجة لدروس الخصوصية؟ حين زاد يتحدث على دروس خصوصية من السنوات الأولى للدراسة متاع التلميذ، مازال في الابتدائي، مازال كي غير بدا يتعلم يشد يكتب على سطر والخط ويقرأ ويدوبك بدا يعرف الألوان وغيره، تلقاه يقول لك ولدي يقرأ سنة الأولى في دروس تدارك في المكتب، وإلا المعلمة متاعه قالت لي يلزمني نعطيه دروس خصوصية، راهو مستوى خايب مثلا في العربية ولا غيره. نتسألوا زادة وين المشكل بالضبط في هذا الكل؟ علاش هالدروس الخصوصية هذية القات التاريخة والقات أرضية خصبة باش تنمو باش تتطور باش سومها يزيد باش تكون كما قلنا تبدأ من الابتدائي حتىكش للبكالوريا؟ فما شكون يتحدث اليوم على تعليم عالي فيه معنا دي كور بارتيكوليي ولا دروس خصوصية؟ وين المشكل بالضبط؟ المشكل في نظام التعليم، يعني انه اليوم البرامج كثيفة طويلة على امتداد عام كامل، الأستاذ بالتالي ما ينجمش يعطي كل هالكمية من المعلومات في هكا الساعة ولا الساعتين متاع الجمعة هذيك، وإلا غيره من سوية على الدراسة حسب المادة أكيد، وإلا البعض زي يقولك كثروا على التلامذة من المواد، برشا مواد، صغير ما عادش ملحق، ما عادش ينجم يشد في مخه. البعض زاد يقول لك التواكل متاع الأولياء، الأولياء ما عادش قايمين بواجبهم الرقابي على القراية متاع صغارهم، يقول لك كنحطوا في إتود هاكا يريقل أمور وما عندي ما نعمله، ذاك هو الناس كل تقرأ إتود، وكأنه طبعنا مع فكرة أنه دروس الخصوصية حاجة لازمة أنتخيو، ما كاينو شر لابد منه، يعني لأنه مكلف في نهاية الأمر، فما حتى أبو ماذا بيه ولا أم ماذا بيها تخلص 100,000 ولا 50 دينار لكل مادة وعادي معنا وما يتكلفش على الأولياء، ماذا بهم أكيد ولادهم مشوا يقرأ في المكتب ويروحوا على رواحهم. دونك احنا نحبوا نسمعوا منكم انتم وين المشكل بالضبط؟ المشكل في كثافة الدروس، في كثرة المواد، المشكل زاد في تكوين الأساتذة والمعلمين اللي ربما نقص وما عادش فما المراقبة اللازمة، ما عادش فما البيداغوجيا اللازمة، وكأنه زاد في فترة من الفترات وليت الناس تقري لأنها ما لقاتش خدمة، مش تقري لأنها محبة وتقدس عملية العملية التعليمية التعليمية أحيانا الناس ما تحبش تقري، ولكن هتقري جوست على خطر الشهرية وبرا. هل أنه زاد المشكل في التكوين متاع الأساتذة والمعلمين فقط، وإلا المشكل أكبر من هكا ويتجاوزوا، لأنه لازم تكون هناك مراجعة للمنظومة التعليمية ككل، إن كانت مواد أو زمن مدرسي أو طريقة في تبليغ المعلومة للتلميذ أو كثرة المواد. هذا الكلون كان حبوا نسمعكم أنتم تتحدثوا فيه. 71 113 ألف موضوعنا اليوم الدروس الخصوصية. كان عندكم ما تحكي، وكان عندكم ما تتسألوا، كان عندكم ما تقولوا فيما يخص موضوع الدروس الخصوصية، كان أنتم قبل زاد قريتوا دروس خصوصية، كان أنتم تقرأوا توا، كان تحبوا تتحدثوا على تكاليفها زادة. 71 113 ألف على ذمتكم، وكالعادة البداية في فورم بأصواتكم.
2: أنا نحب نشارك في فورا فيما يخص الدروس الخصوصية، خاطر بالحق عندي تاريخ كبير عانيت منه من الدروس الخصوصية.
3: ألو، صباح الخير، مزيك بربي. تحكي على دروس الخصوصية بيه يا حاجة بيه، ما نكذبش عليك، كان عندي 4 صغار ومرتي أستاذة، وبالحق معناه قاعد نقري فيهم صغاري وبهين صبا جايبين رواحهم بالكدا، وبالرغم الحمد لله ثم قرائين وبهين بالكدا، وباش يزيد يتطور ويحسن من روحه بالكدا. حتى كي يبدا قرأ يبداش قراي، أنا صغاري ولا قراي ونقري فيهم دروس خصوصية، عز حاجة حاجة بيه بالكدا بالكدا.
4: أنا عندي بنتي راهو ما نكذبش عليك سنة أولى فرضين عليها إتيود تاع المكتب، على خاطر كان ما تقراش في المكتب، تولي ما عادش تطلع لها في الكراسة نتاعها، ما عادش تلابها، تولي حتى من البروجرام تاع الدولة يخدم كان في الإتيود، دونك سي أوبليجي عليا باش نقرب بنتي. أنا سنة أولى إذا ما تقرا إتيود مش أسبوع مع ترى صغارنا ما يفهموش، ولا أنا مستوى التعليم تاعهم راهو نقص برشا، مي مالوغوزمون على غالب تم بكل وراهو غالب، وهذاك هو غالي اللي صاير.
5: أنا ولية وعندي 3 أطفال باك وستة ابتدائي، وحتى اللي في الفات يقرأ في اليوتيوب، كل اللبسياسيتية قسما بالله يقرأ في اليوتيوب على خاطر يخرج من الكور مهوش فهم الباك هذاك بالسيونس، والسيونس يغلى سومها كل ما قربنا للريزلتان تاع الباك وللكونكور تاع الباك. السيزيام عادة ما نحكي لك، شاسمع بيلي هو يقرأ بريفي، أنا حبيب بريفي راهو حكم ظروف خدمتي أنا وبوه ما نجمش لتاتيك نقرروح بيه ونجيب ورد، يسمع بيه بريفي يعطيني سوم عبارة يقرأ في اليوتيوب باك، راهو ستة ابتدائي قسما بالله يقرأ عبارة في إتيود باك ب150 وب180، يعني أسوأ مهيش عادية بالكل.
6: الدروس الخصوصية ولت المعلومة باع بالفلوس، اللي هو نورمال ما أكل أستاذ المعلم اللي يقري في المدرسة وإلا في الليسي المعلومة ذيك اللي بيش يعطيها للتلميذ يخلص عليه وبطبيعته من عند الدولة، لا هو يعطيه اشترى المعلومة واشترى الأخر، معناتها يتباع للتلميذ بالفلوس، هذا هو التعليم في تونس.
7: ألو، صباح الوردي أمينة يا غالي، وصلت أختي ميعزت بالحق. أختي أمينة هي راي دروس الخصوصية راي حاجة باهية وحاجة سمحة، يتعلم منها التلميذ معناتها ويكون هكا نقحازة ولا ضعيف في القراءة، يولي بالدروس الخصوصية يتقوى شوية معناتها في القراءة، ومعناتها حاجة باهية برشا معناتها، وربي إن شاء الله ينجح كل موم ويستركم. يحبك برشا أختي أمينة، والله برشا برشا ماذا بينا تعدى معاك.
8: عسلامة، أنا أستاذة خبرة 30 سنة، حب نتدخل أون دوبل كاسكيت أون طونك بارونت ومربية. دروس الخصوصية المسؤول الوحيد عليها للأستاذ اللي يقدم فيها دروس ولا الولي اللي يجري وراء الدروس هذوما هو كثافة البرنامج وكثرة المواد.
9: عسلامة مزيك، أنا حبيت نشارك معاكم اليوم في موضوع فروم خاطر الموضوع يهمني برشا. أنا عندي زوج صغيرات، واحد يقرأ سنة خامسة واحد سنة أولى. اللي يقرأ سنة خامسة كل معلم يقرأ عنده طالب علينا اليوتيوب وحده، العربية وحدها، العلوم وحدها، الفرنسي وحده، الانجلي وحده، وسنة أولى هيك غلبتها وحدها. المعلمة اللي تقري في بنتي في السنة أولى فرض علينا اليوتيوب، تقري في اليوتيوب بريفي في اليوتيوب في المدرسة، ما فهمناش معناتها سنة أولى شنو باش تقريهم هي اليوتيوب.
10: بالله بالنسبة للدروس الخصوصية رأي هي منظومة كاملة، أما شنو قاعدين يعملوا تويكا برشا أساتذة حاشا اللي ما يستاهلش. أنا بالتجربة وبالكوتيديان قالت لي يا بابا راهم في القسم يعطيونا جيست الدرس ما غير تفسير، واللي يجي للتود يفسروا له الدرس بالتدقيق دكوردو. كيفاش ينحيوا الظاهرة هذية؟ يلزم المسؤولين الكبار على المنظومة التربوية يلقاوا لي سوليسيون.
0: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزاي كفام.
1: رجعنا لكم جديد ومازال مواصلين معاكم في فوروم على موزايك اف ام. تحيه لكم الناس كل في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم للفريكونس نتاعنا 71 113 1000. مازال عزمتكم. نتحدثوا اليوم على الدروس الخصوصيه وهالهاجس اللي يعيشوه الاولياء مع كل غونتري يزموا فلوس والحقيقه، وخاصه توا كي يتحدثوا يقول لك راهو سنه اولى ابتدائي ويلزموا يقروا دروس خصوصيه، ولا المعلمه تعيط له تقول له لازموا عربيه وايقاظ وغيره. معنا واحد يتسائل الحقيقه، يقول كان واحد صغير ويحطه يقرا في المكتب من السنه الاولى حتى للباك وهو يقري فيه بالفلوس ويقري فيه بالدروس الخصوصيه ويزيد يخلص. معناها زاد نتسائلوا الى اي مدى نجموا نتحدثوا على مجانيه التعليم في تونس؟ هل مازلنا نجموا نتحدثوا على تعليم مجاني في تونس؟ الحقيقه هذا فيما يخص على الاقل الدروس الخصوصيه بالنسبه للمدرسه العموميه، علما وانه زاد حتى يقراوا في البريفي يقول لك راهو لازم انه الدروس الخصوصيه وما عادش حكر على البكالوريا فقط، راهو حتى اللي يقراوا في مستويات اخرى ولو لازم الدروس الخصوصيه، وكانه صغير معنا كاينه ما نجمش يقرا من غير دروس خصوصيه. هل انه ساعات زاد دليل شويه نتاع لي بارو، والا كاينه استقاله منهم كاينه لي موبيلات نتاع كان نقري فيك ونزيد نحطك في الدروس الخصوصيه باش انا نبدا مخي مرتاح، والا زاد البرامج تغيرت لدرجه اللي الولي ما عادش ينجم يقيم بصغير ولا يفسر له ولا يوريه ولا غيره؟ وين المشكل بالضبط؟ ربما زاد لو بروفيل بتاتخ نتاع الصغير تلميذ اليوم تغير تبدل، ولا صغير متواكل يعمل على المعلم ولا على الانترنت ولا على سي بارون في البحث والمراجعه وغيره مش كما قبل؟ زاد هالمقاربه هذه منطقيه نقارنه بين قبل وتوا؟ ما الدنيا تتبدل وتتغير. على كل كلمونا 71 113 على ذمتكم هذا الموضوع القديم الجديد اللي من كلاسيكيات كما قلنا فورام نتحدث فيه دائما وابدا، ومازال التوانسه يحبوا ديما يتحدثوا فيه. 71 113 الدروس الخصوصيه موضوعنا اليوم في فورام. نواصلوا معايا ناديه بالتليفون. مرحبا.
11: مرحبا بك مدام امينه، ونرحب بالمستمعين وبضيفك وان شاء الله تحصل الفائده.
1: شكرا لك يا لاله. تحيه لك يا ناديه، 50 سنه من منزل بورقيبه.
11: مرحبا بك وعايشك استاذه. حبيت نتدخل، يمكن انا في
1: استاذ التعليم ثانوي ولا ابتدائي؟
11: ثانوي. اي وام زاده وتعديت بتجربه الاستيود وعلى ذلك حبيت دونك ان ادوب الكاسكيت.
1: أحكي
11: على هذيك. عايشك مينا، نحب ساعة نعمل ملاحظة اللي ليتود هي كظاهرة موجودة وسلبياتها كما إيجابياتها هذايا واقع. يعني احنا في كما انا أم كنت تلزيت في وقت من الأوقات، ونشكر اللي عاونوا ولدي باش تحصل على شهادة البكالوريا. معناه هذه مفارقة كبيرة كيفاش نشكيه من جهة من الدروس الخصوصية وتعبنا خاصة في نهاية الكورسيس سكولير لأولادنا، وفي نفس الوقت نجري وباش نضمنوا لأولادنا مراجعة باهية وسنة دراسية موفقة. دونك انا بديت يعطيك صحه انت في التقديم تاعك مدام امينة، جيت على كل معناها تقريبا الفرضيات والوضعيات اللي باش يعطيك صحه.
1: شكرا لك.
11: انا قمت بالمقارنه بين انا كي كنت تلميذه وانا توا. معناها يلزم معناها شو تبدل؟ معناها انا توا خرجت المدرسه العموميه واستاذه، وانا استاذ تاريخ جغرافيا، دونك وصلت وما تعديتش بها تجربه الدروس الخصوصيه. فسؤال يطرح نفسه، شنو اللي تبدل؟ معناها علاش انا طيله مسيرتي الدراسيه ما تلزيتش نقرا ايتود، وتوا تلميذتي ساعات حتى انا قاري بكالوريا ما نلقاش ساعات فضوه مثلا باش نزيد درس دعم والا باش نكمل بروغرام يبداو لي مدام عندي ايتود انجلي عندي ايتود فلسفه ايتود. دونك حبيت انا بدي نشخص الموضوع مدام امينة. المشكله نتاع ليتود اللي فتح الباب قدام هالدروس الخصوصيه هي كثافه، انت قلتها، كثافه المواد والبرامج في تعليمنا. لو كان قارنت انا معناها مثلا كي عديت الباك مع توا باك لتر، نلقى زياده يمكن 3 مواد مدام امينة، اللي هو اذا كان الوزاره تحرص على ترتيب هكا للمواد هذية ولا تلقى لهم صيغة أخرى نخففوا على التلميذ التونسي.
1: أنت باك قديه نادي؟
11: أنا باك 92.
1: وشنو ما المواد اللي لقيتهم زادوا مثلا في باك الأداب؟
11: أيوة مثلا الانفورماتيك الإعلامية اللي هي بتبيع مادة استحدثت في التسعينات القرن الماضي صحيح ولا
12: بسبب الوقت زيادة والدنيا تغيرت وربما
11: ولا أنا مثلا ما قيتهاش لا مدام أمينة مثلا التلميذ علاش يقراها ويعديها براتيك وإكريت المادة هذه ما نجمو نقتصر مثلا على خاطر يعديها قبل البكالوريا يعديها مع الامتحانات التطبيقية كيما الرياضة
12: يمتحن فيها في الباك معناه عليه تقول انت أبخيتو ينجم يقراها تحصيل علمي فقط
11: لا ويعديها يعديها خارج الجمعة اللي يعدي فيها المواد الأساسية يعديها هو راهو براتيك أم علاش هي يزيد يعديها كمادة كتابية هذه تنبهت اللي هو نزيدوا مثلا انا في عادي اللغات كانت معناها اوبسيون مثلا الفرنسية ما كانتش مادة اجبارية المادة اللغة زادة الاجنبية الثانية ما كانتش مادة اجبارية خاصة بالنسبة لتلامذة العلوم معناها هو تلقاه تلميذ علوم يعدي المات والفيزيك والميكانيك وتحط له انت اربعة مواد تهم اللغة سيتخو بالنسبة للتلميذ معناها النجوة مثلا العربية اقراها واستفيد منها من الابتدائي للثانوي ما فهم عليش يعديها في الباك معني ما نصور وانا عندي متابعة للجامعة ما فهمش معناها برشا اختصاصات بالنسبة للشعاب العلمية ما بتخذ
12: دفع الأهمية متاع الشهادة نيديا معنا بكالوريا يزم يكون عندك تحصيل علمي به في لغات في, في المواد البرانسيبال متاعك اتغا معنا ما ينجم يضيف كان برستيج وأهمية وإكسيلانس للشهادة
11: أما اللغات مدام أمينة تعطوا تلميذ العلوم يعدي بصفة إجبارية اللغة العربية واللغة الفرنسية والإنجليزية ويلزموا يكون عنده مادة رابعة أجنبية يا إيطالية يا إسبانية هذه البوكين تاع اللغات فقط
12: به فهمتك
11: فهمت وزيدوا الفلسفة وزيدوا مواد الأساسية دونك معناها ثم نلقاو صيغة نخففوا على تلميذنا مرهق مجهد احنا مجهدين بالنسبة للأستاذ والله بون
12: عدد الامتحانات في التريميستا في العام زيد اللي عديهم التلميذ
11: فوالا برشا فهمت اما احنا ديما احنا شنو هو التتويج نتاع المسيرة الدراسية هي الحصول على شهادة البكالوريا في الأخر شنو هو التحصيل أنه كل شهادة ذيك المتفق عليها المعترف بها دونك احنا يزمنا ننظرك أنه التلميذ ذاك حصل مثلا تكوينه في اللغة العربية في الابتدائي والإعدادي مش لازم يعديها كمادة في الباك فهمت لغة أجنبية مثلا النقص في الفرنسية علاش أوبليغاتوار ما ياخذ تعرف مدام أمينة اللي في كل عام معدل 2000 تسند لمادة الفرنسية والتوى معناها الوزارة ما أشعلت الضوء الأحمر وقالت علاش وهو التلميذي أنه تركيزه يتشتت بين مواده الأساسية وبين اللغات وبين الفلسفة وبين يقرأ يتود حتى سبور مدام أمينة اللي هذية برشا ما يعرفوهاش سبور وشنو ما شاء الله أولادنا هما بيتهم راهو الأولاد راهو جينيراسيون سيت الأفكار تتغير أما والله أنا 30 سنة في التعليم القابلية للتعليم موجودة راه وخاصة كي تحفزهم وتخلق معناه أجواء
12: أماني تقولي إذا فما حاجة قبيلة وأنت تتحدث يا نادية وقت اللي قلت شنو الفرق بين أني أنا قبل كنت نقرأ من غير إتود وطوى وليت صغارنا يقرأوا بالإتود يمكن زادة على خاطر لي بارون اليوم الفيز الإكسلانس قبل كينو نو بارون سي بيان اللي انا حطيتك تقرا معناها كاينه بعد دوله الاستقلال وكانت فما هكا الموفمون نتاع انه قريوا ولادكم فما يحثوا في العائلات على انها تقري صغارهم خاطر جينيرالمون نكبر صغيري باش بنتي تعاوني في الدار وحسب كان في الريف ولا في الحاضره والوليد هاوكا باش يخدم مع ابوه ويعاون داك يكبر شوي اما باش انه صغيرك الانفستيسمون هذاك يحطوا يقرا ويقعد يستنى في 10 سنين ولا 15 سنه قرايه باش تعطي أكلها ماهيش إيفيدانت بالنسبة لعائلة تونسية في الخمسينات ولا في الستينات بعد الأمور تغيرت وليت التوانسة ما عادش تلوج على أنه يقرأ نحطه يقرأ وكهو وين باش يخلط يخلط سيزيام باك سان كيماني بريمير بريمير أنا مش مشكل المهم يخدموا نهار آخر يعمل حياته وكهو أما تو كاينو لي بارون الحقيقة كيف راوهم كيفاش مثلا بريود الأمهات كيفاش تبدأ تحفظ مع صغارها وتقرأ وتمشي وتجيب وتراجع يعني الحقيقة ما انفيستي على الاخر لي بارون تاعو في قرايه صغار ويحبوهم يجي الفيز ديكسيلونس التميز ما عادش في انه يقرا وكهو اعمل اللي باش تعمل
11: مدام امينة التميز لانه وزارتنا هي اللي عملت هالتفرقه هذه احنا في جينا ما كانش فما هالنموذج مدام امينة اكبر خطا وقع وضرب التعليم التونسي هو احداث المدارس هذه النموذجيه احنا قرينا حتى الممتازين معانا وبالعكس يحفزوك وتخدم باش تولي انت كيفهم لكن وقت اللي انت تعمل هالسيليكسيون تاع واحد متميز في النموذج اللي هو في الاخر النموذج راهو التلميذ اللي سيل عادي ولا التلميذ النموذج باش يعديو نفس لي بروف دو باك شوف المفارقه العجيبه الغريبه
12: وانت ونجم يتقابلوا في نفس الكليه من بعد في الميديسين باغ اكزومبل راح تلقى في ليسي نورمال ولا في نموذجي وهذا يطرح تساؤلات على الجدوى منها اما زيد هوني حتى هوني تلقى راهو لو لي بارون انا كل عام معنا في الامتحانات في البريود نتاع لي ريزولتا نتاع 6ام ولا نتاع 9ام تلقى لي بارون يعاركو كيفاش ما هبطوش لل 14 ولا ولدي جاب 5.30 الوغ كو سناب باش ياخذ 15.31 معنا الحقيقه نتسائل انا نقول اذا كان صغير نجح السيليسونسييل اذا كان يمشي ويقرا ويتكلم ويتعلم وقابل باش للمعرفه والعلم سي سوفيزون وعلاش لازم يدخل بيلوت ولا ينجم ينجح حتى من غير بيلوت معناه ما بالحق فما برشة تساؤلات حول النقطة هذية وحول فكرة التميز شكون مشكلة انه اليوم فما نموذجي ولا مشكلة انه اللي بارون هما اللي يحبوا ولادهم متميزين فهمت نادية معنا كانوا مش خارج من شخصية الصغير فوالا كانوا حلم اولياء موش حلو الاطفال حلم الاطفال معنا
11: صحيح مدام أمينة يعطيك الصحة وهذاك هو وإذا كان نحب نصلحوا تعليمنا نخففوا شوية في المواد نتاعنا فكرة النموذجي مغلوطة المهم احنا في الأخر باش نخرجوا مواطن صالح أنا ساعات نقول لتلامذتي شنو نعملوا به يكون أحسن مهندس ولا أحسن طبيب ولا أحسن أستاذ جامعي وإذا كان ما يحافظش على ثروة الماء وما يحلش الشباك كهربته ويرمي حشاك الفضلات معناها أنت فشلت أنت خرجت بروفيل متاع متعلم لكن مش مواطن صالح وهذا موجود صحيح؟
12: صحيح صحيح يعطيك صحة يا نادية نورتنا نشكرك برشا وتحية من خلالك لكل المربين شكرا لك نادية نتحدث اليوم على الدروس الخصوصية وين المشكل بالضبط 71-113 فرادمتكم نواصل معايا مفيدة مرحبا يا لله
13: سلامة لله
12: الله يخليك مرحبا لله مفيدة
13: عايشك يا مدام أمين عايش بنتي العزيزة راه نحبك برشا
12: عايشك يا لله يفضلك
13: والله
12: شكرا
13: بنتي الغالية
12: شكرا لك
13: يا مدام أمينة إذا نقول لك أنا مش نكسر عليك مش نقول لك كلمتين أنا من لانيه 65 وقت لي عندي 10 سنين عام 70 نقرأ في السنكيم جكو هكا سنة خامسة ابتدائي باش نقول لك معناتها ميمواري راجعة تغدر قديش وأنا عمري 62 طب نمشي في 62 والله العظيم قبل كي كنا نقرأه يا أمينة ندخلوا للقسم وساعات يجينا متفقد أنا الحاجة دي ما عاش نسمع بها جملة متفقد جاي نقوله سيدي وحتى من المعلمة هكا تخاف تقول جاني متفقد تعرف المتفقد قبل ايش يعمل مدام أمينة ياخذ حصة من عند المعلمة ويقعد هو في بيروها وهي تقعد التالي بالكل في آخر القسم عبارة تلميذة هي معانا وهو اللي قرينا الحصة نهارتها باش يشوف المستويين تاع الكلام ذا
12: يذولي عملية التفقد مازالت متواصلة مفيدة معناها
13: نعم
12: يذولي بزلت متواصلة العملية التفقدية معناها التفقد متاع دروس المعلم والأستاذ مازالت متواصلة
13: والله أنا الأمان هني
12: إحنا ما عادش نمشي نقرأه يا مفيدة ما عادش نقرأه نحن ما نمشيش ما نشوفوش
13: وراس بنتي هذيك قاسمة بين عيني هذيك قلت والله

0: امينه الله ينجيك امينه.
1: دكتي بالنسبه لك
0: من بعد يجيو زملائها صباح درس صباح ويعرف هو فك الحصه يشوف هذيك التلميذ الناقص هذوك يكونوا قدام في الصف الاول
1: ويعاون حتى المعلمة ولا المعلم يصلح له ربما يوريه يحسن له طريقة التعامل متاعه البيداغوجيا متاعه
0: صحيح ويعطيه نات يا مدام أمينة عنده نات يعطيه راو
1: ايه الو نسمع فيك نسمع فيك
0: قلت لك يعطيه نات ولا اله الا الله محمد رسول الله وهالدروس الخصوصيه والله الا كانت في امينه مصاب المعلمين يرجع لفورم تاع قبل اخدم خدمتك يا خويا ولا يا بنتي في الكلاس اعطي مجهودك لك التلميذ اما اجي نقول لك مع كل احتراماتي للسلك التعليمي الكل ولاو يعطيو 50% في القسم والباقي يتعمل على التيود وتعمل ثم اجي نقول لك انا نعرف زوج عائلات وعائلات انتيم تاعي انا بالكدا ثم عائله بالكدا دافع عليهم ومتيسرين وربي يزيدهم وعائله اخرى عندها بنايه وليد اللي الاخرى اللي عندها بنايه وليد ظروفها صدقني بنتها قسما بالله الاولى في الليسي في الليسي عمرها وسناباك ربي ينجحها لها والاخرين ما شاء الله ربي متسين واللي تدات اللي تدي ادوميسير وجيهم الاساتذه توهم في الليسي جيهم للدار وبالحصه حكيت الحصه ما كانتش غير سلاله سمعت بها حكيت الحصه وبالحصه هو كيكا برا وهذية اللي تقرا سناباك ما عملتش اتيود خاطر ظروفها ما تسمحش كان سناك امها عاصره روحها على الاخر وعملت لها طريف يظهرلي اتيود ولا زوج واقسم بالله الاولى في الليسيره ومش في الكلاس
1: اي معناها بالنسبه لك انت راهو المشكل في العمليه البيداغوجيه التعليميه اللي تصير في وسط الكلاس هذا المشكل وين
0: يرحم والديك يا امينه
1: واضح جدا
0: يرحم والديك
1: الله يخليك فرح قلبك شكرا لك يا
0: يعيشك عايش لي بنتي انا نحبك برشا برشا
1: عايشك الله يخليك تحيه لي
0: انا نحب المعلمين اكثر شيء المعلمين تاع قبل لمشي الجاي مع ورق ولا قرا في الفاكره قبل المعلم
1: وي مهم جدا تكوين المعلمين والإطار التربوي بالنسبة ليك يا مفيدة نشكرك برشا تحية ليك نواصلوا مع مريم
2: ألو
1: مرحبا لله
2: عايشك عسلامة مدام
1: عايشك يا لله خليك 42 سنة من تونس مريم مرحبا لله نسمع فيك
2: عايشك أنا فرحانة ياسر تدبوغ وديما نسمع فيك والمواضيع اللي جيت فيهم فريمون نسونا الكل
1: شكرا ليك الله يخليك يا مريم
2: الفضل أنا اليوم باش نكلمك ولية
1: باه
2: خاطر أنا في الأصل أنسينيونت زادة أما أنا أولية قبل ما أكون أنسينيونت أنا الحق بتاع ربي
1: شنو تقري ابتدائي ولا ثانوي يا مريم
2: أستاذ التعليم ابتدائي
1: باه إيه أحكي لي طيب
2: أنا الحق بتاع ربي أول ما بجيت مع بنت بجيت نقرأ معها من السنة الأولى رجعت نقرأ معها سنة أولى ثانية ثالثة رابعة ما لقيتش إشكالية اللي لاحظته توا كمعلمة إنه الولي اليوم ما عادش عنده وقت وما عندوش ما عادش عنده ساعتين باش يرجع يقرا مع التلميذ. أنا معك سنة أولى ثانية ثالثة ورابعة ماهوش تاع إتيود. لازمو يلعب خاطر جاي برشا بروجرام ثقيل على التلميذ. ماذا بيه يلعب وياخو وقته فهمني ويتمتع مع أمه وبوه ودارهم والانتوراج نتاعو ككل ويعمل أكتيفيتي سورتو. الصغير اليوم لازمو أكتيفيتي. لازم برشا تضحيات وبرشا اكتيفيتي باش يوصل دونك انا بعد ما نكذبش عليك بعد كي كبرت من الخامسه سورتو كوتي لغه عربيه فصحى معناها كي ولات فيها برشا قواعد لغه عربيه حوايج ما نفهمهاش حوايج مع ضغط الدنيا ما نخلطش نعملها نفهمها نخدمها وليت سيبت نشغل ليتود دخلت ليتود من بعد كي وصلنا للستيام
1: اما شنو قريتها سانكيماني بريمير لغة كهو لغة عربية
2: انا قريتها كان عربية
1: باهي برش حسب لو بزوان تاع بنتك اي فهمت حسب لو بزوان باه
2: افكتيفما وانا قريتها العلوم خاطر انا نفهم علوم
1: باه باه
2: من بعد انتقلنا للستيام ويتيام نوفيام هنا اختلف الأمر بين قوسين أنا هي متميزة معناها من الأطفال المتميزين معناها عدت الكونكور نجحت فيه ألا بخيفيغي أنها تقعد في العادي ما مشيتش النموذجي ولكن تحب تخلي ديما عندها نيفو معين ما تهبطش عليه تقرأ إتود مات سيانس عربي فرنسي
1: إذا
2: ما تقول تقرأهم علاش نقول لها أنا ننشدها الحق جي تحكي لي تقول لي ماما فما بروفيترا وفي القسم ماما ما يخلطش يفسر لنا كل شيء الوقت يزربو. فما بروفيت تقول لي يدخل عندي غير احنا فاهمين كل شيء يعطينا كل شيء ويخش. معناها ما نحطش الكل دون لو ميم باني، ولكن فما اللي يغفروا الوقت ما يخلطش، وفما اللي ما يهموش الصغير فهم ما فهمش انا عندي معلومه نصبها ونخرج. الكونستا تاو الكونستا اللي اليوم انا بور غارانتير مع الاسف هذا السيستم ايديوكاتيف نتاعنا معناها
1: العمومي انت تقري في بنتك
2: لا العمومي انا نحب المنظومه العموميه.
1: فينا فينا مستوى فكرني دقيقه تاو البنوته وين وصلت تاو
2: تاو بخميغ عني لسي بيلوت الحمد لله
1: به وتقري فيها في اتود تاو
2: اي
1: شنو ما لي ماتير
2: مات وفيزيك
1: به مات وفيزيك اكهو قديش يتكلفوا مات والفيزيك
2: في الشهر في الشهر دسا
1: ميتين للي دو ماتير
2: للي دو ماتير خطر هما يخلصوا بالسيانس ان موين دو دسا
1: سيانس قديش سوم
2: فما اللي يحسب بفان فما بفانتسان وفما بترانت كل واحد كيفاش يحب
1: سارة مش بريفيكس معنى
2: لا لا ما هوش بريفيكس
1: مش مسعر الأمور
2: لا لا الأمور
1: حسب العرض والطلب
2: حسب العرض والطلب
1: وشني العناصر اللي تتدخل في تحديد السوم متاع السيانس معنى إمكانيات الأستاذ خبرته قديش تحدثوا عليه التلامذة قداش يقري من تلميذ معنى تلقاها تبارك الله جروب داخل جروب خارج
2: لا خبرته خبرته أفضل باش لكل ذي حقا حقه نقولها كي تروح نقولها انا لو تيب دو بارون اللي نسال الصغير كيفاش تقول لي يا ماما اكسيلون يا ماما راهو هكا يا ماما راهو هكا راهو عمل لنا هكا راهو فسر لنا هكا.
1: هل انه صغير عنده الامكانيه انه يقيم استاذ؟
2: مش تقييم هو مدى وصول المعلومة مدى تقبل المعلومة مثلا هي مثلا جيني تبدأ تكسر في راسها في شابيتر خاطر أنا باك 2003 كمان مانيش باش نتذكر لي فورمول فيزيك لي ديتاي فهمت دونك جيني تبدأ جيني تقول لي ماما الفونكسيون هذي كيفاش تخدم نحاول نعاونها نجي نقول هاي اش عملت فك شابيتر سافا فهمتو في الاتيود تقول لي ماما سي بارفي سي راني هذيك راني فهمتها راني سي وليت الكاليتي ديكزارسيس هذيك النيفو ديك نتاع لي زيكزارسيس وليت نحلو فاسيلمون فهمت دونك قاعده تتحسن وهذاك اللي خليني انا نقول خليها مع البروف هذاك
1: داكوغ دونك توا انت في الاكزامبل نتاعك مريم انت متابعه بنتك من الصغرى بنتك تبارك الله عليها متميزه اما كمان راهو معنى التعليق الدروس الخصوصيه راهي لازم
2: لازم باش معناها
1: باش تزيد تتميز وتخدم اكثر دي زيكزارسيس والا راهو ناقص انه تقرا في الدرس كهو في القسمه كهو سي با سوفيزون
2: به اليوم باش نعطيك من وجهه
1: نظري مش نفهم شنو السبب
2: فهمتك كواليه اليوم انا بنتي في الدار نبدا نجري صايب التليفون ناحي التليفون التليفون هزنا في هذي علاش خاطر اليوم هي تبدا قاعده وصحابها يبعثوا لها في المساجات ينجدوا فيها ولا يحطوا في ستوريات تحشم هي باش تطفيهم تجاوبهم اكل المشكله هذيك بدون عيطوا في الدار طيب التليفون ناحي التليفون افيلبل الثانيه اللي هما جيل مش كيف جيلنا نحن هو البروجرام ما تبدلش راه هو بيته تصور معناها انا باك 2003 كي نجي نشوف لي شابيتر تقرا فيهم بنتي نلقاهم هما بيدهم ديفيرونس تاع 27 سنه معناها ديفرنس تاع اقل اما 23 سنه معناها 23
1: سنه معناها انت بنتك وبنتك قريتوا نفس لي لي بروغرام تاع المات ومتاع الفيزيك اما انت ما قريت اتيود 2003
2: لا انا قريت اتيود من عام 6
1: داكور 6 وباك كهاو
2: اكرهو اما هما علاش لازمهم لاتيود على خاطر هما عندهم مشكلة التليفون
1: اي البروفيل والشخصية والنفسية متاع صغيرة تغيرت والملهيات برشا وفي نفس الوقت زادة كانوا معاش كانوا يعرف فما اتيود عندي الإمكانية هذيك لو بريفيليج هذا.

0: فوق الديسيبلين نتاع القرايه.
1: ايفيكتيفمون انا مثلا بنتي حطيتها اكتيفيتي نهز زونجي وتعبه برشا شويه نعديهم في الشارع وقت اللي هي في الاكتيفيتي ونهز لي تيود. علاش؟ خاطر شفتها تخرج من الاكتيفيتي ايبانوي، تخرج شيخه عندها الفولونتي انها تقرا. دونك انا اليوم شو نقول؟ نقول صغيرنا راه ماهوش نفس الصغير نتاع قبل، راهو البروغرام والبروغرام رانا نحنا كديزونسيون اساتذه رانا نعيطوا للوزاره عايشكم بدلوا البروغرام، راه برشا مواد الصغير ما عادش قابلها. الصغير هذايا نتاع تكنولوجيا وتطور تقري فيه في تاريخ قديم وجغرافيا قديمه ومدنيه قديمه وبروغرام عنده 2000 سنه معناها، وعربيه يقرا على الشعر الجاهلي.
0: كيما في فرنسا ينجم يقرا على موليير وكورني وفلوتر وفيكتور هوغو كلاسيسيزم ورينيسانس يكون التلميذ مريم.
1: نعرف جلسي تاكونتر، اما توا هما صغارش يقولك يا خويا قري هولي كاوبسيون وخلي لي الوقت نمشي نعمل اكتيفيتي، مش تحط لي ستة سوايع عربية في الجمعة.
0: به واضح.
1: فهمت؟ دونك هنا ليتود نرجع مثلا للبروفيل نتاع التلميذ في تونس. التونسي توا التلميذ باش يخلط ياخو باك مانسيون، خاطر اليوم زاد كي نجيو نشوفو السكورات في الباك 14 دو موين ما عادش تعمل شيء باك سيون، 15 دو موين ما عادش تعمل شيء، ما عادش تهزك البرانش باهية اللي فيها مستقبل فيها افاق فيها بلايص نتاع خدم، تهزك 14 و13 دو موين تهزك دي بوست دو ترافاي فيهم ديجا شوماج.
0: إيه لما حتى الليتر ولا فيه زادة معنى اتود معنى يقرأ اتود فرنسي فلسفة عربية انجلي وغيره من المواد، معنى تقريبا كل اللي في الليير زادة يقرأوا فيهم اتود. ونراو زادة في النتائج اللي في وقت ما كان مثلا 15 في الليتر حاجة اكستراوردينير، تو تنجم ترى حتى 17 و18 في الليتر، كما ترى 20 في المات زادة واحد يجيب موين 20 في المات. مي الغريب زادة انه في المقابل راهو في الاسفار زادة في بعض المواد كما يقولك المات والا الفرنسية، اللي اليوم فما تشكيات كبيرة حول مستوى التلاميذ في المواد هذه وغيرها. على كل حال نشكرك برشا يا مريم، يعطيك صحة تحية ليك. نزيد نواصل تليفون اخر مع سهام وبعد نمشي لسنيم. سهام مرحبا.
2: عسلامة. مرحبا أمينة.
0: الله يخليك عايشك يا سهام، مرحبا بك يا لله. 37 سنة من الحمامات.
2: اي 37 سنه من الحمامات. عندي زوج بنات يقراو في التريفي وكمان يقراو في ليتيود.
0: قداش عمرهم وشنو مالهم سهى؟
2: اولى ورابعه
0: ابتدائي.
2: ابتدائي
0: يقراو ليتيود.
2: يقراو ايتود.
0: لا لا وكل سنة أولى فاش تقرأ بربي بسم الله عليها.
2: ها بابش نقول لك أنا الحكاية جوا اللي فيها دو فولي. أول حاجة كما قالت اللي كنت أحكي قبلي اللي توا صغير قلة التركيز عندهم ما نحكي لكش، معناتها لي زيكرون ما خلاهمش يركزوا في حتى شيء. دوكو لانفورماسيون في القسم أنينا اللي تخي ديفيسيل باش ينجموا يكابتيوها. دوكو أوني أوبليجي باش نقري فيهم عند معلمة، تقري فيهم واحد كور انديفيدويل باش تعاود تدخل لها المعلومة المخا بالحق. راهو بلا حاجة معناتها
0: صعيبة صعيبة باش ينجم يركز باللي زيكرون، ما عادش ينجم يركزوا في حد يعطي فيهم في معلومة أبستريت باش يحطها في مخه و... سي با ايفيدون تنس بالصورة
2: فوالا تنس بالصورة. راهو في القسم صعيب باش يركز أي معناتها هكا تشويش ولا حاجة يحس روحه يضيع معناتها الأفكار متاعو.
0: التلاميذ ما عندهمش هذايا معنى ان تخوب الليبر اكتيفيتي ولا حاجة؟
2: والله فما انا عندي بنتي الكبيره عندها لي تروبل تاع لي باكتيفيتي وعندها معناتها ديفيسيت دو كونسنتراسيون. الصغيره الحق لي اما معناتها بارشوا حطيتها مع اختها باش تقرا في ليتود. اون ميم طون نجم نقول لك امينا مالغير احنا نقريو فيهم في البريفي نحسوا ان المعلومه بالسيف تتعطى معناتها ماهيش تري فلويد معناتها اوني با معناتها ساتيسفي 100% مالغير اللي معناتها النوبر نتاع لي ديليف شويه. معناتها نقعد انا ديما نمشي بخاف ونقلها بربي معناتها محاول تركز معها شوية عندها شوية صعوبة تعلم معناتها ديما بيقي عرفت نبدأ نفكر ونمشي ونجي ودرشنا وكل شيء. هذه دان كوتي امينه دان اوتر كوتي احنا تو لي طارون قاعدين نخدموا نص بيحتراو حكين العشيه في الليل

0: ديجا ساتوري انت العشيه من الخدمه من مشاكل من نهار كيفاش تعدي لك في الليل ما طيبنا العشاء ما درا شنو تحس روحك باش تقعد باش تقري صغيرك الحق نحس روحي شنو اللي نعيط عليها ساعات باش نتعارك انا وياها
1: وكان عرفت كيفاش باش تقريه
0: اكزاكت ما كان عرفت كيفاش نقريها كان هي ديجا عينها باش تقرا بعد نهار كامل عديته في ليكول ما نعرفش عليها شنو اكلت وشنو شربت كيفاش تعدى نهارها نحاول باش نقعد نحكي معها انا جو بريفير الوقت هذيك نحكي معها نحملها ونعطيهم شويه حنين ونربح انا ريلاسيون ميرسي خليني نشدها بالسيف لازمني نقريها لازمني نعيط عليها نولينا نتعارك انا وياها هذه الكل وليت ما عادش نحب نوصل له مع البيدو بسيكيات خذيتها وقتها ما كونسيي قتلي ما عادش تقريها بنتك ما تقريش بنتك الغلاشان انت وياها راكم غلاشان ميرسي باش تعطيها حنين وحب واكهو معناتها دونك انا التجأت للدروس الخصوصيه علاش باش يقريها شكون يتلهي بها شكون واحنا في الدار هنا نوفروا لي بون كونديسيون
1: تري بيان دونك تقول انت انا راني ما عنديش وقت ولا مخ باش نقري صغيري ونرجع له دروسه دونك اكل قريه يا خويا دروس خصوصيه وانا مرتاحه زاد من بين الاسباب اللي تخلي واحد يقري صغيره
0: ما بين الاسباب احنا جيل توا جيل
1: اما انا هوني نسالك سهاد على خاطر قبل المراه اللي تعبه ما عندهاش وقت ولا البو ولا غيره ما يقريوش تقرا لروح كان قرا قرا اللي خلط يقرا مستوى هذاك هو فهمت دونك شنو اللي تغير اوسي هوني راهو لو بروفيل نتاع لي بارون تبدل معنا لي بارون اليوم ما يدخروا حتى جهد مهما كانت امكانياتهم الماديه في انهم يصرفوا على قرايه صغار معناها مش كان لو بروفيل نتاع الصغير تغير مع تغير البروفيل نتاع الصغير ولا ياسر عنده قدامه لي زيكرون ايتترا عندنا لي بارون زاد اللي يسانفيستيس على الاخر ويستثمروا برشا في قرايه صغارهم معناها
0: صحيح نستثمر تتغنى ونراو طويكة يأمينا في الموين كما قلت انت بكري عشرين عشرين عشرين كي صغيرك يجيب 15 و 16
1: تقول
0: شبيه الزعمة واحنا الحق نتاع ربي انا جوفواك الاعداد هذه حاجه غالطه على الاخر غالطه على الاخر راهو ما عندها انا بنتي تبدا تقول لي ماما من قديش لقديش لازمني نجيب باش انت تبدا فرحانه
1: تو نزيدو نحكيو عليها مره اخرى الحكايه نتاع التقييم لانها مهمه والتقييم بالاعداد والا لا وكيفاش يصير التقييم هذا وانتو كان نشكرك برشا سهي يعطيك الصحه تحيه ليك ميرسي على المداخله القائمه يخلي لك الصغيرات ميرسي لله ثاني كلاسيكيات دائما الكلاسيكي ولليوم مازال يطرح نفسه بقوة موضوع الدروس الخصوصية
2: بالفعل موضوع يثير الاهتمام يثير النقاش فما الكثير من الجدل حول الدروس الخصوصية والدعم المدرسي والدراسي باش نحاول نفرقه لأن المؤسسة التربوية هي بدها تعترف نوعا ما بأنه هناك حاجة إلى مرافقة بالإضافة إلى النظام الرسمي وهنا ما تكينه المؤسسة تقر بأن هناك ثغرات تعليمية تستوجب إما المؤسسة التعليمية نفسها هي تقدم هذه الخدمات التعليمية بمقابل يكون محدد مسبقا ومنظم في إطار المؤسسة بالإضافة إلى كل ما هو دروس خصوصية اليوم إن كانت حضورية أو عن بعد لأنه يمكن نحن الآن متطرقنا زادة أنه اليوم في منصات وأيضا عندها اليوم نشاط مهم إن كان على المستوى الاقتصادي أو في أنها هي اليوم تجلب عدد متزايد من التلاميذ والطلبة كما ذكرت أنت لأن الأمر يشمل إن كان التعليم الابتدائي التعليم الإعدادي الثانوي حتى العالي الثابت أنه الأسر تناقش هذا الموضوع تتخذ قرار وتستثمر ماليا لأنه هذا أيضا فيه مساهمة مهمة جدا من الدخل في الأسر ولذلك ما تفهم الناس توصل أحيانا إلى القروض أو إلى السلفة حتى باش توفر أو للتضحية بمصاريف معينة لفائدة أنها تخصيص جزء من الدخل الأسري لفائدة الدروس الخصوصية في كل الأحيان إذا هو نظام قائم الذات حتى وإن كان هو غير منظم وفيه الكثير من الأشكال لأنه ينجم يكون فردي وفي حالة معينة يتم تقديمه بشكل فردي إلى تلميذ واحد كما ينجم يكون ثنائي جماعي في بعض الأحيان أيضا هذا ينجم يستوجب تنقل التلميذ من المقر السكنة إلى مقر آخر أو إلى مؤسسات اليوم تنظم هذه العملية كما ينجم هو تنقل المدرس إلى التلميذ المتلقي لهذا الدرس في كل الأحوال فما اختلافات لأن ساعات المدرس اللي هو يقدم التعليم في المؤسسة هو نفسه اللي يقدم الدروس خصوصية للتلميذ اللي هو مرسم عنده في المؤسسة التربية كيما اليوم. فما أسماء
1: نحب ولا نكرز إذا فما ناس معناها سنين كانوا مديدي للخدمة هذه للتعليم، فما أساتذة حتى بعد سنوات أنت يقعدوا في ذهنك في الابتدائي في الثانوي في الفاكولتي ديما فما أساتذة كانهم مش بلو كاليفية أما عندهم حب للعملية هذه بتاع التعليم يبدأ سعيد ومش يقر
2: بالفعل. ولكن في نفس الوقت فما تنتي ذكرت مسألة العرض والطلب، لأنه فما أساتذة اللي هما ساعات يتحرجوا أو ما يكونوش عندهم الرغبة في القيام بذلك، لكن ساعات تلبية لرغبة الأولياء والتلاميذ يضطروا إلى مادة تلبية هذه الدعوة. فالثابت أنه اليوم النشاط اجتماعي اقتصادي تربوي قائم الذات موازي، نشاط في الظل نوعا ما، لكن الناس اليوم تعرف أهميته. وفما نوع من الاستسهال للدروس الخصوصية، بمعنى أنه الأولياء وتقال في أكثر مرة نتيجة الصعوبات في التوفيق بين الحياة الأسرية والحياة المهنية يعتبر وجود طرف آخر عنده المؤهلات عنده المهارات ينجم ينقص عليه العب حتى وإن كان ذلك على حساب مصاريف معينة. من جهة أخرى فما التلاميذ اللي هما تعودوا على المراجعة أو على التعلم بتوفر مرافقة خصوصية، فكأنه ما عندوش الثقة الكاملة أو الاستقلالية الكاملة أنه هو باش يعول على ذاته، وبالتالي وجود شخص آخر يقدم شرح الدرس بطريقة مغايرة ينجم يكون يمثل لي دعم كبير. اليوم هذا الأمر ينجم أيضا يأثر على الحظوظ وعلى تفاوت الفرص بين التلاميذ، لأنه نحن أيضا في وضعية وين النجم يكون اللي عنده دخل أكبر عنده القدرة أكثر على توفير مثل هذه الخدمات للتلميذ خلاف الأسر محدودة الدخل، وذا نعني فما تأثيرات تداعية على التلميذ على الأولياء وعلى الأسرة على المؤسسة التربوية. ونرجع بالتفاصيل بعد الأخبار.
1: بعد شوية نتحدث على النقطة هذه. سنيم تحية ليك. 71-113 ألف مازال عدمتكم، ونتحدث اليوم على الدروس الخصوصية. بعد شوية موعد الأخبار مع خولة كعبي، راجعين. مرحبا بكم.
3: حكايات الناس قلب ملل. واحد من الناس مع شاكر بسباس من الاثنين للجمعة من 8-9 متاع الليل على موزايك كفان. وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب. بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20,000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل المرسى برعاية جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعة، بيتيكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. عدد من المتحصلين على شهادة مؤهل التقني السامي ينفذون اليوم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بإدراجهم ضمن الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 المتعلق بالانتداب الاستثنائي. وفاطمة طرابلسي ممثلة عن أصحاب هذه الشهادة تقول إن المحتجين يستوفون شروط الانتداب الاستثنائي باعتبار أن أعمارهم تجاوزت 40 سنة وأن فترة بطالتهم تفوق 20 عاما.
1: شهادة مؤهل تقني سامي هي شهادة بعد البكالوريا، شهادة عليا منظرة، معدل إجازة وتابعة المستوى الرابع من سلم الوظائف الوطني. شروط الانتداب الاستثنائي متوفرة فينا، العمر فات 40 سنة، البطالة فاتت 20 سنة، الكلنا من عائلات معوزة، عنا أغلبنا الكرني الأبيض والأصفر. هذاك علاش نتقدم بنيته إلى السيد رئيس الجمهورية، نطلب منه أنه يقع إدراج أصحاب شهادة مؤهل التقني السامي بالأوامر الترتيبية للقانون 18 للانتداب الاستثنائي. هذه آخر فرصة لنا، نتمناه ما نخسروهاش على خاطر ديجا وقع ذكرنا في القانون 38 للانتداب الاستثنائي بصريح العبارة. علاش موجودين في القانون 38 للانتداب الاستثنائي ومش موجودين في القانون 18؟ نرفض الإقصاء ونتمنى من أنه سيادة رئيس الجمهورية يسمعنا ويحقق لنا المطلب متاعنا.
0: الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تؤيد حكما بالسجن لمدة 40 سنة في حق تاجر مخدرات ينشط ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات نحو تونس إلى جانب إقرار مصادرة أملاكه. وتعود تفاصيل القضية إلى حجز كميات ضخمة من المواد المخدرة مخبأة بإحكام تتمثل في أكثر من 150 صفيحة من مخدر القنب الهندي عثر عليها مخفية داخل عجلات سيارة تم توريدها من إحدى الدول لصالح وكالة معتمدة لبيع السيارات في تونس. وقد أثبتت التحقيقات تورط المتهم في استغلال آليات التوريد والوكالة لتمرير الشحنة المخدرة. جناح ما بعد العمليات بقسم جراحة القلب والأوعية بمستشفى سهلول بسوسة يدخل اليوم حيز الاستغلال بطاقة استيعاب تبلغ 12 سرير وفق ما أعلنته الإدارة العامة للمستشفى. ويعد هذا الإنجاز إضافة نوعية لهذا القسم، إذ أصبح يتوفر على جناح ما بعد العمليات يستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، ولا سيما على مستوى أنظمة معالجة الهواء وشروط التكفل بالمرضى خلال مرحلة ما بعد التدخل الجراحي. دوليا السعودية تقول إنها تواجه موجة جديدة من الهجمات اليوم، وإن مطار الرياض سيظل مغلقا في الوقت الحالي، وذلك بعد أن استهدفت ضربة صاروخية صالة للمغادرة بالمطار يوم السبت وتسببت في سقوط قتلى، وأعلنت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران مسؤوليتها عنها. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. قائد الجيش السوداني يأمر بفتح تحقيق في غارات جوية قرب الحدود مع مصر أسفرت عن 72 قتيلا. السلطات الأمريكية تداهم فجر اليوم منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرم.
2: الأولى في تونس موزايك FM. ثورة كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للرابعة عشية.

0: سمعتوا my father's eyes عايشكم ما نغلطوش كل التغيير كله غادي كان الأهمية كلها غادي دونك سمعتوا إيريك كلابتون على موزايك اف ام تحية لكم نسكل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا ما 3.9 دقائق مازال مواصل معاكم في فورم على موزايك اف ام تحية لكم وين ما كنتوا 71-113-ألف مازال على عمدكم 71-113-ألف نتحطوا اليوم على الدروس الخصوصية نجموا تابعونا على شين يوتيوب موزايك اف ام على على باج فورم باي موزايك وإلا زادة على الباج أوفيسيال تاع موزايك على فيسبوك وين ما كنتوا وين ما اخترتوا باش تتابعونا على الغاديو على لشين يوتيوب وإلا زادة على الباج فيسبوك احنا نكونوا سعداء جدا بتليفوناتكم على 71-113-ألف وعلى تفاعلكم فيما يخص الموضوع هذايا الجديد القديم المتواصل المتجدد واللي ديما يرهق التوينس واللي هو الدروس الخصوصية بالنسبة للأولياء اللي عندهم صغيرات يقرأوا 71-113-ألف مازلنا مواصلين معاكم مع تليفوناتكم الأصوات لحد الآن نسائية الأصوات الرجالية إن شاء الله تخلط راو موضوع الدروس الخصوصية نجم تحدث فيه ناس كل مرحبا بكم من ما كنتوا يلا نبيلة معايا بالتليفون مرحبا لله
1: نبيل عبد الحفيظ
0: نبيل وأخيرا يا نبيل
1: مرحبا
0: مرحبا يا سيدي
1: نبيل عبد الحفيظ من توزر مدام
0: مرحبا من توزر
1: من توزر اي
0: مرحبا
1: مرشد التربة بمعهد خاص
0: يا سيدي نورتنا
1: الله يبارك لك
0: شحالكم في توزر وشحال الطقس معاكم
1: الحال سخون
0: سخونة
1: مازالت سخونة يا مدام
0: منسمة العشية ولا
1: العشية تنسم شوي الليل طقس صحراوي
0: اي تحت الشمس حتى احنا في تونس راهو الطقس برد شوية هكا منسم اما راهو كي تبدا تحت الشمس شمس
1: شمس
0: حارة
1: سمعنا احنا حتى في ديسمبر الشمس حارة
0: اما مزيان الطقس في الجنوب على ما يبدو
1: لا
0: في نوفمبر ديسمبر جانفي حتى المارس ومايا
1: جميل مرحبا بكم في زيارة لتوزر
0: الله يخليك ان شاء الله يا سيدي من خلالك نسلم على توزر كاملة ونشكركم ونفرحوا برشا كي نسمعوكم تسمعونا وتتفاعلوا معنا سعداء جدا
1: انا من اوفياء قناة موزايك ومحبة فراني من الخمسة نقوم مع مدام نادية
0: من نادية أمين في صباح الناس
1: أكيد
0: جيهان في صباح أمين أحلى صباح جيهان صباح الناس
1: يزمي نرد نجي بكري للخدمة باش نحل نسمع أمين نخلط عليه على الأقل هو ومسيو سكندر نحب نسمعهم
0: لازم الأخبار الرياضية مهمة
1: أكيد والمناكفة اللي بيناتهم وجوهم باهي سمع وموزايك كلها سمحة وتبارك الله عليك ربي يبارك لك
0: نورنا يا سيدي شكرا لك
1: وربي يبارك في ياسمين معك ممتاز جدا ربي يبارك لها إن شاء الله وربي يوفقها
0: ومعك سنين
1: الله يخليك
2: مرحبا شرفتنا
1: الله يخليك سيدي ربي يعزك أخوي الله يبارك لك إن شاء الله
0: أنت من بين القلائل اللي ينطق اسمه بصحيح سنيم
1: وي سنيم اي خاطر انا متابع الفوروم
0: سافواي تهتم بالتفاصيل الكل
1: نتبع لا ما سمحني نعطيك حاجة أنا ماني كفيف نسمع مليح فهمت لا
0: في بليزير يا سيدي هذه شهادة نعتز بها
1: الله يبارك
0: إذا كان تقول أنا نسمع مليح معنى التفاصيل مهمة معنى التفاصيل متاعنا مهمة يظهر لي في البرنامج
1: أكيد اللي حكيتيه أنت الكل في المقدمة هو هذاك هو خلاصة تاع اللي باش نقوله لك
0: باهي برشا يحكي
1: شوفي مدام ها يا سيدي
0: أنت قلت لي متفقد كيني ولا حاجة
1: لا مرشد تربوي أنا مقيم عام بمعهد خاص
0: باهي
1: عندي تو 30 سنة
0: بارك الله تجربة هاي
1: الله يبارك لك إن شاء الله قبل كل شيء نقوله لا حياء معنا ما نجموش نتحدث عن التعليم الخاص قدام التعليم العمومي التعليم العمومي هو الأصل في الأشياء هذايا باب أول باب الثاني بالنسبة للساعة الزايدة هذه والدروس الخصوصية شكون اللي يعمل فيها الولي صدقيني يا مدام هو الولي هو السبب فيها بمعنى أنا أعطيك أنا مرتي معلمة بنتي معلمة أختي معلمة بنت أختي معلمة رجل أختي مدير مدرسة
0: بركالي.
1: شفت الحيثيات نتاع التعليم الكل عندي واضح نعطيك مرتي مثلا من أول العام من الصيف يبدو أنك باش تقري لي بنتي باش تقري لي ولدي أنت سنة سادسة نحب ودي أقرأ عندك للدار يجون الولي بيده ماشي هي تمشي تفرض يعني ما زلنا ما بديناش مش عارف حتى الكلام ده شكون اللي عنده تاع سنه خامسه الولي هو اللي يبدا يحب نقرا عند فلان ويقري ولدي عند فلان. هذا يا باب نعطيك التلميذ الولي كي يلقى استاذ معلم يقاضي ب 35 دينار الساعه زايده ماده واحده احكي لك عربيه قريش ولد عند واحد 35 دينار و 30 قريش كذا مش معلم الساعه كي يلقى معلم يقاضي ب 60 يهز ولده يمشي قري عنده ب 60 ويقول لك وذا يتحدث يقول لك ولدي قري فيه ب 60 ألف عند فلان وعند فلتان وعند فلتان. واضح هذا يا باب اثنين رابع خامسا نقول لا سيدي المعلم هذا ولا الاستاذ ما يجيبش في دروس من داره هو راه يجيب في دروس حسب اللي تعطيه ولا وزاره التربيه اعطيك دليل المعلم ودليل الاستاذ في اي ماده المحور هذا في خمسه دروس احنا رانا باش نختاروا منها المحور هذا في تعطيني منها خمسه دروس واضح ما تهزش منها عشره من كل محور تهز درس اثنين ثلاثة دروس أربعة دروس واضح. حاجة أخرى التلميذ نوعية التلميذ هو ماشي كيما بيخلي كيما تو بيخلي ما عندناش بورتابلوات احنا التسعينات مثلا 92 أنا بكالوريا 92 ما عندناش بورتابلوات وما نقروش ساعة زين يعطونا في القسم نعتمدوا عليه نعدوا بكالوريا وننجحوا ونجحنا والحمد لله وكانت الناس متميزة كانت متميزة زاد واضح. حاجة أخرى التلميذ تو الكثافة نتاع المواد برشا مواد يقرأ فيها. حاجة أخرى التلميذ فصل قسم الكثافة تلقى قسم فيه 37 تلميذ منافة يزيغيض سمحني هما ساعتين أنا هو شا يقرأ التلميذ سمحني قديش يقرأ الناس سمحيني يا مدى هو الولي بيدو يبعث ولده للساعة الزايد لا لي شيء خطره ما يتحملش مسؤولية زوز من الناس ما يقدش قاري زوز در واحد سنة أولى ولا ساعة واحد سنة أولى ها أولى ونتحدى الولي سنة أولى كان يقد يقري يقدش قري ولده
0: ما يقدش يقريها عليه حسب رأيك نبيل على خاطر الولي ما عادش عنده مخ ولا على خاطر البروغرام
1: مو
0: ساعات الحقيقة سي نبيل ساعات تجيبش تقري صغيرك تلقى حاجة مع أنت حتى أعراض عمرك مع معورها معرضتك حتى في ماتيريات أنت كنت مميز فيها
1: نعرف لو أنت كنت مميز رأي شوف نوعية المواد تم حوايج مضافة للمواد والله نتحدث على سوق الشغل وهي الإعلامية وهو كذا هبارة نفهم أن الولي ربما تم حوايج ما يقديش لكن الأستاذ فصل القسم رو يوصل لك المعلومة مهما كان الأستاذ رو والله يدخل للقسم أنا هم عندي توا في المعهد الخاص رو يوصل لك المعلومة ونطبع لك ويسهل لك ويوري لك التلميذ يا مدام صراحة زادة نحبش يقرأ واللي مساهمة معاك زادة
0: شو تغير حسب رأيك نبيل في التلميذ في البروفيل متاع التلميذ الساعة ما عادش مركز ما عادش يحب القراية ما عادش تعنيله ولا بالك المدرسة ما تعنيله شيء
1: شوف مدام المدرسة ما عادش تعنيله حد شيء هم شكل الصحيح كل عائلة في الجمهورية التونسية عندها واحد بطال وقاعد 10-15 سنة و20 سنة بطال مراد متخرج وقاعد خو الصغير هذاك كي يشوف خو الكيكة ويضمر واللخت تتبكى تتشك أنا الروح اللي ما زال باش يقرأ به ما عاد في يحب يقرأ ما يقول لك ما عاد أنا هاي أختي ويقولوا فيها الأخوات وما يحكوا لي لساذ وزملائي يقولوا لي يقول لي أنا أختي تقول لي محسوباك اشتريتي أنت شو عملت لي به هاكي قاعدة تفتشي من معهد خاص المعهد خاص هاكي دخلتي المعمل نتاع تو نقول لي تقول لي أستاذ أنا يا رسول الله فينونس تخدم في معمل تمر يا رسول الله قال يا فينونس وتخدم في معمل تمر
0: كأنه الأفاق قبل كأنه كنا ننظر للمدرسة على أساس أسانسور سوسيال مساعد اجتماعي نجحني
1: نوصل نعمل
0: يوم كأنه مش سور صغير من القراية
1: صغير ما عادش عنده ثقة في المدرسة يقول كنا هاني نقرأ وبعد أعطيني بعد ما عادش لاقي معنا ما عادش باش يلقى الطفل هذاك ما عادش باش يلقى أفاق بعد ذاك التعلم هذاك وكذا هذه تشاد وبعد نمشي نعمل
0: مستوى ما يجيش دور الأولياء باش يعدلوا له الصورة هذه يقولوا له لا مش الناس الكل كيف لا عايش ولدي تنجم تقرا تنجم تنجح عندك فرصة
1: سامحيني هاني نقول الكلام ذا تو اللي عندي علاش نقوا وندخل لهم الواحد يكلم فيها مدسة وجهها أنت أقرأ وصل أعمل شهادة ومن بعدك الشهادة دي كزيد كان عندك ما زالت عندك روح نفس وكذا زيد شهادة أخرى برا عمل ماستير وعمل كذا راكب شهادتك خير من اللي ماكش بشهادة حتى كان يسهل لك ربي وتخرج البرة يقبلوك وانت بشهادة خير من اللي تمشي وانت ما عندك حد شيء، ما عملوا بك حد شيء غاد يطول يروحوا بيك يلقوك بشهادة ربما، يعملوا لك كونترا، يعملوا لك كذا، يعملوا لك تكوين، انت ما تعرفش حد شيء، وانت ماشي تفتش على الحرقة، وانت كل تفتش على الحرقة وتفتش على الأفاق البرة والحرقة ونعيش البرة خير وما تم حد شيء.
0: بالنسبة لك العوامل سينابيل هي انه كثافة المواد، كثافة الأقسام، عدد التلاميذ في القسم الواحد. بالنسبة لك انت زاد لي بروغرام اللي شارجي، وخاصة الولي اللي ولا كأنه مستقيل ماذا بيه ولده يقرأ عند شكون ويتهنى، والتلميذ اللي زاد كأنه فقد الثقة في المدرسة، فبالتالي ما عادش تعني له حاجة كبيرة، المدرسة ما هيش بوابة للعلم والمعرفة معا. يعني هذه هي النقاط اللي حبيت تتحدث عليها.
1: الله يبارك لك ان شاء الله. شكرا المدام.
0: يا سيدي نورتنا، سلم لنا مرة اخرى على توزر سيدي.
1: الله يرحم والديك ويوصل يا مدام.
0: الله يخليك. شكرا لك. ميرسي. نواصل مع التليفونات. معايا لميا، مرحبا.
2: اهلا مدام.
0: عايشك يا لميا. مرحبا بك يا لميا. عايشك. 54 سنة من تونس للا.
2: ينشر بيش المدينة العربية.
0: نتشرفوا، مرحبا بيك يا لميا.
2: قاسيت برشا، انا راجلي توفى، خليني ثلاثة صغار، جريت على الوتيليت على كل حق يرحم والدي، ومش الكلهم عاونوني. سنة عندي زوز باك، ان شاء الله ربي ينجحهم بنيتي في الليسي نجل بيش الحق نمشي لهم، فما اللي قريه لي بالفلوس والأخرى بليش، فما اللي بليش مش نكذب عليك، حرام علي، يعني حبيت ندخل معك هذا الموضوع.
0: يعني انت حبيت تقول راهو مش ديما الأسعار متاع اللي تود غالية.
2: صحيح. كي تجي تحكي له ظروفك أستاذ، خطر عندهم دي شارج وما عندهم دي سنتر، تو كيما بار دو اكزامبل عندهم سنتر يقريو فيه، عندهم فهمت انا كي حكيت له قال لي بار على روحك، والله ولدت البارح برك يرحم والديك ووالدي قال يعني ما تفهمت ما نحكي لك، يعني مش كلهم إن أنت جربت، يعني أنا رجلي ما توفي عندي 12 سنة بريسك مليمات خلهم يصغار فهمت.
0: قريتهم الكل يتود لميا؟
2: اي كلهم فاميلي لي، فما التوهيدية ذو حال وسطانية يرحم ويديك والديك، جيني الأولى كل عام والثانية حق ما تعبتنيش قراية رغم ظروفي، يعني الحمد لله ويستيقو مستورة ولبيس، يعني ما عنديش ما خليش.
0: يعني انت حبيت تقول راه مش ديما هال الاقبال كبير متاع الاساتذة والمعلمين على الاسوام المرتفعة وغيره.
2: لا لا لا، فما اللي والله فما اللي قلت لك بليش انا من الابتدائي فما اساتذة في الكوليج اللي تقولي مدام تقاني هكا ثلاثة صغار وظروف على قد، تقولي برا برا على روحك برا انا نحشم نولي باش نكذب عليك.
0: يعني بالنسبه لك انت مش ديما الاولياء المعلمين ولا الاساتذه الكل ياخذوا في اسعار كبيره على
2: فهمت لميا، نحكي على روحي.
0: واضح جدا. يعطيك الصحه يا لاله، تحيه ليك، شكرا لك على المداخله. نواصلوا مع التليفونات. معايا زينه. الو زينه، المستمع اللي تسمع فيه كان انا قاعده ننطق في اسمك بالغلط، صلح لي. مرحبا يا رؤية.
2: اوكي.
0: مرحبا يا عزيزتي، الله يخليك يا رؤية.
2: زينه على
0: عندك
2: رؤية.
0: الحق بعيد ياسر زينه على رؤية. اوكي. لا بعيد برشا. مع غلطه ياسر انا ايش مجايب زينه لرؤية يا رؤية وخيتي، عندك 1600 حق وحسيت بيك، قلت لا هذه ما تكون كان اسم اخ، قلت لك يا اللي تسمع فيا قل لي نعم خاطر حاسه اللي مش اسمكش زينه. هيا لا رؤيه، مرحبا يا عزيزتي، 37 سنه من قربه.
2: اي
0: يا مرحبا، تحياتنا لاهالينا في قربه. هيا احكي لي لا رؤيه.
2: عايشك والله، انا باش نبارتاجي ليكسبيريونس نتاع ولدي. هو الى 13 ans توا 8e année. انا على باز مع تابار برينسيپ انا كونتر ليتود. من أولي من قبل أولي نقول كيش نبغى اللي أنا باش نقريهم وفماش علاش لي كوديت، ونقول كيما أنا كنت معناتها في الباك يضري في الباك قريت إتيود هكاها. مي نلقى الواقع الحقيقة حاجة أخرى جملة. كي جينا في الباركور نتاع البريمير نصور معناتها ولدي كيما برشا صغار تلقى عنده أن بروبليم دو كونسونتراسيون، مش ياسر يركز مع البروف وكل. دونك كي روح للدار يزمني نعاود نقري، نلقى روحي أشاك فوا وين نقري فيه سياح وعيات وستريس، ولا يقول لي ما راك جوجمتني ما راني تمهمش تشيزي ما النصيح، وانا مغني ساعات ما تندور على روحي وكل، اما سي بلو فاسكو معناتها
0: حياة الام كولبابيليتي ديما معناها تمشي كان تخرج وتخليه تتقلق، كان تقري وتحاليه تتقلق، ما تعرفش كيفاش تعمل، كان تحرمه من حاجة يحبها تتقلق، كان ما تحرمه تتقلق.
2: وليت المامو هذيك تاع القراية إن القري فيه هذيك أمامو دو ستريس ليه وليا
0: تبدأ حاطتها في مخك هكا، حاسبت لها نهار
2: ولا يتقلق مرة معني شد هكا يدو في وذنه يقول لي ما يز يا مان وإنا معني أغلط ويظهروا لي ياسر تعقل التركيز وكل ما نقبلهم ياسر
0: ايه
2: دونك جيتي اوبليجي اني باش نقري هيتود
0: قلت خلينا نخرج منها الحكايه هذه وخلي يقرا واحد
2: يلزمني حل فوالا يلزمني حل قري واحد تيتو ايتود قدمنا شويه وصلنا
0: انا قسم قريت ويتود
2: في الدوزيام اني
0: بريمير
2: في الدوزيام اني بريمير ايه
0: شنو يقرا شنو من المواد
2: يقرا عند بروف العربيه معناتها تقريهم هكا اللي كل شيء هما يقراو في
0: يعني خط قراءه ايقاع حساب
2: اوكي عم بجيتو
0: اي بيه
2: بي وصلنا للسانكيام اني جيتك العربيه اللغه الوغ لا اون ديغي شنو عندي مضارع منصوب وما نعرفش شنو ما قيتش كيفاش ما فهمتيش
0: قلت وقتها هذو ما قريناهم ايه
2: والله انا فهمت في بالي قريناهم في الكوليج ما قريناهمش في المكتب دونك وليت اوبليجي باش يقرا عربي فرونسي يروح ما يقرا شيء وين نحبو يطلع به في لي لونغ يلزمو يقرا فرونسي لونغلي كيف كيف لونغ مهمه يلزمو تخلي يقرا انجلي وتخنى فك السيركوي من غير ما تشعر تلقى روحك انت تكون ملي كونت كونتر مكره اخاك لبطل تلقى روحك تقري فيه في 4-5 اتودات وصلنا للكوليج توا يدخل يضيع الفتله شويه مثلا في المات سي بون ما عادش يفهم حتى شيء في المات يولي السيونس هذيك ما عادش يدخل لها تلقى روحك اوبليجي باش يدخل يقرا مات دونك ولا يقرا مات مع لونجلي مع الفيزيك مع دونك تلقى روحك في سيركوي راك اوبليجي عليك باش تحطو معناتها اون بلوس في المات مثلا الان اللوم يعني كي نشوف ولدي انا ديما نقول له خليه لازمك تقرا في الدار راهو خاصه المات فما دي ماتير اللي انت تنجم كي تريفيزهم راك تراتابي اما فما دي ماتير لازمك تخدمهم في الدار حتى ولو تقرا ايتود هما منشوف فيهم معناتها جينيراسيون هذه ما يقراوش الجمله في الدار يقولوا لازمك تحط اكزيرسيس في الدار وحدك تعرف اللي انت وحدك وتشوف روحك وين توحل توا ماهمش يعطيو فيهم احنا كنا مثلا يعطيوهم يعطيونا دي سيري ونخدموا في الدار في الدار ونمشيو بهم للكلاس كاين البروف كي ما يلقانيش خادمين للسيري يخرجنا اكسكلو كنا كوميم نخافوا معناتها كوميم توا ما فهميش الديسيبلين هذيك ما فهميش ما يخدموهمش في الدار
0: تبدلت تحس
2: بالحق دونك خاصه في الماتيغ اللي لازم خدمه كيما المات
0: هي ما زاد راهو ما عادش كان يعني مش ديسيبلين تبدلت والا العلاقه تلميذ استاذ تلميذ اطار تربوي تبدلت الكل حتى البارون تبدل اونتر طون لو بارون ما عادش كيما البارون تاع قبل والتلميذ ما عادش التلميذ تاع قبل معناها
2: انا البارون تاع قبل كاينش نحكيو على البارون تاع قبل البارون تاع قبل انا امي ولا بابا عمره ما قال لي خذ اقرا نقرا وحدي نعرف روحي ايش عندي نخدم سيريات نمشي نشري
0: برا ولا يصلح ولا يعاون انت وانت والبارون ساعة يعرف ما يعرفش يقرا ما يقراش اما ان توكا
2: الدروس الخصوصية
0: صحيت الدروس الخصوصية ما كانتش حاجة موجودة أكسيسي. في حياتنا الحقيقة وماهيش كأكسيسيبل زادة للناس الكل وينجم واحد يخلط حتى للباك وما يقرا حتى ماتير كور بارتيكوليي معناها الحقيقة
2: قبل
0: اي قبل
2: كنا نخدموا وكنا نخدموا اكثر وكانوا وقبل كنا نخدموا كان البروف يعطينا معناتها بالحق في دي زيكسيرسيس يلزمنا نخدموهم في الدار توا مانيش نشوف فيهم يخدموا في الدار جمله معناها نقولوا يا اخي انا ساعات في ليتود البروف نتاع ليتود اللي يقرا عنده ولدي ساعات نكلمه ونقول له اعطيه امان سيري ولا زوز يخدمها ونقول له كي يجيك ماهوش خادم ما تقبلوش خرجوا نبدا انا نقرق بالبروس باش يكون صعيب معاه باش هو يحس بك لونجاجمون ويخدم في الدار
0: اي زدنا نتسائل على النقطه هذه زاده يا رؤية هل انه هذا صحيح والا لا احنا نقول للاستاذ شي عم مش ما يعملش زاده
2: كان انا ما كي نقول خذ اقرا وما يقراش انا كبارونت ما يقبلش من عندي ومشيت هنا للبروف اللي في الكوليج. انا مشيت للبروف
0: تاع فهمتك اي داكور
2: خاطر انا يلزمني معناتها يلزمني شكون
0: يعاونك في الديسيبلين في انه هو ما عندوش مشكل نتاع هايبر اكتيفيتي ولدك
2: لي عادي توا صار معناتها عادي معني في الكلاس هذا هو توا ان ليف مويان
0: به
2: لي هو اكسلون لي هو طايح
0: مش مطالب باش يكون اكسلون المهم صغير يعرف
2: بيجي انا بيجي من منش اكزيجانت في الكوتي هذيك بالحق جمله اما راهو بالحق توا حتى ولو انت كبارون ما تحبش لي جود راك باش تحافظ على علاقتك مع ولدك يلزمك ما تقريهاش فيها
0: داكور هاي واضح
2: وبش بالحق يعمل ديسيبلين وفما برشا حاجات صعاب ومع شارج وكل انا قبيله قلت له اللي كلمني في التليفون قلت له انت تصور في الستيماني قديش من كلاس احنا قبل كنا اس رانا اسات اسانك قديش اس 22 22 كلاس ستيماني كل كلاس
0: توا 22 كلاس ستيماني صغار
2: عمي والولدي اي عمي والولدي كي بعثونا لليست
0: ما نعرفش الحقيقة أنا نطرح تسأل في النقطة هذه من جهة عنا قلة في صغيرات ونقصة الخصوبة والعدد صغيرات شوية ونجم ونخلطوا دي كلاس ينقص فيها بالعدد معناها أنا يظهر لي الازدحام هذا عشنا به قبل معناها نحنا احنا 45 في الابتدائي سي نورمال سي لا مواندر دي شوز و 5 كلاس 6 اماني و 5 كلاس 4 و 5 كلاس 5 اماني وكل كلاس تلقى في 45 معناها إليف هذه الترونتين تحلمش بها معناها
2: أنا عمني والولدي كي بعثونا لليست أول مرة ولدي ما يشدخل الكوليج ما نعرفش أنا ما عنديش فكرة
0: فهمتك
2: كي بعثونا لليست تصدمت
0: الكثافة متاع الزادة عدد الأقسام
2: مع أنت بيانسور مع أنت ليزيليف معناها كيما ولدي مثلا يبدأ ماهوش كلي مركز على الأخر وكل بيانسور في صعبة شي ضيع الفتلة
0: خبية واضح واضح جدا يعطيك صحة يا رؤية شكرا لك على المداخلة وتحية لكل أهلنا في قربة سنين
3: هو اللي قاعد يتأكد من خلال شهادات أنه الدروس الخصوصية ليس بالنشاط الهامشي بل أصبح نشاط قائم الذات في المنظومة التعليمية وإلى حد كبير لا يمكن الاستغناء عنه ربما يختلف الأمر من مناطق حسب الجهات ساعات حسب الأوساط الاجتماعية لكن هناك إقبال مكثف ومتنامي مع الوصول إلى السنوات النهائية إلى الدروس الخصوصية بقطع النظر عن الحديث والخطاب الرسمي اللي هو لا يقبل بسهولة الدروس الخصوصية فنظرا لأنه الأولياء تولي أهمية أولياء يولي أهمية للتعليم لأنه أيضا هناك المنافسة وثقافة التنافس بين التلامذة وبين الأسر اعتقاد الراسخ بأنه الدروس الخصوصية تنجم تعطي فرص أكثر وتطور مهارات أكبر لدى التلميذ عند الكثير من التونسيين تخلي الدروس الخصوصية كأنها عنصر أساسي ومرتبط ارتباط وثيق بالمنظومة التعليمية الرسمية من بعد الأساليب تختلف الطرق تختلف ويمكن الناس حتى في بعض الأحيان باش أنه هو يختار مواد أكثر من غيرها حسب أهمية هذه المواد إن كان في الضوارب أو لأنه هناك نوع من التشخيص كما ذكرته المدخلة حسب رغبة الأولياء والتلميذ وبلورت مشروع التلميذ مشروع الحياة أي أنه شخص لو أنه عنده هذه الرغبة في تحسين اللغات أو تحسين مهارات معينة أو لأنهم يعرفوا شنية الصعوبات اللي ممكن يتفطن لها التلميذ ساعات والأسرة قبل ما تتفطن لها المؤسسة التربوية لأنه المعمول به في الكثير من الأحيان أنه التلميذ هو اللي باش يختار الرزنامة أو جدول الدروس الخصوصية لأنه هناك دروس يتم توفيرها في المدرسة في النظام الرسمي وبعد كل تلميذ مع الأولياء امتعه باش يلقى نوعا ما برمجة معينة وباش يختار مواد أكثر من غيرها، باش يختارها في مستويات أكثر من غيرها. ساعات باش يكون تكون هذه الدروس خصوصية على مدى السنة الدراسية، ساعات الدروس خصوصية باش تكون في فترات معينة، خاصة لما يكون هناك اقتراب أكثر من مواعيد الامتحانات المهمة الرئيسية في السنة الدراسية. كما أنه في حالات أخرى الأولياء حتى في ساعات في العطل باش يلتجؤوا إلى دروس في الدعم، لأنهم يفترضوا أنه التلميذ بشكل منفرد مش قادر على القيام بالمراجعة الضرورية، لأنه هو يكون أكثر نجاعة أكثر مردودية في المؤسسة التعليمية. في كل الأحيان وهذا يتقال في أكثر تدخل، التلامذة باش يلقاو رواحهم في وضعيات أنهم سيغ شارجي، لأنه نحن أمام وضعيات أنهم التلامذة، نحن نحكيه ساعات على الأرق والتعب والإرهاق اللي نجم يعيشه الشخص في العمل، لكن نحن اليوم التلميذ اللي هو محتاج للوقت باش يلعب كيما باش يتعلم، باش يلقى روحه تحت ضغط نتيجة الصعوبة في التوفيق بين هذه الأطر، هذه المساحات الزمنية اللي فيها الزمن المدرسي الرسمي، فيها زمن الدروس الخصوصية اللي تصبح قائمة الذات، لأنه الأولياء باش يختاروا وقتش يكمل، وقتش نهار السبت نهار الأحد، ويمنع أنه التلميذ يستمتع بأشياء أخرى ما عدا الدراسة، وباش يمثل أيضا مصدر للإنفاق بالنسبة للعائلة، لأنه هذا يستدعى اليوم أموال لتمكين التلامذة من هذه الدروس الخصوصية. العامل الرقمي بدأ أيضا يصبح أكثر حضور اليوم في المسار عند التلميذ وعند الطالب، أي أنه اليوم هناك معناتها التلامذة اللي يختار مواد كما ذكرت دون أخرى، ويختار ساعات أنظمة هجينة، بمعنى يقرأ أشياء بشكل فردي، أشياء بشكل جماعي، ساعات أشياء عبر المنصات الرقمية. واليوم المعطى الجديد اللي يدخل وربما نحن هو كل ما هو ذكاء اصطناعي، لأنه اليوم أيضا عندنا معطى آخر، باش اليوم فما التلامذة اللي باش يبحثوا عن مرافقة لإيجاد الثغرات اللي عندهم هما وكيفية سدها عبر تكنولوجيا الاتصال والإعلام. شكون هنا اللي ربما اللي أقل حضور بالرغم أنه هو يبقى الفاعل الرئيسي؟ هي المدرسة. فكأنه المدرسة غير قادرة في الحاضر نتيجة كثافة الدروس، نتيجة كثافة عدد التلاميذ، لاكتشاف شنية الثغرات اللي ممكن تكون موجودة لدى أي تلميذ وكيفية التعامل معها، لأنه التلميذ باش يكون أكثر قدرة على التأقلم مع المؤسسة التربوية ويكون عنده هذه المردودية المطلوبة، ما غير ما أنه يعول بهذا القدر الكبير على كل ما هو دروس خصوصية وعلى كل ما هو منصات رقمية اللي توفر اليوم عروض متعددة مختلفة.
0: خلينا نزيدو ناخذ تليفون آخر. سنيم معنا وداد، مرحبا.
4: عزام أمينة،
0: عايشك يا للا، مرحبا.
4: صحيح لباس ونجيك، عايشك
0: 44 سنة من تونس.
4: أي
0: مرحبا، نسمع فيك للا.
4: عايشك. أنا مع على الاخر زيد مع الدروس الخصوصية ويعطيهم الصحة وبركة الله وفيهم الأساتذة اللي هم قابليني يقريبوا لنا أولادنا.
0: باه عليه بيه. كيفاه جاتك الفكره؟
4: عليه انا كيفاه جاتك؟ انا معاه نصيحه بركه، معناه لا معانا نصيحه انا للاولياء من تجربه شخصيه، ما تبديش تقري من الابتدائي سنه غيانا فوار، معناه الابتدائي بالحق ما يستحقش دروس خصوصيه. باركونتر في السنوات المتقدمه وقتها تولي بالحق دروس خصوصيه، يولي عندها قيمه وتستحق. انا بار اكزومبل انا لي تيغ الفيزيك والمات تخوماتيزي منهم ملي كنت صغيره انا وما نفهمهمش انا، اون بلوس انا قريتهم بالفرنسي. يجي بنتي انا باش نقري، انا كل كلمه نحل عليها التليفون، كل كلمه نحل عليها الاورديناتور، ما نجمش حتى نقري، ما نجمش نعمل، ما نجمش
0: الكوليج.
4: في الكوليج جاي ماس واحنا قرينا ماس والكتله والكتله الحجميه ودرشني برشا حاجات فهمتني،
0: والجذع وندرشنو
4: اللي احنا قرينا
0: بالاكواسيون جيومتري
4: غاسين كاري. انا غاسين كاري انا التوبه بالعربي والله يصدق، يعني قريتها لعامله ولسنيتها بني نعاود نحل عليها تليفون باش نعرفها شنية. مش كيما تبدا صغير مش كيما كبير المعلومه،
0: علمن وانهم راهو كيكملوا الكوليج ويدخلوا الليسي باش يقراوها بالفرنسي،
4: يعني يقراوا بالفرنسي دي حاجه اخرى معناها دو. انا بنتي تعرفني كان قريها الفرنسي والانجلي تعطيني وذنها وتمشي معايا على الاخر، واصلا جو سوي كرياتيف انا في الماتيريتا دوما خاطر متاعي. نحس فيهم. انا كي نجي اصلا هي ما ريت كل اكزرسيس لحظه نعمل لك نحل اورديناتور ما نفهمش في المات لحظه خلينا نحل في الفيزيك كيف كيف في التكنيك كيف كيف شخطو التكنيك الوغ لا معناه ما كان
5: يعطيك صحه اليوم وخاده تحاول معناه وديد يعني
4: قاعده نحاول يعطيك
5: انت اللي تغير وكمام تحاول وزيد مات بالعربي وتكنيك بالعربي سي با في تا وانت قريتهم باللغه
4: نحاول يعطيك صحه. انا كيفاش انا نلقى بروف يقري لي صغيري انا تجي بشتير بالفرحه في المات البروف ماهوش يقري فيها في المكتب راه ماهوش نفس الصوره انا فهمتني قري فيها البر تجي تعمل لي ما عمري ما فهمت المات كيما نفهم فيه توا كي تعطيها سيري تبدا تخدم وتبدا اصلا كيفاش انا متي انا ما
5: كنتي ماشي تقري فيها ويدي بفش خلقها كله منك تخري فيها في المات وانت ما عندك محليك يا ويدي. أما تحية بربي للأمة هات الكل اللي تلقاها ما هيش باهية في العربية مسكينة وتعمل في ديزيفوغ وتقري في بنتها ولا ولدها في العربي المرأة اللي تلقاها تعمل في ديزيفوغ وتقري في ولدها في المات وهي ما هيش مات جملة ولا تلقاها محافظين الجغرافيا والتاريخ واللقاء في البريود تاع ليزيكزاما
4: خلي عادة
5: تبارك الله عليهم على الحقيقة الأمة هات شابو
4: وتصورني بربي أنا نخدم ونمشي نخدم ونروح الخمسة متاع العشية وعندي صغير آخر أبار بنتي اللي في الكوليج وعندي ولدي سيزنيم بربي كيفاش أنا ونطيب ونعشي ونكمل كل شيء سبعة
5: زوجك ما يعاونش ولا ما يخلطش
4: زوجي بخيذي يخدم واحد ويجي مخر فهمتني يجي ثمانية ونص
5: مسؤولية كل عندك
4: مسؤولية عندي أنا ونزيد ناقة أنا بروف وبنتي تفهم كيفاش أنا ما نقريش أنا هكا أنا عندي المدنية والتاريخ والجغرافيا ذوكم النجم نحفظهم عندي الإسلامية
5: تفهمهم ونجم وعندك طريقة باش توصل لها المعلومة
4: وعندي طريقة باش نوصلها يعطيك صح ونجم نلخصهم هذوكم الدروس نخرج
5: إيه أما يقول القائل علاش أنت باغ إكزومبل ويداد كي كنت تقرأ ما كنتش باهي في المات وفي الفيزيك ما كانوش يقريو فيك تي باران إتيود باش تفهم
4: والله تعمل دي زيفو لوحدك وابش او انا علاش ما هما كلهم انا ديما جو سوي بور انه العبد سي دي فيكو انا الاكسبير انا توا نتصرف من الفيكو نتاعي انا كما صارش خاطر انا قبل انا والدي وصلوا جابوا لي البروف للدار نتاع الفيزيك باش فهمني وتعبوا عليا وانا كنت والله صباح برك كنت نخمم فيها انا وصديقتي كانت هي خير مني اما انا والدي صرفوا عليا وتعبوا هي كانت متخيل مو شويه معناه هي ما وصلتش اما انا حطوا عليا الباكو وصلوا جاب لي البروف في الدار يقري فيا نهار الجمعه العشيه الله يرحمها ميمتي كنت حاجه واحده تحب يرحم تحبني اني نوصل تعملي اقرا وكهو ووصلت وقتاش انا وقت اللي وصلت انا سيزيام اني دون لو دون اللي هي تروازيام اني توا وحسيت قمت القرايه ومشيت توجهت لاتر وتخلصت من المات وكل شيء اول جيت
5: له
4: جيت الاولى انا على الكلاسيك
5: خاطر ما عادش تقرا مات وفيزيك سي نورمال
4: وانا انا نجحت بعشرة سر واحد سنكيام اني فهمتني خاطر كي تكون دزمي وانا وليت نجي الاولى انا خذيت الباك من اول ما السيسيون الاولى
5: حتى هذه زاد التساؤل يطرح معناها واحد تلقاه ليترير علاش يقعد يقرا كاتريام اني سانكيام اني سيزيام اني في المات وساعات حتى يقولوا له بون هذيك اوبسيون ميسالش اما الحقيقه علاش يقعد يزنقل في المات والفيزيك وهو ليترير
4: وهو
5: لازم يعدي السنوات هذيك الكل من عمره وهو محقور ويجيب في العشره بالسيف خاطر المات راه كونفيسيون كات عشت هالوضعيه انا ويداد ونعرف تحس روحك اللي انت تلميذ ناقص كي تدخل تقرا الليتر واللي هي ماتيرات زاد صعيبه وبقيمتها فلسفه عربيه وتاريخ وجغرافيا
4: وانجلي
5: واسبانيول وغيره وتفكير اسلامي
4: انا دون لو طون الالمان وقتها
5: فوالا دونك تظهر البريق نتاعك تولي تحس روحك انا تلميذ عندي ما نقول في روحي
4: يعطيك اكزاكتوم
5: بين الليدات زاد نتاع النظام اللي قرينا به احنا
4: انا انا مرت عمي تخدم معاه في الليسي سيرفيون جينيرال سيزيام اني كي انا جيت لولا خاطريك تعرف الكارير نتاعي كيفاش انا ننجح بالسيف بالدز معناه علاش خاطر بالحق نوصل في ثلاثة واربعة في الفيزيك وفي
5: كيفاش باش تهزهم بالتاريخ والجغرافيا والعربية اللي احسن نوت 13 ولا 14 سي با ايفيدون كونفيسيون 4 وي
4: تصور انت هي تصدمت فيك كيفاش انا الاولى سيزيام اني على الكلاس نتاعي انا خذيت الباك من السيسيون الاولى العائله الكل مصدومينك الانسان اللي كان هكا شو كيفاش ولا كي كبر هو سيسون دي شوا خاطر انا جي في لو بون شوا حاجه اخرى نرجع الدروس الخصوصيه هما يعطيهم الصحه اما النصيحه برك الاولي راهو صدقني السنوات الصغار ما تستحقش يتود بالحق نبداو الرئيس ايه ركز معاه شويه في اللي لونغ خاطر المشكله في التعليم التونسي يا با دو كونتينيتي ما تدخلش انت راك في السيزيام هو نفسه باش تلقاه في الكوليج لا باش يتبدل غيان كو شنو ركزوا كان في اللغات بازي في الانجلي وفي الفرنسي خاطر هذوك لي لونغ دي سيونس وبعد الباقي كله تو يجي المطرة وباش يتبدل الباقي العربيه كل شيء باش يتبدل معناه
5: وللامهات الكل اللي شاركوا معنا اليوم واللي يخموا وعندهم هالستريس هذا متاع القراية وغيره راهو نهار الاربعاء باش يخدموا على الشارج مونتاج دونك راكم تنجموا تشاركوا راهو موضوعكم باركسيلونس هاكم بالكم من تو والغايبة تحل الحاضرة تعلم الغايبة بلوتو يعطيك صحة ويداد شكرا ليك تحية ليك ميرسي ويداد نواصلوا معايا إيمان مرحبا
6: عسلمه
5: يمينة عايشك يا لاله مرحبا بك يا ايمان من تونس
6: صحه وبيت ديجا قلت برشا حوايج تري انتريسون انا الحق كلمت باش نقول اللي اغلبيه الوالدين كيما ويدات يحبوا ليتود يحبوا ليتود وردوها لنا بريسك حاجه اوبليغاتوار معناها احنا توا وانا الحق معناها صغاري الاكثريه في البريمير معناها اللي نحكي عليهم كان ليتود بريسك خلصه معناها يجيوك لي بارون يشدوك في كوا يقولوها لك بالسياسه ما راهو فلان الفلاني راهو باش يولي يعطي ليتود للجماعه نتاع الكلاس اي دخل بنتك ولا ولدك ويقعدوا بيتين كي نقول لهم انا راني ضد ليتود كيفاش في معناها في السنوات الاولى في البريمير باش نمشي نعمل ليتود انا لولدي ولا بنتي اللي مازالوا قاعدين يتعلموا يقراوا باش نمشي نزيدهم سوايع زايده اش معناها معناها المعلم ماهوش قاعد يوصل في المعلومه في القسم دونك انا هذا اول مشكل علاش نعمل في ليتود على خاطر كيف ما كانت تقول زيد المدام ويدات معناها في الاخر يخرجوا ماهمش فاهمين وعلاش ماهمش فاهمين انا خاطر الدرس ماهوش قاعد يتعطى كيما يلزم وعلاش ماهوش قاعد يتعطى كيما يلزم خاطر فما دي جروب ديتود اللي هما هذوكم باش يجيوهم السيريات وباش يجيوهم الامتحانات وباش يجيوهم الموضوع مخدوم وفي الاخر سي نورمال كل يوم ولينا نشوفوا في معدلات 18 و17 و16 يتسمى ضعيف هاي في البريمير نتاعنا اليوم 16 ضعيف سي با نورمال معناها علاش اموا يعفيونا من هالظاهره هذيا في البريمير ميساج بون نتفهم بعدك في الكوليج بتاتر فما دي ديفيكولتي
5: معناها انت المسؤوليه بالنسبه ليك ايمان عند البارون كان البارون يشد روحه 6 سنين ابتدائي ما يقراش صغاره ينجم
6: توا المعلم يولي يعطي اكثر بشويه من روحه في القسم وتوا النيفو نتاعنا الكل يتعدل على خاطر سي با نورمال اليوم نقولوا راهو تلميذ عنده 13 ونص ولا 14 ضعيف احنا كنا كل ياخذوا 14 في وقتي معناها الاول نتاع القسم ولا الثاني وكان خليت معناها اليوم لي بارون شيرش لا بيرفيكسيون معناها والله العظيم

0: وك انا جو تروف لي كبرنا احنا كي كنا صغار معناها ما نبداو ليتود كان من سيزيام اني سيكوندير ولا سانكيام اني على خاطر هذاك الاختصاص نتاعك وبجي تقرب من الباك معناها ومش المواد الكل اليوم راهو التاريخ وجغرافيا فيهم ايتود
1: معناها في الابتدائي
0: لا لا لا في الابتدائي فما شكون فما كي يقربوا الامتحانات راهو يولي يقريهم كل شيء معنا بعد حتى التربية الإسلامية فيها ايتود ما تخافش معنا موجود
1: انا في بالي حساب لغة فرنسية هذو الماتيريات
0: ربما الباهون يطلبوا ساعات يجيوا للمعلم نتاع العربية اللي هو يقري هو بيدو التربية الإسلامية يقولوا له بربي الامتحان الفلاني راهو هو قرب تنجمشي تعمل لهم مراجعة ويعطيهم دي سيغي يخدموهم وذاك هو اللي بيش يجي عليه بعد فهمت وناخذوا 20 متاعنا ونحسيبوا اللي الوليد معناه جيبها بروحه تي بالعكس هذي الكل معناه بيش يرجع بالمضرة عليهم معناه دوك انا حسبي انا لازمنا نصلحوا شوية في التعليم متاعنا والمعلمين هما بيدهم يوليوا ميساج كليتود تاع القسم باهية متاع معناها
1: دروس تدارك
0: دروس التدارك
1: تقول انت نعم لدروس التدارك
0: ما جات شيء لخاطر وليد صغير بعد ما قرا خمسة سوايع باش تزيدوا ساعة تدارك الوي معناها سي با باقي هذيك هاي كي سيت بلوس للوليدات اللي مش خالطين اما تاكد اللي قسم فيه 26 تلميذ فيه 25 يعملوا ايتود واحد برك يمكن ما يمشيش هكاهو
1: يعطيك صحة ايمان شكرا ليك ميرسي على المداخلة القائمة يعطيك صحة يا ايمان شكرا واصلوا معايا انيس نختموا معاه أنيس 48 سنة من قمرت
2: مرحبا
1: مرحبا عايشك عايشك يا سيدي مرحبا قلي
2: بالصدفة سبحان الله ديما في الدروس التدارك نتدخل معك
1: أي مرحبا أنت شاركت معنا قبل زيدا
2: نفس الموضوع سبحان الله
1: أي به يحكي لي يا سيدي
2: ولا أما كل مرة فما حاجة جديدة تجيني دونك هذاك علاش نحب نطلب دونك
1: اسمع لي اسمع راه موضوع عجبك تحب تشارك فيه تشارك راه باش تسخالوا لي خلي يقولوا المستمعين الكل راكم عندكم الحق تشاركوا قد ما تحبوا في بالكم تشاركوا مرة واحدة في العام
2: لا ما هو التليفون واحد والوقت ساعات نبدا نسمع فيك دونك يبدا ما عنديش وقت
1: مرحبا يا سيدي احكي لي
2: دونك بالنسبه للدروس التدارك حسب ما نسمع في لي بارون لا ماجوريتي كما نقولش 90 كما مش 100% يقولوا الاستاذ يعمل 50% من الدرس و 50% معناها نكملوها في ليتود
1: شو ما لنيفو اللي عندك انت انيس صغيرات
2: اختي قري من الستيام حتى للتروازيام
1: شنو هو الماتيريات اللي تقريهم؟
2: سيونس علوم الحياة والأرض ولا باه كيدي علوم الحياة والأرض يقولوا حفاظة بون ما عاد شكل حفاظة نتاع سيونس نتاعنا نتاع قبل لك باش يجيب لك باراجراف ولا حاجة دونك تسرات كلها ولا دي زيكزارسيس صحيح دي زيكزارسيس أما بالحفاظة أنا بالنسبة لي نقري إيتود نقري إيتود للمتميز حب يزيد يتميز شو أنا يحب يزيد يتميز أنا يحب يزيد أكثر إكزارسيس حب ياخو أكثر فكرة من الإكزارسيس أني راهو بالنسبة لي
1: حب يتعمق أكثر في الدرس
2: صحيح هذا يحب يتميز تلميذ متوسط تلميذ متوسط ما فهمش حاجة في الكور بالحق نلقاها مش فاهمين في الكور معناها مش اللي خاطر الأستاذ ما عطاش 100% من الكور هو يعطي كورو كامل الأستاذ مي التلميذ سبحان الله
1: استيعابه على
2: كل واحد واستيعابه صحي دونك هذا يلزمه زاده يدارك يلزمه يقرأ اليتود مش خاطر اليتود لا ينقريه في شطر الدرس وشطر الدرس في الآخر قريه في اليتود
1: وشنو تعملهم حسب المستويات معناها اللي يحبوا يداركوا وحدهم واللي يحبوا يتميزوا وحدهم
2: صحيح لا بالله بينشي حتى كنقري يتود أنا بالنسبة لي نقري يتود ونقري بارترسون ما نحبش لجروبات نقريش يزوز يزدي المفيد
1: انت تقري في الليسي زيدا وإلا تقري كان إتود
2: نقري في الليسي وما نقريش تلامبتي إتود
1: باه أنيس معنى فكرة انك تقري إتود أصلا طرحت وحدك قلت بشنو اللي قري ولا الحقيقة باللي بارون جاوك تقريش يا أستاذ إتود
2: عمري أنا ما عرفت خدماتي ولد صغتي العزيزة عمري ما عرفت خدماتي أنا شوف من أولادي خد اللي باش نعملوا انا في اولاد الناس باش نصير في اولادي دونك اي حتى تلميذ باش نقري راني عباره نقري في ولدي دونك باش نشوف الحاله نتاعو اذا هو ما يستحقش ليتود علاش ليتود انا قلت لك فما تروكا قلت لك عندك الكان متميز عندك كانسان عادي ما يتقبلش ما يفهمش هذاك لازم تفهم ورسختي عندي تلدام ده زوز نقري فيها معناها كل عنده صعوبات تعلم يوصل حتى للتوحد فهمتني العام الاول ما نجحش باك العام الثاني نجح باك عندي تلميذ

0: أكثر متوحد كلام ذا العاديين. هو فاتم في النيفو هو فاتم مش باليوتيوب رهوة فاتم باليوتيوب بقى مش باليوتيوب معناها
1: إيه ليه اللي عنده توحد مش معناها ما يفهمش نجم يكونوا أحيانا تخي معناها دوي في ماتيريت سورتو هكا سيانتيفيك ما
0: نحكي لك حتى اللي عندهم صعوبات تعلم
1: فهمتك أي
0: معناها فريمون نسمع توف اللي باران يقول والله حق متاع
1: شنو الاشكال ما لحسب رايك اليوم علاش هل معناها السوق متاع الدروس الخصوصيه انيس قاعد يتطور اكثر فما العرض وفما الطلب انيس
0: يعني نحطها خاصه جيل انا نشوف من صغاري نشوف من صغاري شوف من صغاري التلميذ ولا ما عادش ملم بقرايته كالعاده ما عادش ملم اني تو عندي علوم حياه الارض كي نقول لهم تقراوا لي الكور كل نهار 4 ساعه كهو تلقى روحك حاضر في الدفوار تلقى روحك حاضر 100% من غير ما تتعب من بعد
1: ما ينجموش
0: تو التليفون تو التلفزيون تو برشا حاجات لهيبان صغار ما عادش معناها يخليوك
1: اولادك فين نيفو يقراوا
0: عندي عمي نجح باك بريمير اني وعندي نافيا ماني
1: هذا استاذ معناه
0: ومتعبيني ومش لاقي الحال الوقت لصغاري مانيش قاري فان فيتود مانيش قاري فان فيتود ما هم الحاجات اللي تصعب عليهم يجوني
1: حتى اللي عدى الباك ما قراش يتود
0: لا ها وش احكي لك اللي عدى الباك جايب لي 11 وجايب لي 11 ونص يا وليدي شنو مش فما وكيفاش كيما قالوا طولوا خيان البروف يزرب برشا صحيح عمت الباك البروف عنده بروغرام يلزم يكملوا انا ما لومش عليه ما لومش عليه ايه؟ دونك اسكو هنا نحس ولدي مخل ايه؟ ولدي مش قاعد يخدم زيد قلت مثلا ماتو فيزيك مش قاعد يخدم قلت زيد تبارك الله هو انفو بك انفو جايب 17 ولا 18 لسي ولا الجو مي ماتو فيزيك سبحان الله موش يخدم شكون باش يخدمه
1: دونك عملت له ايتود
0: باش يخدموا في زاوي عملت له ايتود الماس فيزيك كان في
1: يعني لي بارون كاين وزاده مكره اخاك لبطل معنا اليوم نسمعوا اساتذه ولا معلمين اللي هما نورمالمون يعرفوا التعليم ويعرفوا من اين تؤكل الكتف ولكن يقول لك انا راني احيانا نضطر اني ندخل صغيري في يقرا ايتود شكرا ليك يا انيس تحيه ليك سنيم كانه احنا في حاجه تغيرت تبدلت الملمح ولا الشخصيه والمخ نتاع صغير تبدل الاستاذ كيف كيف العمليه التعليميه تغيرت لي بارون الفيز ليكسيلونس ماذا ما من صغارهم يجيبوا احسن نوتي دونك الامور تغيرت ككل
2: والوضع اكثر تعقيد فما عده عوامل تفسر الالتجاء المتزايد للدروس الخصوصيه وربما المنع ليس الحل لانه هناك حاجه لدى العديد من التلاميذ الى مرافقه خصوصيه بالاضافه للي يتلقاه التلميذ او الطالب في المؤسسه التعليميه ولكن فما ايضا حاجه الى نوع من التشخيص او التقييم لمعرفه ما هي النقائص او الثغرات اللي ممكن يعرفها اي شخص في الحياه ونحن نحكيه بالتحديد في المؤسسه التعليميه باش ما يصبحش الدروس الخصوصيه مساله عشوائيه معناتها أوبيف والمهم أني أنا نرضي ضميري وبش منحسش بالذنب وأني مقصر تجاه الأبناء فلي نلتجأ إلى الدروس الخصوصية بش أنا ما نتحملش مسؤولية أني أنا غدوة نقول ما قمتش بالواجب متاعي فاليوم المؤسسة التعليمية بالصعوبات اللي تعرفها وبالخصوصية اللي تعرفها مش قادرة بش أنها هي تعطي كل المعلومات والمهارات اللازمة للتلاميذ بنفس النسق التلاميذ عندهم اختلافات ما عندهمش نفس النسق ما عندهمش نفس الوتيرة وهذه كل العناصر تخلي هناك حاجة إلى هذا التفطن المبكر إلى احتمال وجود ثغرات لدى بعض التلاميذ هل أنه يعملها الأستاذ المعلم المؤسسة أو شخص آخر نظن الأكثر هو تأهيل تبقى المدرسة الأولياء عندهم القرب ورينا ماذا فهم الأولياء عندهم الفطنة والذكاء والاستثمار ويمشي يبحث ويلوج على الانترنت ويرجع للي يقرأ هو بش أنه هو يولي عنده هذا التحيين لميزاجوغ بش أنه هو يحاول إيجاد ثغرات
1: بالفعل.
2: مع فكرة أخرى وقالتها المدخلة مشروع الحياة بالنسبة للتلميذ والأولياء اللي ساعات في ذهن الصين هم أطفالهم يحبون يتكلموا لغات لأنهم عندهم مشروع متاع سفر، لأنهم عندهم مشاريع حياتية اللي يدمجوا فيها الطفل. في هذا الكل ربما اللي ساعات ننسيه هو هذا التلميذ، هذا الطفل وقتش بشلق الوقت بشلعب وش يكون إيبانوي، وش يكون قادر على أنه يتفاعل مع المؤسسة التربوية ويكون هو فيها عنده هذا التصالح. في نفس الوقت ما يوليش عب أنه هو عندي جدول أوقات موازي ثاني لهذا الطفل واللي فيه عدم اكتراث، عدم اهتمام بكل المكاسب والمهارات الاخرى.
1: اما زيدا لي بارون تحسهم ليفري ا ميم ساكن معنا البارون كاين متربي ما يقريوهش كيفاش يولي بو ولا كيفاش امه كيفاش يقري كيفاش يحيط.
2: اللي الشهادات اللي جات اليوم هو الشهادات اللي جات اليوم كانت تعطيك دي بيست، ما فماش واحد قال انا هذه، فانه كاينه كل شخص بادواته بوسائله
1: بقرايته هو بالفيكتور نتاعو يحاول يلقح له
2: بالمرجعيات يلقى باش يستانس. ونظن هذه ايضا مسؤوليه اليوم على اولياء اليوم.
1: يعطيك صحة سنيم، بعد شوية الموعد يكون مع حسن. مرحبا نورتنا يا سيدي.
3: أهلا وسهلا، نسمع فيكم من قبلك attentivement سنيم كالعادة toujours pertinent.
1: أكيد
3: مرحبا. يقعد ديما أستاذ شحب تعمل ديما نخزر له بك الكرانت هذيك تعرفها ولا لا؟
1: الكرانت غير تعيط له مسيو ولا تعيط له سنيم؟
3: لين عيط له سنيم خد خدمة بعضنا في الكريديف وانا نقرأ هو أستاذ
1: غير ما نشرح لكم
3: مسيو علاش هو ليه عمره ما يقول مسيو.
2: ثقافة مزيك نحن تخلينا نعيط
3: نعيطوا له سنيم على خاطر انا بنحب بالنسبه استاذ ولا سي ولا كذا ماهيش لقب، مش لو ريسبي يتشاف في العينين هكا.
2: وانا فرحان برشا اللي انا معاكم الكل اللي قريت باجيال
1: كيبو في مراد بعد شايف الاخبار مراد زريد
3: هذا مراد راه في نفس لونفي عند سي سنيم في ذلك الزمان قال لي خرا
1: تقريبا نداع الكل امين هنا
3: قرا الكل هو قرا الطبيب قال الكل كان طابق بركه ما قرش. لا ما قلت شيء انت فسر على
2: لا انا زعلت في الكوبيه اكبر مني.
1: بعد بعدش عندك احسن
3: عندنا بعد الخير والبركه الامينه عندنا بعد شويه ان شاء الله مره وعندك يهديوا لك سياره لامبورغيني واضح ولا لا؟ هي نعم
1: مش تتساق هذه تير ساعة ولا تتساق
3: إن شاء الله. هذه محمد سامي المخرج المصري إديها المي عمر دونك ذينا بذلك بالهشك بشك بالاشتاج يحكي نوشيو باسون سيريو حملات للشرطة البلدية
1: ما هيش هشك بشك هذه حياة نحكيو في كل شيء
3: تراند تراند هذه تراند
1: ترندي نحكيو فيها عند حسن الحمالي
3: ولا يس with سونيا and يونس. سو بعد بش نحكيو على الشرطة البلدية 75 عملية حجز وإزالة فورية لنقاط الانتصاب فوضوي. موضوع مهم في الرقم على كل سين اللي هو 3120 طن ولا من المواد الفاسدة هذه منذ بداية السنة. ونرجع نحكيه على صحة التونسي اليوم اللي تمثل خطر وما ننسيه الزدة انقطاعات الكهرباء ساهمت في هذا. عدد مواضيع كالعادة اليوم عندنا زوز ملايين في الكنيوتا 71 و113 ألف.
1: روح تربح
3: ولا حروح تربح exactly. منهم سؤال شكون اللي يقدم مع أمينة بن دوة في فورم
1: وكاينو ما عندهمش الاجابه ما هوش ثاني بن عبد الله حتى تعرف اعطينيكم الاجابه
3: حتى تعرف قلت له
1: اطلبوا شركه
3: هذا السؤال ديجا بونوس اليوم على هذا
2: لازم نطق صحيحه
3: اي فوالا سليم مش سليم قل لهم انا فرحان برشا امينة اللي تعديت بحذيك حتى تعرف انا اوديت معناها جو سوي فيديل اوديتور من زمان معناها مش من اليوم ان شاء الله بالتوفيق لله
1: شكرا
3: لك وقول لك ستي تيونت بعد شويه موعد
1: ان شاء الله موعدكم بعد شويه على كل سين
2: نبداو السوق ونروحوا نسمعوا فيك
3: طريق السلام
1: يعطيك الصحة حسن. بعد شوية الموعد يتجدد مع على كل لسان مع يونس وسونيا وميمة. بعد شوية الموعد مع الأخبار مع مراد الدريدي. موعدنا معكم غدوة في نفس التوقيت في لمن وبسلامة.
4: فورم يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك. فورم السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موسيقى تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بونيمور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113 ألف وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف 23 513 ألف فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
5: ايه اما وين التحدي؟

0: في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والأسكان شكري الخليفي يؤكد أن تونس معنية بشكل مباشر بتداعيات التغيرات المناخية، وما يستدعي مراجعة شاملة لآليات مجابهة الكوارث والاستعداد لها. وأوضح الخليفي في تصريح لموزايك على هامش المنتدى العربي لمجابهة الكوارث أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات في جميع الدراسات المتعلقة بحماية المدن من الفيضانات التي تعد من أكثر الأخطار التي تهدد المدن التونسية، وذلك في تنسيق تام مع المعهد الوطني للجوي الذي يمد الوزارة بآخر التطورات المناخية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.
2: تونس معنية بالتغيرات المناخية، تونس تشهد يعني أمطار بغزارة في فترات قصيرة وفي وقت مش معتاد أن تصب فيه الأمطار، كيف عندنا ياسر موجات حر، الصيف الفارة تتعدى سيئة منها حرارة قياسية، وهذا ينتج عنه يعني شح مائي وتصحر. دونك أخذا بعين الاعتبار هالتغيرات هذية، احنا طبيعي جدا في الدراسات اللي المهام المخلة لوزارة التجهيز واللي هي حماية المدن من الفيضانات، ثم فترات نعيد فيها تقييم للمنشآت المنشآت جزاء ونعملوا تحيين للدراسات الموجودة. طبيعي جدا أخذ بعين الاعتبار التوسعات العمرانية، لأن حتى التوسعات العمرانية تساهم في انسياب كمية كبيرة من المياه، والمستحسن أن تحيين دراسات يكون كل 10 سنين مرة نحينوا فيها دراساتنا، أخذا بعين الاعتبار التغيرات المناخية هذه والتوسعات العمرانية اللي حتى هي من شأنها باش تعطينا سيول. نحن عنا برنامج اسمه برنامج الصمود، واللي هي تتشارك فيه وزارة المالية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية ممثلة في الحماية المدنية، وزارة النقل ممثلة في الوعد الوطني للرزق الجوي، كيف وزارة البيئة ووزارة الفلاحة، وبالطبيعة وزارة التجهيز معهم. دونك نحن انطلقنا من ترواسيت بيلوت، يعني واحد موجود في تونس العاصمة، وواحد موجود في غردمة في جندوبة، وواحد موجود في قبلي، وهذا ما يعطونا يعني تنوع للمخاطر اللي قاعدين موجودين، يعني كل منطقة عندها نوعية خاصة من المخاطر.
1: الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب تنظم يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، ورئيس لجنة الفلاحة عمر بن عمر يوضح أن هذا المقترح يعود إلى الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025 المتعلق بتسوية وضعية الآبار العشوائية الذي لم يتم تفعيله كما كان مرجوا. وبن عمر يضيف أن لجنة الفلاحة عقدت جلسة عمل مشتركة مع مصالح وزارة الفلاحة، تبين من خلالها حال تطبيق الفصل بصيغته الأصلية، خاصة أن حفر الأبار العشوائية تضاعف من 240 بئر سنة 10 و2000 ليتجاوز 3000 بئر عشوائية في 2024.
3: المقترح هذا كان هو تبعا لفصل إدراجه في قانون المالية لسنة 2025، فصل 81 بخصوص تسوية وضعية الأبار العشوائية، لكن الفصل هذا ما قاعش تفعيله. اللجنة كانت في إطار دورها الرقابي عملت جلسة مشتركة مع مصالح وزارة الفلاحة للنظر في استحالة تنفيذ هذا المقترح. بعد السماع ذاك وقتها كانت مخرجات أنه عديد الإشكاليات في تطبيق الفصل هذا، وارتأت اللجنة أنه بالرجوع إلى أصحاب المبادرة الأصليين في تقديم مقترح قانون جديد لتنقيح الفصل 81 من قانون المالية لسنة 2025. بعد اليوم الأكاديمي هذا مش كلنا جلسة عامة للمصادقة على المقترح هذا اللي هو تستنى فيه عديد الفلاحة اللي يحل المشكلة، لكن يحلها راهو نسبين، هي تنامي ظاهرة الحفر العشوائي للأبار. فلاح يلتجئ للحفر العشوائي تبعا لعديد المشاكل تعترض وباش ياخد ترخيص. في 2010 ثم حسب الإحصائيات قرابة 240 بئر، لكن طول 2024 وصلت أكثر من 3000 بئر عشوائي. دونك هذا إشكال، يعترض الفلاح شو يخرج قرار من السيد وزير الفلاحة يزيد تحديد أكثر النقاط وتشملها من الموضوع هذا.
1: في أخبار العالم، يتواصل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية اليمنية المدعوة بتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وبين جماعة أنصار الله الحوثيين، إذ شهدت الساعات الأخيرة معارك وهجمات وعمليات قصف متبادلة، في حين أكدت المتحدة تفاقم معدلات الجوع في البلاد. موقع فوكس نيوز ديجيتال يقول نقلا عن مصادر مطلعة أن السلطات الأمريكية داهمت قبيل فجر اليوم الاثنين منزل عضو الكونغرس إلهان عمر بمنطقة واشنطن في إطار تحقيق يتعلق بوثائق الهجرة الخاصة بالنائبة الديمقراطية المولودة في الصومال. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: بتسمعوا موافقة للجميع. مرحبا بكم في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا على كل لسان من توا حتى للستة بالموسيقى بالأخبار بالربح 2000 دينار كاش من موزيكا فيم عنا في الكنيوتا وطلبونا من توا 2000 دينار. أي نعم أنت اللي تسمع فيا تنجم تربح الزوز ملايين ست أسئلة سهلين في الثقافة العامة أقلهن تجاوب ثلاثة أسئلة سهلين تربح 200 دينار كاش من هذه موزيكا فيم. باش تستنى اطلب 75113. رحبوا بالكيب الكل, رحب بالجميلة أمي معايا معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي. تلتحق بينا شوي آخر سونيا اليونسي كالعادة. مرحبا بأختنا العزيزة البنو تلتحقونا لبنى السريعة. مرحبا لبنى, أهلا وسهلا في فورما لبنى كالعادة وحرقوس ودنيا. إن شاء الله كي قريب فرحتك يا لبنى يا مزيانة. رحب بيك سيونس, أهلا وسهلا, كيف الحال؟
1: رحب بيك,
0: شنية الأمور؟
1: الحمد لله,
0: أمورك طيبة؟
1: سبا
0: الحمد لله يا رب, يا رب يرضاك. سلم برشا على صديقنا شاكر يستقبل تليفونكم المحبة على 71113. تحية خاصة اليوم الحقيقة من عندي أنا ومن عند المستمعات والمستمعين لمخرج الحصة أخونا خالد قطار الأنيق. واضح ولا اليوم خويا ما شاء الله على خويا دائما أنيقة كي قمراية ودنيا وأجواء, وأيضا مبدع يختار لنا برشا موسيقى بنينة يعطينا برشا أجواء ديما أنت أكتيفيتي في اللونتين إي سيغتو يمتعنا كل نهار بالبست أوف.
2: بست أوف خليت عليكم بلاصة ولا
0: خليت علينا بلاصة بياسور بتجين سيغتو هذايا كشينا بتجين زوز بلايص بلاستين وبلاصة خليتنا مش بلاصة واحدة بلاستين وبلاصة خليت
3: بون بوتيت كو جيكزاجير ان بو
0: معناها قاعدين نعملوا في حشو فارغ للحشو فارغ معناها تقول انت اوكسيمور لا كاين ما تجيش فهمتني
4: بتقول ايه يا ابني انت
5: البتاع اللي انت عملتها دي مش علينا قول كده البتاع اللي انت عملتها دي كده قولها كده قولها انا عارفها بس قول انا عارف انا البتاع دي كده
0: دوك حشو فارغ للمخاخ نتاع صغيراتنا قاعدين لو بوغاج دو كران بحكايات معناها مش باش تنفعهم.
6: هذه بقت مدارس يا جدعان, فين مدارس زمان؟
0: انا ديما خاطر عملاو كنت تفكر شي حسن وقت اللي حكينا على المدرسه وقت اللي ضحكوا عليا شويه انا العباد مثالش خلي وقت اللي حكينا على الفلسفه في التعليم الابتدائي
7: اي شد روحك مليح
0: حكينا على الفلسفه في التعليم الابتدائي بمعنى انه ماناش باش نعملوا ماده قائمه الذات للصغيرات في الابتدائي باش نقريهم الفلسفه لكن قادرين أنه نقريهم كيفاش يخمو.
6: هو ده المنطق؟
8: أمال
6: هو ده؟
8: أمال
6: الله أنت بتذاكر من ورانا ولا
0: إيه؟ تحية لكم, مرحبا بكم ميمة, أهلا وسهلا, كيف الحال؟ صباح
9: الحمد لله,
0: الأمور طيبة؟
9: لبس
0: الحمد لله ما شاء الله لكي تدخل هكا كلك هيبة وقار.
9: يلا
8: شنو أتوى؟ نهار كامل نفس المعبوكة نفس نكدرة
0: وتحب تسأل على قانون التقاعد وين وصل تقول رانا تعبنا احنا خاصة المتقاعدية القطاع الخاص حيتنا كان ما ناخذ من كوتيزي وبعد ناخذ في زوز فرانك
10: ملالين طبعا وهم ياخذوا بلاوي زرقاء
0: موضوع مهم برش يهمني انا وياك سي خالد تحب تخرج تقاعد انت ولا بيك تخرج توا تقاعد على كل حال
11: سامحنا سي بردين
0: بيست اوف حوت عليك يا صديقي العزيز خالد. إن شاء الله نبدأوها جمعة بالزهاء وبالتربي يا ربي وتحية لكم الناس كل. شكرا لاختياركم موزاي كيفام, ذكركم تسمعوا فينا فيا الابليكاسيون تاعنا موزاي كيفام, ذكركم بها ديما الابليكاسيون هذية مهمة ومهمة برشا. ادخلوا أب ستور وإلا كيف كيف أي ستور اللي موجود عندكم ولا اللي موجود جوجل بلاي وغيره, ادخلوا اكتبوا موزاي كيفام تونيزي تلشارجوا الابليكاسيون تسمعونا من خلالها تلقاو كيف كيف آخر المستجدات خاصة العباد اللي في الخارج ولا كيف تخدم في الخدمة وتقول لك نحب حاجة هكا اكسيسيبل نسمع كلام مزهيك. الابليكاسيون تاعنا تمكنك انك ديما تكون كونكتي معنا اجفنت كات. مرحبا بكم زدنا موقعنا مزهيك اف ام بوان نت مختلف الترددات. تحية للناس الكل اللي تسمع فينا داخل وخارج حدود هذا الوطن العزيز. شوي خير قالوها اليوم الاشتاق يحكي غنية على كل لسان حدث على كل لسان وكل عادة ما تنساوش توب 3 وبرشا موزيكا تستنى فيكم. نبدأ مع دكتور ألبان إتس ماي لايف على موجات موزيكا كيف في على كل سنه.

صرت اختار على اغنيه لافوتياج غير نسمعها في ساعتين يومين على كل لسان على الكونت انستغرام تاعنا موزيك كيفي اوفيسيال. تختاروا للكينج محمد منير زوز من احلى اغنياته، الاغنيه اللونيه الحقيقه تربوها برشا منا مستمعاتنا. ربك

0: يا يونس سعيد.
1: اي علاش لا علاش لا انا والغايب تحكي لي
0: الغايب نحكي لك اللي غايب الانسان من الغايبه
1: اي
0: من غايبه الامام ذيك هو يلا نمشيو لمحمد منير في وحده انا بالنسبه لي انا من احلى ما غنى انا نحب له الليله يا سمره ونحب له زيدا برشا برشا عطينا اخويا

0: لو على الاخر انا محمد منير بديت ان مشيت مره لاسوان عندها تواكب 20 سنه فصعقت بجمال اسوان بالحق راه شوف فما حاجتين تعلمتهم بين الاقصر واسوان الشجر المستراح اللي حكى عليه هذاك اللي هو تشوفه منك ليه وتشوف انه النوبه وجمال بلاد النوبه اللي هي بالحق تحس روحك في ان بيزاج
1: وجمال فنهم
0: وجمال فنهم
1: جمال شوف ومعمارهم ايضا
0: اكزاكتو فما حاجه اللي انا معناها ما كنتش الى عدن قريب ما كنتش ياسر ام كلثوم ام كلثوم حبيتها في مصر فنعرف اغنيه شمس الاصيل يا نيل في اسمك تسمعها سي يونس شمس الاصيل يا نيل وانت في الاسوان ولا في الاقصر في شهر مارس وين الطقس يبدا كما تو في اكتوبر
1: هذاك الاصل
0: مستحب هذاك هو الاصل
1: اصل
0: ما عندكش فكره معناها قديش انه تحس بالاغنيه بتستشعر العظمه نتاع مصر وهبه النيل بالحق راهو هبه النيل بكل ما هذا ما تحتويه اي بلاد النوبه وكل الغناء اللي فيها معناها والتراث والتراث
1: والجميل
0: على الاخر وكل الازرق والابيض اللي عندهم هما عندهم ازرق مش كازرق سيدي بوسعيد عنده أيه. ازرق اخر ياسر حلو معناه ماشي فيغ لو بلوغوا اكثر
1: والوين اللي موتيف نتاعهم ومحمد منير يختصر كل ملامح المصري الاصيل
0: هذا هو
1: قديم محمد منير معناها اللي ما يعرفش مثلا ما هو معناها وريث علي حسن كوبان اللي هو واحد من كبار مغني النوبه فما برشا فنانين راهو غناوا مع علي حسن كوبان
0: عنده ذيك نندن
1: ذيك
0: ايمان بحر درويش ايمان بحر درويش
1: وعنده
0: راني فاسمه ايمان بحر درويش راهو هو اللي غني معناها هو ابوه اسمه البحر
1: البحر
0: وذاك البحر بيضحك ليه راهو مش البحر يضحك راهو صراحه الفنان راهو فنانين توينز راهو عرب يقول له راه البحر بيضحك ليه قال له غني لي اغنيه على البحر يغني البحر بيضحك يا ولدي ليه راهو البحر ولد سيد درويش راهو البحر ولد سيد درويش دونك هذوما الفن النوبي الاصيل المزيان برشا برشا اللي بالحق
1: تجربه مزيانه تجربه
0: الناس اللي تسمع فينا اكتشفوا لانه
1: فما اغنيه غنيت محمد منير معناها ديو الثلاثي يظهر لي محمد منير ويسندور
0: يسندور هذه اللوجة عليها نجمو نلقاها على كل حال أوكي أوكي من العمال اللي تقعد راسخة سيختنمو تقعد ديما بلاد النوبة من أجمل المدن ومن أجمل البلدان اللي نجم الإنسان يمشيلها ويكتشف أيضا الخبايا والحضارة اللي مخفية أوراها
1: والأهرامات المخفية بلاد النوبة على السودان معناها
0: إلى السودان
1: واللي أكثر عدد من الأهرامات الموجودة في مصر
0: معناها اكزاكتومون هذا هو شو
1: أصل كي حكينا على الأصل هذاك هو
0: الأصل هذاك هو الأصل هذا هو احنا ديما نحبوا الأصل خويا خاطر دقلة دقلة ولا عليك عليك هكا ولا رحبوا بيك سونيا اليوم سهلة وسهلة كيف الحال؟
2: رحبي لك أحسن
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
2: الحمد لله
0: بدنا نروق بدنا نهدى شوي صفا الأمور طيبة
2: إن شاء الله ديما نروق
0: إن شاء الله ديما
2: رايقين حياتي ليك اليونس الأوبيما اللوبي وخالد واللي يسمعوا فينا كل على موجد راديو موزايكا فينا
0: يعيشك كل نبلغ لك تحيات كل اعوان البلديه اللي يسلم عليك برشا برشا قال لك سيس علينا كي نحكيوا عليك في قالوها اليوم
3: قالوها اليوم
0: في اطار مواصله حملاتها لتصدي المخالفات والتجاوزات وحدات الشرطه البلديه تواصل تحركاتها الميدانيه نتائج كانت لافته حمله البارح لحد نذكر 11 اكتوبر 2026 اسفرت عن حجز وازاله عدد من نقاط الانتصاب العشوائي الى جانب المخالفات في مجالات الامن العام والصحه بحسب بلاغ لوزاره الداخليه بحسب البلاغ المنشور على موقع وزاره الداخليه وتلقاه زيد على موقعنا mozaikfm.net وحدات الشرطه البلديه قامت ب 75 عملية حجز مع إزالة فورية ل 183 نقطة انتصاب عشوائي في إطار التصدي للاستغلال غير القانوني للفضاءات العامة في مجال الأمن العام تم تحرير 37 محضر عدلي مع تقديم 9 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة كما شملت العمليات حجز 31 آلة وزن زوز درجات نارية زوز سيارات ما يستوفيوش الوثائق القانونية اللازمة أما في مجال الصحي فحدث ولا حرج تم أسفرت الحملات هذه على تحرير 118 محضر اقتصادي و123 مخالفة صحية. نعود نذكر 18 محضر اقتصادي 118 محضر اقتصادي و123 مخالفة صحية. هذا الكل يندرج في إطار مراقبة الأنشطة التجارية وتصدي للتجاوزات اللي تنجم تمس من سلامة المواطنات والمواطنين. الحملات متواصلة، الرقابة حاضر، الهدف هو فرض احترام القانون، حماية الصحة العامة، التصدي لكل تجاوزات اللي تمس من النظام العام وسلامة المستهلك. فيفمون اللي مثل هذه الحملات. هذه البارح نجم نعتبرها اون اوبيراسيون دو كو دو بوان، صارت نهار الاحد لانه تكثر الاسواق وتكثر الانشطه هكا. ولا سيونس؟
1: وي صحيح. وهذه معناها حمله من جمله حملات اخرى، وكنا في كل وقت وقت نحكي وقت طابت بيان من البلديه او من الوزاره الداخليه على المساله هذه كنا نحكيو. اخرها سفيد 3 سمان حكينا على نهج روسيا. نعرف بيان سور من نجموش نحكيو على المساله هذه بدون ما نحكيو على يعني السياقات الاجتماعيه والاقتصاديه، الناس هذو مشكونهم، هل هي فعلا الملذات الاخيره للخروج من الفقر بالنسبه لهم، انهم معناها ناس تحب تصور في لقمه عايشها وتوجدت في كثير من الأحيان من 2000 ومن بعد ما يسمى الثورة إلى الآن جلسات كثيرة في سبيل وضع آليات حقيقية تنظم المسألة هذه وتحفظ لهم حقهم وكرامتهم أيضا ويتم إدماجهم تدريجيا في الاقتصاد المنظم. نعترف أيضا كون زاد كيف هما ثم معناها إضرار كبير بالاقتصاد المنظم، بالناس اللي حالة حوانت، بالناس اللي عندها دي مجازان مثلا مش منافسة شريفة، لكن ديما يقع وعدهم كانوا ثم باش تخلق لهم فضاءات خاصة ليهم باش يتم النظر بكل شفافية وبكل موضوعية لحالاتهم، لأن الوضع الاقتصادي وضع صعب جدا. لكن مسارش هذا ما نعرفش المشكلة من أنا شكون، من أنا تعرف البلدية تقوم بالمسألة هذه، المسألة هذه المقاربة الردعية اللي كنا نحكيه فيها أكثر من مرة، كنا وحيدها ما تكفيش هذه المقاربة الردعية. دونك الناس هذوما لأنهم اليوم باش تحزلهم، اليوم باش تشدهم، اليوم باش تعاقبهم، بعد مده باش يرجعوا مبيدهم، لانه يقول لك ما عندي حتى حل اخر، ما عندي حتى بديل حياتي، لاني انا الوضع اللي نعيش فيه يطلب اني نعيش، اني ناكل خبز انا وصغاري. دونك وضعياتهم احيانا بالحق معناها تتطلب اكثر، يعني المقاربه تكون متعدده الابعاد مش فقط الردعيه، فما مقاربات اخرى. دونك الاطراف اللي يعني اللي نورمالمون تتدخل في المساله هذه يقراوا حسابهم، خاطر يعني هنا شفنا
0: به الردع، ولكن به
1: مش فقط
0: مش فقط بنشرهم ايضا الفضاءات البديله، لانه اليوم الناس هذوما كما قلت انت سي لي غانيو
1: بوتي اللي احسن لانه يتم ادراجهم بشوي ادماجهم تدريجيا في
0: الاقتصاد العجل الاقتصادي. اكزاكتومون هذا هو اللي نطلبوا به، راهو الناس الكل نطلبوا به. ولكن زاد ايضا ناخذوا اون كونسيديراسيون اليوم جماليه المدن نتاعنا، ما جيش زاد انا اليوم عندي محل ونخلص في الاداءات ونخدم الناس وتجي انت تجيب لي نفس السلعه هذيك والضر اللي معناها في الاخر ما فيحت شيء. دونك هذايا اللي مطلوب اليوم. انا راه وين ما فما انفاذ للقانون فانا معاه، وين فما زاده ايضا ما ننساوش دائما هل الجانب الاجتماعي والجانب النفسي الراعي والعبيد هذوما اللي ساعات تجي
1: لازم يكون عندنا قدر ايضا من يعني من التسامح. الناس هذوما راهو اللي واقف غادي راهو مشبوه، راهو مش اختيار،
0: معناها والمضطر يركب
1: ضرورة.
0: ضرورة ضرورة والضرورة ضرورة تعاد تبيح المحظورات كيف ما تقول القاعدة الشرعية. نمشي معاك سونيا سيس عليهم، قالك جماعة البلدية سيس علينا سيس علي سيس سينين.
2: والله يا يعني سيس هم تعبوا لما حالة من الطبعان ولا بدي تعبت من مستني أنا محال في إطار البلدية
0: والعمليات
2: الحجز. نكملوا نحكي وبما أنه نحكي في الحجز، أنا بيدي مع معناها القانون ومع تنفيذ القانون، لكن زادة يزمنا الحلول البديلة، ما نحطوش الناس كل زادة فرد كفة. فما فرق بين أنه شخص يحاول يعيش من تجارة صغيرة وبين نشاط زادة، فما الناس زادة تستغل أنه تهرب من رقابة يعني
0: في المطلق
2: لكن ما نحطوش الكل في نفس الصورة. بالنسبة لي أنا نجاح الحملة ما يتقاسش فقط بعدد النقاط اللي نحات، يتقاس زادة هل الطريق قعد بش يقعد شنو، بش يقعد مفتوح للجميع، بش يقعد نظيف، هل البيع ذيك بش يلقى حل، بش يلقى مسار قانوني، ولا أنا نحينيه من غادي وكهو فما حتى تتبع معناها على خاطر نحن كنا نعرفوا اللي وراء كل نصبة فما عائلة تستقات دونك الناس صحيح عند الحق في الشارع عند الحق في الرصيف وزاد الإنسان عنده الحق في رزق قانوني لازم نلقاوله حل مش بسهولة مش حاجة سهلة صحيح أما لازم نلقاوله حل مش نكتفيه إنه بالردع ونكتفيه بالمخالفات وكهو مثلا توا موضوع الانتساب الفوضوي مثلا جبت زوز دوز انسبيراسيون اللي ما هم ملقاوش لو الحل الرائع ما اجتهدوا على الأقل اجتهدوا وفكروا في الناس هذوما مثلا في مدينة دوربون بجنوب إفريقيا فما كارتي اسمه منطقة اسمها واروك جنكشن هذه خدموا فيها على تنظيم الأسواق مع البيعة أنفسهم يعني حكيوا معهم مش فقط جيوا بعدهم أفرق الحظبة وكهو يعني حكيوا معهم ناقشوا معهم خدموا على تنظيم الأسواق وحسنوا المسالك متاع البيتون باش ما تتسكرش معناها باش البيتون يتعداو والدراجات يتعداو ووفروا لهم ديزابري وتجهيزات وللتخزين على قد خدمتهم يعني متواضعة تكون لكن في فضاءات معناها تناسب أنواع البيع متاعهم هكا يحاولوا يخليه المكان يخدم للتجارة وللمرور في نفس الوقت مش تسكرت الدنيا والتجربة هما بيدهم يعني مستعرفين اللي هي مش مثالية لكن نوعا ما نفست شوية يعني شدت الحبل من العصام الوسط لا ردعت وقطعت الأرزاق ولا زاد الناس ما تتعديش والناس اللي عندهم حوانتهم ويدفعوا في الضرائب وعندهم باتين ده كيف يلقاوا روحهم في منافسة غير شريفة واللي بيتون لقاوا روحهم يجوش يتعديوا والناس اللي تسكن غادي ولا الناس اللي تتعدى تلقى الدنيا مسخة لقاوا نوعا ما حل وسط كيف حتى في الهند زيدا فما قانون صدر عام 2014 يجمع بين حماية مورد رزق البيعة هذوما وينظم البيع في الشارع في إحصاءات في شهادة بيع في ضمانات وفيه زيدا حظر الأماكن معينة يعني مش معناها أنه تفهمنا يعني كي نقولوا النهجة ذيك سلي معناها فما أنهش معناها نو نيغوسيابل فيهم الموضوع ولقاو حل وسط وكيف هم بيدهم مستعرفين اللي سيبا إديال الحل لكن نفس شوية الوضع احنا تو كي نبداو نقولوا احنا نفذنا القانون والحمد لله الدنيا مش تتنظم لكن زيد القلب يقعد يخمم فكان الناس وكان البياع كيفاش نجموا نعملوا
0: نجموا نستنسوا ايضا بالتجارب المقارنه انا الحقيقه مع التجربه التايلانديه اللي مارشون بيلون جاو ونظموهم معناها تمشي مثلا شاوونغ با اكزامبل في تايلاند وتشوف انت مثلا نعطيك اكزامبل مثلا في الجزر اللي موجوده عندهم ولا في حتى في العاصمه بيدها بانكوك معناها تشوف انت هذوما لي مارشون بيلون يعطيوهم شارع ينصبوا فيه بيان سور البلديه تحدد لك البلاصه نتاعك هي مش متطوره برشا تايلاند معناها عالم ثالث
4: كيف لكن مختلفه علينا
0: نحكي لك انه في الليل مثلا فما نايت ماركت هذوما اللي العبيد اللي تمشي غاديكا تنجم تشري من البره للصاروخ وتنجم تاكل من كعبه كروفيت حتى للقلاخ العلوش مسلي واضح ولا بين هذا وهذا واشياء اخرى ما نقولوش بنقول العبيد تسمع فين فهمتني تنجم اليوم تلقى حل بين هذا وذيك
4: نلقاو حل
0: يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي
4: اما يلزمنا كي نقارنوا بلدان بلوزوموا اجتماعيا واقتصاديا تشبهنا شوي التجربه القريبه اللي ديما نقارنوا بها هي المغرب هي قريب اللي تشبهنا واللي احنا فوالا التجربه المغربيه خاصه في الدار البيضاء معناها التجربه نموذجيه اعتبر وحكينا من المرفيت على درب غلف غلف اللي كانت قبل معناها يعني الانتساب الفوضوي والبيع المتجولين في كازا كانوا حاجه غريبه ياسر
0: درب السلطان اللي كانت اليوم نظمه درب السلطان كي تمشي لها انا نفكرها مليح في 2003 اول مره نمشي لكازا درب السلطان حاجه وعمناول في درب السلطان سنين مش عمناول
4: مختلف
0: في درب السلطان حاجه اخرى معناها بلاد اخرى تنظيم اخر الامور مريقله تلقى العبيد اللي في حوانتها ومن بعدها هي فما سوق مسقفه كل واحد وكي تعطي مونطون معناها تقول انت اليوم كي تقول له راه معايا عندك النصبه نتاعك كذا بتخلص عليها فين فرينك مش لازم اليوم بلديه تستغنى في جره اليوم اسمه تي كان يو بيتي معناها يعلم بهم رب لي مارشون امبولون على الاقل تحميه انت ويبدا على الاقل محمي من حراره الشمس ومن برد الشتاء
2: ومنظم وينظف بلاصته بلديه فما يعني تبدا منظمه وعلى قدهم يعني احنا بالنسبه لتونس احنا مع تحرير كي نقول احنا الرصيف ومع حق التاجر زيد المنظم في مناسبة في منافسة عادلة.
0: يقال تحرير المنتجات.
1: أي أي.
2: وفي المقابل
0: مبادرة مش على حاجة.
2: وفي المقابل البديل لازم يكون عنده شروط واضحة وتطبق على الجميع، لكن زيد مش تعجيزية كما أنت قلت ما نستغنيوش من جرتهم، مش نربحوا في جرتهم تكي نظموهم بريمة
0: اكزاكتوما، ونحفظولهم لهم الكرامة متاعهم هذي اللي بيه اللي بيه الفايدة. رأيكم يهمنا كل عادة نكون مطيق على الباج متاعنا موزيك فهم.
3: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك. ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متر عشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل سنة. مشيو الاشتاق يحكي
3: اشتاق يحكي
0: اشتاق الويكاند في ريزو سوسيو في العالم العربي. مفاجأة رومانسية خطفت الأنظار وين قرر المخرج المصري محمد سامي الاحتفال بعيد ميلاد زوجته النجمة مي عمر بطريقة مميزة. شهديلها لهديلها خاتم ديامونت، ولهديلها تقول انت ما نعرفش ساك لوي فيتون، لي المرة هذه هديلها لامبورغيني. يا حبيبي يا حبيبي، انت كي تتفرج تبارك الله في الباركينج متاع دارهم تشوف انت بسم الله ما شاء الله، معناها انا مش بحسد انا بقري، بس شوف الاجواء هذيك الكل تبارك الله، معناها ما يغني فقري كيف ما يتقال. ماي عمر شركة المتابعين متاعها الفيديو اللي يوثق لحظة المفاجأة وين ظهر محمد سامي هو يقدم لها الهدية مع باقة ورد، حتى لها وين حل الكبوت متاع الكهرباء وحط في وسطه باقة الورد. الله الله، ومن الحب ما قتل، هكا قالوا الناس قبل. ونقول لكم بانه لهنا وفي حركه هكا رومانسيه وقتلوا راني انا نحبك، وخليت المناسبه هذه مميزه. على المستوى الفني كانت ماي عمر شاركت مؤخرا في فيلم شمشون ودليله للدور احداثه وحاول شخصيه دليله في طفله يتيم مثل الاب من صغرها تتعلم اساليب الدفاع عن النفس وتدخل عالم النفس والتنكر في شخصيات مختلفه. الفيلم بطوله احمد العوضي وبطولتها هي ماي عمر بمشاركه عصام السقا وخالد الصاوي ومحمد ثروت واحمد الرفاعي وجمعناها عدد اخر من الفنانين. بين مفاجات الحب ونجاحات الفن، ماي عمر تعيش على واقع لحظات مميزه في حياتها الشخصيه والمهنيه وسط اهتمام متواصل من جمهورها باخبارها واعمالها الجديده. الفيديو هذايا ترند دار برشا، ما نجموش ما نحكيوش عليه. فالاشتاق يحكي، انت شا تقول اليوم؟ شا قولك في الحب هذايا سونيا اليونسي؟ برشا شويه شنو شوفك الورد
2: هو هو الخبر تراند، يعني انا نمشي نلقى معناها وين اي باج نحل نلقاهم يحكيوا عليها ملا كرهبه وملا هديه، اما نجمش نقول ملا حب من خلال الهديه. يعني صح صح، لكن برشا استعراض الحقيقه، انا نرى انه برشا استعراض ولا شو ما فهميش علاش. من انا نرى انه زوز تحبوا بعضكم، صحيح انا موقفي هو نفسه، انا مع التعبير على الحب، اما كي يولي اوفر بين التعبير والتعبير نصدموا يجي نصدموا العباد بكادو مبالغ فيه وباركينج فيه استعراض كيك الكراب، ما فهميش علاش. انا نقول انسان كده لباس عليه بالحق وعنده فلوس بالحق ما يحتاجش اصلا يستانس، معناه يولي هذيك النورمال نتاعو. وانت كي تحب تهدي لشخص ولا تحب تبهر شخص، انت تحب تبهره هو، علاش توري الناس؟ معناها انا انا انا انا نحشم مثلا، انا نحط روحي في بلاصتهم نحشم من وري الناس معناها الحقيقه، ونخاف من العين زيد
0: تحبش تكون انت
2: ونخاف من العين
0: ما تحبش تكون ماي عمر.
2: ليه نحب نكون علاش ليه؟ راه ان شاء الله يا ربي كي نقول احنا هي كرمها ان شاء الله يكرم الناس الكل، اما نوليوش نوليو نعملوا في الشو ونولي انا ضد. شوف مثلا انت والعبيد تلوم على لي انستغراموز وتلوم على لي بلور الناس اللي تبيع على الانستغرام، هذيك خدمتها ماركه دفعت لها باش تعمل بروموسيون لون مارك، اما انه انسان يكون قاعد لبس عليه يوري فيا اش عنده ما فهميش علاش. برشا تباهي برشا استعراض، يعني وتخيل انت جينيراسيون برشا مان، تخيل انت جينيراسيون جديده ذي تشوف هالهدايا ذي، وفما برشا ناس راه مش ناس كل تقول صح عليها ويا
0: طبقي
2: بتبيعها، وفما برشا تقول لك انا راجلي ما يهديليش وعنده الفلوس وما يهديليش، وفما راجل يشك في قيمته يولي يحس لي انا ما نجمش نبين وانا نعبر على حبي على خاطر ما نجمش نهدي كيكه. يعني زايد ما فهميش علاش انه احنا نوريو كل شيء، يعني انت تود مرتك وهدي لها تفرحها هي ما فماش علاش باش تشارك العبيد. انسان وقتاش يشارك مثلا في عيد ميلادها يحب يعبر على حبه ليها مش لازم تورينا كل شيء ما فماش علاش
0: خذينا لامبورغيني كل واحد وكيفاش هو عنده برشا فلوس دونك يحب مرتو يدللها هكا ولا
2: يدللها انا نحب الراجل الجينيرو واللي يهدي واللي على قد قدراته بتبيعه
0: اوفر هذا ولا مش
2: هو ليه هو غادي من اوفر انا هذيا من غادي من الافوره. ونقول لك حاجه انا مره في انترفيو شفتها تحكي قالت انا راني ما نحبش الافوره اللي يعملها هو انا هي قالت قالت انا راني ما نحبش الافوره ذيك اما هو يحب شو شيخ فما بيت شيخ كيتعبر وتظهر معنا يزهر
0: ليش شو رايك انت سي يونس
1: تحب الافوره
0: انت تحب الافوره تبي يهدي لك
1: لامبورغيني
0: ايش خريطه لي انا ايوا تحب انت يهدي لك هكا
1: ما يهديوليش
0: هي العله وعسي
1: لا شنو هي كهرباء هكا لا لا
0: حتى كهرباء قل
1: لا ما نجمش لي صوص نتاعها ما نجموش هذا مش حكايه حاجه غلط سي فري معناها مش نصب لي صوص هذيك انا
0: شفت هي شوف خرجت نورمال معناها في معناها في حفايج دار نورمال امورها واضحه فهمتني هي ديجا لنفسها اللي لبستها بك الحسب
2: تشرينا
0: سقم دو سوا هذا هو دونك انت ضد هذا كيف كيف اليوم النجوم هكا يتباهوا على مواقع التواصل الاجتماعي
1: ما عنديش مع مشكله يحبوا يهديوا ولا رواحهم هما شيخين عاملين جو
0: والله
1: بون بالنسبه للمواطن يتفرج معناها
0: يقعد يتفرج
1: فيه يغذي فيه حاجه اللي هي عدم الرضاعه للذات عن النفس وهذه مشكله كبيره انه كي ما نراوش على رواحنا هذه مشكله كبيره لانه هذا اللي صاير تو
0: هذا هو هذا هو هنا ساصمت قليلا سي يونس رايكم كي العاده اكتبوا هنا اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام سينو تفعلوا معنا على با معناها بلوتو على النيميرو واتساب نتاعنا بعد شويه في واتساب عجب 23500 و13000 مرحبا بكم الناس الكل هذه على كل سنة
5: هاشتاج يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: على كل سنة مكملة معاكم بالجود فايبس
5: جود فايبس
0: والاغنية مستلهمينها الحقيقة من اللي عملوا معناها الحقيقة محمد سامي مع مي عمر يقول لها شو عملتي فيه يا هالصبية هذا هيثم الشوملي واحدة من الغنيات اللي ضربت في اخر 2009 2010

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا. اليوم سعيد باستقبال دكتورة دنيا الوسليتي، أخصائية في طب النساء والتوليد والاضطرابات الجنسية. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا، نورتنا يا لالا. كيف الحال؟
2: شحال بكو، يعطيكم الصحة،
1: ربي يخليك. اليوم دكتور وسليتي باش مش جايبينك على لوكتوبر غوز، لا ماذا بينا نحكيو أكثر. ديما نتبعوا فيك وقاعدة هكا تحاول أنه عبر تدخلاتك العلمية وحتى على ريزو سوسيو أنه تنشر برشا ثقافة، ثقافة صحية، ثقافة إنجابية، ثقافة جنسية زي كيف كيف للعبيد اللي تبعوا فيك وللمجتمع التونسي. المرة هذه جايين باش نحكيو على حدث. أنا عندي مشكلة مع كلمة مينوبوز، ما تضحكش عليها، معناها نحسها حتى بالعربية كي تترجم من غير نقولوها بربي، على خطر تحس فيها وصم واضح ولا دونك سي ان تيرم بارمي الاخرين. قال الاخر هذا هو 18 اكتوبر هو اليوم العالمي للمينوبوز، دونك امال نيسيسير بور لا فام ولا كيفاش؟
2: هو احنا كلنا متفاهمين اللي الكلمه ما حتى احنا ما نحبوهاش ياسر، وحتى الترجمه نتاعها مانيش باش نترجموها احنا.
1: لا ما حشتنيش
2: سي اون فادير كسي مرحله من حياه المراه اللي احنا اللي هي السوفيت معناتها نحتفلوا بها ونكرموها المراه في المرحله هذيك. دونك دو لا اي بارتي التظاهرة هذه اللي باش تحكي عليها انت
1: فوالا باش نحكي فيها انا باهي راهو بديت لك بدخله صعيبه لما حال باش نحكيوا على المرحله هذه اللي ساعات المراه تلقى مشكله بانها تقبلها، يمكن بينها هو الصراع الرئيسي يصير بين المراه وذاتها، راه باش نبداو واضحين، لانه كانها معناها مرتبطه بانه المراه ما الا ما تكون عندها لوسيكل متاحة باش تحس بالأنوثة متاحة. نعرفش هذا مربوط بثقافتنا وإلا أنت فوزيت ميو بلاسي باش تفسر لنا، هل اليوم الهرمونات وسي عندها دخل في هذا وإلا لا؟
2: هي المرأة تعيشها بطريقة صعبة ياسر، ومش كان عنا نحن صفغي، هو نحن في ثقافتنا هو في العالم الكل، لكن الفيكو متاع المينوبوز يختلف حسب الثقافات، الثقافات اللي ما تعطيهاش أهمية وأصلا ما تعطيهاش اون تيرمينولوجي، ما عندهاش اسم معين، تكون تتعدى بطريقة سلسة وسي اون كونتينيتي متاع العيشة متاع المرأة. احنا سي فغي مازال سي ان غران تابو الموضوع هذايا اللي ما نحكيوش فيه، والمرأة بيدها تعيشه كنهاية مرحلة معناتها في آخر حاجة، في نهاية، في حاجة المرأة ما عادش عندها دور كبير باش تأديه، خاصة هو مربوط زيدا بالجيبين الصغار، معناتها لا فان دو سيكل اي دو لا ريبرودكسيون عند المرأة. مادام المرأة ما عادش تجيب، مادام المرأة الأعضاء التناسلية نتاعها ما عادش باش ينجموا يجيبوا صغير، معناتها المرأة ما عادش معترف بها، اللي هو احنا دورنا باش أنا نفسروا للمرأة اللي راهو معناتها الأفكار هذه أفكار غالطة.

0: ونلقاو امراض نحكيو مثلا على ليزانفيكسيون اللي نجموا يصيروا لها وهي معناها ما تفطنش بهم، نحكيو زاد كيف حتى على سرطانات المراه ايضا.
1: هو صحيح احنا الفكره كيفاش بديت من الاول قلنا هو شهور شهرين هذوما سبتمبر اكتوبر ياسر فيهم برشا توعيه وبرشا سنسيبيليزاسيون. سبتمبر هو الشهر معناتها توعيه لفتره ما قبل انقطاع، خطر قبل المينوبوز فما فتره نجم تكون اطول واصعب البرشا نسي اللي هي لا بيريمينوبوز اللي هي كيف زاد لو مواد سبتمبر سيتي مواد سنسيبيليزاسيون بالنسبه للبيريمينوبوز. اكتوبر كيما نعرفوا العبيد الكل تعرف اللي هو فيه الاكتوبر الوردي. البارح لا دات نتاع البارح سيتي لا جورني انترناسيونال تاع الفتيات كيف اللي هي تستحق توعيه وتستحق معناتها وحدها ملف كبير.
0: ملف كبير اكزاكت.
1: دونك احنا اكتوبر الى ريبوندو على دوموند نتاعنا احنا اللي هي لا سوسيتي تونيزيان دو سيكسولوجي كلينيك اللي قالت انا علاش باش نحتفل باليوم العالمي لانقطاع الدوره او لامينوبوز. ومن بعد قلنا كيفاش باش نجيو نحن نحكيو مع امراه ومعناتها بور سيليبري مرحله مهمه في حياتها وقت اللي المراه ماهيش حاضره من قبل، وقت اللي المراه مازالت ما تعرفش حتى لا ديفينيسيون نتاع حاجات ما تعرفش شنو معناها، وقت اللي انت كي تسال المراه تقولها شنو معناتها المينوبوز ما تعرفش شنو معناها، وقت المراه ما تعرفش بدنها مش متكون وشنو اللي قاعد يصير في بدنها وشنو ما اعراض انقطاع الدوره عليها، هذا الكل ما تعرفوش. دونك قلنا ماذا بينا نحضروا المراه من الاول باش تنجم تعيش الفتره هذيك مش في الصمت اللي عاشت فيه حياتها الكل. دونك قررنا باش نحتفلوا بالمراه من البلوغ الى انقطاع الدوره مرورا
0: الى سن الامل. سن الامل ليه نسميه سن الامل؟ علاش ديما احنا
1: علاش نسميوه
0: فوالا الى انقطاع فوالا تقول انت هذه حاجه ناتوريل دونك يا توجور معناها لازم فما حاجه عندها بدايه ونهايه. دونك هذا الكل ما يغيرش من كينونه المراه
1: جامي. فما نسيرة وبعد انقطاع الدورة تعيش أحسن فترات حياتها.
0: اكزاكتومون هذا هو اللي نحبه نسمعه. دونك حياتها هي ندوة تفاعلية للتوعية بصحة المرأة. العبيد اللي تسمع فينا اليوم يقول لك نجمو نجي ونجمو سانسكري كيفاش كومون سافا سو ديغولي معناها لو 18 ان شاء الله.
1: باه لو 18 هو سي فضاء باش نسي تجي تحكي تسأل سؤالاتها تلقى أطباء مختصين باش يجاوبوها بطريقة سورتو علمية. علاش باش نحاولوا زيدا نحيو كل الأفكار المسبقة وكل الأفكار الغالطة واللي تابوه هذوكم الكل. هي هو فضاء باش تجي زيدا المرأة وقت اللي تجي تسمع شكون كيفها عايشة نفس الحاجة مش كيف ما وقت اللي تبي بيجي يحكي لها عليها. هي ونحب نفسر للعبيد اللي يسمعوا فينا اللي ما همش محاضرات بالعكس هي اللي باش تتكلم. احنا باش نعطيو لا بارول والفرصه للمراه باش تتكلم وتعبر وتحكي وتتناقش وتعبر وتفرغ قلبها وتسال سؤالاتها وتحكي شنو اللي كانت تتمنى تسمعه في الليتاب هذيك نتاع حياتها واللي ما تقاللهاش، والا اللي تمنيت بنتها تسمعه في المرحله هذيك وهي ما تقاللهاش زاده كيف باش تعاون بنتها ولا تعاون اختها ولا صاحبتها ولا تعاون روحها زاده اي مراه في المرحله من حياتها. حبينا زاده كيف نفسروا اللي راهو تظاهر هذه مجانية اللي هي في ستارت اب فيلاج نتاع المنزه واللي باش تصير من 9 حتكشي الماضي ساعة. وبيان سور ماذا بينا معناتها النساء يحجزوا بلايصهم من قبل وينجم يصير هذايا سوا باللين اللي هو موجود على الباج نتاعنا نحن لا سوسيتي تونيزيان دو سيكسولوجي كلينيك والا على نمرو تليفون اللي هو 21 270 940 على الواتساب.
0: نعاودوا نذكروا به نمرو تليفون كي تعمل مزيه
1: 21 270 940
0: تتلقاو زاد كيف على الليان زاد على اللايف اللي قاعدين تفرجوا فيه توا على فيسبوك. اليوم نعاود نذكروا ضيفتنا دكتوره دنيا الوسليتي اخصائيه في طب النساء والتوليد والاثيرابيت الجنسيه. نحكيوا على حياتها هلا جورني هذيا اللي وين ماتيني هي باش تكون للديدي وفام باش نحكيوا معاهم على كل شيء تقريبا رواه من حمله معناه من فتره الحمل فتره الامومه للصحه زاد كيف النفسيه نتاع المراه لو بيانيتر نتاعها زاد كيف في وسط المجتمع على مشاكل ساعات تلقى مشكله ما اليوم ولا ساعات انا با لي مويان بتمشي الجينيكو في البريفي تقول لك في نعرفه في المساعات معاد في البوبليك تقعد دي سمين باش تاخذ رونديفو لاكسي اي بورتون راه فما لو ان اف بي اللي قائم بالواجب بالواجب معناه الحقيقه ديما وين ما نذكروا لو ان اف بي نذكروا بانه يقوم بخدمه جباره دو بروكسيميتي ينجموا يمشيو والقابلات زاد اللي يزلنا نظهر لي نفعلوا اكثر الدور نتاعهم ويلعبوا في دور كبير معناه

0: لأنهم pratiquement هو في la première ligne
1: exactement وتحب تلقى شكون يسمعها وحتى كان ما عندهاش لي مويان هذيك عليه نحن نعملوا معناتها تظاهرات هكا خاطر باش المراه اللي ما تعرفش نجم نوجهوها المراه اللي ما عندهاش لي مويان باش تمشي تعدي خاطر ساعات توا الدنيا صعبت على العبيد الكل معناتها حتى النصيحه تنجم تعاون دونك نحن هذيك علاش معناتها نعملوا حاجات كيف من هكا دي زيفينمون غران بوبليك باش ينجموا الناس الكل يجيو والناس الكل يسمعوا ويحكيوا لبعضهم والناس الكل يستفيدوا والناس الكل ونجموا معناتها كيما قلت لك بالمعلومه بال خاطر مش ديما راهو دورنا نحنا ماهوش ديما اني باش نعطي دواء ولا باش نعمل عمليه ولا باش معناها ساعات النصيحه وسورتو في المواضيع هذيه ولا سنسيبيليزاسيون والتوعيه اهم بيسر من معناتها من علاجات ولا من حاجه اخرى
0: اكزاكتو ايفو اليوم يلزمنا يلزم معناها رسخوا هالثقافه هذيه نتاع انه نمشي نستشير نسال نتصالح مع بدني نتصالح مع روحي نحط روحي زاده كيف كيف واليوم او كور دي بريوريتي خاصه المراه هنا نسمعوا في تسمع فينا اللي تخدم تلقاها شيقي مصباح الليل تخدم في معمل تخدم في دارة ولا تخدم في أرض وتتلهي بالناس الكل وتنسى روحها وبعد تلقى روحها فاس أدي بخبليم خايبين ساعات مشاكل معناها تكون أمراض عضوية ولا أمراض نفسية ذيك علاش اليوم يلزم نحاولوا أنه نسمعوا المرأة بقدر المستطاع نحاولوا أنه زدكي في فنتومة تخافير لبروفيسيونال دو لسانتي اللي يكونوا موجودين كانوا في البريفي ولا كانوا في الاتاتيك ماذا بينا انه نقربوا اكثر تقريبا اوتور دو 100 فام باش يكونوا حاضرين
1: ان شاء الله ابري اونسرا اي نجموا يجيو اوتور دو 100 امراه معناتها والزوران دوتر سوربريز زاد اللي يجيو نخليوهم يجيو
0: يكتشفوا يعني فوكوراجي ما فما حتى مش تنجم تجي المراه وحدها فتاه كيف كيف نجم تجي وحدها ان اون كوراج
1: دا نجموا يجيو رجال زاد راه ونحن نحبوا الرجال اللي تغشوا علينا بيان سور
0: ليه هز مرتك واسمع معاها
1: هز بنتك تسمع إذا كان بنتك عمرها 9 سنين وانت تعرف اللي بنتك بدت تتبدل وظهروا عليها لي كاركتير سيكسويل سيكوندير نتاعها وحسيت بنتك قاعده تتبدل انت بو هز بنتك احكي معها هز بنتك فسر لها حاجات بنتك غدوة تنجم تسالك مش لازم نحطوا ديما البوال كله على المراه وعلى على الام البو الخو معناتها الراجل اللي هز مرته الباس باغ اون بيريمينوبوز مش فاهمها متبدله عليه تفضلوا اجيو اسال شبي مرتي ولات هكا نحنا باش نجاوبوك نجاوبوك نحنا نعطيوك معلومه صحيحه خير من اللي تقعد تسمع افكار غالطه وديزيدي غوسو من عند برشا عبيد اخرين ونقعدوا نونتروتيان يون اليمونت لو تابو اي لو سيلونس في حياه المراه
0: وهذا كل يندرج دائما في الحفاظ على بيدي ميناج نرجع نعاودوها ليه خاطر سي تري تري امبورطون راهو انه اليوم تكون لابروش بارتيسيباتيف دكتور سليتي على خاطر اليوم ديما احنا اون دو مال انه نحسوا انه نحكي وفما حاجات اللي ما يتحكيوش يقول لك ليه وعيب وحرام وي وي وي وي وندخلوا فك الحكايات اللي بالحق ما انزل الله بها من سلطان دونك نعاودوا نذكروا ليفينمون حياتها ان شاء الله تفاعلي باش تكون حول صحه المراه ان النفسية والجسدية استخدم فيلاج نحب نخلي لك لمود لفان ونحب نخلي لك زيدا كيف كيف تستدعى زيدا النساء والفتيات والرجال زيدا الأباء والأزواج جيبوا نسيكم وإجيو لاستخدم فيلاج نهار السبت هذا هكا ولا
1: اي جيبوا نسيكم وإجيو ساعة قبل كل شيء نحب نشكر لي بارتنير نتاعنا ونشكر الأعضاء
0: الجمعية
1: كلهم نساء ورجالا
0: فوالا تيمال في صحة
1: صحيت ونشكر زيدا صندوق الأمم المتحدة اليو ان اف بي اللي هو سي ان بارتنير معنا نحن
0: تحت السكان ولا
1: نشكر زيدا لا بلاتفورم موم اللي هي مشاركة معنا في التظاهرة هذية و لي زورغانيزاتريس دو سالون دي باسيون اللي هما كيف كيف مشاركين معنا نشكر اللي امنوا بالمشروع هذايا وبالفكره هذايا الكل واللي ان شاء الله يخليوها تتحقق بالقد ايه
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شنو كان ديبيو كما يقولوا فيها اليوم ان شاء الله حياتها تبدا من المنزه وتمشي بعد هي الى مختلف جهات الجمهوريه
1: ان شاء الله هنا نشجع العبيد الكل اللي سون انتريسي باش يجيو مرحبا بهم احنا هوني باش نوعيو اول دور نتاعنا نحن هو التوعيه وان شاء الله الناس الكل اللي يكونوا اللي حياتها هي تخص نساء الكل، وكل مرأة عندها حكاية وحكايتها نحن تهمنا، وذيك أهم حاجة عنا نحن كنجم ونعاونه باللي نجم.
0: هذا هو. الحمد لله، شكرك برشا دكتورة أذن وستيتي، نورتنا للا الانترفيو رانت غلطة قاوة الباجة متاعنا موزي كافيه معك بحذينا باش نهزك التوب 3 على أنغامي وورد وايد. نيو أنتري نلقاوه الدوا ليبا بجديدها ترينينج سيزن. توب 3 جامايكن بام بام في المرتبة الثانية، الغنية هذية اللي محتلة ترند وغنية صيف 2026 بامتياز.

0: توب 1 وورلد وايد على انغامي نلقاو بيد تايمز. توب 1 أهلا بكم لكم تعديوا معنا جود تايمز مش خليكم تتسويت مع أخبار الخمسة مع صديقنا المتميز مراد الدريدي. بعد هي الموعد بيكون مع ليديو. اخترت لكم ديو يرجع بينا إلى الزمن الجميل. هو زوز براتيكمون في نفس الوقت ليدو ديو. عطينا الأغنية اللي منها تراح ويتني هوستن وإنريكي إغليسياس فيكو داي هاف ذيس كيس فور إيفر. جابوهم بالتونسي بالبربري شيقولوا تراح نجد تعطيها ومحمد جبالي. هم الغنيات اللي استنى فيكم بعد اخبار الخمسة.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال التونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
2: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الوحدات الديوانية بالمعبر الحدودي برأس جدير تتمكن أمس الأحد من ضبط مبلغ قدره 334 ألف أورو كانت مخبأة داخل السيارة متوجهة نحو ليبيا. أثر عرضي على جهاز كشف الإشعاع وقد تمت إحالة المشتبه به على أنظار المصالح الأمنية لمواصلة البحث والتحري وفق ما علمت به موزايكا. وكانت الوحدات ذاتها قد ضبطت مبلغ يقدر ب 621 ألف أورو و 32 ألف دولار يوم الاثنين المنقضي أثناء عملية تفتيش بدنية لمجموعة من الأشخاص المتوجهين نحو ليبيا. رئيس الهيئة العليا المستقل للانتخابات فاروق أبو عسكر يعقد اليوم الاثنين بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية في إطار متابعة سير العمل بمختلف هياكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 وانتخابات البلدية. وخصصت جلسة العمل التي حضرها عدد من أعضاء مجلس الهيئة وممثلين عن ديوان رئيس الهيئة للاطلاع على أوضاع الإدارات الجهوية واحتياجاتها والاستماع إلى مشاغل المديرين الجهويين ومقترحاتهم بشأن تطوير أساليب العمل وتحسين ظروفهم المهنية إلى جانب تدارس الخطط التنظيمية والإجراءات العملية الكفيلة بتعزيز الجاهزية البشرية واللوجستية للإدارات الجهوية والهيئات الفرعية وضمان حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. وزير الاقتصاد والتخطيط السمير عبد الحفيظ يبحث اليوم الاثنين وفد كوري جنوبي يضم مسؤولين عن شركات تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات إلى جانب ممثلين عن أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد والجمعية الكورية لصناعة السيارات أفاق الاستثمار وتعزيز شراكة بين البلدين في هذا المجال. وأمثل اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس لتايوان ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي ونائب رئيس غرفة التجارة التونسية الكورية مهدي محجوبة إلى جانب ممثلين عن هياكل الاستثمار والدعم مناسبة للتأكيد على أهمية دفع التعاون الثنائي لا سيما في مجالي الاستثمار والشراكة الصناعية. حادثة إطلاق نار داخل مؤسسة تربوية في فرنسا تورط فيها تلميذ لم يتجاوز 14 من العمر ونهايتها إصابة مدير المدرسة ومدرسة وسط حالة من الصدمة والقلق في صفوف التلاميذ وأوليائهم. الحادثة جدت صباح اليوم في قرب مدينة مرسيليا جنوب البلاد فيما سارعت السلطات الفرنسية إلى إيقاف المشتبه به وفتح تحقيق للكشف عن ملابسات ما حدث ودوافعه. أكثر تفاصيل في تقرير خولة كعبي.
5: شهدت مدينة أوباني الواقعة بأقليم بوش ديغون قرب مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا حادثة إطلاق نار داخل أعدادية ما أسفر عن إصابة مدير المؤسسة التربوية ومدرسة بعدما أطلق تلميذ يبلغ من العمر 14 عاما النار داخل المؤسسة التربوية. ووفقا لما أوردته وسائل إعلام فرنسية فقد أقدم التلميذ على إطلاق النار باستعمال بندقية صيد وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه به تمكن من إدخال السلاح إلى المدرسة داخل غلاف مخصص لآلة الجيتار قبل أن يطلق عدة أعيرة نارية داخل المؤسسة مستهدفا مديرها ومدرسة. كما تعرض شخص ثالث لإصابة سطحية وفق ما نقلته وسائل أعلام فرنسية، وتمكن أحد العاملين بالإعدادية وهو مستشار تربوي من السيطرة على التلميذ ونزع سلاحه قبل تسليمه إلى قوات الأمن التي أوقفته. وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بهدوء الإطار التربوي وسرعة تدخله، معتبرا أن رد فعل العاملين بالمؤسسة ساهم في تفادي الأسوأ. من جانبه رئيس حزب التجمع الوطني الفرنسي جوردان باغديلا اعتبر أن الاعتداءات الخطيرة التي استهدفت خلال الأيام الأخيرة أفرادا من الإطار التربوي تعكس توحشا في المجتمع لم تعد أي حدود قادرة على كبحه، داعيا إلى تسليط أقصى العقوبات المشددة على مرتكبيها. وفي ردود الفعل أيضا دعا سياسيون فرنسيون إلى تكثيف الجهود للحد من انتشار الأسلحة النارية وإلى تشديد الرقابة على حيازتها لمنع وصولها إلى أيدي القاصرين، إلى جانب المطالبة بتنظيم النفاذ إلى شبكات التواصل الاجتماعي حماية للأطفال والمراهقين من المحتويات التي قد تساهم في تطبيع العنف أو التحريض عليه.
4: الجيش اللبناني يعلن اليوم الاثنين عن ضبط نحو 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة التي كانت معدة للتهريب من الأراضي السورية إلى لبنان، في حين تمكن المهربون من الفرار نحو العمق السورية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: الصوتية ومحمد الجبيلي في خليني بجمك على موجة مزيكا فين. مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه على كل سن حتى للستة 71 113 ألف. بعد شوية نلعب على 2000 دينار كاش من إهداء مزيك فين. رحب بك صديقتنا أميمة.
1: أهلا وسهلا. مرحبا.
0: كيف الحال؟ صباح
1: الحمد لله.
0: الأمور طيبة؟
1: لبس
0: يلا نشوفوا معاك حالة الطرقات.
1: باش نبداو بسيدي بوسعيد في شارع سيدي بنوش، شارع 14 جانفي، شارع الحبيب بورقيبة، وشارع الجمهورية، شارع الاستقلال، شارع علي بالهوين. فما حركة كبيرة في المرسى زادا كيف كيف في شارع طيب المهيري، نهج الإمام ابن عرفة. فما حركة مرورية كبيرة في سكرة في شارع فاطومة بورقيبة، شارع دار فضال، في برج الوزير، شارع مصطفى محسن وصولا للطريق الوطني عدد 8. في أرينا في شارع طيب المهيري، شارع الاستقلال، شارع الحبيب بورقيبة. فما حركة كبيرة في منوبة في نيفو سليمان كهية، شارع فرحات حشيد، وشارع الاستقلال في الدنيل وصولا لباردو، نهج موجي سليم، شارع الحبيب بورقيبة، شارع الحبيب قطفة، في باب سعدون زادة كيف كيف في شارع أولاد حفوز، وشارع نوفافريل. فما اختناق مروري كبير نرجعوا للعاصمة في شارع خير الدين باشا، شارع هادي شاكر، محمد الخامس، شارع باريز، شارع الحبيب بورقيبة وصولا لباب حار. فما توقف نسبي لحركة المرور. دونك سيسر وحكم وطريق السلامة للجميع.
0: طريق السلامة لكم الكل. تحية لكم المستمعات والمستمعين وين ما يوصلكم صوت الأولى في تونس. فصل صغيرون بعد غير نمشي الواتساب عجب.
2: الفن والثقافة أقرب ما تتصور. كولتور بلوس مع سامي الحامي من الاثنين للجمعة من 7 لـ8 متاع الليل على موزايك فام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب، فيسبوك ويوتيوب.
3: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. قول لهم زيادة Western Union موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع Western Union في تونس.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من 4 لـ6 متاع العشية.
0: مرحبا بكم وين ما كنتوا في على كل سن حتى لسه نقدموا بعضنا. مرحبا بمساجاتكم ديما على واتساب عجب.
1: واتساب عجب.
0: نعود نذكركم 23 500 و13 ألف. مرحبا بالناس الكل. اليوم باش نمشي بكم الكندا وين نوتخ بتيت فرانسيس دادو تحتفل بعيد ميلادها. نقول لها ان شاء الله كل عام وانتي حية بالف خير. ساسوغ لينا تقول لها ربي خليك ليا، نحبك برشا برشا. ديديكاس تخي تخي سبيسيال جيها دو لابار دو سامامون موني، وديديكاس الكبيرة جيها من عند بابا ليسعيد اللي يقولها ربي خليك ليا. وحنا نقول لها ددو يا بنينا ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف خير، وربي يفضلك العائله الكل ونبوسوك برشا برشا في كندا. Very happy birthday لأختنا العزيزة ريم العطروس في كندا. زيدا كيف كيف ديديكاس تخي تخي سبيسيال اللي جاها من عند عائلتها، من عند لبارون تاعها في إيطاليا، ومن عند خويتها من إيطاليا محسن العطروس وأسامة العطروس يخطو وعائلته الكل اللي يتمنيوا ريم طول العمر الصحة برشا خير وبرشا محبة. وإحنا نقول لها يا ريم يا باهية إن شاء الله كل عام وتحية بالف خير، وصحابك الكل وناسك الكل في جرونفيليا يتمنوا لك عيد ميلاد سعيد. عندك هابي بيرثدي سونيا؟
1: عندي زوز.
0: زوز هابي بيرثدي. هاي برهي.
1: هابي بيرثدي البابا.
0: اليوم.
1: مش اليوم. مش اليوم.
0: البارح.
1: وقت البارح.
0: وقت البارح.
1: تقارب لي أنا ويكاند. أي خاطر مش نعمل ديديكاس.
0: قلت اليوم. قلت لي أنا عملت ديديكاس. ما جيتش فيش. هديت كيفاش. قل له حاشا لك عام تحيي بخير.
1: حب وقل بابا كل عام وتحيي بخير وربي يفضلك لينا يا أعز بو في الدنيا. راني نحبك، راني نموت عليك، راك أعز بو في العالم. ربي يفضلك ليا.
0: إيه ربي يفضلك ليا.
1: هذه بالنسبة لبابا.
0: إيه.
1: وعد ميلاد سعيد الصديقة اللي اليوم إيمان النابلي. نحب نقول لك كل عام وانت حيه بخير إيمان النابلي، يا سبورتيفة يا بنينة يا أعز قلب عندك. إن شاء الله ربي يفضل لك ولدك والناس اللي تحبها الكل والناس اللي يحبوك الكل، إن شاء الله ديما دايرين بيك
0: يا رب.
1: وهابي بيرثدي تو يو.
0: هابي بيرثدي. هابي مساجدكم من عند سونيا نسيب تتفاعل معاك تقول لك انا معاك سونيا في اللي قلته الكل هديه نتاع مي عمر البهرج برشا فيفون كاشي فيفون اورو وساعات هديه بسيطه تعبر على برشا حب. سلموا برشا على صديقتنا العزيزه الفا اللي تسلم عليكم الناس الكل وتقول لكم تخليوا لي على بلاصه في الويكاند راهو كي تغيبوا عليا. انا الحقيقه باش نحب نتفاعل على موضوع الانتساب الفوضوي. الاحتياج عمره ما كان فوضى وسخ شطر تونس الزويوله يكافحوا على اللقمه بكرامه اما يخلصوا في الضرائب حتى المتقاعدين صدقني كيف يجيوا يشريوا من عندهم ولا دينار اللي يحبوا ينقصوه ربي يفتحها ويرزق على جميع المؤمنين. وتبوسكم برشا برشا سونيا ويونس صديقتنا همسه نسلم عليها برشا برشا تحيه ليكي همسه تتفاعل معنا على الموضوع متاع مي عمر وزوجها تقول برشا شو في الحكايه هذيه وتقول لك هو مخرج دونك ماذا بيه ديما يعمل برشا شو
4: يوثق
0: اكزاكتومون هذا هو. قيس من بولونيا سلم عليكم سونيا وسلم عليك يونس وسلم عليك اميمه زيدا كيف كيف تحيه كبيره زيدا توصل لصديقتنا العزيزه يسرى البدوي تسلم عليكم الناس الكل تقول ولدي سنه سبعه اساسي ومعناها وتتسلم عليه برشا برشا تمني له برشا نجاح وتقول ماذا بيا نعناع الجنينه هي الغنيه اللي تربح وتقول زيدا عملت جو كبير مع نجات عطيه وفي اغنيه اغنيتها هي محمد جبالي خليني بجنبك. برشا مساجات توصل فينا عن تسليم النيلي يقول انه الفتره زيدا كيف كيف اللي طلعنا في الفتره اللي سابقه كان فما تجربه ممتازه قام بها الوالي السابق احمد منصور واللي
5: عمر منصور
0: عمر منصور قلت احمد منصور اللي بيدي قعدت به عمر منصور سي عمر منصور لا لا سي عمر منصور
5: زي عمر منصور
0: عمر منصور ايه مش عميد قضاء التحقيق بل هكا تو صديقي تغلطني فيه
5: لا انا صالح صالح
0: مش قل
4: وليت مطلوب
0: لا وقال احمد منصور وكتب احمد منصور شو قالوا لي راه عمر منصور سي عمر منصور تحيه كبيره ليه ويقول زيد عملت رساج في الخربه اما يقول مالوغوزمون بعد ما قاوم هذاك الكل رجعوا دونك تحيه سي عمر منصور تحيه كبيره ليه. ليه سي سليم فماش اسف راهو خيه راهو نصلحوا ديما لبعضنا وجل من لا يسهو. تسلموا عليكم زيد الناس الكل اللي قاعدين تتفاعلوا معنا وكيف كيف العبيد اللي تسمع فينا والله على البحر قاعدين عاملين جو عشتيتا صديقنا حسين تحيه ليك خويا حسين تحيه ليك خويا تحيه للناس الكل شكرا لكم مستمعات ومستمعين على التفاعل. موعدنا اليومي في واتساب عجب في الوقت هذه 23 500 و13 ألف.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية
0: كاملين معاكم احنا حتى الستمتع العشية 71 ألف. بعد شوية عنا 2000 دينار كاش من هذه موزايك فيم سينو نمشي وتوت سويت لرقمنا اللي على كل لسان ورقم مفزع جديد
2: رقم على كل لسان.
0: يلا أميمة.
1: أكثر من 34 ألف عملية مراقبة وألاف تحاليل مخبرية وحجز وأتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك. هذه أبرز نتائج تدخلات الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية منذ بداية سنة 2026 في إطار مجهوداتها لمراقبة الأسواق وحماية صحة المواطنين. وحسب بلاغ صادر عن الهيئة تم خلال الفترة اللي فاتت إنجاز أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم والناشطة في المجال الغذائي إلى جانب إجراء أكثر من 6000 تحليل مخبري للتثبت من مدى مطابقة المنتجات المعروضة للمواصفات الصحية المعمول بها. وأسفرت عملية المراقبة وفق ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الثالث لمجلس المؤسسة لسنة 2026 أنه تم حجز وإتلاف 1120 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وتحرير 1347 محضر عدلي ضد المخالفين مع توجيه 2070 تنبيه كتابي وغلق 125 محل ما يستجيبش للشروط الأساسية لسلامة الأغذية. فيما يتعلق بمراقبة جودة مياه الشرب قامت مصالح الهيئة بإنجاز 17294 عملية لقيس نسبة الكلور المتبقي في الماء إلى جانب 767 تحليل جرثومي و434 تحليل فيزيوكيميائي إضافة عن عملية تقصي المعادن الثقيلة والرصاص والمواد المشعة للتثبت من مدى مطابقة المياه للمتطلبات الصحية. في مجال توريد المواد الغذائية توليت الهيئة معالجة 1233 ملف من مكن من السماح بتوريد أكثر من 50 ألف طن من المنتجات الغذائية. في المقابل تم رفض 134 طن من المواد غير مطابقة للمواصفات وتعمل الهيئة على استكمال بوابتها الرسمية بهدف تمكين المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من الحصول على الخدمات عن بعد، إلى جانب تركيز منظومة رقمية للتصرف في الشؤون الإدارية والمالية والعينات وتطوير قدرات الموارد البشرية. في ظل الكمية المحجوزة وعدد المحلات المغلقة، تبقى سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة بين أجهزة الرقابة وأصحاب المحلات والمستهلكين في وقت تواصل فيه الجهود للتصدي لكل التجاوزات اللي تجم تهدد صحة المواطنين وضمن وصول منتجات غذائية آمنة إلى موارد التونسيين. وكما نعرفوا احنا وحكينا برشا مرات كنت فكروا وخاصة في رمضان على العمليات اللي قاعدة تقوم بها الهيئة واللي قاعدة تقوم بها مصالح البلديات في مختلف ولايات الجمهورية، وقداش من مرة نحكيه على مواد تم حجزها بالألف لاثنين واللي تمثل خطر كبير، خاصة انه نحكيه وقتها كنت فكروا على التوابل اللي نلقاو فيهم حشرات والمواد المستهلكة اللي نلقاو فيها حشاكم الدود. دونك لهنا يلزم العباد الكل ترد بالها، تعرف منين تاخو، وخاصة زادة أصحاب المحلات يتقيوا الله في العباد اللي قاعدة تشري معهم.
0: بيسوق وإحنا جايين على موسم متاع مواسم توت تبارك الله رواه، عاد كبير نحضروا للريفيون والتونسي معناه الريفيون دخول معناها سيدنا عيسى
4: حلويات
1: ملكاتو
0: للجيج
1: والجيج
4: عام 80 تاع الدجاج
0: الدجاج يسمها الدجاج اي دجاجه يسمى كنت بالك
4: الاشكال انه تكثر في المناسبات
0: دجاجه لكل مواطن يسمى كنت بالك
4: في العيد في العيد
0: والجاتو وبعد جيك سيدي رمضان جيك سيدي رمضان تشوف تو كان حياتنا القدره نخدموا كل نهار
1: باش نحكيو على المحجوزات
0: على المحجوزات فهمتي تسمع الثوم الفاسد والحم الفاسد والتوابل الفاسدة وي كل ما فما مناسبة سونيا إلا ما فما الفساد الذي ينتشر في البر والبحر. وقت اللي نمشي أنا ونسمع هالأرقام هذية اللي أقل ما يقال عليها أنها صادمة لليوم 9 شهور، شوف قديش شدينا رقم مفزع راوة بالحق، رقم مفزع بأقل ما أقل كلمة معناها تنجم تتقال أنه وين ما يمشي ومهما كانت الولاية ومهما كانت المدينة إلا ويزكتوا كما يقولوا فيها على مخازن عشوائية أو على مشاكل بالجملة.
1: والله شيء يفجع شيء خوف وما فهمتش انا معنى كما قالت أميمة اخي العبيد ما تتقيش ربي، معنى انت تستقات، هل انت تنجم اني انت مورد رزقك يكون هو سبب في انك تسمم الطفل ولا تسمم انسان ولا مواطن اخر؟ يعني غريبه فهمتش انا كيفاش المناسبات هي بتكون فرصه بعودنا نحن يجينا باب رزق ونخدمه ونقولوا احنا موسم نخدمه فيه بالقدي اهلا نغشه، شنو اللي يمنع عبد انه يكون عنده جاهزيه ويكون حاضر باش يخدم في سيزون يقول توا عندي سيزون تي باش نخدم بالقدي؟ يعني علاش تكون هي فرصه باش نخسر كليونيت وعلاش تكون هي فرصه باش تربح ربح جائر ومش من حقك وفيه مضره لغيرك؟ ما فهمتش انا، معناها الرقم نشوفه مزوزنا زاويه معناها زاويه ايجابيه بتبيعه من المنتجات هذه تكشفت وسحبت من الأسواق، وثانيا أنه لازم نفهموا كيفاش وصلت المرحلة اللي استوجبت التدخل، ونحب نفهموا زيادة شنية أبرز معناها أسباب عدم الصلاحية، تخزين شنو معناها معناها في النقل انتهاء كلها انتهاء صلاحية، فما مخالفات أخرى في أي مرحلة اكتشفوها قبل العرض للبيع وإلا في المحلات؟ لأنه العلاج يختلف حسب السبب، ما يكفيش نعرفوا قديش أتلفنا، يلزم نعرفوا وين الخلل كيفاش نمنعوا تكراره، وزاد الأرقام ماهيش كلها كيف كيف، المحضر ماهوش تنبيه والغلق مش بالضرورة نتيجة كل عملية مراقبة، لأنه فما فرق بيناتهم لازم نفهمه باش نجمه نخرجوا باستنتاج دقيق ومفهوم. وحاجة أخرى المسؤولية مش كان على المستهلك، خاطر ما عندوش لابوراتوار باش يحلل ولا يفيق، ينجم ياكلها ومطعم مو عندهم هما التلامس نتاعهم اللي يغشوا، دوك ينجم هو يذوق ما يفيقش اللي هي فاسدة ولا
0: لا تشري مواد أولية، راهو ساعات باش تشري فيح ولا حاجة
1: ما يفيقش مخشوش ولا مخلط ما يفيقش، معناها ما عندوش لابوراتوار. دوك يلزم الرقابة تحميه قبل ما توصل السلعة هذيك لطاولة ماكلته لداره لوليداته. نتمنيه العمل الرقابي ونطالبه في نفس الوقت انه يكون الهدف مش فقط اكتشاف غير الصالح بل تقليل فرص وصوله اصلا.
0: هذه من حملات المراقبة الدورية يونس. نشوفه اليوم بأنه زادة ما ننسيوش أنه برشا محجوزات زادة بسبب له ديليستاج اللي صار معناها الكتريك، لأنه أيضا الانقطاعات المتكررة الكهرباء خليت برشا مواد للأسف تفسد، وقت تفسد المواد هذية أوتوماتيكمون قل لك البياع ساعات
6: رسمي يقول لك هذاك شنو نعمل له
0: ما يهموش ينجم يعمل شويه لمص الى ما اخذ ذلك وبعدها يبيعها. وصارت هذه راهو في احيان كثيره وكثيره جدا شفنا حالات تسمم معناها عشرات حالات تسمم في الصيف هذايا بسبب انه لاشين دو فخوا نا با ايتي ريسبكتي بانه مشاكل كبيره في الحفظ
6: في النقل.
0: ولما اخر ذلك هذا معناها تقول انت وذن من جمل معناها هذا جزء من
6: غير من الفيض
0: هذا هو
6: اي هو ذايا داخل فيها في صلب عمل هيئات وهياكل ومصالح سواء البلدية ولا غيره ولا الداخلية ولا غيره كيف كيف مسألة مش مرتبطة فقط بعبد ولا بتاجر ولا اثنين. سونيا تسألت تقول كاني معناها تقول علاش يصير هذا لأنه العباد تحب تربح أكثر فلوس في أقل وقت
7: بلاش ضمير
6: الضمائر ما كوجليتا ولا هذا معناها
7: واحد ما معناها يونس أنا نستغرب معناه أنه إنسان ما يرضهش للروح وأنت ما ترضاش لروحك كتاجر تروح لوليدك ولا توكل ولدك الفاسد ولا المخلط علاش ترضاها عن الناس وتاخذ مقابل مادي
6: ترى أنه المعادلة بتاعك أنت كي ما ترضيش لروحك وما ترضيش للآخرين لا تجاري
7: هذاك علاش الرقابة بما أنه الضمير مش ما عندهمش ضمير
6: واعي
7: الرقابة هي اللي تخدم خدمات
0: لا الرقابة ولا شو الحملات قديش منها الحملات إذا ذكر في الصيف نعرفش كنت فكر الفيديو أميمة خدمنا عليه وقتها الحملات اللي عملوها في باب سويقة هكا سيسا
7: مكتوب في باب سويقة في زاد حدث في المجلس
0: والله تحية ليه نذكره مليح رئيس فرقة هو يظل لي حاجة هكا أسمر وبدل
7: قلق
0: تبع البلدية والله ما شاء الله عليه إيبان يقول له عيب توكل انت مرتك هكا توكل ولدك هكا توكل خوك هكا راو الكمية متاع المحجوز الفاسد اللي
6: كبيرة
0: موجودة في مطاعم موجودة في مقاهي
7: معناها الأوساخ زادك
0: والأوساخ حدث ولا حرج لا
7: شنو اللي ماشي
0: يا ولدي حدث ولا حرج
6: لا
0: وفي أرقى المحلات
6: عليك المتخبي عليك وتجب تعرف
7: وكنت فكر زادة في برشا بلايص
0: في البحيرة وفي غيره في اللاك معناها في اللاك المفروض أنه البحيرة تقول انت فخامة الاسم تكفي
6: والله مرتبطة بالعبد نظيف سواء انت في سيدي حسين ولا في الزهروني ولا في نظيف نظيف واللي ما يحبش يغش ما يحبش
0: والله تو انت جبت على سيدي حسين ولا زهروني ولا غيره
6: فما ناس
0: ياما صحيت ياما احياء شعبيه تشوف ساعات مرأة عندها حوين تفهمها في قاحة
7: ولا
0: غيستغون صغير تم ريحة جابيل وتحس كي مدلك صحن ما هوش زفر واضح ولا وتحس انه فما حتى لوبو اللي موجود يبدأ مرسبكتي لك لشين دفخوا وفريجدير ظاهرة وحدها يبدأ هيدو مرأة
6: وتمشي المطاعم أخرى الكلفة تتبقى المقدم لك 14 مرة و15 مرة من الكلفة متاعه وهو ما تعمل في معناها مناخ
7: كونديسيون
0: خايبين لا وتجم يصير لك انفكسيون قدر الله معناها
7: وصارت برشا
0: صارت مرات ومرات دونك مثل هالعمليات هذه وقت اللي ناخذوا الرقم ولي شيفخو بارل دو ميم 34 ألف عملية مراقبة وألاف عمليات التحليل المخبرية معناها هذا الكل باش يوصل لك إلى أنه فما معناها 1120 طن من المنتجات غير الصالحة تم الاتلاف متاحة ولا الاعدام متاحة هذا اللي تشد روا وما خفية كان اعظم معناها تنجم تكون سلاب كي كاش لفوغي دونك اليوم مسالك التوزيع يزمنا نعاودوا الراوها ويزمنا نعاودوا زدك كيف
6: يزمنا نعاقبوا
0: بيانسور
6: صرامة كبيرة في العقاب لانه ما فهم حتى حلول اخرى معناها اللي يسرق يغلب اللي حاحي ما تنجمش لوجيستيا وبشريا يكون عندك ناس يمشيوا كل يوم للقيع الكل ويراقبوا الناس الكل البيعة واللي يعملوا في فهمتني دونك مثلا مرتبطه
7: هنا يدخلوا فيها المواطنين في التبليغ معناها اذا انت باش تشوف اي خلل والا اي معناتها حاجه ماهيش في بلاصتها انت تنجم زاده تكلم وتقول راه في البلاصه الفلانيه راه هكا وقتها ينجموا يمشيوا يتوجهوا
8: هو تعرف المشكله وما زاد ينجم المواطن تتعدى عليه هذه هي اللي
7: اي على الاقل اللي ظاهر انه يبلغ على اللي ظاهر
0: مزروب المواطن توا مثلا علاش قلت لك مزروب
8: توا كيما قلت انت لو في حكي دم خلط منين باش نفيق بيه ولا جبن ذات نتاعو وافي انا منين باش نفيق بيه باش تشريه باش تكتشف هذيك في المطعم والا لا قدر الله انفيكسيون
0: وهي لا قدر الله هي برها دوره
7: حتى احنا كي معناتها نشري وغادي كما با نشوف وقت شتوفه ديال انت واحد يزرب نهار
0: كامل الانسان يزرب هما يستغلوا هذيك يستغلوا النقطه هذيك دونك وكيف كيف يلزم المواطن هذه مش وافقني فيها يونس انه يلزم يكون مواطن فايق قول لي كيفاش فايق المواطن وقت اللي انا نتغش من محل خويا نشهر به المحل نمشي نشكي به نضيع وقتي ساعة اثنين نضحي من وقتي ونمشي نشكي به ونجد كلاغ وكيف كيف ننبه عليه وكل ونقول انه على الاقل كان انا معناها المرة هذية تغشيت وتكعبرت لي علاش غيري معناها ياخو نفس المصير عجبتك تكعبرت لي دونك علاش يمشي نفس المصير العبد الاخر ونجم اليوم انا شلقت به اليوم على الاقل غشني في هذا اما اللي يغش مرة يغش الف مرة
6: حسن. حسن. انت تعرف انه ذي مش ثقافتنا 100%
0: يعني
6: وتعرف انه
0: تسمى صبايب
6: شو
7: لا وليه تو ثقافتنا يونس
6: وميمة تعرف كالكوبار اللي تغش في حاجة ماذا بيه الناس الاخرين يتغشوا حتى هو كيف
7: باش ما تعديش عليك انه
6: مش الكل
7: لا سوى ليه فما دي جروب على فيسبوك قاعدين يهبطوا فيهم وليه فما حملة اسمها نيمان شيم دونك انت تسمي البلاصة هذيك
0: حشوم عليك قلنا
6: حشومة
0: شفت جنزيت
7: جنزيت
8: هو الدرجة حتى الجروبات هذوما معناها ولينا نخافوا اسكو فما كونكورون بيع في حد
7: ما هذيك المشكله تا وليت معناتها ينجم هو يتكي لك معناتها ريستو ولا قهوه وهو عنده بها بوط دونك لهنا تولي فما مشكله زاد تاع تحريف
0: تخسره وتفيق تفيق تفيق دونك اليوم ماذا بينا ردوا بالنا
6: ربي ربي وصغارنا ربي وصغارنا على شيء هذا ما يجيش اخلاقين ما يجيش وراه مش مرتبط هذا بحتى شيء اخر خلينا مخلينا خاطر احيانا يقول لك اسمع الحرام وكذا والفكره الايمانيه بيد لا راه حتى قبل هذا حتى غير هذا عاد هذا فما مسألة أخلاقية أخلاقية كيفاش تضر في الناس غيرك اللي
0: فما مسألة إنسانية صحة الناس صحة الناس أمانة صحة الناس أمانة نعاودوا نذكروا بها تحية كبيرة على كل حال للهيئة نشكرهم برشا برشا هيئة السلامة الصحية يعطيهم الصحة نشدوا على أيديهم معناها ماذا بينا كثروا لنا خويا من هالحملات نتاع المراقبة ومن تو راهو كي تحكي مع لي بروفيسيونيل أنت في بالك من نوفمبر بده يحضروا في جاتوهات انت تعرف ويكنجلو بالحق يونس انت تعرف عاد انت تعرف الكوزينه مليح مليح يبداو يحضروا في حاجات اللي معناها باش تخلط توصل من توا توا قداش مازال اقل من 4 شهور على سيدي رمضان باش يجي الهريس وكذا والفحات المغشوشه دي تكنيك ما عندكش فكره ما انزل الله بها من سلطان معناها توا ما قال حد لحد ويجيب شويه مريقل مع شويه فاسد ويقول لك مش مشكله والله العظيم ويحط ملون طبيعي ويحط محسن نكهه وكذا
8: تقي
0: والله عليكم بتقوى الله هذا هو شكرا لهم على كل حال هيئه سلامه صحيه وتحيه كبيره للفرق الصحيه والامنيه اللي قاعده تقوم بواجب جبار من اجل حمايه صحه التونسيات والتونسيين
2: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متر عشية بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل اكثر من 20 الف دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر وما تنساوش الانسكريبسيون توفى نهار 8 اكتوبر وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل بادل مرسى برعايه جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعه بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك لايونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس راديسون بلو برجر وموزايك اف ام
9: ايريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
10: انا و هيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي
9: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف بطولة وجيه الجندوبي
10: حبوا عرس تاع أكابر
9: محمد صابر الوسلاتي
11: ترناتا صالي وترناتا سوتي
9: والنجوم شادي العرفاوي سهام مصدق جهاد الشيرني خلود جليدي نبيل بن مسمية وسامي الحامي دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر أش أ إل جي وموزايك اف ام
2: Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Touzer, deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotion sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Maghraoui, Samir Sultan, Johara, Feki Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA. Desert Bloom Festival. Where the desert meets music, magic and imagination. Ne racontez pas cette expérience. Vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM. على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: راح بيكم من جديد في على كل سنة على الأولى في تونس. بعد شوية الموعد يكون مع روح تربح عنا 2000 دينار كاش من هذه الموزيكة في مسألة سهلة ميلة في الثقافة العامة. إن شاء الله زينة ليكم الكل. يلا نمشي وتتسويت لآخر أخبار التكنولوجيا في هاي تيك.
12: عسلمة. Get ready with me. Ventlan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
13: أريدو طور عالمك.
0: شكرا لكم على حسن المتابعة. هذا موعد جديد مع هاي تيك, جمعة جديدة من أخبار التكنولوجيا. نبدأها مع ترتيب جديد. آخر جمعة اللي فاتت كنا حكينا على الترتيب متاع ثلاثي ثالث من 2026 بالنسبة للمبيعات لبي سي على المستوى العالمي. ذكروا كنا قلنا تراجع ب 20%, أزمة كبيرة بالنسبة للمارشي متاع لبي سي. الجمعة هذه نبدأها بمبيعات لسمارت فون, ونفس الشيء 20% تراجع بالنسبة للمارشي متاع لسمارت فون في ثلاثي ثالث من 2026. كيقولوا ثلاثي ثالث يعني جويليا اوت سبتمبر 2026, دونك 20% تراجع وأزمة كيف كيف بالنسبة للمارشي متاع لي سمارت فون. هات نعملوا طلع ونشوفوا شنو فما بالنسبة للرابور متاع كاونتر بوينت ريسيرش. فما برشا أرقام توري انه فما شركات التراجع متاعها ضعيف وفما شركات التراجع متاعها كويس, لكن بالنسبة للتغيرات حتى شيء ما تبدل بالنسبة للتوب 5. في المرتبة الأولى في ثلاثي ثالث من 2026 سامسونج عندها 23% بار دو مارشي. عام نيول في نفس الوقت هذه كان عندها 19% بار دو مارشي, لكن سامسونج تتراجع بالنسبة لنسبة النمو ب 3%. سامسونج عرفت مبيعات قوية بالنسبة للزي فولد 8 التليفون بليابل متاحة اللي أطلقته في جويليا والسمارتفون موين قام متاحة. شركة أبل لأول مرة في ثلاثي ثالث تفوت 20%. أبل عندها 22% بار دو مارشي في المرتبة الثانية. عام نيول في نفس الوقت كان عندها 18%. تراجع زاد بالنسبة للمبيعات أبل في نفس المدة حتى ولو كان فاتت 20%, والسبب هو أنه سنة أبل ما لانسيتش أن آيفون 18. دونك الآيفون 18 اللي يعتبر أرخص آيفون ديما أبل تعلن عليه ما خرجتوش سنة, ركزت على الجام برو, دونك هذا أثر على المبيعات متاحة. في المرتبة الثالثة لقاو شاومي. شاومي عندها 10% باردو مارشي. شاومي تتراجع في الثلاثي الثالث من 2026 ب 30% مقارنة بنفس المدة عام نيول في 2025, وقتها كانوا عندها 14% بار دو مارشي. في المرتبة الرابعة قاو أوبو اللي عندها 9% بار دو مارشي, وفي المرتبة الخامسة قاو فيفو اللي عندها 8% بار دو مارشي. زوج شركات هذوما ماشيين في ثنية شاومي وتراجع ب 20% مقارنة بالعام اللي فات في نفس المدة في الثلاثي الثالث من 2025, وقتها أوبو كان عندها 12% وفيفو كانت عندها 9%. من فضلكم وقت تحكيو مع الذكاء الاصطناعي يلزمكم تحكيو باحترام, وشي هذايا قالته أنثروبيك. أنثروبيك اللي باش تبدا تطبق في قواعد جديده ابارتير من نهار 12 نوفمبر الجاي. أنثروبيك باش تمنع اي تعامل في عنف لفظي ضد كلود, وقتها نبداو نتخاطبوا مع الشات بوت نتاعها. دونك لي ريغل باش تولي واضحه بالنسبه للتعامل مع كلود. دونك اي تعامل في قله احترام, فيه نوع من انواع العنف في اللفظي, وإذا كان يتعاود برشا فإنه الكونفرسيسيون هذه بشتقف, وفي بعض الحالات نجم توصل حتى لإيقاف الحساب وإلا غلقه نهائيا بالنسبة للموضوع هذا. كلود بش يولي عنده القدرة إنه يتحكم في النوع هذا من الكومبورتمون, هو وحده يقرر في كيفاش بش يوقف الديسكوسيون إذا كان فما قلة احترام تجاهه. لكن زادا بالنسبة لأنثروبيك ناوي أنها تمشي في قواعد أكثر صرامة بالنسبة للتعامل مع الاسيستون تاعها, كسوسوا بالنسبه للكلام الموجه ليه او زاده بالنسبه للاستعمالات, على خاطر حسب الكلام نتاع أنثروبيك فانها باش تولي تحدد اكثر كيفاش التعامل مع المعطيات اللي تتعطى الكلود, خاصه اذا كتبدا فيها معطيات مغلوطه ولا جايه من دي كونت فيك. هذه حاجه. ثاني حاجه, الناس اللي يحبوا يستعملوا الذكاء الاصطناعي نتاع أنثروبيك باش يطوروا اسلحه. شيء هذا زاده أنثروبيك قالت أنها باش تتعامل معها بأكثر صرامة في المستقبل, أي أنه أي لوجيسيال متاع قيداج متاع درون وإلا متاع استعمال لأسلحة أوتوماتيكية فباش يقع إيقافها من طرف الشركة اللي تمنع من قبل استعمال الذكاء الاصطناعي متاعها في تصنيع الأسلحة عكس
14: زوج شركات كما جوجل وإلا أوبن إي آي اللي أول ما بدأوا كانوا يحكيوا على منع استعمال الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة، لكن منذ أواخر 2024 بدلوا في القوانين متاعهم والسياسات متاعهم بالنسبة لاستعمال الذكاء الاصطناعي في تصنيع الأسلحة. اللي نجم نقوله توا هو أنه الشركات ماشية في إطار فرض الاحترام بالنسبة لاستعمالنا للذكاء الاصطناعي، مش كان أنثروبيك كاكاو. اليوم إيلون ماسك وبيدو قال أنه يرفض التعامل بعنف لفظي مع جروك اي اي الذكاء الاصطناعي متاع الشركة انتل. بون تعدينا من مرحلة الذكاء الاصطناعي باش يقضي على الإنسانية للذكاء الاصطناعي باش يحاود يربي الإنسانية. هذا بالنسبة للهاي تيك اليوم. هاي تيك تقع على السيت بتاعنا موزايك اف ام بونات.
15: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what? مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفخفة انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على بلي ماي أريدو.
16: أريدو طور عالمك
17: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية.
0: السلام عليكم الناس الكل، قلكم طريق السلامة للجميع. نسلموا برشا على رانيا وعلى حلومة وعلى سلومة اللي قاعدين شادين اثنية توا، وقلهم طريق السلامة لكم الكل. تحية كبيرة لكم، تسمعوا فينا على 107.8 FM، هذه فريكونس موزيك FM في الأوتوروت. اسمعها كفتها وعدي بها اثنية وقاية ربعانة 2000 دينار كاش من هذه موزيك FM توت سويت في روح تربح.
18: روح تربح.
0: معنا صديقنا محمد من تبرسق، 32 سنة، موظف في بنك. عسلامة سي محمد، مرحبا.
19: مرحبا، أهلا بيك.
0: شن حويلك يا سيدي؟ لبس عليك، شن حويلك تبرسق؟ لبس الأمور طيبة
19: الحمد لله.
0: الحمد لله. يلا سيدنا عنا أسألة إن شاء الله اليوم سهلين في القفة العامة
19: إن شاء الله ربح هاي نربحوهم إن شاء الله باش نتبرعوا بيهم الدار الأمل في الرعاية فقدين سند اللي في في النصر.
0: هذا غو اخويا يرحم والديك، ان شاء الله الناس الكل تعمل كيفك. ان شاء الله زينه يا اخويا، ان شاء الله زينه، ان شاء الله
19: ان شاء الله
0: زينه، ان شاء الله زينه. نقولوا ماكسيموم نحاولوا نجاوبوا على الاسئله، واحنا بعد هي ان شاء الله مربوحه يا اخويا. يلا حاضر
19: ان شاء الله.
0: يلا 1 2 3 توب. شنو هي عاصمه تايلاند يا محمد؟
19: عاصمه تايلاند
0: بالبيت تبداي بالبي بالفرنسويه
19: باس.
0: شكون اللي أمينة بن دوة تقدم فروم يوميا من الاثنين للجمعة لنهار الخميس؟ شكون اللي رافقها في التحليل وفي التعليق؟ سوسيولوج عاد معروف عاد هكا تو يا محمد به ياي نمشي. وتراه فاقا هو الاسم التاريخي لأي مدينة تونسية؟
19: باش
0: تريبيا. جاوبتنا على سؤال على الأقل. شو محمد مادام نيتك طيبة أخويا وديار الأمل ما نجموش احنا ردوك التالي، فأنا نحب نقول لك إن شاء الله الناس الكل تعمل كيفك، وين أقول لك مبروك عليك على ديار الأمل 500 دينار كاش من إهداء موزايك فهم. أنت اليوم تعطينا درس في العطاء، وين ما نجمش نكون ما نكونش كريم شوية على الأقل. أنت كريم برشا، دونك نحب نحييك برشا محمد يا أخويا. تحية ليك وربي يبارك لك يا خويا وربي يعاونك يا سيدي. شكرا جزيلا لك
19: كل تعاون، وان شاء الله الناس كل خاصه ببيت هما فاقدين سند، واللي يمشي الغادي يشوف بالرسمي حاله تبغي الدمع على العين، وما صاب العبد كل تمشي وتعاون شوف ببيت عمر ونهار ونهارين وثلاثه بلا ام بلا بور بلا ماوى بلا حتى شيء وتعاون.
0: برافو محمد، برافو. هذا ميساجك ان شاء الله يوصل. نجم نقول لك كان بيك اب، مبروك عليك ال 500 دينار كاش، مبروك على ديار الامل، وانتم تنجموا ديما تدعموهم ديار الامل وتدعموا زاد كيف كيف قرى اسواس اللي قاعدين زاد يخدموا في خدمه جباره مع بناتنا وليداتنا هذوك بنات ولاد الشعب التونسي الكل. كنت هذه روح تربح لليوم.
18: روح تربح
17: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية.
0: صوتوا واخترتوا أغنية لومبوتياج، الأصوات معظمها مشيت لمحمد منير في نعناع الجنينة على موجات وزي كفام بعد الفصل.
17: حكايات الناس قريبة منا. واحد من الناس مع شاكر بسباس من

0: فول اتش دي المره هذه في فول اتش دي باش نهزكم للدراما الخليجيه. قبيليك شوف كيفاش نهزكم للدراما الخليجيه. باش نقول لك انا سيد الدراما الخليجيه شكون يجي في بالك؟ زوز
1: اسامي فان
0: حياه الفهد ولا سعاد العبد الله. غير نحكي لك على مسلسل سعاد العبد الله، بردي باش نحكي لك على فيل، على مسلسل لي حياه الفهد اسمه مع حصه قلم. شكون يحصه؟ هي حياه الفهد. ما عادش تعرف مسلسل ولا ليه؟
1: لا
0: مسلسل ممتاز وممتاز جدا. مسلسل تعمل في رمضان 2018 ويقعد واحد من ابرز كلاسيكيات المسلسلات الخليجيه. كتبته حياه الفهد لانه زاده كيف شاركت في الكتابه نتاعه. حياه الفهد اللي تختار ديما الكاست نتاعها وديما عندها نفس الممثلين تقريبا يخدموا معاها في مختلف المسلسلات نتاعها، ما بين التراجيديا وما بين ايضا الكوميديا. لهنا تغوص بينا حياه الفهد في قلب المجتمع الكويتي والمجتمع الخليجي. حصة مرأة عانت الأمرين من رجلها لولاني، رجلها لولاني اللي استغل الضعف متاعها ويستغل اللي هي عندها دي تخود ميموار منذ صغر سنها. هي امرأة عانت من العنف الزوجي، تطلق حصة والراجل يفكلها صغيرات متاعها، وبعد هي تعاود حياتها من جديد اثر اصابتها في حادث سير، وبعد هي تجيب ثلاثة صغار من رجلها الثاني. دونك باش تفهم انت للامور كيفاش هي. تشاء الصدف انه زوجها لولاني يتوفى، فيبدا ولادها يبحثوا على الام نتاعهم، اين اختفت الام نتاعهم. تقعد الامور هما يلوجوا لنهار واحد من ولادها يخطف لها الستوش نتاعها ويطيشوا في الكهرباء بتاع اخته، وتشاء الصدف بانه يلقاو اسم حصة، اسم امهم في بطاقة التعريف اللي موجودة في هاك البوتي غيف على شوفو يقول لي يونس. اما لا يوريك المعاناة، المعاناة يوريونا حصة وهي فاقدة لجزء كبير من الذاكرة متاحة، اما ديما تقول عيالي وينهم صغاري وينهم كذا الى ما اخر ذلك. وهذاك علاش اسمه مع حصة قلم، لانه حصة كانت تكتب كل شيء، شنو يلزمها تعمل وين يلزمها تمشي، تتذكر كل شيء اليومي متاحة. اليوم متاحة لامرأة تعاني من نوع من أنواع الزهايمر، مش ناسية كل شيء ولكن ناسية حاجات كبيرة، تتذكر الماضي والماضي يرجع لها عبر صور معينة، وهي تشري في سوق الحوت وتقضي باش تطيب نهار الجمعة، تتذكر انه تشوف راجل يشبه الطليقها لولاني معناها، وترجع لها شريط الذكريات وتروي من خلاله المأساة متاع الامرأة المضطهدة. رجلها الثاني كان به برشا معاها ودخلت مجالات متاع العقارات وبنيت وعملت برشا فلوس، ولكن للأسف الشديد حصة اللي تنسى في عوض ما تعطي البنت بنتها الدواء متاعها، أعطتها الدواء متاعها هي اللي هو متاع العصاب، فتموت البنية والمسلسل يخلي هي درامية. فما برشا كوميديا فما برشا دراما زي كيف الحاجة الباهية اللي تفرجوا في مع حصة قلم وشوفوا لوجو دكتور. ونعرفك انت تعرف يعني ما عجبنيش تعجب لوجو دكتور اللي كان مريقل، الصورة المزيانة معناها الحوار زي كيف اللي مخدوم بطريقة مزيانة ومزيانة برشا. حياة الفهد كانت الله يرحمها وينعمها كان ديما عندها البصمة متاحة في الأعمال متاحة. هذا من أحلى المسلسلات الخليجية. أنا هريخت ونقترح عليكم مسلسل آخر لسعاد العبد الله، لأنه عندها برشة مسلسلات مزيانة، وحتى حياة الفهد عندها
1: تجربة كويتية عامة، تجربة
0: جميلة وجميلة جدا. أي نعم
1: هي سابقة
0: سابقة قديمة قديمة قديمة.
1: كان مجلس التعاون الخليجي، مجلس التعاون العربي بين العراق وبين الكويت، كان في وقت ما
0: كان افتح تقعد دراما الخليجية ودراما الكويتية اليوم من الدرامات اللي تصرفوا عليهم برشا، وكيف فيها زادة ما يتفرش تفرش مع حصة قلم. وذكرني يا سونيا كان هذا مقترح اليوم في
2: خلي أي حد يشجع يتفرج.
0: لا ولا جميل جدا المسلسل
2: أتيك صح. فول اتش دي
3: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متر عشية.
0: خليكم تتشويت مع نشكر شفت كيفاش كواليس هذه. نشكركم الناس الكل, شكرا سونيا, شكرا وصحة المريول الجديد, شكرا سيدي الخليك. خليكم مع زميلنا المتميز مراد دريدي واخر الاخبار الوطنيه والعالميه, بعد هي اخر الاخبار الرياضيه تكون مع زميلنا فهمي البرهومي. ركبت شو اخر مع حيدر شيرني, مراد عنده برشا اخبار على كل حال باش يجيكم بها تتشويت. ما تنساوش احنا نتقابلوا غدوه ان شاء الله ميغوم فريكونس على الاولى في تونس. ميرسي خالد قطات, وميرسي لبنى, وميرسي الشكر اللي كانوا معنا, وميرسي الاميمه. حنتقابلوا غدوه ان شاء الله في على كل سنه جديده في امان الله.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر, تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران, تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك, وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
4: ماكس بوك 5 جي اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي, توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
3: عندك اورانج.
5: في بالك بعرض صفتين جديد, ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افانس.
6: شنو من غير حتى افانس؟
5: اي نعم, زيرو من اللي في الاول, ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتوره ستيك. فرصه ما تتفلتش, اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفره. لو سولير سي نوتر افير.
7: مغرم يا ليل يا ليلي, مغرم يا ليل في سهر الليل.
8: راغب علامة بتونس, في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة.
7: قلبي عشقها والعيون هويتها
8: وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة, المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بوانتين.
7: اللي بعنا خسر دلعنا, رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
8: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزيك فم.
9: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
10: مستمعي موزيكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر المنقضي في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي ضطلة و3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إنقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشور تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضائية مختلفة, وموقوف آخر فار من السجن أبان أحداث ثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. وفي ظل تطور الجرائم المتعلقة بالمخدرات تعتزم تونس تنقيح القانون عدد 52 المؤرخ في 18 مايو 92 و900 ألف المتعلق بالمخدرات بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاط وتناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة, وفق تصريح أعلامي لرئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد الشعيبي يوم 10 سبتمبر الماضي. انطلقت اليوم في تونس أشغال المنتدى العربي الثاني لمجابهة الكوارث واستباق التغيرات المناخية بمشاركة واسعة لخبراء ومسؤولين عرب وممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ورئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس الأمين العام مساعد محمد صالح بن عيسى يؤكد أن هذا المنتدى يهدف إلى دراسة معمقة لمختلف الجوانب المتعلقة باستباق الأزمات والتوقي من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من زلازل وفيضانات سيول وظواهر أخرى باتت تسبب أضرارا جسيمة على الأرواح والممتلكات في الدول العربية وغيرها.
11: اليوم ينطلق المنتدى الثاني لمجابهة الكوارث واشتباك كل التغيرات المناخية وما ينتج عنها من تأثيرات على أمن المواطن وأمن الممتلكات في الدول العربية. يدخل هذا المنتدى في نطاق حرص الجامعة العربية على تدعيم ومساعدة كل ما له صلة بالمصلحة العربية المشتركة وبالعمل العربي المشترك. اليوم كل الخبراء وكل المسؤولين بالتعاون مع الأمم المتحدة طبعا ومع كل المنظمات الإقليمية لدراسة الموضوع والتعمق في كل الجوانب المتعلقة باستباق الأزمات والتوقي من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من زلازل وغيرها وفيضانات وسيول وتراكمات تؤدي إلى أضرار جسيمة على الممتلكات والأشخاص. كما لا يخفى عليكم التغيرات المناخية أصبحت اليوم من المعطيات الأساسية والهامة جدا في رسم ووضع كل السياسات الاقتصادية خاصة والمناخية. حتى في العلوم الاقتصادية أصبحت اليوم التغيرات المناخية أدخلت تغييرات كبيرة على النظريات في الاقتصاد السياسي وغيره.
10: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين تعلن تخصيص 85 ألف هكتار لزراعة الحبوب خلال موسم الزراعات الكبرى الحالية وفق ما أكده مصدر مطلع لموزايك. أشار المصدر ذاته إلى توفير ما يناهز 7250 قنطارا من البذور الممتازة فضلا عن 15 ألف قنطار من الشعير الموسم ذاته في الجهة. في العالم، وضع التصعيد العسكري الأحدث بين الحكومة الشرعية وأنصار الله الحوثيين أكثر من 1,000,000 يمني يعيشون في مدينة تعز جنوب غربي البلاد تحت حصار، هو الثاني منذ عام 2015 بعدما أغلقت الطرق وتوقفت الإمدادات وأصبح السكان يواجهون خطر العزلة عن العالم مجددا. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
9: في تونس
12: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
13: اريدو طور عالمك.
14: مرحبا بكم. البداية بالنادي الرياضي الصفاقسي، ورسميا محمد الكوكي هو المدرب الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي. الكوكي اللي يرجع من جديد للسي اس اس في تجربة ثالثة، آخرها كانت الموسم اللي فات. وبالنسبة للمدرب نبيل الكوكي، تم انهاء مع العلاقة التعاقدية بالطراذي ومع كامل الإطار الفني اللي اشتغل معه باستثناء مدرب الحراس وليد بن حسين اللي واصل مدعين العمل في السي اس اس. أيضا المدرب المعد البدني بلال بن سعدة من نفس الستاف اللي كان معنا بالكوكي باش يواصل مبدئين مع محمد الكوكي. ورسميا الكوكي محمد هو المدرب الجديد للسي اس اس وباش يبدا المهام نتاعو نهار الثلاثاء. بالنسبه للمدير الرياضي للسي اس اس طارق سالم، غادر الفريق بعد قدوم محمد الكوكي. مازال نحكينا على السي اس اس، الفريق يلعب نهار السبت مع الخمسه نتاع عشيره اكاديميه امادو ديالو الايفواري في كاس الكاف. التنقل الكوت ديفوار باش يكون نهار الاربعاء، وهذا في كاس الكاف. نذكر ان درجه جزيز باش يلعب نهار السبت مع ماضي 3:30 في ملعب التابلي ميري بالفرقه ضد فريق ريال اباكو. نواصل مع المواعيد الافريقيه في التشامبيونز ليغ. النادي الافريقي يلعب نهار السبت مع ماضي ساعتين في لوبومباتشي ضد تي بي مازامبي. السفر باش يكون نهار الاربعاء عبر اسطنبول في اتجاه اديس ابيبا ونيقاضي والليله، من بعد يواصلوا للرحله في اتجاه لوبومباتشي اللي باش تحتضن المباراه ضد مازامبي. ونهار الاحد الترجي الرياضي التونسي يلعب مع السته في ليبيا ضد السويحلي، الفريق باش يتحول نهار السبت لمصراته في طائره خاصه. نحكيو على النادي الرياضي البنزرتي، وإدارة النادي توجهت بمراسلة لرئيس الجامعة ورئيس الإدارة للتحكيم تحتاج فيها على القرارات التحكيمية في مباراة سيابي والاتحاد المنسيري ماتش نلعب نهار السبت وفيها بالتعادل 0-0. وتعتبر إدارة سيابي في المراسلة نتاعها تقول أن الحكم الساحة وحكم الفار ومساعده كانوا منحازين للاتحاد المنسيري حسب نص المراسلة. وتعتبر إدارة سيابي اللي تم حرمان الفريق من زوز ضربات جزاء في دقائق 17-51 مع عدم إشهار زوز ورقح من ضد زوز ملاعبين الاتحاد المنسي. في كرة اليد الاتحاد الافريقي قرر احداث دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية خاصة بالرجال انطلاقا من سنة 2028. الدورة دي باش تشهد مشاركة 4 منتخبات البلد المنظم بطل افريقيا الى جانب زوج منتخبات الافضل ترتيبهم في كأس افريقيا بعد البطل. والقرار هذا جاء فانه معناه بعد القرار هذا فانه الكان باش تحافظ على دورة في تحديد المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم، والتأهل باش يكون عبر الدورة التأهيلية. لأنه قبل كان تقريبا السنة اللي تسبق للعب الأولمبية البطل يمشي للعب الأولمبية والوصيف يلعب دورة ترشيحية. المرة دي تكون دورة ترشيحية مباشرة يتحدد منها تكون ممثل إفريقيا في الألعاب الأولمبية. في إيطاليا الأتلانتا متقدم 2-0 على فينينسيا مع الثمانية غربوع في فرنسا ليغ دو. في فرنسا ليغ دو ديجون فريق سامي شوشان يلعب ضد الميت. سامي شوشان منتظر يكون أساسي. كانت هذه ثلاث شارات رياضية اليوم تلقاو على السيت مزيكا فام

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.

0: الشرني. اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. موعدكم اليومي مع ركاب سبور، اول عدد في الاسبوع تطورت فيه وتسارعت فيه الاحداث، خاصه في نادي صفاقسي. القطيعه بالتراضي مع نبيل الكوكي، محمد الكوكي يعود للسياسات، والمدير الرياضي طارق سالم يغادر ولا ما يغادرش، تفاصيل كل بعد شويه. كيف كيف الامبيونس اون جينيرال في صفاقس ولدى الاحباء والانتظارات في الايام القادمه، بعد شويه ناخذوا كل تفاصيل هذا الملف و معطيات وقتاش يبدا الكوكي راني، شكون الستاف نتاعو وشنو اللي باش يتغير ممكن في الايام القادمه على المستوى الاداري والفني. تقريبا نفس الاسئله في النجم الساحلي، هل سيتم التخلي عن كريستيان بريكوني المدرب الفرنسي ولا لا؟ هل فما اسماء تم الاتصال بها لتعويض الفرنسي في حاله القطيعه معاه؟ هل يغادر زياد الجزيري؟ قاعد يتقال كلام من هذا نوع. كيف كيف نعطيكم التفاصيل كل بعد شويه مع المعلومات الكامله في خصوص الزوز ملفات هذوما، وبطبيعة نعملوا بيرسو على الجولة الخامسة وأبرز ما قعد من مقابلات الجولة الخامسة للرابطة المحترفة الأولى. رفقني اليوم في ركاب سبور المدرب والمحلل الفني نادر داود، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بيك حيدة، تحية ليك، تحية لسمير لخينا معنا، وإن شاء الله تحية لكل السادة المشاهدين والمستمعين اللي تبعونا هذوما.
0: أهلا وسهلا بيك سمير السليمي، شو الأمور؟
2: أهلا حيدة، الحمد لله، شدة في ربي الحمد لله. ما لاب نادر يضحك وشي خينا صفا، تحية لخينا هنا وتحية يخطو للناس اللي تتبع فينا.
0: أهلا وسهلا بكم الأولاد، رحب صالح في الإخراج، مرحبا يسري في الإخراج الرقمي، رحب بكم أنتم وين ما كنتوا، تابعونا على سبور باي موزايكا فام على فيسبوك، تابعونا على شانل اليوتيوب متاعنا موزايكا فام، ولا تخليونا زادة ملاحظاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم على 23 500 13 ألف على واتساب. دونك بعد شوية نمشيو لآخر مسار وآخر تطورات في نادي صفاقسي، لكن كالعادة نبدأ بكما اليوم. شنو اللي صار كما اليوم؟ افتتاح الألعاب الأولمبية في المكسيك عام 68، ما موش هذا الحدث، الحدث خمسة أيام من بعد، وأول ميدالية أولمبية لتونس بواسطة محمد الجمودي. ناخذوا فكرة على الحدث التاريخي هذا ثم نعود.
3: كما اليوم ريكاب سبور.
0: تخيل معايا نهار من نهارات اكتوبر، تونسي واقف على مذمار اولمبي في المكسيك قدام عدائين من اقوى ما انجبت العاب القوى في العالم، ما عندوش امتيازات منافسيه، اما عنده حاجه اخرى، عزيمه تخليه يجري وكانه يحمل بلاد كامله فوق كتافه. 5000 متر، الاف الانفاس، ودورات تتعدى واحده ورا واحده، مع كل دوره الحلم التونسي يقترب اكثر، والجمودي يستنى في اللحظه اللي نجم فيها يقلب السباق ويكتب اسمه في التاريخ. أما الحكاية هذه تبدأ قبل السباق بخمس أيام، كما اليوم نهار 12 أكتوبر 68 في مكسيكو سيتي تم افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية. رياضيين من مختلف أنحاء العالم تجمعوا في المكسيك، وكل واحد فيهم يحلم بلحظة يرفع فيها راية بلاده فوق منصة التتويج. وبالنسبة لتونس، الألعاب هذه باش تحمل لها مفاجأة استثنائية، باش تدخل اسم البلاد في تاريخ الأولمبياد. بعد خمسة أيام من الافتتاح وتحديدا نهار 17 أكتوبر، محمد الجمودي يدخل نهائي 5000 متر في مواجهة أسماء عالمية كبيرة على رأسها الكيني كيب كينو. ينطلق السباق، في البداية الجمودي يمشي للمقدمة، أما فيسع فيسع ما تتبدل المراكز، كينو يفرض روحه، والأسترالي رون كلارك يدخل زادة في الصراع في مقدمة السباق اللي كل لحظة قاعد يتبدل. في الكيلومتر الثالث المنافسة ما زالت مفتوحة والمقدمة تتبدل بين العدائين، الأسترالي كلارك حاضر، السوفيتي نيكولاي سيفيردوف يدخل بدوره في الصورة، أما الجمودي مازال يستنى في فرصته. الكيلومتر الرابع كلارك ياخذ المقدمة، لكن التونسي يختار اللحظة المناسبة، بعد 4000 متر الجمودي يجري يتجاوز منافسيه ويشد الصدارة، باقي دورتين قبل النهاية. كيب كينو نفتالي تيمو راهو مازالوا يطمحوا للذهب، الجمودي في المقدمة ما عندوش ضمانات، خاطر أقوى لحظات السباق مازالت تستنى فيه. آخر 400 متر الجمودي واصل في الصدارة، تيمو يحاول يضغط عليه، التونسي يصمد، وبعدها كينو يدخل بكل قوة في المطاردة. آخر 200 متر والميتين متر الحاسمة كينو يقترب برشا ويوصل حتى يحط روحه جنب جنب مع الجمودي. في اللحظة هذه الذهب نجم يمشي لأي واحد فيهم، أما الجمودي ما يتراجعش، يواصل يجري يقاوم الهجوم الأخر ويشد المقدمة لين يقطع خط النهاية قبل منافسيه الكل. الجمودي بطل أولمبي، تونس تربح أول ذهبية أولمبية في تاريخها. 14 دقيقة 5 ثواني وجزء بالمئة، هذا هو التوقيت الرسمي للجمودي متقدم على كيب كينو اللي أنهى السباق بعده بفارق 15 جزء بالمئة فقط. نفتالي تيمو يكمل في المركز الثالث، أما ذهب يمشي لتونس. نهار 17 أكتوبر 68 الجمودي مربحش سباق 5000 متر وكهو، كتب صفحة جديدة في تاريخ الرياضة التونسية. وفي نفس الألعاب زاد أحرز برونزية سباق 10000 متر بعد الفضية اللي جابها في نفس الاختصاص في أولمبياد طوكيو 64. اليوم بعد 58 عام كي نرجع للسباق هذا نتفكر عداء تونسي واجه العالم وصمد في أصعب الأمطار ورفع راية بلاده في أعلى منصة. في مكسيكو الجمودي ربح سباق، أما تونس ربحت لحظة من تاريخ ما تتنساش.
3: كيما اليوم ريكاب سبور،
0: أسطورتنا الأولى في الرياضة محمد جمودي. كلمة كلمة سمير ونادر
2: في صافي ساعة خويا عايشتنا قش 58 سنة التالي عايشتنا قش علينا
0: توصل على خاطر محليه
2: ريت
0: الربح محليه
2: والله محليه اي اي بديت من المتر الاول حتى لنهايه السباق وحنا عايشين ما تقول شي تو
1: الحسيه
2: والله سرحنا والله عشنا يا خويا برافو. لحظات كبيره ياسر بريمون، لحظات كبيره ياسر تدخل في تاريخ الرياضه التونسيه. العمل والخدمه والاجتهاد والحاجه والفقر والتعب هذا الكل يولد الأبطال. صراحة الجمودي من الأسماء الكبيرة كبيرة كبيرة ياسر، خير سفير للرياضة التونسية، عرف تونس في مكسيكو 68 وقت اللي براتيك ما يعرفها حتى حد، وبعد 10 سنوات كذلك المنتخب التونسي
0: بصفر إمكانيات
2: إمكانيات
0: تعادل الصفر
2: مع أبطال عالمية كبيرة ياسر. صفر صحيح صفر إمكانيات
0: الموهبة والعزيمة
2: ولا ولكن برشا عزيمة وبرشا حب وبرشا قلب وبرشا طموح.
0: صحيح نادر
1: أسطورة جمودي كما قال سمير، عشنا لحظات وإحنا اللي جينا من بعد يعني أجيال وذا أجيال جينا ونسمعوا الجمودي ونقعد نعاودوا فيها ونرجعوا نلقاو شي تصاور كما هذوما اللي جبتها من توا في التقرير نتاعك، حاجة خارقة العادة. وزيد أنت قلت بلاش الموهبة فقط بلاش إمكانيات والتدريبات وطرق التدريب، يعني كنا بعد برشا على الأقل الآن رغم أنه أوروبا يعني ديما فيقين، لكن احنا كل شيء وصلنا وكل شيء نجم نخدمه به وعنا آخر التطورات العلمية في مجال الإعداد البدني وكذا وتحسين المخزون اللياقي والدنيا، وقتها ما ثم حد شيء. يعني كما قلت أنت الموهبة
0: والعزيمة
1: والعمل وحب الوطن وخرج لنا احلى صوره لبلادنا من 58 سنه.
0: صحيح صحيح بالضبط. دونك كملنا معك كما اليوم بعد شويه نرجع لتونس، نرجع للاحداث وتسارع التطورات في نادي صفاقسي. فصل قصير ثم نواصل.
4: السهريه على مزيك هي بنت لفام، برشا موسيقى تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده، تكلمونا على 71 113000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين.
5: اي اما وين التحدي؟

الأولى في تونس. فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس، ولا يقص عليك الهدرة، ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. متع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور،
2: آخر مسار في النادي السويقسي. محمد الكوكي هو المدرب الجديد بعد القطيعة مع نبيل الكوكي، لكن فما تطورات أخرى، معطيات أخرى. خلينا ناخذ التفاصيل الكل من عند فتحي بوجناح. على صالة فتحي، مرحبا.
3: مرحبا بك لكي أنت كل اللي يسمعوا فينا في مزايك فهم.
2: أهلا وسهلا بك. دونك نبدأ بآخر حاجة.
3: آخر حاجة رسميا المدرب محمد الكوكي هو المدرب الجديد والراجع إلى تدريب النادي الرياضي السويقسي. يباشر تدريبات انطلاقة من غدوة، حصة غدوة المفروض تكون في السويقس ومع الندوة الصحفية. أشار لي الناطق الرسمي باسم النادي الرياضي السويقسي انه سما غدوة موعد ندوة صحفية، اكيد مش كل تقديم المدرب. دونك وبعد الفريق مش يمشي لتونس بسبب الحال باش يحضر التنقل للكوت ديفوار. بالنسبة لمحمد الكوكي مش يكون موجود معه مساعد وريد البرهومي والمعد البدني رفيق بوكمشة، محمد علي بكوش في التحليل الاداء، ومنتظر باش يواصل المدرب الحراس وليد بن حتين اللي كان موجود زاد مع نبيل الكوكي يواصل تدريب الحراس النادي الرياضي السويقسي في المرحلة القادمة. اليوم
2: يعني المستاف القديم قاعد وزوز ولا واحد؟
3: لما نحكيه على معدل بدني بلال بن سعد فانه ديما موجود في النادي الرياضي السويقسي ويتمكثر باللاعبين لعدم اصابات ولا حاجة والتجهيز متاحهم ويكون ديما موجود، مش محسوب على الطاقم الفني متاع اي مدرب سواء محمد الكوكي ولا نبيل الكوكي قبله.
2: واضح به. دونك غدوة باش يكون فما ندوة صحفية لتقديم المدرب وستاف الجديد، ورسميا دونك محمد الكوكي هو المدرب الجديد، خلينا نقول المدرب العائد للنادي الصفاقسي. خلينا نرجع الان لتبعات الخبر هذا. هل قدم طارق سالم استقالته بناء على التطورات هذه؟
3: المعطيات المؤكدة اللي عندي أن طارق سالم استقال من مهامه كمدير رياضي للفريق على خلفية التعاقد والعودة محمد الكوكي، ويعتبر أنه قرار ما تمش هو استشارته فيه، يعني قرار ما كانش قرار منه هو كمدير رياضي وإنما قرار هيئة مديرة. دونك نجم نحكيه رسميا.
2: خلينا ندقوا في المعلومة هذه، هل أنه المدرب جديد طلب عدم التعامل مع المدير الرياضي طارق سالم وبالتالي ما نجمش يكون موجود، ما نجموش يكون الزوز موجودين مع بعضهم، ولا طارق سالم هو اللي غادر لأنه تم اتخاذ قرار دون الرجوع عليها ودون الموافقة عليها؟
3: بالنسبة لمحمد كوكي الحقيقة ما زلت مثال كنت موجود في النظر ما شفتوش، هيك علاش ما نجيبش ناخذ معلومة من عنده، لكن وغدو ربما نسألوه. لكن أنا بالنسبة للمعطيات عندي من وقت أنه طارق سالم مش يستقيل من المهمة بتاعه كمدير رياضي الفريق مباشرة بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد مع المدرب محمد الكوكي.
2: وكان قبل هذا الكل تم التواصل الاتفاق بتراضي بين نادي الصفاقسي ونبيل الكوكي لمعناها للقطيعة بيناتهم.
3: هذا اللي قال عليه الموقع الرسمي للفريق انه تمت القطيعة بالتراضي، لكن نعرف انه من نهار السبت كان قرار متخذ بإقالة الطاقم الفني بقيادة نبيل الكوكي. معناتها نتصور انه كان سمع قرار إقالة ربما بعد شافوا في الترتيبات باش توقع على اساس بالتراضي بين الطرفين، وفيها بينصير حتى في العقد الرابط يا حيدر.
2: كيف سبور الكل معاك يا فتح،
3: كنا سكر
2: سبور الكل معاك
3: يرحم والديك. في الكونترا معروف سمى امتيازات معينة، سمى في صورة القطعة نعرف أن في العقد متاع المدرب نبيل كوكي سمى 3 شهور تدفع له، وكيف كيف زاد على المستوى منح متاع الانتاج متاعه. هذه ربما كيفاش التشوية متاعها والترتيب متاعها مش تدفع بالكامل، إذا دفعت بالكامل يعني أنه إقالة.
2: به من الآن لأنه كيف ما نوع من الغضب وامتعاض من جماهير نادي الصفاقسي، الآن في قراءتك وانت قريب من الأجواء القرار هذا برد شوية الأمور بالنسبة لجماهير نادي الصفاقسي؟
3: هو كان ثم انتقادات كما في وقت سابق زاد المدرب نبيل كوك على خلفية الأداء، لكن الإشكال الكبير اللي صار هو مش برك الهزيمة مع تقدم سقط الدائر، وإنما أيضا زاد بعدين التصريحات اللي أبدى بها نبيل كوك اللي في اعتقادي هي السبب الرئيسي ولا اللي عجل باتخاذ قرار القطيعة معه. لكن على المستوى الأجواء الحقيقة باش نحمله نبيل كوك كامل المسؤولية ولا لا، ثم إشكاليات كبيرة في النادي الرياضي السويقسي، ثم برشا امور ماهيش قاعده ماشيه بالشكل الايجابي بما فيها حتى على مستوى حجره الملابس. الحقيقه اللي تحتاج البرشا هدوء وبرشا تدخل من كبارات النادي باش تكون الامور بنكدا. واكيد ما فماش الحقيقه التواصل بشكل كبير.
2: شنو الاشكاليه اللي في حجره الملابس فتحي؟
3: كيف جيت تشوف ثم شويه اداء نتاع شويه لاعبين ساعات ما تلقاهمش في الاداء نتاعهم رغم اللي عندهم القدرات الكبيره تطرح اشكاليات مع تنجم تطرح أسئلة خلينا نقوله. وأكيد بالنسبة عن التوان نمشي على مستوى مش الرأي متاعي لكن على المستوى اللي نشوفه بالنسبة للعدد من أحبائي نادر هذه الشيختي وقوله ثم إشكالية تواصل ولا ثم ولا إشكالية كانت موجودة بين بعض اللاعبين الكادر في الفريق ما غير ما يسميهم تسمية متاعهم مع نبيل كوكي. هذه اللي يطرحوه الحقيقة محيط لاعبين نادر محيط أحبائي نادر هذه الشيختي
2: حتى نستفهمنا اللي يتقال الآن ولا في الساعات ولا في الأيام الأخرى فما إشكالية بين المدرب وبعض اللاعبين اللي نقوله بين قوسين كوادر ملاعبية كبار.
3: هذا اللي يقولوا عليه
2: هذا ما يحضروش
3: للسيونس علاش لأنه احنا كأحبة ندرة للسيق ما يحضروش للسيونس دونترينمون وما يوكبوش قدامه مع العينيه ماك علاش احنا هنا نقولوا شو اللي كان موجود مش كمعلومات ولا ما يتردد في أوساط عدد من أحبة ندرة للسيق.
2: واضح واضح. فما معطيات ولا معطى نجم نضيفه لجماهير نادي الصفاقسي تستمع لنا الآن ولا هذا هو إلى حدود الساعة ذي؟
3: بالنسبة أكيد النادر الذي تفقت في الوضعية هذه متاعه طول لأنه علاش نحكي غدو عنده حفلة تدريبية وبعدين يتنقل تونس العاصمة ويترين نهار في تونس نهار الأربع صباح وبعد في العشية ما يتنقل مع الأربع تقريبا يتنقل في اتجاه الكوت ديفوار مقابله مهمة برشا مع فريق أكاديمية أمادو ديالو. مهم برشا الأجواء طول تركح شوية ومهم برشا زادة كيف باش الناس تقرب باش على الأقل ثم لأنه الحقيقة الكومبوزونت بتاع الكيب الكل مش متجنس حتى على مستوى التسيير حتى على مستوى العلاقة بين مكونات هيكل النادي الرياضي الشيخي اللجنة العليا الدعم المديرة السوسيوس. الحقيقة برشا أمور تستحق خدمة كبيرة برشا. لكن بالنسبة للتدريبات اليوم كما قلت لك على الأقل تم تأمينها من طرف وليد بن حسين وكيف كيف معه بلال بن سعدة. الحصة التدريبية هذه أكيد الهيئة المديرة ما كانتش موجود فيها لكن برهان قريش رئيس الفرع موجود وشفناه اليوم في الأوتيل وتغيبوا عليها يا حيدر العناصر الإفريقية بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي. علاش؟ لأنهم كانوا متواجدين في تونس العاصمة باش يقوموا بإجراء الفيزا للدخول إلى الكوت ديفوار. دونك مهم برشا الأجواء تركح في النادي الرياضي الصفاقسي مهم برشا استخلاص برشا دروس ويعاودوا يحاولوا كان يعاولوا كل مكونات نادي تمد يديها لبعضها معناتها بروح رياضية ومش بالكل واحد بالحسابات متاعه لأنه سياسي فريق كبير. نذكر العام الجاي إن شاء الله 2028 مش يحتفل بالمئوية متاعه. فريق كبير أعطاه برشا الكرة التونسية أكيد يستحق النتائج ويستحق زادة أجواء خير برشا من توا. لكن لازم زادة كيف العقلاء داخل الهيئة المديرة يكونوا موجودين باش ينجموا بالمزيد يمدوا ديهم للناس الكل ويقربوا الناس الكل ورغم ولا يحاولوا باش أنهم يتواصلوا مع الناس الكل حتى لو كان ما جوهمش ما كانتش بالمقابل اللي يدين ممدودة بالشكل الكافي لكن هما باعتبارهم هما المؤتمنين عن نادر هذه الشخصي يمدوا ديهم ويتجاوزوا الإشكاليات برشا. لأنه حتى بعد تو قدوم محمد الكوكي تقول أنه الببليك النادر هذه الشخصي ربما الكل يرحم بالحاجة. أكيد نعرف حتى محمد الكوكي عم ناول تلقى برشا نقد من جماهير النادر هذه الشخصي ودونك هذا الإشكال باش ما نرجعوش ديما للدوامة اللي كانت قبل يا حيدر.
2: واضح. شكرا فتحي وجناح يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. راجعين بعد لحظات.
1: اخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة اكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.

بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملقمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: وصلوا في موضوع على نادي صفاقسي والتعيين جديد. نذكر محمد الكوكي هو المدرب الجديد أو المدرب العائد خلينا نقوله. نبيل الكوكي غادر اتفاق بالتراضي. طارق سالم كيف يغادر عنده أسبابه. طارق سالم يقول لك أنا مدير رياضي مانيش موافق على هذا التعيين وما تمش الرجوع لي في هذا القرار وبالتالي أغادر هذا المكان كمدير رياضي في نادي صفاقسي. نأخذ تعليق من عندكم نادر ثم سمير.
1: والله التاريخ يعيد نفسه باختلاف بسيط أن الموسم الفارط كانت انتقادات كبيرة على محمد الكوكي وللأمانة انتقادات هذا الموسم أقوى شوية طلع في الدوزة فهمت؟ رغم أن النتائج للموسم الفارط كانت زادة كيف يمكن أسوأ من توا نقاطيا وحتى على مستوى الأداء. نتذكر انتقاد للأداء كيف جات مقابلة القروان. قبل مقابلة القروان تقريبا بالنسبة كبيرة محمد الكوكي كان مشي غادر كيف لولا تمسك طارق سالم والهيئة المديرة كان رزان نوعا ما استنى ومشي القروان جاء الانتصار وقتها برباعية وتحست الأمور ومشيت سيناو كان يكون نفس الشيء. اعتبروا عودة محمد الكوكي هو اعتراف ضمني بأن الاستغناء على خدماته في نهاية الموسم كان خطأ. هذا دون الاستنقاص من قدوم المدرب نبيل الكوكي.
0: اعتراف من شكون؟ خطر اللي اللي اللي جابه غادر
1: به.
0: اللي هو طارق سالم.
1: لا مش كان طارق سالم جابه وحده.
0: اي ما الكلمة الأخيرة اللي هو كمدير رياضي لو نعرف مليح طارق وقت اللي دخل في الهيئة هذية كان عنده شرط واضح انه القرارات هذية يكون هو يكون هو ديسيدور معناه.
1: هو شوف هو يقترح لكن ما يجمش لما يقرر وتجيك إدارة كاملة ولا رئيس نادي يقول لك أنت أخويا أنت عطيتني سمير ونادر وحيدر أوكي تحب تفرض علي سمير نجم أنا عندي أسباب أنه سمير لا لازم ثم توافق. هذا يكذب عليك بعد يقول لك مدير رياضي يحكم والإدارة راهي مش موافقة الكل ولا رئيس مش موافق خلاه. كان توافق على مغادرة محمد الكوكي وأنت داب نبيل الكوكي تقول الاقتراح جاء من نبيل من طارق سالم نقول لك أوكي لكن كان ثم توافق. الآن الظاهر أنه ليس هناك توافق يعني باللغة أخرى طارق سالم ما هوش موافق يمكن موافق على الإقالة نتاع نبيل الكوكي لكن على عودة محمد الكوكي ما هوش موافق. ولما هو مش موافق والإدارة تمسكت بهذا الخيار لأسبابها يمكن عنده أسباب أخرى يكون عنده أسباب تاع مستحقات قديمة تاع محمد الكوكي قد اتفاق معه كذلك يشوفها من بعيد تقول أنا ما خير نجيب مدرب جديد ما عارفش أجواء الفريق وأنا عندي توا مقابلة حاسمة في الدور الثاني للكاف ومباريات صعيبة الترجي السنة فيه على الأقل أقرب إنسان بالمنطق وهو تفكير سليم ومنطقي ووجيه أنه رجع المدرب اللي كان يعرف الفريق وأنا دعمت الفريق باش نكسب الوقت.
0: خلينا ناخذ رئيس سمير في النقطة هذيا حتى نجيب لطارق سالم.
1: طارق سالم يقول لك
0: خلي طارق سالم
1: خليه طارق سالم
0: خلي طارق سالم لا هات نرجع له طارق سالم ناخذ رئيس سمير في النقطة هذيا ونرجع لك.
2: محمد الكوكي خدم مع مناول في الصيف وقاع التقييم والهيئة المديرة مع
0: نعتذروا الناس اللي تابع فينا على اليوتيوب فما مشكل تاعكم ما نعرفش انا كل يوم ريكاب سبور تقريبا ولا عندي المشكلة هذيا مانيش عارف مشكل تاع انترنت تاع كونيكسيون دونك اللي يحب يسمعنا على الفريكونس مرحبا الغالب معناها خارج تعرفوها كجملة خارج على نطاقنا والله العظيم خارج على نطاق سمير تفضل.
2: قلت لك خدم محمد الكوكي عمني والفصيف وقاعة تقييم بالإدارة
1: سامحني سمير القرار هبط رسميا بأنه طارق سالم غادر على الصفحة الرسمية لنادي صفاقسي
0: واضح توا في اللحظة هذوما
1: احنا معلوماتنا
0: ايه امورنا دونك اللي كنا نقولوا فيه بكري انه ناقص الصيغة الرسمية اصبح رسمي ده طارق سالم يغادر وتو نرجع لك تحب تحكي على طارق سالم
1: شكرا صديقي اللي بعث لي المعلومة
0: سلموا علي سلموا علي
2: خدم محمد كوكي عمني في الصيف وقاعة التقييم ووقع الاستغناء على خدمات محمد كوكي والتوجه إلى مدرب آخر في الأخير كان نبيل كوكي. إذن التقييم الفني والإداري لم يرضي الهيئة المديرة ولا المدير الرياضي هكا ولا لا التقييم تاع مناول هذا باللوجيك جابوا نبيل الكوكي في تجربة
1: حتى المؤاخذات سمعناها مسمين
2: واضح بعد 3 أشهر تعاود ترجع إلى المدرب راو بقطع النظر على الأسماء ترجع للمدرب اللي انت في جوان قلت ليه معاش يكمل معايا
1: هيك علاش قلت لك اعتراف ضمني
2: هل هكا احنا معناها نسيروا كرة القدم باحترامي للناس كلها ومش كان النادي راه صفاقسي كل ولا معظم الاندية التونسية تسير بهذه الطريقة
0: اي دون تقييم
2: لا تقييم لا حتى شيء
0: وفما شويه زاد ضغوطات وكذا هي
2: وشويه ضغوطات
0: الجمهور جمهور يعني
2: الجمهور فيسبوك والدنيا تخدم على روحها دونك كي انت قررت نبيل الكوكي تستغني على خدمات نبيل الكوكي بالتشاور مع المدير الرياضي ولا مش بالتشاور يظن لي ماش بالتشاور والدليل على ذلك استقالة طارق سالم هكا ولا لا
0: هو طارق سالم استقال بسبب تعيين محمد الكوكي مش بسبب مغادرة نبيل الكوكي
2: جستما في القرارات هذه لانه قرار رياضي بالاساس والمدير الرياضي هو الذي يتحكم في القرارات الرياضية بالتشاور مع الهيئة المديرة إذا كانت تقرر تجيب مدرب اللي أنا استغنيت عليه قبل 4 أشهر بالتوافق مع الإدارة وترجحوا لي السنة معناها يا طارق سير ربنا مشي روح على روحك ما عادش حشتنا بيك تهقى تتفهم الحكاية كذا اللوجيك
0: فما معطى آخر احنا ما نحبوش نتعاملوا مع المعطيات اللي مش مؤكدة بكري مثلا فتحي بوجناح قال أنه ما يقال في الأيامات هذوما أنه فما مشكل بين نبيل الكوكي وعدد من اللاعبين بين قوسين الكوادر يتقال أنه اللاعبين زاد كانوا ممكن سبب
2: ممكن
0: رئيسي مش رئيسي ما كانوا من الأسباب اللي خلت الإدارة تاخذ قرار القطيعة مع نبيل كوكي
1: أنا هذه من حبتهاش
0: موجود
1: موجود هذه كوبي كولي ديما موجودة في كل ما جمعية والله ديما تلقاهم جمعة قبل يبوسوا عنقوا بعضهم وكيسجلوا هدف في جولة المدرب بعد مشاكل بين الكوادر وبين ما لا يستقيم نقول لك حاجة الكوادر في النادي الصفاقسي حاليا ما يدخل مدرب الا ما يتم استشارتها
2: لا ما وراه العوده
0: العوده اللي قاعد تاكد اللي دورهم مهم
2: دور العوده لمحمد الكوكي تعرف معناها انا نتمنى له النجاح والتوفيق وراه ما نتكلموا على كفاءه حتى حد احنا نتكلموا على احداث صارت العوده لمحمد الكوكي اقرار ضمني الى انك خذيت قرار خاطئ
1: بالضبط
2: انت كاداره او ندمت على محمد الكوكي وحبيت ترجعه وهذا هكا ولا بوتيتر محمد الكوكي تعامله مع اللاعبين تسيره للمجموعة كان أفضل من نبيل ما نعرفش مانيش عايش في وسطهم أنا وبالتالي هنا مشكل كرة القدم التونسية في طريقة التسيير وراها عن طريق الفيدراسيون تعامل مع المدربين وراها عن طريق النوادي وراها كل شيء مع الضغوطات انت على فيسبوك تو تصور انت وانا والله العظيم نتمنى النجاح والتوفيق للسي اس اس ومحمد الكوكي ونتمنى ان شاء الله لكن تصور انت نفس المشاكل مش تعاود تو 3-4 مباريات والسي اس اس يلقى صعوبات فنيه ايش نعملوا نعاودوا نطردوا محمد الكوكي
1: وقت يقتنعوا انه مش
2: ونرجعوا طارق سالم ونرجعوا نبيل الكوكي ما فهمت تو انا مع
0: اذا كان اللاعبيه اذا كان اللاعبيه معناها
1: عندهم جزء كبير من المسؤوليه
0: جزء من من المسؤوليه الفنيه وحتى من مسؤوليه اخرى يعتبروا انه التعامل مع محمد الكوكي ديما نحكيوا على فرضيه احنا نتعاملوا مع امور رسميه فما اقاله فما انتداب فما كذا لكن ما يقال لانه هذا هو شنو اللي قاعد يتقال انه من اطراف قريبه الحقيقه باش نبداو واضحين انه اللاعبيه تقريبا هما زاد حبوا يكونوا محمد الكوكي
1: باه نقول لك انا انه في الصيف من الاسباب مغادره محمد الكوكي كذلك قال نفس الكلام انه محمد الكوكي ثم بعض اللاعبين في حوشه الملابس ولا العلاقه متوتره نوعا ما هاي تعودت انا لا عمري على قد ما سمعت محمد ولا نبيل كوكي يدربوا ما سمعتش انه كانت عندهم مشاكل
2: خدمه اللاعب الميدان والتدريب وشد بلاصته غاديكا وخدمه المسؤول خدمه معروفه والرئيس خدمته معروفه والمدير الرياضي خدمته معروفه
1: واللاعب الميدان
2: وقت اللي تتداخل الادوار ويولي اللاعب احنا نتكلموا على فرضيه توا وقت اللي اللاعب ولا اثنين يولي يتحكم في قرار مدرب
1: مالش نوع
2: انا نسكت
1: ما عادش نلعبوا اشباح
2: شنو
1: اشباح البارح شو تقولي مدرب تي كابيلو البارح يقف على الخط بال11 هذوك ما يعمل حد شيء بدل الكل داخل الناس كل بدل الخطه 4 مرات ثم مسؤوليه نتاع لاعبيه مدرب شو يدخل هو خليني من نبيل الكوكي الفتره هذه ما نجيبش قيمها انا تو صحيح انه الاداء لم يرتقي الى المستوى ولا تطلعات ولا كذا ثم اسباب لكن الخطا منذ البدايه انه انت عندك محمد الكوكي بديت باهداف اللي هي البوديوم 1-2-3 وصلت للثالثة وأهلك للكاف برصيد بشري متوسط ما كانش عنده رصيد بشري ما كانش عنده تغييرات محمد كوكي الموسم الفارض ونجح وخرج بالموسم إلى برا الأمان المنطق هو أنك الدعم له من شو تشكي سي محمد رغم ما عنديش تغييرات ثم مقابلات عملت زوج تغييرات فقط
2: ما عنديش بنك
1: ندعم له الفريق ب3-4 لاعبين وقتها ونعطيه فترة التحذيرات بعد وقتها 4-5 جولات الموسم هذا نحاسب محمد الكوكي نجم يكون تقييمي موضوعي وصحيح أما أنك وقتها تنحيه هاك جبت مدرب جديد وجبت لهم لاعبيه دعمتهم لاعبيه باهي في مراكز معينه لكن ما دعمتش الخلف.
0: واضح
1: مثلا
0: باهي دونك خلينا نرجع على معناها اخر تطورات دونك نبيل كوكي وغادر ولا خلينا نمشي باخر مسار اللي هو محمد كوكي مدرب جديد غدوه تقديمه في ندوه صحفيه غدوه سادة اول حصه تدريبيه تغييرات كبيره على مستوى الستاف تكنيك قعد تقريبا كان مدرب الحراس وفما دوزيام بريباراتور فيزيك موجود ديما ما عندوش علاقه بالمدرب اللي يمشي واللي جي طارق سالم زاد يغادر والخلفيه انه تم اختيار مدرب دون استشارته او دون ما يكون هو صاحب قرار في هذا الملف وبالتالي طارق سالم يشوف انه ما نجمش يكون في بلاصه مدير رياضي وهو ما يقررش فغادر بطبيعه وحتى طارق سالم كانت له بعض التصريحات انه محمد كوكي عنده صعوبات في مقابلات كبيره وكذا فصعيب انه مازالوا باش ينجموا يتعاملوا مع بعضهم
1: انتهى الموضوع محمد كوكي
0: رياضيا نجموا بعض يرجعوا
1: استحقاق طارق سالم والعمل اللي عمله عم ناول وسنه على مستوى الانتدابات
0: صحيح
1: بموارد ماليه خلينا نقول منعدمه يعني مش ما نقولش حاجه اخرى لكن الانتدابات قاعدين نشوف فيها عمنا والوسنا والدليل الدسفيرسي قاعد الفريق نتاعو البشري نتاعو تحسن ان شاء الله مع محمد الكوكي ترجع الامور من جديد وطارق سالم تحيه من هذا المنبر لشجاعته في اخذ هذا القرار احترم شخصه واحترم انه صاحب قرار
0: الناس اخرين يبداو في نفس البلاصه ولا يقروا لا يعملوا حتى شيء ويقعد يخدم على روحه
2: معناها موجودين
0: على ايفوالا في وقت من الاوقات كنا نقولوا احسن انتداب في السياسه هو طارق سالم دونك قدم اللي عليه واليوم غادر لانه ما تمتش استشارته في موقعه كمدير رياضي نكونوا كملنا هكا ملف نادي سفيرقس اذا كان فما تطورات اخرى ان شاء الله تكون في موعدنا الرياضيه القادمه نحلوا ملف النجم الساحلي بعد شويه يكون معنا مراسلنا من سوسه من شرف الدينه

0: وصلين ركاب سبور آخر تطورات في النجم الساحلي أمين شرف الدين من سوسة. أهلا وسهلا أمين، مرحبا.
1: مرحبا حيدر ومرحبا مستمعي موزايك اف ام. كما قلت اخر تطورات في النجم الساحلي خاصه بعد الهزيمه البارح امام نادي حمام الانف هدف لصفر. تدخل تاعي باش يكون على زوز نقاط، النقطه الاولى الغضب الجماهيري والنقطه الثانيه باش تكون اداريه. قبل ما ندخل في موضوع الجماهير في الوقت هذا بالذات، فما اجتماع مديره مع المدير الرياضي والمدرب كريستيان باكوني باش يحطوا كل شيء في الموضوع، خاصة بعد الهزيمة اللي صارت البارح أمام نادي حمام الأنف وبعد التوقف الدولي اللي كان مدته شهر والفريق دخل المقابلة مش موجود للأمانة في المقابلة هذه وما قدمش مستوى ممتاز وانتهى بهزيمة أمام نادي حمام الأنف اللي فاز البارح أول مقابلاته في البطولة.
0: خلي بدأوا بهذا تنرجعوا بعد شوي الغضب الجماهيري. وارد اليوم أنه تصير قطيعة، قلت الآن يدور هذا الاجتماع بين الرئيس والمدير الرياضي والمدرب، وارد تكون فما قطيعة ولا هو فقط معناها نعمل الميزاجور فقط؟
1: هو حيدر القطيعة صعيب باش تكون مع المدرب براكوني، لكن نجم تكون واردة، لكن صعيب خاصة لتوال خاصة داخل في ماراثون تاع ماتشوات صعب شوية باش تفهم تنقل الأولمبي البيجي بعد مباراة يستقبل النادي الصفاقسي. نتصور حتى كيف فما قطيعة باش تأجل التوقف الدولي القادم وباش تصير بعض النقاط لتحسين الامور مع المدرب كريستيان براكوني. نعرفوا انه الاداره حتى نطق رسمي مروان تفحه يقول انه عندنا بروجي مع المدرب كريستيان براكوني، حتى براكوني كي يتكلم يقول عندي مشروع مع نجم الساحلي، لكن هذا اللي ما شافوه جمهور الاتوال خاصه بعد 5 جولات زوز هزايم ومقابله مستقبل المرسى والهزيمه وقرار الرابطه. هذا اللي يخلي كل شيء متاجل حد اللحظه، وبعدها بعد ساعات بعد باش نعرفوا قرار الاجتماع هذا.
0: يعني حتى لخصوا القطيعه مستبعدة لكن ممكن تصير مستبعدة، هي هكا
1: 50-50
0: به 50-50.
2: شو بالله حاليا لحبيتناش كل مدير رياضي حاليا
0: مدير رياضي زيد جزيري
2: رسمي توزيات رسمي
1: زيد رسمي موجود البارح في الميدان.
0: فما مثالش انه يتردد زيدا انه ممكن يغادر، فما الكلام هذا ولا مش موجود؟
1: الحقيقة مش موجود على خروج زيد الجزيري، لكن كما قلت الاجتماع هذا باش يخرج منه كل التفاصيل.
0: باه حبيت تقول لي انه فما مطالب معينة والجماهير فما نوع من الغضب، اذا كان تنجم تحددنا تحديدا شنو بالضبط شنو؟
1: صحيح حيدر غضب جماهير كبيرة برشا، راك تعرف جمهور الاتوال في الصيف قام بحملة كبيرة برشا للفريق وكان حاضر في 3 مقابلات امام تلوي العمران والبارح ضد حمل الف، حاضر اكثر من 18000 مشجع في الميدان، جمهور الطالب معناها بالاداء وبالنتيجه خاصه بعد راحه مدتها شهر كامل، معناها راحه لمده شهر اللي كان فيها نقد برشا الراحه هذه، خاصه زوز مقابلات وديه في شهر كامل خلت اللاعبين يدخلوا ناقصين ماراثون مباريات، كيف كان نقد زاد على 5 مراحل اللي عطاهم كريستيان براكوني بعد مقابله مستقبل مرسى. هذه الغضب الكبير برشا اللي كان من جماهير نجم الساحلي البارح على المقابله وبعد الهزيمه امام نادي حمل الانف اللي الجمهور كان مستبشر العوده من توقف الدولي بانتصار، لكن جت الهزيمه اللي خلت غضب كبير في جماهير نجم الساحلي. زاد نقطه اخيره حيدر، بعد المقابله جمهور نجم الساحلي حيا لاعبي نادي حمل الانف على الانتصار والمقابله اللي قدموها ضد الاتوال.
0: هذا هو باهي، شكرا لي كمين، يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. نلخصوا في كلمتين، دونك الآن اجتماع بين رئيس نادي والمدير الرياضي زيد الجزيري والمدرب كريستيان براكوني وحسب أمين شرف الدين كل شيء وارد، ولو أنه الأولوية الآن ما هيش إقالة براكوني حسب على الأقل يرجع أمين شرف الدين إلى تصريح لمروان فيفحة نطق رسمي باسم الإتوال يقول أنه فما بروجي مش بيتوقف على ماتش ولا على 2 والنجم الساحلي نجم يكون متمسك ببراكوني، لكن كل شيء وارد. هذا حسب أمين شرف الدين، ثم زيد جزيري موجود مفهماش نية للمغادرة حتى الآن. نكون عندكم تعليق نادر وسمير.
2: يلزم الجمهور يقتنع أنه الإتوال في محلة انتقالية كما عمل لطخة مالية غير مسبوقة وساعد الفريق ماديا باش يخرج من انتداب ويخرج من مشاكل المادية، يسمو يصبر. ما فهماش مشروع متعربة 5 جولات و10 جولات وذهاب أو إياب فقط، هذا ويلزم الوقت بصراحة. الرصيد البشري المتوفر حاليا ونفس الخطأ تعاود تاع الانتدابات شفنا شوية من ضياف منتدبين الباهيين عبد الله العمري مازلنا ما ديناش لاخذين الاجر من الكل مازلنا ما دينا منهم حتى شيء. كيف تعطي فرصة لشبان وانا نقول بائن امن بالخزان نتاع مركز تكوين الشباب نتاع النجم لازم الوقت. راهو اللاعب الشاب وسمير يعرف راهو كي تطلع اربعة وخمسة وبدل الشبان مع بعضهم راهو الشاب هذاك مش يغلط مرة واثنين وثلاثة ويتكلف لك غالي في هزائم وتعادلات حتى يكتسب تدريجيا الخبرة وتجم تعمل عليه وتبني من جديد افضل من انك تقعد تجيب في اجانب نص الباس وتولي لك شكايات في الفيفا وتولي لك في خطايا ومشاكل مادية. دونك يلزم صبر.
0: ما يقتنعش الجمهور. شوف ما يحب يربح زيادة يقول لك أنا خلصت وكذا وخرجت من مرحلة.
3: شيء بالضبط.
0: صعيب يقبل إيه.
3: لا لا صعيب صعيب. في الصيف جمهور الإتوال قام بالواجب بتاعه أكثر. وخلص مبالغ مالية كبيرة ياسر.
2: صحيح.
3: باش النجم الساحلي ينطلق في التحضيرات ويأمن المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى. هكا ولا؟
2: صحيح صحيح.
3: في المقابل شنو طالب الجمهور؟ طالب انه هالتضحيات اللي انا قمت بها توريهم لي فوق التيرا. ما قالكش يربح لي ولا خسر لي. قالك اعطيني مردود. اعطيني روح. شفت انت الروح في الخمسة ماتشوات؟
2: لا بصراحة لا.
3: هو ما قالكش يربح لي. ما ما ما هوش قالك هذاك. قالك انا نحب نشوف روحي في الملاعبية في التيرا. اللي انا ضحيت بالغالي والنفيس في 5000 سخانة تاع جويليا ونعطي من قوتي ونعطي من الدوية ونعطي من رزقي ونعطي من شهريتي. هكا ولا نحب نشوف هذاك في التيرا. كي ما شافوش في التيرا.

0: إيه هذاك يلزم أنت كهيئة وكإطرفاني تحضروا. حضرت شي مناخ أنت مع احترامي راو محليهم لدارة نتاع الإطوال وتخدم في نسق وتخدم في تناسق وتكامل. حضرت شي جو ها والجو دخل بعض باش جو دخل بعض بالروندمون تاع ليكيب سينيور في التيران بالروح اللي ماهيش موجودة. كي تبدأ فما روح موجودة تنجم تمشي في البروجي متاعك اللي هو منه أنك تنتدب لاعبين يكونوا مستقبل الإطوال. الأجانب عجبوك؟
1: لا ما عجبونيش.
0: ما لو فيها فما خطأ هنا
2: في عجبك لأنه سمحني سمير في النقطة ذي يقول لك باهي أنا نعرف اللي ما عندكش إمكانيات واللي احنا الأوبجكتيف كان أنه نخلص ديوننا ونشاركوا في البطولة ومشكلة صارت لآخر الساعات. يا اخويا هاو ناس عندها امكانيات كيفي ولا اقل ترجرجي اتحاد بن قردان الاتحاد المنصري يجيبوا في ملاعبيه فلابل علاش انا ملاعبيه تجيبوا لي مهمش فلابل
0: وهذا
2: حقه باش تسحي فيها
0: هذا حقهم بيرسور حقهم معناها فما ملاعبيه معناها ما يسحقوش يلبسوا مريول الاتوال نحكي على الاجانب اللي جون نتاعك الصغار
1: اجانب سقيد الدير اجانب بن قردان اجانب بن
0: الاتحاد افضل من اجانب النجم اللي جون اللي انت تطلع فيهم اوكي انا مع الصغار بيرسور لكن روحهم ويني ما هو زاد يقول لك انا نحب مدرب اللي يعطيه الروح يعطيه الاديان نتاع الاطوال ما يعطيش خمسة ايام راح اللي توا سمعنا بهم تو فهمت حق المدرب يعطي خمسة ايام ما ندخلش امور الفنيه انا ولكن انا كي راه فريقي يعطي في مردود اعطيه جمعه راحه ما يقلقنيش ما دام عطاه اللي عنده في التيران هكا ولا لا دوك ما نجموش نلوموا على الجمهور الاطوال كيفاش يتغشش شنو يعطي الفلوس ويعطي المجهود ويعطي كذا ويشجع باعداد محترمه راهو حضر مع حمام
2: ولا يلقى ربح للعب
0: لا يلقى الربح ولا يلقى هويته لا يلقى معناها الاديان نتاعو اللي هو تربى عشان فهمت قصدي شنو دونك باش نجم تنجح انت البروجي نتاعك لسنوات قادمه لابد من تحضير الارضيه اللي مالوروزمون الارضيه ذي براكوني مع الكفاءه نتاعو اللي مازال ما فهمهاش هذول بالعقل هو سنسرمون مازال ما فهمهاش مع عقليه نتاع اوروبا نتاع كذا ليه انت انت عرسه من العرس البلاد هذه في كره القدم هو النجم الرياضي السياحلي وبالتالي يلزمك تفهم انه حتى النتيجه ما تجيش المردود لابد ان يكون موجود والروح تكون موجوده
2: هذا هو دونك خلي نلخص اخر تطورات في النجم الساحلي الاجتماع الان بين الرئيس المدير الرياضي والمدرب حسب امين شرف الدين لتناقش معناها تبادل الاراء في اللي صار مؤخرا لكن يبقى كل شيء وارد في خصوص علاقه المدرب بالنادي في المستقبل القريب قعدوا لنا 8 دقائق بالضبط 8 ماتشات دقيقه لكل ماتش نادر وسمير السلمي بعد لحظات

0: والمقابلات خذوا حظهم سبت وحد عند الأولاد في الويكاند بالتصريحات والكواليس وكل شيء. ما أهم الاستنتاجات تبدأ ترجع دي تونسي ولا أولمبي الباجي ندر دوت؟
1: والله أهم الاستنتاجات
0: هكا عطيني الوقت صالح عطيني بشاشة الوقت
1: حس جمهور الترجي بدأ يحس أنه الفريق متاعه بدأ ترجع له الهوية متاعه والاستحواذ التدرج بالكورة
0: خاصة إشكالية المهاجم الراس فيرون اللي تحمل عليه
1: صحيح أو كان حيث لعشر ثواني المستوري أكد أنه مهاجم وكذلك ألغالك فكرة أجنبي كمهاجم باش تمشي المراكز أخرى ثلاثي اللي خلفه هو قيمة فنية ما فيهاش كلام عجبني برشا فراج أنا لأنه نغزل التشامبيونز ليج القدام لأنه في التشامبيونز ليج من بعد الثلاثة هذوك ما تجيش تلعب بهم الكل في تنقلات في التشامبيونز ليج ما تجيش تلعب بليل وذي بينهم بعضهم مع فراج والأول مش يبدأ فيه هو فراج أول واحد مش يلعب
0: لكن إذا كان فما حاجة نجمو نلاحظوها زادة في أداء ترجي في الناس تتحدث على الدفاع اللي مازالون كيستيون نوعا ما
1: الدفاع هناك مشاكل فردية وهناك مشاكل بناء الهجمة لأنه اللي كانوا عندك يبنيوا الهجمة مليح من خلف مرياح وتوغاي عنده مهارات فنية على عكس جلاسي نعرفه هذه كمشكلته هو اخرج الكره بين الهجم وش يخاوي كيف كيف في انتظار التحاق ادم العليلات
0: اللي لازم في صافي عليلات ياخذ
1: لا اللي هو يعني من نقاط قوته رغم هو محور الدفاع هو بناء الهجم
2: مش ياخذ دقيقتين
0: شفت
2: قيد
0: الاتحاد بلدان نادي الفريقي سمير
2: حاجه برك الاسبيرانس اللي قال بلداني احسن من قبل التريف النادي الافريقي عمل حجم تاع لاعب ممتاز جدا صراحه وجاته فرص كبيره ياسر للتسجيل ما تمش عمليه تسجيل تجسيم كل الفرص خاصه على المستوى الدفاعي النادي الافريقي قام باخطاء كبيره ياسر صراحه وبالتالي ماهر كنزاري مطالب انه ربما يصلح الشيء اللي شفناه في بنغردان المنافس المحترم جدا الفريق اللي خدم برشا في التريف وفريق اللي عنده امكانيات كبيره برشا سواء في حراسه المرمى الدفاع وسط ولا هجوم واجانب نتاعو

0: حكينا توا على الاطوال اجانب كذلك متميزين.
1: وصوفيا الحدوسي اللي الحقيقه مش ياسر تحت الضوء مع مدرب اللي معني واحد من الخبراء نتاع البطوله التونسيه ساقيه الدائر نادي سفيقسي نادر.
2: والله اول شيء نادي سفيقسي حكيت عليه قبيله يعني مقدم مقابله يعني دون المستوى, لكن كذلك هناك استحقاق ساقيه الدائر انا سميته برايتن الكره التونسيه. والله
1: بالله
2: رائع يعني فريق ممتاز راهو حاليا حطم كل الارقام القياسيه كفريق صاعد 5 مباريات دون هزيمه 5 كلين شيت من 6 مباريات يعني حاجه خرق العاده. بدور سقيط الدائر يسري بن كحله عمل فريق منظم انضباط تكتيكي قدم مقابله ولا اروع يعني استحقاق عن جداره بهزم النادي السفيقسي. وذلك هو التاريخ, التاريخ يقول ان الساقه اللي كان النادي السفيقسي قبل يلعب لها مباراه وديه بين مباراتين البطوله تولت تلعب ديربي وتفوز على النادي السفيقسي عن جداره واستحقاق, وما لما لا لازم تذبح سقيتنا.
1: هذا هو النجم السياحي عمل في سمير
0: نفس الصعوبات تلقاها النجم السياحي سورتو قدام منافس يكون يطبق مليح الخطه الدفاعيه والمرتدات. حمام نلف مع الامكانيات والانتدابات الجديده خاصه على المستوى الهجومي, حمام نلف صلابه دفاعيه في الجولات الكل راهو حتى الهزايم نتاعو كانت هزايم بواحد صفر, فما صلابه دفاعيه فما حارس مرمى ممتاز, واضافه الى ذلك انتدابات الهجوميه من الكره ثابته ليسجل هدف ويقاتل عليه شربحت 3 نقاط. النجم صراحة ما كانش المستوى المأمول, حاول في بعض الأحيان بعض الفرص جت الأتوال ولكن التسرع والضغوطات خلت الأتوال تخسر نقاط في ملعب سوسة.
1: ملعب تونسي يعمل كامباك يربح المتلوي 2-1 نادر.
2: والله مش لو المضى يعاود هالملعب التونسي, والملعب التونسي في الثنية صحيحة بصراحة مع انتداب أمارو توا أثناء في أخذ الميركاتو يعني فريق مشى الحمام سوسة كمنظم يرجع في النتيجة بخبرة اللاعبين متاعه السعفي في أحلى حالاته وفخر الدين بن يوسف ليت الشباب يعود يوما وعاد الشباب وبقية
0: فرحات يرجع
2: أي لا لا يعني فريق ملعب التونسي يؤكد أنه 3-4 سنوات الأخيرة ليس من عدم هذه النتائج والاستقرار على مستوى هذا الأداء الممتاز.
1: عمران والمرسى 0-0 الماتش الوحيد ما غير أهداف في مقابلة في جولة
0: جستما وقلة قليلة من الفرص. العمران بصلبة دفاعية المعهودة لكن العمران في الترانزيسيون سيختو في الترانزيسيون ما نجحتش كيما يلزم. السويسي ما هوش في فورمة كبيرة, تويتي كيف كيف اون بوينت, عودي بالحاج الوحيد اللي قاعد يحاول. دونك القوة متاع العمران في المباراة الأخرى القوة متاع الهجومية ما كانتش موجودة. المستقبل الرياضي بالمرسى حاول ولكن قدامه صراحة دفاع ممتاز وفريق متكتل حاول في بعض الأحيان. عماد بن يونس قام ببعض التغييرات باش ينشط سيرتو الخط الأمامي امتاعه ولكن الماتش ما كانش متاع ربح لا لهذا ولا لهذا, وكانت الفرص صراحة فرص شحيحة وقليلة.
1: جي اسو والمرسى 0-0 وكذلك النادي البنزارتي والاتحاد المنصري زوز مقابلات 0-0 في جولة البارح. نادي البنزارتي والاتحاد المنصري
2: نادي البنزارتي أنا نشوف في فريق محترم جدا ودون التوقعات اللي كانوا يستنوها في الصيف. كان تشوف الأجواء الصعيبة التحضيرات محمد عزيز والإطار الفني معاه عملوا عمل كبير. يمكن الضريبة متاعه أنه بدأ بقوة أنه جاب 7 نقاط في 3 مباريات الأولى, هزيمة عادية ما تنقص من قيمة الفريق مع نادي سفيقسي في سفيقس, ثم رجع يلقى اتحاد المنستير عمل مقابلة كبيرة البارح هو مستير خاص بالتعادل عادي جدا. إن شاء الله ما يبدأوش يفسدوا الأجواء في بنزرت باش ما هالنتائج الإيجابية دي ما تتبخرش, لأنه لازم يعترفوا بالجميل لهذا الإطار الفني والانطلاقة الطيبة لمحمد عزيز والنادي البنزرت.
1: هذا هو ترجي جرجيس وحمام سوسة في بلاش لترجي جرجيس.
0: لولا الشكر الخطوي ولولا الفريد شوشين قلنا بالنسبة للترجي الجرجيسي كل شيء عنده الافكتيف ممتاز صراحة. ينجم شكري اللي يغير في الخطة متاعه ولا يلعب بالأربعة, نعرفوا جرجيس تلعب 3 في الأكس ولا يلعب بالأربعة, عنده الإمكانيات. السماعلي أساسي وهو لاعب ممتاز جدا, الكاسح كيف كيف لاعب ممتاز. تصور أنت الزوزة ذوما ومعهم أفضل لاعب أجنبي حسب رأينا حاليا في البطولة التونسية دافيد روي
2: والتجوري
0: وغيرهم والقدام سوي ولعبيدي فريق ممتاز فريق ممتاز. معناها إن شاء الله شكري يلقى الوقت ويخدم مليح مليح مليح لأنه الفريق هذا قادر على المنافسة بقوة.
1: أنا فرحان برشا اللي كملنا في الوقت. شكرا نادر يعطيك الصحة اليوم
0: كي لا لا لا لا الوقت الزين تاع نادر نقصه من عندي باش نعمل
1: لك تقريبا.
0: والله حسيتك والله
1: حسيتني ولا
0: تكتسيا من اول
1: ربي
0: مشيت برشا غادي تنقص
1: انت من هنا باش نلقاو التوازن.
0: شكرا لكم والله انا فرحان بوجودكم كل نهار الاثنين نادر ابو سمير صحه. شكرا صالح كنت معنا في الاخراج, يسري في الاخراج الرقمي. نعتذر برشا على المتابعين نتاعنا على يوتيوب, تقريبا كل يوم قاعده تصير الاشكاليه هذه, تنحاولوا نلقاو فيها حل. مشكله نتاع الانترنت ولا شنو المشكل بالضبط. نشكركم برشا على المتابعه, تحياتي لكم وين ما كنتوا. تشيت الاخبار وبعد ساميه على موزايك فما.
3: السهريه على موزايك هي بنت لفام, برشا موزيكا تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده, واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. سوز مواعيد وسوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده, تكلمونا على 71 113000, وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك, زوز متبارين, كل ليلة ربحين.
4: ايه اما وين التحدي؟

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني لجهة الأقاليم تناقش أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة المالية، إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدة ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. جاء ذلك خلال جلسة عمل عادية عقدتها اللجنة اليوم الاثنين بإشراف رئيس علي الحسومي بيولي، خصصت لمواصلة أشغالها الرقابية ومتابعة تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026. عمادة المهندسين التونسيين تشارك في لقاء التبادل الهندسي الصيني العربي 2026 الذي تحتضنه العاصمة الصينية بكين من 12 إلى 15 من أكتوبر الجاري، بمشاركة قيادات وممثلين عن المؤسسات العلمية والهندسية الصينية والعربية. وعميد المهندسين التونسيين محسن الغارسي يطرح خلال كلمته أمام المشاركين، من بينهم رئيس الجمعية الصينية المهندسين هي جون كي والأمين العام لاتحاد المهندسين العرب عادل حديث، خمسة مشاريع استراتيجية، ثلاثة منها في تونس مع إمكانية توسيع إشعاعها على المستوى الإفريقي، وتتمثل في إحداث مراكز متخصصة في مجالات الهندسة والابتكار الصناعي والتكنولوجيا الزراعية الحديثة والأمن الطاقي والشبكات الكهربائية الذكية. كما اقترح تحت مظلة اتحاد المهندسين العرب إحداث أكاديمية صينية عربية للتكوين الهندسي المتقدم، إلى جانب إنشاء منصة مشتركة للمشاريع الهندسية والابتكار ونقل التكنولوجيا بما يسهم في بناء قدرات المهندسين ولا سيما الشباب منهم وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين. فرقة الشرطة العدلية بتجروين تتمكن فجر اليوم من الإطاحة بشبكة لترويج المخدرات تنشط بين قطر مجاور وتونس العاصمة، وذلك أثر مداهمة لأحد المقرات بجنوب ولاية كافة. وأسفرت المداهمة عن إلقاء القبض عن عنصرين وحجز عشرة صفائح القانب الهندي ومبلغ من الهام، إضافة إلى ثلاثة هواتف جوالة تستغل في التنسيق وإدارة عملية التهريب، وتم الاحتفاظ بالمضمون فيهما والأبحاث جارية لتفكيك بقية أطراف الشبكة. في أخبار العالم، وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو يقول اليوم الاثنين إن بلاده سئمت تأخر التحرك الأوروبي ضد إسرائيل وقررت اتخاذ إجراءات وطنية للضغط على حكومتها، مؤكدا أن تغيير سلوكها يتطلب موقفا أوروبيا موحدا. وأضاف بريفو في مقابلة مع الجزيرة أن بلجيكا لا تستهدف الإسرائيليين أو اليهود، بل تدين انتهاكات الحكومة للقانون الدولي الإنساني واستمرار منع المساعدات من الوصول إلى غزة، فضلا عن عرقلة توجه الإدارة الفلسطينية المكلفة بإطارة القطاع بموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي ودلي بن أحمد في كتير بلس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
2: كولتور بلس. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل، سامي الحامي.
3: 7:04 دقائق، عسلامة، مرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايك فين، بداية أسبوع موفقة ليكم وين ما كنتوا. جمعة كاملة اللي فاتت كنا عشنا على وقع أيام قرطاج الموسيقية، نعملوا غيكاب شوية خير في كولتور أكتو. أيام قرطاج الموسيقية بين رهانات التجديد وأسئلة الهوية، مختلف ما تحكي عليه لي جي ام سي، النقد الإيجابي وسلبي شوية، خلينا نعملوا لكم لو غيكاب في كولتور أكتو. الانترفيو، فرحانين برشا بعدد الأفلام اللي راو فيها في قاعات السينما نهار 14 أكتوبر. الموعد يكون مع زوز أفلام، نبدأ مع فنم حط برش تتحط وتيلز لنادي المزني حفيظ، شوية خير نحكي وعليه هنا في الانترفيو من المبين إلى تجربة الكوميديا، تفاصيل الفيلم كل نكتشفهم شوية خير مع ضيوفنا نورا النفزي ونادي المزني بش يكونوا معنا، ونحكي وتفاصيل الفيلم كيف كيف فيلم آخر بش يكون موجود اللي هو الويكند، البارح كنا حاضرين في العرض ما قبل الأول المطيع إدريدي، وأكيد بش نحكي لكم تفاصيل العمل هذا. بين هذا الكل ما يكون كان مع فريق كامل بتبيعه، معنا في الأعداد الواثق بالله، معنا في الإخراج دليل وفي الإخراج الرقمي يسري. ونذكركم منكم تتفرجوا فينا وتابعونا على سيتنا موزايك اف ام بوانيت, غادي كتلقاو الحوارات دايخ. عملوا طلع على مقالنا بخصوص الافلام هذه اللي حكينا عليها, سواء الويكاند والا واتيلز النداء مازني احفيد, كيف كيف مختلف الحوارات تلقاهم على شان يوتيوب موزايك اف ام. واحنا نحكيوا على الافلام, فما صالح جدي كان صارح دايغ مع صالح الدين سكوحي في نجوم بودكاست, وحكي عليه انه انسان فاشل في الكاستينج. هكا صراحة تحبوا تكتشفوا الحكاية كل تلقاها على يوتيوب موزايك فم. خلينا نبدأ مع الموزيكا توت سويت مع دليل اختيار, ونبدأ به الموزيكا ونرجع نكمل مع بعضنا كل شيء.

0: فش بكلتا ومن الألبوم فترات تلقوا ألبومه كامل على يوتيوب سينمها في وصلنا حتى ل 37 دقيقة. انتم معنا في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. توت سويت كولتور اكتو.
1: كولتور اكتو.
0: في بداية الأسبوع اخترنا نرجو على أيام قرطاج الموسيقية اللي كانت من 3 حتى 10 أكتوبر. عايشناكم كل الأجواء طبعا على موزايك فام على مختلف منصاتنا. كنا في التغطية لكل العروض تقريبا بالشوكيز بالكونسير بالبانيل اللي صار وزادة كل يوم في مدينة ثقافة. دورة كانت مختلفة بكل ما حملته من تجارب من لقاءات من أصوات حكايات. في الدورة ذي اكتشفنا عروض جديدة كما شفنا مجموعات محترفة أكثر. واخترت أيام قرطاج الموسيقية تقدم فيها عروضها للمرة الأولى. شفنا عدد من المواضيع اللي طرحت في لقاءات مثلا مهنة مؤلف موسيقى الأفلام، الذكاء الاصطناعي، هل هو تهديد أم فرصة، الفنان الناشئ في برمجة المهرجانات، ودور الإخراج الروحي والبصري في صناعة الموسيقى. كيف كان الأشخاص ذوي الإعاقة نصيبهم من الموسيقى؟ في تأكيد أنه الثقافة والفن لازم يكونوا فضاء مفتوح للجميع. شفنا زادة فيديوهات اليوم برتجوهم جمعية إبصار اللي كانوا فخورين بالمشاركة هذه، وأنه فعلا الثقافة من حق الجميع وما هيش فقط شعارات. شفنا أيام قرطاج الموسيقية سنة زادة منصة استقبلت عدد مهم من الحرفيين أو المهنيين، زادة فنانين، مديري مهرجانات، مبرمجين، موزعي عروض وغيرهم من المهنيين اللي كانوا عطاوا وعود مجموعات مختلفة مشاركة كانوا حاضرين في مختلف العروض. وكانت أعلنت أيام قرطاج الموسيقية أنه العروض اللي تم اختيارها في مهرجانات خارج تونس باش يتم الإعلان عليها من خلال صفحة المهرجان. شفنا زادة جي ام سي جاز كامب اللي كانت في دورة تأسيسية مساحة للتعلم مع مهدي عزيز، وين تلقاو 30 فنان على الجاز، وكان فما دي جام سيشن تخدمه، كان فما ارتجالات، وكان فما عمل كبير على لجي ام سي جاز كامب. نحكي وزاد على 3 عروض تم اختيارها باش تكون حاضرة في المهرجانات في الجهات، وهي ميد نايت بين، ألتف كات، وغولترا ساوند سيستم. وهوني عدد من العروض انتقدوا إقصائهم من الاختيار، كما فما شكون من الموسيقيين أكد أنه ما دام تنحت المسابقة والمنافسة في الأيام منذ سنوات فما فماش علاش مش الناس كله تكون حاضرة في عروض الجهات. وهنا خلينا نذكر كونه كانوا فما دي كريتير دو سيليكسيون هما اللي كان وفقهم هما اختارت اللجنة الانتقاء انه 3 عروض باش تكون موجودة في المهرجانات. وهذا يرجع للجانب التقني ربما، يرجع زادة لللايف كيفاش تعدى وغيره من الكريتير اللي كانوا موجودين باش 3 عروض هذوما يكونوا موجودين في الجهات ايام قرطاج الموسيقية للجهات. من جهة أخرى برشا فنانين انتقدوا غيابهم على تظاهرة وانتقدوا العروض المشاركة، من بينهم الفنان والموسيقي مقداد السهيلي اللي قال مثلا أنه فما استسهال على مستوى الاختيارات الفنية. شفنا سيدة الفنانة عليا بالعيد اللي كانت كتبت أهم شيء يخصني الميدان الموسيقي أيام قرطاج الموسيقية، يحضروا يسولوا يجولوا فيه من دب وهب ولا اعتبار للأولى شيء ينطق. فيما يخص هوية المهرجان الصحفي أمين بن هليل كان يكتب من أهم نقاط قوة أيام قرطاج الموسيقية أنها تصبغ روحها على كل مدير جهة وتحافظ على خطها التحريري وفكرتها الأصلية كما فكروا فيها حمدي مخلوف سيما صموت في دورتها الثانية عام 2015. تواصل دي ان اي بتاع المهرجان، أديان المهرجان مازال نفسه. خلينا نذكر كونه سنين منذر الفلاح اللي هو موسيقي بدوره هو من يدير أيام قرطاج الموسيقية. مثلا شفنا مجموعة ميد نايت بين كانت حاضرة من سنوات في قاعة المبدعين الشباب اللي كانت تهز 300 شخص تقريبا، وترجع سنة 2026 القاعة الجهات 700 شخص. وهذا هدف المهرجان انه يكون منصة انه يعطي فرصة لبرشة طاقات ومواهب. طارق تاتا كان يكتب سؤال المطروح، لماذا أيام قرطاج الموسيقية التونسية لا تشمل كل الأنماط الموسيقية التونسية، البدوي، المزود، الشعبي بصفة عامة، أو موسيقى الراب الشبابي نظيف؟ هكا كتب. فيما شكون يعتبر أنه مثلا عرض فايبا كان فيها الراب، عبسي كيف كيف كان موجود بعرض جمح المدينة في سنتروفيل، المزود كان حاضر من خلال بعض العروض كما شفنا إكستخي كان موجود من ناركزي بوب. شفنا زادة كان فما في الافتتاح تكريم صالح الفرزيت من خلال عرض لنصر الدين الشابلي. اختلفت الآراء وتبينت، والأهم من المهرجان متواصل إنه الشباب قاعدين يقدموا يحاولوا، والنقد طبعا موجود. في العودة إلى جذوري Back to My Roots، هذا كان عنوان عرض ملك عويج، العرض اللي أثار الجدل. اختلفت الآراء حول العرض هذا اللي كان فيه الروك، البوب، البلوز مع الكوريغرافي، الإضافة والإضاءة. زادة ملك عويج كان ضيفتنا هنا أكدت كونها درسة كوميدي ميوزيكال، كونه تحب اللي قراتوا اتطبقوا في الحاجة هذه، كوني بالنسبة لها قاعدة تحلم بالكبير، تحلم بالعالمية، واختارت إنه عرض أو اللي يكون في تونس حبت تقطع مع فكرة إنها بنت الفنانة أمينة فاخت كما كانت صرحت عنا هوني في موزايك، بل هي تحكي على مشروع موسيقي قائم الذات. مريم بن مامي كانت كتبت جيل تحلت عينيه على الانترنت والمنصات العالمية، وجيل ماهوش قابل ما ينجمش يقبل يكون فما عرض كما اللي عملته ملكة عوي. شكري بن حسين كان كتب مقال بعنوان ملكة عويج حركة بلا بوصلة وضجيج يبحث عن شهادة ميلاد فنية. في المقابل شفنا سوسن معالش كانت كتبت لهي بنت أمينة ولا بنت عطيل، ملكة هي لقاء الرياضة بالطرب، بنت روحها اللي خلقت روحها، ثنية القات فيها روحها ما ضيعتهاش وسط سوس أهرامات قامت من نجوم تونس في التسعينات. من جيتو ذات الفنان محمود التركي كان كتاب ما زلت نشوف في طوفان تعليقات اللي خلقتها الفنانة ملكة عويج واللي هي حاجة هيلة ياسر، وإن دلت على شيء فهي تدل على إنها باش تخلي الناس تتكلم عليها في كل مرة تعمل حاجة، وهذا يحسب لها. والحقيقة يقول ما حضرتش نعطي رأي في العرض، لكن من الظاهر إنه عندها طاقة صوتية حضور روحي استثنائي، والحقيقة الكل نتمنينا إنه أمينة فيخة تخرج للعالمية وتكسر الدنيا هاو يظهر لبنتها حاضرة المهمة هذه. شفنا حركية موسيقية، نقاشات على الأنماط الفنية والموسيقية، العروض ديما نقولوا للحلم بقية، أكيد ديما النقد البناء يخلي المهرجان يقدم أكثر، كان منصة عطى فرصة للفنانين باش يكونوا حاضرين يتواجدوا في الساحة ياخذوا أكثر حصة. يا مقرطاج الموسيقية عشنا على وقع عروض مختلفة تقابلت الموسيقات الكل رغم الاختلافات كما قلنا بين الراب بين الجاز بين البلوز بين التونسي بين الشرقي. شفنا عروض من السنغال، عروض من مصر، عروض من تونس طبعا اللي هما شباب، شفنا أعمار خليني نقول 20 سنة تقريبا ولا أقل شوية، شفنا الجام سيشن اللي صاروا في باهو مدينة الثقافة في جي ام سي ماركت، ومع هذا كل مرة أكيد للنقد مكان، فما برشا فنانين تغشوا كانوا ما استقبلوهمش وإلا ما توجهت لهمش الدعوة في الافتتاح أو في الاختتام أو البرجويت اللي تتعطى في وسط المهرجان. قداش هذا في كل مرة نجم يخلق حساسية، ولكن مع هذا الأيام ما زالت متواصلة. منذ سنوات المهرجان الجع للموعد متاعه، المهرجان الجع في كل مرة بأفكار جديدة أفكار مختلفة كما اللي ريناهم السنة. دونك بالتوفيق لكل الموسيقيين اللي شارك كل المبدعين اللي تواجدوا في أيام قرطاج الموسيقية، وإن شاء الله ديما جاي خير. وأكيد ديما نقولوا كونوا النقد البناء طبعا اللي ما فيهش لا جرح ولا تجريح ولا شتم، هو اللي يخلي في كل مرة مهرجاناتنا تقدم، أفلامنا تتحسن أكثر وأكثر، موسيقتنا تتحسن أكثر وأكثر. دونك هذا كان ريكاب أيام قرطاج الموسيقية، ونتقابلوا مع لي جي ام سي في دورة قادمة.
1: كولتور أكتو كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مثلا كان معاكم في كولتور بلس على موزايك اف ام، نسلم عليكم برشا وين ما كنتوا في الاستماع، سواء على فيسبوك على يوتيوب موزايك اف ام، عم نطلع على مختلف برامجنا سواء في الكولتوريل والا في مختلف المواضيع. اوتوستراد كانوا سادة مشاركينا في قرطاج الموسيقية راحت يا خال، رجعين معاكم.

أوتوستراد كانوا حاضرين تقريبا من زوج سنوات في أيام قرطاج الموسيقية وصلونا حتى ل 27 دقيقة. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس موزيك فام. هذه كولتور بلوس معكم ونسوكم حتى ل 8 متاع الليل. نحكيو أفلام, نحكيو على فيلم جديد النادال مزنح فيض عنوانه وتيلز فرمحط باش تتحط. خلينا نسمع أغنية الفيلم مع فايبا ونرجعوا لحوارنا. ضيوفنا نادال مزنح فيض مخرجة العمل وموزعة العمل. مش كون حاضر معنا نورد نفسي, خليكم معنا.

0: فايبا فانا محط باش تتحطي لغنية الفيلم اللي باش نحكيو عليه توت سويت في الانترفيو.
1: الانترفيو
0: جديد في قاعة السينما التونسية فيلم تونسي رومانسي كوميدي ضحك يستنى فيكم مع فانا محط باش تتحط. هذا عنوان العمل الجديد للمخرجة التونسية ندى مازني حفيظ نهار 14 اكتوبر في قاعات السينما التونسية. نحكي على تقريبا ساعتين وسبعة دقائق عمل من بطولة وجيه جندوبي محمد مراد ساني بشيخ العربي سفيان الدهش ريم الزريبي يونس الفرحي لطيفة القفسي وعصام العفسي زدنا القوى موجود في الفيلم هذا وتسويت تكتشفوا معنا التفاصيل بكل حب. نستقبل وحدنا المخرجة التونسية ندى مازني حفيظ. مرحبا
2: مرحبا بك وميمة ومرحبا أول أمي
0: نرجع نرجع تحيل وميمة
2: ميمة العياري
0: فما ميمة العياري دي وانا
2: في لا لا لا عندي مشكلة بالأسامي لوجيك
0: أوكي لوجيك هذا من الفيلم
2: أخذنا
0: مرحبا
2: مرحبا بيك ومرحبا بلي يسمعوا فينا الكل وسامحني
0: نتشرف بيك نتشرفوا نادي مرة أخرى تجيب حضرنا جدا مدام نورة النفذة اللي هي في التوزيع وانت إذا كنت في شاركت في كتابة العمل هذا. نادي خليني نبدأ طول في الموضوع كنت مخطة العمل كوميدي وإلا جات بتبعتها بالنسبة ليك فما أحداث ظروف وضعيات خليت نادي مزني حفيظ تطرق أبواب الكوميديا؟
2: هو شو الحق متاع ربي عمري ما خممت فيها to be honest باش نحكي انجلي كيما الفيلم عمري ما خممت فيها اما جاتني الفرصه جي ايزيتي ومن بعد قعدت بيني وبين نفسي قلت بجد يعني اليوم كمواطنه تونسيه مش مخرجه كي نحب نخرج نمشي قاعه سينمائيه شنو نحب نتفرج اسكو بالمجد نحب نمشي باش نشوف دراما ونزيد على روحي ان ساشون كو سو كو لو موند با اندور اكطوالمون اسكو المواطن العادي حب يخرج باش يمشي يزيد يعيش حاجات كيما تقول وجهه في الفيلم ولا يحب يمشي يفدلك ويضحك ويعيش لحظات هكا ممتعه فقلت بوركوا با جي سيزي لا شانس وجي تروفي كو فوالا اون بو باسي دي ميساج تري امبورطون ا ترافير لو رير اي سي بوكو بلو ديفيسيل beaucoup plus difficile et ça doit être fait intelligemment باش تضحك وفي نفس الوقت tu passes ton message.
0: شنو الميساج اللي حبيت توصله من خلال فانا محط باش تتحط؟
2: فانا محط باش تتحط فانا محط باش تتحط يحكي هو الفيلم على الحب على على الاميتي سورتو خاطر فك الفوفة هذيك الكل تقعد الحاجة الصحيحة هي الحب والاميتي فحبيت نوصل اللي فما ساعات في الحياة بشكل عام ساعات نلقاو روحنا في محط اللي اوبليجي علينا باش ديزون بور باش نتحايلوا باش نجموا نخرجوا منه اي واحد نتصور عاش هالمرحله هذيك وكيفاش نخرجوا منه فهمت دونك سي سا ليدي جينيرال دو فيلم ان ساشون كو العباد في الفيلم فما حتى واحد خايب يعني العباد يتحطوا في محطات اللي يلقاو روحهم كيفاش يعملوا باش نجموا يخرجوا منهم توت ان ساشون كو يعني
0: فش عشتها انت الوضعيه ندي
2: شو معناها
0: الوضعيه ذينك لقيت روحك تقول فانا محط باش نتحط
2: كيما توا فانا محط باش نتحط خرج فيلم كوميدي اللي مش عليك انت كاينه حيتي كامل نعرف في الافلام ديزون نحكي على لي جون مارجيناليزي دي بروبليم دو سوسيتي دونك نلقى روحي اليوم نعرف في كوميديا رومانسيه فانا محط باش نتحط بعد ما يخرج الفيلم اسكو لي جون فون اديري او با اي جيسبر كي فون اديري يا ربي
0: وانت كنت حاضره في اكثر من افون بروميير تعملت الفيلم اختارت كونك تكون موجوده تشوف الرياكسيون تاع البوبليك
2: وي باسكو c'était très intéressant parce que on l'a écrit Nouraouna avec beaucoup d'amour ou حفما حاجات عشناهم من وياها دونك حابين نحطوهم باش نشوفوا اسكو باش يضحكوا العباد ولا احنا برك باش نلقاو روحنا نضحكوا
0: خليني نبدا معاك زيد مدام نورا كونوا اليوم تلقى روحك في كتابه السيناريو قالت فما حاجات من واقعكم دونك كانت صعيبه بالنسبه ليك الكتابه للكوميديا
3: الحق
2: الحق
3: لي هي ان فيت احنا ياسر نضحكوا في الدنيا سي فري كو انا بيرسونيلمون شي اون بيرسون شي انسيانيونت يونيفرسيتير واللي يعرفوني اللي قراو عندي يعرفوني اكل بوين جو سوي سيفير اي دايور معناتها il y avait même dans l'équipe ou الحاجه des étudiants خليتهم دونك قادو بهتين في الكتيبه معناتها سورتو فما حاجات تري سوبتيل
0: شنو الماده اللي تقراها بالضبط
3: نقالي سينما
0: Madame Nora, hey,
3: donc je suis prof à l'ESAC.
0: Fais l'ESAC.
3: Donc j'étais même directrice des études de l'ESAC.
0: Donc Wassim, Wassim y'a qu'un عندك. Wassim Massaoudi,
3: Ayoub
0: Sadiq.
3: Tout à fait. Y'a qu'un عندك. دونك يعرفوني اوترومون ويعرفوني تري سيفير وحتى نادي معناتها نعرفوا بعضنا في دي سيتواسيون اخرين ايفيكتيفمون افيك لو سينما انجاجي سنسيبل وكل شيء دونك كي جيت سيتواسيون هيفي خزلنا عنا برشا حاجات نجمو نحكيوهم وعنا برشا حاجات كيف ما الفيان دو لو دير احنا عشناهم وحكيناهم معناتها
0: خلينا نبدا معاكم بالخطوه بالخطوه الرول نتاع مايا اللي هو جا جندوبي فخليها تحكي بال
3: شويه انا مش ماريي دونك
0: ناخذ منها البوان هذا بالنسبه للانجلي هكا اللي الانجلي المكسر خليني نقول نوعا ما اللي فيه برشا اغلاط الفكره هذه منين جات علاش حبيت تكونوا موجود
2: ان فيت انا عشت في الخليج وكبرت غادي وفما برشا عباد يحكيو كيما نقول لك دازنات دازدو مين ريتشي زي بس برفيوم ده هالورد دونك فما برشا كلاعب وسورتو في تونس تلقى برشا عباد يستخايلوا روحهم يحكيوا انجلي وما انجلي الكل
0: جست لاكسون
2: لاكسون اي ساعات الكلام غلط اي تو دونك سيتي ماران اوسي سي نوفو اي بوي سي على لا باج ديزون فهمت دونك اون فولي اوسي بارلي دو سا
0: باهي دونك هذايا بالنسبة للناس اللي تسمع فينا توا يتفرجوا في الفيلم ولا حتى في التريلر تلقى وجهة جندوبي تقري في الانجلي تقري في ليتود في الدار وان ميم طون تخدم في تخدم حاجة
2: ما في الدار هذيك
0: حاجة ما في الدار تخدم
2: هير دراسر
0: اليوم كان نحكي على الكاستينغ نادي ملي تكتبوا في العمل هذايا في بالكم شكون باش يكون موجود معناها محمد مراد سنة كيف كيف وجهها سفيان هذا كل كان موجود والا بعد ما كتبت وليد خام في الشخصيه
2: احنا كتبنا محمد مراد ديجا حاطينه في مخنا ديجا سنة لي سيتي الحق خممنا في حد اخر من بعد جت سنة مي قعدنا نفركسو في لو بيرسوناج دو مايا الحق نتاع ربي باسكو ما لقيناش وحده اللي تنجم Elle va pouvoir incarner correctement ce personnage-là dans la comédie. Et mjad lium fessehal artistique, nixin des comédiennes. Lina Jmouyalabo, avec tout le respect que j'ai, hein, Jmouyalabo de la comédie qui m'a au niveau de Wajia. Femme, avec tout le respect que j'ai pour les autres. Mais donc, qad nan khamou, wena, hlemt bwajia ou Sophie. Hlemt bihom, qumt fessbeh, qult le mraou. لازمنا نجيب وجهة سوفيا
0: بعد ما كتبت سيناريو حلمت
2: بعد ما كتبنا
3: بعد ما كتبنا
0: حلمت في بسين هكا من الفيلم ولا حلمت حاجة أخرى بعيدة
3: لا لازمها تكلم وجهة
2: لازمني نكلم وجهة
0: أوكي
2: كلمت وجهة وبعد قلنا أحسن واحد يمشي مع وجهة وسوفيا
0: سوفيا نديها كان موجود وبالنسبة للديو كونك تراهن مرة أخرى عليهم الزوز اللي هما محمد مراد وسنة بالشيخ العربي
2: هما
0: كانوا معاك في المباين في قصة أخرى في عالم آخر مختلف
2: exactement سنة صاحبتي من قبل دونك en plus je sais que elle match super bien avec Amrad donc même à l'image c'est beau à voir ils sont enfin une alchimie ma binette donc on s'est dit voilà Brafnel a aidé le scénario et elle a adhéré et puis ça a été حق facile بعد
0: نرجع للكتابه généralement المخرجين او اللي يكتبوا سيناريو ولا اي صناع سينما généralement اللي يكونوا حاضرين بحذنا يقول لك الكتابه للضحك الصعيبه فما خيط رفيع بين الاستسهال بين السقوط في الابتذال وانت تكتب خفتوا من الحاجه هذه خفتوا
2: خفنا اكيد خفنا علاش خاطر مش كيما واحد يكتب حاجه سوسيال ولا ان فيلم دوتور ان فيت كيما واحد باش يعمل حاجه دلا باش يعمل اون كوميدي سي تري ديفيسيل ان توكا سا ايتي بور موا باسكو جافي توجور بور دو تومبي دون لي كليشي ولا دون ان تروك ديبيل ولا فهمت دونك وصعيبه il faut vraiment écrire intelligemment et bien évidemment بعد عندك لي بيرسوناج اللي هما كي فون aussi باش يطلعوا ils vont donner vie au personnage فهمت
0: تخالفتوا في حاجات نوره
3: اكيد تخالفت
2: ديما نتخالف في الحاجات ديما نتعارف
3: عالكا ورا عالكا مي heureusement في الاخر نلقاو ان تيران دونتونت ما بيناتنا نديوينا دونك effectivement معناتها فما زاد حاجه في الكتابه قعدنا ياسر مركزين عليها انه لو ميساج اللي يتعدى في الاخر في الفيلم سي ان ميساج اكتيف ويخلي العباد تبني افكار جديده اي نون با انه يعني ردوا بيرسوناج ولا حاجه نعملوها خايبه ردوها هي المثل الاعلى نتاعنا دونك نتفرجوا في الفيلم كامل نلقاو انه لو ديسكور اللي بيان ترافايي وهذه حاجه ركزنا فيها بالقديم من الاول
0: ولا التطبيع مع الخطا يعني ما صارتش تصليح غلطه بغلطه اخرى في الاخر قلنا كانوا ما هوش هذا هو المساج اللي تحبوا توصلوا الناس اللي تسمع فينا توا في كل جوخ بلوس على موزايك. نذكر كانوا نهار 14 اكتوبر سورتي نتاع الفيلم هذا، فيلم جديد ينضاف للساحه الفنيه التونسيه واتيلز فانا محط باش تتحط تلقاه في مختلف القاعات. نحكيوا على فرح ومراد اللي حاولوا يبداو من جديد بعد خيبات عطلت المشاريع نتاعهم، لكن الصدفه وسوء التفاهم تدخل العائلات زاده يعقدوا الامور اكثر. قداش الحكايه هذه قريبه من واقعة توينس انا دي شفتها، شفتهم زوز فرح مرات كالكوبار ريت الكوبل هذا
2: يوميا ترى الحكاية ذو ما تسمحهم تراهم حتى في ساعة لي ريتهم نو يوميا سي نتصور ان كل واحد يمشي يتفرج في الفيلم باش يحس روحه اللي حاجة مسته ولا يعني يفا سو رتروفي دون لو فيلم. Pour moi, en tout cas, je suis certaine que femme a hajet li bichi hass yani bichi mchi tfarj bichi hass hajet li huwa aashom deja
0: bishira ruhu fi
2: film bishira ruhu fi film.
0: Noura fi alkitab antalaqtu min mawqif fi dhahk wala min wajia w mufariqa lyoum ijtema'iya w khalitou alhikaya tetahawl lkomedia yani haja touja khalitou tetahawl komedia.
3: Ahna khdina alfikra li hiya fama fikra li hiya mawjouda fi wast alfilm hadika bdina 'alayha w a travers alfikra hadhiya deja
0: salam 'ala Fadi Hamza d'ailleurs
3: effectivement donc li hiya alfikra tou li bnina 'alayha وزدناها effectivement شخصيات وحتى شخصيات اللي كانت موجودة عطيناهم روح وعطيناهم انتوراج يكون يخليهم يكونوا أقوى معناتها دي personnages plus profonds. ومن بعد effectivement les personnages il suffit de كتبوا ولو les situations اللي
2: يوحدهم
3: في الويد دونك ما بعد ما قعدناش يسر نلقاو في صعوبة مش العكس لقينا صعوبة مش pour ramasser دونك عندنا assez de matière.
0: أول واحد قدمتو له سيناريو قلت له أقرأ هاوين وصلنا شنو عمل
3: سيد المونتج
0: المونجين شنو أول رياكسيون كانت
2: الحق عجبها مع الأخر وقالوا لنا أي وقت شنو بدأوا نصور
0: كان فلويد التعامل
2: لا كان تخي فلويد الحق
0: كان فما مساحة للارتجال في العمل هذي أنا دي كيفاش تتعامل مع الممثلين نعرفوا اللي هما ولاد مسرح جينيرالمون سورتو كان نحكي على وجه جند وبي كان نحكي على سفيان الداهش
2: الحق اكثر واحده قعدت معها زاد هي وجهها خاطر حبيت سورتو كو ال كلكو بار ال بورت لو فيلم دونك انا بيرسونيلمون حبيتها ال انكارن لا بيرفيكسيون افيك لي بيتي ديتاي بالانجلي كيفاش تتعامل اي بي سا نا با دو تو ايتي ديفيسيل بور وجهها خاطر تبارك الله عليها كوميديان اكستراوردينير وما شاء الله عطات لو بيرسون ناجي اللي تلا هي ردت الحق الباغيم تريو معها فهمت اكزاكتومون سلموا عليها نوجه لها تحيه مع سفيان وسي ومن بعد لاكس الاخر مراد وسني وسي سايتي نسينا نخدم معاهم دونك سايتي وسي تري فلويد الحق فاسيل ا جيري.
0: مسيرتك متنوعه برشا نداء من حكايه تونسيه للمباين للوثائقي زاد اللي كان في الظل لليوم فيلم كوميدي جديد. شو اللي تبدل في نداء المازني المخرجه بين اول فيلم واليوم؟ هل اليوم ما زلت تحمل نفس الاسئله على المجتمع التونسي ولا تبدلت نظرتك للسينما ربما للناس للمجتمع؟
2: هو الحق اول شريط طويل لي عملته يمكن 25 عام J'avais l'âge de 25 ans, donc certainement rani tbaddlet. Les gens évoluent, donc akid nadriti tbaddlet la façon de voir les choses, on devient plus mature. Et d'ailleurs, on peut voir ça dans mes films. حكاية تونسية من الأول ديما اسمع ديما عندي المرأة هي أول عكس نحكي عليه يعني في الأفلام الكل وديما الأمور اي بريمورديال دون تو مي فيلم دونك نحب نحكي برشا على الحب هذيك قاعدة أكثر حاجة قاعدة تتبعني حب إن فيت جو بونس أوسي كو المرأة التونسية أون كيلكو باغ مازالت هي بدا فما بينوري دوم إي أون دوا لو دير فماش برشا رجال فما برشا سي أون كيت دو لوم إي من الحكاية التونسية الوتيلز ديما فرد حكاية المرأة تفركس في الراجل المستر رايت فهمت لوم ايديال اي بي مالوغوزمون بارفوا لي اوبليجي باش تتاقلم مع الوضع باش تاخذ راجل باش تجيب صغير فهمت دونك
0: وباختلاف لي سيتوياسيون ينتصر الحب دائما في
2: ديما ديما ديما ديما كو سو سوا في اوبن دو شادو كو سو سوا حتى تو عملت شريط وثائقي طويل مازال ما خرجش اسمه برشا سي اون هيستوار دامور انت دو بيرسون هانديكابي ديما يحكي على الحب ديما الحب الحب خاطر الحب هي الطريقه الوحيده باش المجتمع تعيش اوغو كان فماش حب ما تنجمش كان فماش حب بينا وياها نولا ما نحبوش بعضنا رانا تفرقنا من بعض
0: نولا نفسي هني كانت اقرب سيتواسيون ليك في الفيلم اقرب حاجه حبيتها
3: اقرب حاجه حبيتها هي سيكونس نتاع الشعر انا سيكونس نتاع الشعر هي سيكونس اقرب لي قريبه لي برشا
0: بين منيره زكراوي وبين وجهه جندوي من غير ما نحرقوا الاحداث نتاع الفيلم. ولكن حاجه اخرى تجلب في الكاست نتاع ونوره اللي هو اليوم كونه حتى لي رول ولا لي زاباريسيون حرصتوا كونه تكونوا دقيقين في الاختيار. ما نحكيوا على فتحي العكيري, نحكيوا على لطيفه القفصي, نحكيوا على فنانين وممثلين كبار كانوا فاطمه سعيدين طبعا وجهه تحيه كبيره برشا. دونك الكاست فما تركيز خاص على الكاستينغ في الادوار الكل.
2: اكزاكتومون نوجه لهم تحيه كبيره برشا برشا اللي هو ديجا قبلوا باش يعملوا دي زاباريسيون ميم سي لور اباريسيون نيتي با اوسي نومبروز مي ايلز ايتي امباكتونت الحق نتاع ربي. والحق كي كلمتهم فتحي العكيري الحق نتاع ربي نحبوا برشا كلمته هو ريقد وينه في البلاتو قلت له اي سي فتحي بربي ايجا قال لي والله كان مش على خاطرك ما نجيش كان مش على خاطرك هذه ما نجيش اجي
0: شو انت في البلاتو
2: وانا في البلاتو
0: قلنا الحكايه
2: الحكايه
3: كاين فما ممثل باش يعمل يتقمص الدور هذيك بعديك فما الى فما مشكله ما نجمش يجي دونك كلمه سي فتحي الصباح
2: جي ابو برشا جي
0: الوغ كو هو الى ممثل اخر
3: اي اما هو اللي خمت فيه هي من الاول
2: انا خممت
3: حاجه كاتبه سبحان
2: والله
3: الله.
2: انا خممت فيه من الاول بعد قلنا بون بلكش ما يقبلش وواحده وكل قلنا ميساج جاني ناخذ الممثل في هذاك ما جاش قلت لا سول بيرسون اللي باش تجيني نعرفها وتحبني فتحي العكيري ويجي نحبه برشا نوجه له تحيه كبيره كبيره لو غران سميه
0: مجهوله تحيه كبيره ونتصور اليوم تحسب لفتحي العكيري كونه يجي في وسط التصوير يعني والله. جاي لانقاذ موقف معين
2: أيوة.
0: وشفنا لجيو محمد مراد وفتح العكيري ان شاء الله يكون بحذينا محمد مراد نحكي معاه اكثر يكون معنا هنا في الاستوديو اليوم. ندي المونجا والموزعه ولا بكاسكيت المونجا كها
2: انا اعطيني بركه اليوم المخرجه والكوسيناريست كها والاخرين الكاسكيت الاخرين اليوم لا
0: دونك اليوم اعطينا الكاسكيت نتاع التوزيع المدام نورة. مدام نورة تخمم بمنطق الشباك طبعا نحكي على سينما تبيع تجيب جمهور اكثر مواضيع قريبه للناس سهله هذا تخمم فيه وانت من الاول حكيت لي قلت لي نخدموا على حاجه انجاجي اكثر على الالتزام اكثر وين لقيت روحك بين الاثنين
3: ماهيش سهله هذه معناتها انه مش نخدموا في فيلم غران بوبليك افكتيفمون انا بلوتو نخمو في الغران بوبليك دون لو سونس انه نمسوا قاعده جماهيريه اكثر اكيد مي افيك توجور دي ميساج اللي احنا يمثلونا ويمثلوا افكارنا وديما في تناسق مع اللي احنا نعملوه في السينما انجاجي ولا في السينما غران بوبليك السينما شوبيك اي نخمو فيها خاطر يلزمنا اوسي معناتها عندنا منجين يزوهم زيدا نجمو نعاودو نخدمو معاهم وان شاء الله الفيلم ينجح معناتها اكيد نخمو دون سو سونس
0: ان شاء الله الفيلم تكون له بلاصه طبعا في مختلف القاعات. نذكر موعد الخروج نتاع الفيلم هذا نهار 14 اكتوبر يكون موجود في مختلف قاعات السينما واحنا نحكيو عليه. ما شاء الله عدد مهم من الافلام شفنا لاس شيح شفنا دار العرس ديجا كان موجود في القاعات توا نحكيو على فيلم حط باش تتحط معاه باش يكون فما فيلم ويكاند متي عدريد يخرج في نفس النهار نحكيو زيدا شويه خريجينا فيلم عبد الحميد بوشنيق باكما فما افلام اخرى باش تكون موجوده كيفاش ترى الحاجه هذه تقول انتاجيا حاجه فرحانه خلي الببليك يختار شنو باش يتفرج حاجه تنجم تدعم الافلام الكل ولا تقول السوق ما تتحملش العدد هذايا في نفس الفتره
3: هي الحق ما عندناش دي ستاتستيك اللي نجم يخليونا نقولوا هكا ولا هكا ما انا كموزعه
0: هذا ما يقال
3: اي هذا انا كموزعه نجم نقول اي افكتيفمون هذا ما يقال دي ابريسياسيون وانا بالباكغراوند ساينتيفيك نتاعي ما نجمش نقول دي ابريسياسيون هكا حتى وكان انا توا نحكي كموزعه
0: هو مدام نوره هذا يتقال سواء من الموزعين سواء يتقال من المنتجين سواء من صناع سينما سواء من اكاديميين زاد ويقريو دونك هذا اللي موجود
3: توا شفنا افلام كانوا مع بعضهم وخدموا زوز احنا كموزعين احنا اونوري سو مثلا احنا اخترنا الدات نتاع السورتي نتاعنا اون اوري سويتي الناس الكل تختار لي دات نتاعها من قبل وينظموا رواحهم يعني حتى الموزع حتى هو بيدو يختار لي دات نتاع لي سورتي حتى نتاع الافلام اللي هو باش يوزعهم هذا نورمالمون هذا شي تعمل في العالم كامل نو نختاروا لي دات مع لي زيكسبلواتون مع لي سال دو سينما وهذا احنا اللي عملناه انه اخترنا الدات نتاعنا من لو موا دو جوان
0: هي
3: دونك احنا الدات هذيا مختارينها عنا مدايده وخدمنا عليها من بعد كل واحد كيفاش يشوف واحنا اللي نجم نقولوه وين كموازع اللي نجم نقولو حظ طيب للناس الكل ان شاء الله الجمهور يمشي يتفرج فينا الكل اي بوركوا با يمشي جمعه هذه يتفرج في الفيلم هذا وجمعه جايه يتفرج في الفيلم الاخر معناتها سا نو بو كو اتر بينيفيك بور لو سينما تونيزيان مي اوسي اللي يحب ينظم نبداو ننظموا الكل مع بعضنا واول واحد يعني انا كي ننظم ديجا ننظم افلامي كموزعة وأي موزع ينظم أفلامه ديجا قبل ما نحكيه ما بين موزعين.
0: دونك المكان يتسع للجميع هذا بنظرتك كموزعة. المخرجة ندى المزني حفايف كيفاش ترى الموضوع؟
2: Je partage son avis mais زيد je pense aussi que la concurrence crée aussi cette perfection tu vois. Donc قد ما فما أفلام قد ما المخرج والمنتجين دايور نوجه تحية المنتجين متاع الفيلم سيهادي قرنيت ليلى قرنيت سليمة حفايف اللي هو جوزي
0: تحية سلمى
2: ومجدي الحسيني فقد ما زاد يكون يعني فما برشا أفلام ويخرجوا فرد وقت هي في أمريكا كيفاش تصير زاد كيف فقد ما زاد النيفو متاع الأفلام تعلى يعني ما هوش فيلم وحده بشي كاور دونك نيفو يعلى اي لي شوز ايفولو دونك جو سوي بور انا بالعكس لا كونكورونس باسكو لي شوز ايفولو ابري لا بيريود كي تقول لي قصيره وي مالوروزمون برشا أفلام ونخاف لا يتظلموا.

0: وحده جديده قاعه سينما جديده تحالت في المهديه في بنزرت كيف كيف. دونك نفرحوا كي تزيدوا عدد قاعات السينما ونفرحوا نوليو نحكيوا على اندستري كما في مصر علاش لينا نلقاو عشرات الافلام اللي تخرج فرد بيريود وهذا ما ياثرش على هذا. بالتوفيق لكل الافلام. نادي تمشي تتفرج في افلام اخرى؟
1: اوف كورس
0: اوف كورس هذايا بمايا
1: اوف كورس نمشي بيان سور نمشي.
0: شنو تفرجت حتى لتوا ولا ما زلت؟
1: الحق اخر فيلم ليا لوديسي اخر فيلم.
0: هاي وفي الافلام التوينز
1: فيلم التوينز نمشي نمشي نمشي نتفرج نمشي نتفرج الحق ما مازلت ما تفرجت في دار العرس نحب نمشي نتفرج فيه وفما ويكاند علاش ليه نمشي نتفرج بلاكس
0: ويكاند ديجا زاد نهار 14 اكتوبر هل ندي فيلم حط باش تتحط باش نسينا في ندي المباين وحكايه التونسيه في الظل والا هي تجربه وفما مشاريع اخرى في سينما المؤلف كما حكيت توا مثلا على الوثائق؟
1: اي اسمع هي تجربه حلوه كان عجبتني باش نكمل باش يعني سي با ان تروك اللي باش نقعد كان في الكوميرسيال ولا نعمل في حاجات نحبهم الفايده انا فايده فما احساس البقية الكل ما يهمنيش اوتور
0: مش الجونغ ما يهم
1: ميهمش الجونغ ما في دافع ما احسس في جو ان كراش عجبتني الحكاية نمشي فيها ما عنديش حتى مشكل حق.
0: نورة النفزية الكتابة للكوميديا حبيتها تحب تكتب مشروع اخر في نفس الاطار؟
2: احنا ديجا مش نبدأ نكتبه في مشروع اخر
0: في الكوميديا؟ ها عطتني سكوب ونادي ما عجبتهيش اللي بتقولها كلها يا نور علاش حكيت علاش قلت هذا؟
2: احنا ديجا في مشروع اخر واحنا فما مشروع سبق مشروع راهو
0: هاي دونك يعني هذا فلم حد باش تتحط سبق حاجه اخرى مكتوب
2: سبق حاجه اخرى مادام جينا منتجين دونك تبعوهم.
1: سمحني فما منتج نسيتو شوقي مصطفى زيدا اللي نوجه له تحية أكيد. كبيرة زيدا دونك
2: هما زيدا كانوا منتجين وحتى رافقونا في التورناج يعني كانوا معنا في التصوير زيدا وبنصايحهم
0: يعطيهم الصحة ونفرح ونعود نذكر بكل فيلم تونسي يخرج لقاعة السينما فأنا محط باش تتحط تلقاها في قاعة السينما نهار 14 أكتوبر. شفنا كانت العروض من قبل الأولى ديجا سولد أوت وتتفرجنا في الفيلم هذا شفنا الرياكسيون بتاع الببليك اللي كان في الموعد. أعطني فكرة على الفيلم الجديد قريب بعيد من القصة هذه؟
2: احنا واحساسها نتبعوا في احساسها
0: نتبعوا احساس نادي نادي وين
2: نتعاركوا مع احساسها
1: جديد جديد خلي سكوب مرة جاي تنقولوا لك اف
0: انا ما نخبي شيء على مستمعين تقول لي شنو اف نجينا في لونتر
1: قول انت
2: بريتي زليخة
0: يعطينا
2: بريتي زليخة
0: باه كوبل بشرة
2: زليخة
0: باه دونك تلقاو كوبل اخر باش تحكينا عليه
2: اكيد هي الرومانس هي بديت لها قبل هي دونك جات رومانس سبقت رومانس اخرى
0: اوكي قريبا وقتاش هكا قبل وثائقي باش راه ولا باش ترجع
1: الوثائقي حاضر هو كل شيء حاضر فيها ما الوثائقي مازال ما قاش حظ وان شاء الله يا ربي يخرج عن قريب اما ان شاء الله يا ربي قبل وثائقي هو تصور ديجا الوثائقي امور واضحه اما الاخر باش يتصور من بعد
0: باه ديما الحب حاضر
1: ديما الحب حاضر ربي بلاش حب شنو احنا يا اخي انت تحبوا نحبوا نحبوا صغار نحبوا ولادنا نحبوا رجالنا نحبوا درا شنو دونك الحب اكيد موجود
0: والحب الحي. حاضر في قاعات السينما التونسية مشيو تفرجوا في فنا وحط باش تتحط قصة تلقاوها في مختلف القاعات كما قلنا نهار 14 أكتوبر نحكيوا على فرح ومراد يلقاو رواحهم قدام خيبات ماهيش متوقعة تقلب لهم كل المخطط للمستقبل وكل واحد فيهم يحاول يبدأ من جديد ويرجع للتوازن متاعه اللي تجمعهم الصدفة لقاء اللي بدا عادي يتحول بعد شوية لسلسلة من الأحداث غير المتوقعة فيها مواقف محرجة وتفاهم تدخلات من العائلة تزيد عقد الأمور وبين اللي يحبوه هما واللي يستناه المحيط متاعهم فرح ومراد يحاولوا باش يلقاو الحل ولكن الأمور ظهر لي مش باش تمشي كما حابوا نديا
1: لازم يشوفوا يتفرجوا باش يعرفوا
0: لا فيش قاعدين تفرجوا فيها معنا توا كنكم تتابعوا فينا على سيتنا موزيك اف ام بوانيت ولا على صفحتنا على فيسبوك دونك فوالا تحيه لصفحه قطانيه خذيت منهم الصوره لبنى دونك نلقاو لا فيش فيها وجه جندوبي نذكر سفينه دهش كيف كيف سنه باش يخلى عربي ومحمد امراد وتحيه لكل الممثلين اللي شاركوا في العمل هذا تحيه ليك ندم زي حفيظ نورتنا
1: عايشك نوجه زادة تحية لكيب أرتيستيك تكنيك دو لا بوست برود اللي صارنا ليه اللي مع بعضنا باش نجمو نخرجوا الفيلم في الوقت الاسبونسور لويد ايريس مصمودي اللي وقفوا معنا شنو اخر نورا فازي
2: انتي ما شاء الله شكرتهم من الكل افكتيفمون ونشكروا زادة انكور الممثلين والفريق التقني وليد التياحي ايمن تومي خالد حوجة
0: من خلال هو خلينا نسلموا على كل التقنيين التوانسة اللي قاعد

0: دين مبدعين خارج تونس من خلاله. هو نسلم على الكل على مغراوي. فما زيد ذكرني
1: داني فيليدي
0: اي فوالا دونك لي ديو بالكل بالحق
1: وجهنا تحيه. نوجه تحيه للمساعده نتاعي واللي هي توا ما عادش مساعده زيد تقدمت في الكارير نتاعها صابرين بن عمار.
0: هاي نوجه لهم تحيه الكل. نورا نفزي نورتنا ونديم مزني خايف. نذكر الفيلم تلقاه في مختلف القاعات التونسيه بدايه من نهار 14 اكتوبر. كوميدي رومانتيك تستنى فيكم والضحك موجود. امشي وشجعوا كل المبدعين التوانسه. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: الانترفيو Culture Plus كل يوم مثل الجمعة من 7 ل 8 متاع الليل على موزايك اف ام.
0: مازلنا معكم في كولتور بلوس على موزايك اف ام. نسمع الموزيكا سوي. رجعنا معكم في كولتور بلوس على الأولى في تونس.

0: صباح الخير كل شوف فلوس بالنسبه لليوم. انا بقى لي كم شغلكم. باي باي, تصبحوا على خير الناس كل, وشكرا لكم ان ما كنتوا في الاستماع. نذكر الانترفيو كان تحتنا مخرجه العمل والمشاركه في الكتابه معها اللي هما نديم مزني احفايد ونور النفزي. حكينا على فيلم فانا محط باش تتحط. خليني نوجه تحيه كبيره لتاشي دو بريس المكلفه بالاعلام وداد بن يحمد مكلفه بالاعلام في العمل هذا اللي كانت تعرضت الحادث. نتمنوا لها الشفاء ونوجهوا لها تحيه كبيره برشا. شكرا لكل فريق, شكرا الواثق دالي ولبنى كانت معنا في الاخراج الرقمي. شويه اخر موعد الاخبار يكون مع سيف الدين المهري, بعد يجيكم طبعا شاكر بسباس في واحد من الناس, ثم يويو في بنة لفين. برشا انرجي موزيكا والفلوس لربح. بعيد تصبح على خير ناس كل.
1: السهريه على مزيك هي بنة لفين. برشا موسيقى تستنى فيكم, لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كي العاده, واللي يقول بنة لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كي العاده. تكلمونا على 71 113 ألف, وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513 ألف. فك بلاستيك, زوز متبارين كل ليله ربحين.
2: ايه اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايك إف إم تونس. الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك إف إم، تحية طيبة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي المشطوب المتهم ضمن شبكة لترويج المخدرات. يشار إلى أن وحدات منطقة الأمن الوطني ببردو تمكنت من إلقاء القبض على المحامي المذكور، والذي تبين أنه صادر في حقه العديد من مناشير التفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك من أجل تكوين وفاق إجرامي بغاية ترويج المخدرات. وقد تم تفعيل التنسيق اللازم مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، والتي أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه فيها وأتمام الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه في انتظار حالته على أنظار القضاء لتحديد مسؤوليته الجزائية والكشف عن باقي امتدادات هذه الشبكة. ولاية الكافة تستعد لتنظيم أيام تخصيصية لدفع الاستثمار الخاص بمختلف معتمديات الجهة خلال الشهرين نوفمبر وديسمبر القادمين، أو بهدف التعريف بالفرص المتاحة وتحفيز المبادرات الخاصة وخلق مواطن شغل جديدة. وستتضمن هذه الأيام مداخلات حول فرص الاستثمار وسلاسل القيمة والحوافز المالية والجبائية في قطاعات الفلاحة والصناعات والخدمات، إلى جانب برامج التمكين الاقتصادي والتشغيل ودعم ريادة الأعمال. جزيرة جربة تحتضن من 22 إلى 25 من أكتوبر الجاري تظاهرة ثقافية وسياحية تنتظم في دورتها الثالثة، وذلك دعما للسياحة الداخلية وفن التصوير الفوتوغرافية. ووفق مريم كتو ممثلة عن إحدى المؤسسات المنظمة للتظاهرة، فإن برنامج التظاهرة يتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية إلى جانب زيارات ميدانية لمعاصر الزيتون الموجودة تحت الأرض ومتحف التراث وقرية جلالة شهيرة بصناعة الفخار.
2: قلنا علاش ما ندوروش ثم دي زارتيست فوتوغراف عندهم ان تالون اكسيبسيونيل في تونس، علاش ما ندورولهمش اون لي زانكادر ونحنا نوفرو لهم لا بوسيبيليتي دو كري دون كري ان ميتيي. جربة كبرت لوبجيكتيف نوريو تولي وجهه ثقافيه، نوريو جربة دون فاسون ديفيرانت سور لو بلان ارتستيك اي كولتوريل، على خاطر مالوغوزمون في تونس يمشيو الجربة اكثريه في الصيف في جويليا اوت باش نعومو، الوغ كو جربة غنيه ياسر بالمعالم نتاعها وباللي ليو كولت وبالباتريمون والهيريتاج نتاعها الي اكسيبسيونيل. Donc là, je vous noirie au Hédal de Twensa. Donc, on va offrir un parcours culturel qui est pensé à la Arbaïe. Il y a d'abord l'exposition de photographie. Bah, tu nous aurons l'huile riz souterraine. La qualification de Tangerba, il y a un maïzour, le zitzitone est en mode souterrain. Je suis au Mathaf, l'héritage. On invite Twensa. Je suis au Mahana Muntounus. Donc, Hatsin est à l'agence de voyage. C'est tout un pack qui est petit hat, petit bébé, petit nage, mou Twensa. Nous sommes dans les meilleures conditions. Mais nous sommes au SM Rallyin. ما نحبوش يقول غالي علينا ما نمشيش، عملنا لي ميغ تاريفيكاسيون دي كونفنسيون اكسيبسيونيل.
1: في تطورات الشأن الدولي، المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن اللواء يؤكد اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي اطلقه الحوثيون باتجاه الرياض. صحيفة نيويورك تايمز تذكر أن إيلون ماسك أنفق حتى الآن نحو 366 مليون دولار على انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، منها أكثر من 270 مليون دولار منذ جويليا فحسب، وذلك في محاولة لمساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس حتى مع تحسن فرص الديمقراطيين في استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. ويجعل هذا المبلغ الكبير ماسك أغنى شخص في العالم، أكبر متبرع سياسي منفرد في انتخابات هذا العام على الأرجح وفق سجلات تمويل الحملات الانتخابية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات، والمشوار تواصل مع شاكر وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.

0: ثم تسمعوا في واحد من سلامو زي كيف. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل. كل تجربة تعيشوها في الحياة تجربة مهمة، وكل ساعات تجربة صعيبة كما تجربة المرض، تفاصيلها ما نعرفوش كيفاش يعيشها الإنسان أو المحارب، خلينا نقول المحارب للأمراض، كيفاش يعيشها وكيفاش ينجم يتجاوزها. الحب نقطة مهمة جدا في هذه الحرب، ذاك علاش حاضر بعدنا ملاك بودربالا. مرحبا بك ملاك.
1: مرحبا وعسلامة.
0: شكرا لك على قبول الدعوة. أنا قلت محارب ومحاربة، الناس اللي تعدى بتجربة المرض هو بالحق يتسمى محارب.
1: صحيح،
0: مش بسهل، خاصة مش بسهل وقت اللي زادة يكون في مجتمع ما يفهمش برشا وما عندوش فكرة برشا على شنو يتعدى به الإنسان. فخليكم معنا راجعين بعد الفاصل.
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعة.

0: زي كذا.
1: ملك بودربيلا زميلة في هذا المجال.
2: اي
1: مخرجة بالتلفزيون الوطنية. قديش عندك في هذا المجال؟
2: والله انا عندي 25 سنة.
1: ما شاء الله.
2: ام بحكم في التلفزيون نبدأ ونحسبه من وقت اللي ترسمنا. يوم صو 10 سنين.
1: اللي قبله ما تحسبش.
2: اي ملك انا خدمتهم كونكريتمون انت انا في الدومين ونمارس في المهمة. اما لا غالب ترسمنا بعد 10 سنين من اللي بديت نخدم.
1: مجال المخرج مجال ما يعرفوش يا ما يعرفوش الناس شنو يعيشوا كواليس.
2: انا في البدايه دخلت اون طونكو سكريبت قبل ما نعمل اخراج مي حبيتها انا حليت عيني فيها برشا ناس يعرفوا لي انا امي خديجه بن عرفه معناتها حليت عيني في لي بلاتو في الاجواء هذيك الكل في استوديوهات.
1: ملي انت صغيره؟
2: ملي صغيره بالطبيعه
1: سرقتك الاضواء هذيك
2: وانبهرت بالعالم هذيك مع الليجين كي تكون فيهم شوية نبذة فن اوتوماتيكمون تلقى روحك حاجة تجبد فيك
1: وهيك انت تخليك تدخل المجال هذا.
2: ما حبيتش ليه من الاول ما حبيتش من بعد انا حتى القراية حبيت من الاول نقرا كي خيت الباك حبيت ندخل نقرا اخراج سينمائي والكل وقتها كانتش فما فاكولتي اتاتيك معناتها كانوا فما بعض المدارس الخاصة ما حبيتش قالت لي ليه ما تدخلش المجال هذا جملة معناتها صعيبة عليك ومش باش تلقى فيه روحك.
1: منيش كنت خايفة
2: من الصعوبات خاطر هو المجال بالحق انت ما باش تفرض روحك فيه وتكون حد هي ترى في روحها هي كاركتيرها أمي صعيبة معناتها وكاركتيرها يعرفوا الناس الكل كلمتها ما توخر هيش وهكيكة وتعبت بش فرضت وجودها يعني كمش هي بالحق عندها موهبة خاصة بش فرضت بها وجودها ما كانش تلقى روحها في المجال هذا. أنا عاقلة أكثر منها معناتها ما نجمش نلقى روحي بالنسبة ليها بش ندخل في مجال صعيب عليا برشا ميكي أنا شديت الصحيح وحربت هربت. انا عملت فرنسي من الاول معناتها في الميتريس فرنسي مي لقيت روحي مش هذيك لا نحب نقري ولاني نتاع استاذه ومش هذيك برنامجي معناتها في الموضوع شديت صحيح. المرحوم صلاح الدين السيد الحقيقه هو اللي قنح
1: قال لازمها تكون في
2: مجال كي كوم كي نحضر معاهم انا في البلاتو نعمل هكا بعض الملاحظات ولا تلقاني نبدا نسال فيه هذي علاش وهذي كيفاش وحس فيا حاجه ولا قالها شو خديجة زيد راهي عندها موهبة خليها معناتها تدخل المجال وما تخافش احنا الكلنا ما تزوملي والكلنا اصحابك والكلنا حبيبك هي بنتنا اوترومون معناتها في والله هي هو اللي قنعها ودخلت انا للتلفزة مانيش قارية اخراج ولا قارية سكريبت انا مي دخلت عملت برشا استاجيت على عين المكان مع مدام صفية معروفي زادا الما انكادغي مع المخرجين الكبار اللي خلطت عليهم انا وقتها ما تعطوني سي عبد الجبار البحوري صلاح الدين السيد منجي بنتارة اي ناس خلطت عليهم انا عطاوني من التجربة متاعهم علموني على في المباشر معناتها
1: على الميدان
2: في الميدان تعلمت وانكم الحكاية نحبها زدت عطيت ما عندي من بعدكم نلقى روحي الخدمة الكل هز نخدمها أنا المخرج نخدم أنا في بلاستو لي ريبيتيشن نحضرهم أنا ونحب خاطر نعملها الحاجة هذيك نقف نقدنا الكونتينويتي ساعات الديكوباج نعاون المخرج فيه قلت أنا علاش مجهوديتي هذيك الكل نعملها ومن بعد يطلع اسم مخرج
1: خليني نمشي أنا
2: في ونقعد أنا ديما في الخفي ما تظهر لي فوغ اللي نعمله ماهوش ظاهر معناها قلت مشيت عملت قريت أكاديميا عملت فورماسيون اما ما خلطتش باش نقرا في فاكولتي معناتها هذيك وقت انا فوت السن اللي هما محددينه عملت اون فورماسيون ودخلت المجال هذيك بشويه بشويه والتلفزه بيان سور اعطتني الفرصه بعد رسمت تاع دونتر تون وسافا اعطتني الفرصه باش اول عمل خدمته في الاخراج هو دوكيومونتير عملته في ذكرى وفاه امي
1: الله يرحمها
2: أي. قلت ما نجمش تكون هي السبب في باش انا حققت حلمي ما تكونش هي رغم ليك قريت انا وكل بتقول لي اي باهي ما لافش تستنى باش تعمل حاجه فيها اخراج باش تستنى نقول مازلت نحب نعبي روحي باش كي نخدم حاجه بيان فيني معناتها نحب نخدم يسرع الاحساس يا اخي كي جات الفرصه هذيك رغم الالم ورغم الوجيعه ورغم اللي باش نتفرج في برودوي خدمته شوف قداش من حاجه خدمتها من عام 66 وامي تخدم في روايات وفي مسلسلات, ما انا جي فيزيوني الخدمه اللي خدمتها الكل.
1: هاو تحيه امك قدامك
2: الكل من اول مشهد لاخر مشهد معناتها. كان صعيب عليا برشا وقتها بحكم اللي هي مازالت كي توفيت ولا بري دو طون, معناتها قعد 6 اشهر وانا جو فيزيون اي جو سيليكسيون شنو مال لي زيكستري اللي باش نحطهم وباش نعمل لو سيناريو والفيل كوندكتور اللي باش يخدم باش نخدم به البروجي هذاك. ومن بعد الحمد لله يا ربي كي خدمت حاجه طلعت كيما تحبها هي, انا سورتو نقول كيما تحبها هي خاطرها وصلت برشا للناس واللي يتفرجوا فيه وقعد يتعاود قديش مره التلفزه مشكوره معناتها قاعده تعاود فيه في ذكرى وفاتها كل مره تعاود يتعدى الدوكيومونتير هذاك وكل مره يتفرجوا فيه العباد تحسهم كانوا يتفرجوا فيه اول مره يحسهم كانوا يكتشفوا حاجه جديده فيها
1: بنفس الشغف.
2: فوالا ركزت شويه على الجانب الانساني نتاعها اللي ما يعرفوهش الناس وبيان سيغكم هي امي الماتير دو باز عندي برشا تصاور برشا فيديوهات وكنت من قبل انا ديما بنصور لها ونلملها في البريس وفي الحاجات هكايا نقولها باش نهار اخر نعمل لك بيه حاجه.
1: وذاك اللي صار.
2: وذاك اللي صار.
1: هي اكيد فرحانه وين ما هي موجوده بالعمل اللي عملته. مجال المراه فيه في الاخراج تنسى روحها ساعات.
2: الحمد لله عندي راجل متفاهم جدا.
1: الحمد لله. اما ليه نساق الحياه ونساق العمل نساق الانسان ربما والمرأة زادة كيف كيف ما تلقاش الوقت باش تتلهى بحياتها بنفسها بصحتها.
2: احنا اغزمان في التلفزة الخدمة فيها دي بيريود جي دي بيريود فيها الخدمة برشا اللي بالحق معاش القفضة حتى باش تاكل مش باش تتلهى بروحك معناه. وبعد فما بيريود ترقد نقولوا احنا هكا تخف شوية في الصيف يقعدوا كان هكا شوية مهرجانات وبرامج خدماتية شوية هكا في اخر رمضان بعد ما يوفى رمضان وتوفك الخدمة لوغيتم متاع رمضان نعملوا شوية تومور هكا نرتاحوا فيه شوية متى عنا دي مومون هكا متاع راحة.
1: يبا مجال فيه ضغط للإنسان ينسى نفسه ينسى صحته.
2: ايه ينسى
1: وذاك اللي صار.
2: ينسى
1: في وقت ما صحتك كانت مش من الأولويات.
2: والله ما خممتش فيها جملة مش حتى من الأولويات مش مطروحة مش أنا نتلهى بصحتي على خاطر ما هيش في مخي عرفتك اللي نخدم ليه هي عادي ما عنديش حتى ما عنديش حتى السيني متعلي أنا صحتي سافابا ما ظهرش سيني معناتها هو بالأول باش أنا نتلهي بصحتي. وكما قلت الحكاية صارت في وقت أنا في طنبك الأعمال متاع التلفزة وطنبك الخدمة متاع التلفزة اللي ما كناش نقعدوا معناتها ريتم انفرنال. أنا وصلت نخدم ساعات دوز إيميسيون بار جور إيميسيون مسجلة وإيميسيون ديريكت ولا إيميسيون مسجلة وفاريتي ولا في البريود اللي كانت فيها ذيك كانوا ثلاثة تخوا فاريتي بار سمين معناتها جمعة وسبت واحد وكانت ساعتها فما أحد عشية يعني الركبي كنت نخدم معاها وصلنا نخدم من الأول المثمانية متاع الليل معناتها بالحق افيك لي ريبيتيسيون واللي تورناج اللي يخرجوا يتصوروا والمونتاجات بالحق ما كناش نلقاو في ظهر كي نلقاو باش نرقد نتسمى به مش صحتي باش نتلهي بها.
1: جات الصدفة باش عطاتك الإنذار بأنه ثم مرض بعد الشر على الناس كله عليك وعلى يسمعوا فينا جيف اثنية
2: صدفة بحتة.
1: كيفاش صارت الصدفة؟
2: الصدفة اللي أنا نخدم في الإميسيون ميديكال لهذا التلفزية وقتها كان اسمها والأطباء اللي جيونا كما هكا في أكتوبر الوردي تقع حملات ويدخلوا معناتها طبة يحكي ويوعي
1: مرض
2: سرطان الثدي بتبيعة. أنا وقتها أمي هي اللي كانت تعرضت للمرض وتعرف الدكاترة اللي كانوا موجودين في الحصة هذيك في هما أطباء في صالح عزايز وقتها قالت لي سلم عليهم مشيت لهم قلت لهم راي أمي فلانة الفلانية وراي تسلم عليكم وتفرجت في الحصة وكل. الدكتور رحال إلا سوتي سيغ لوكازيون قال لي باهي وانت علاش ما تجيش تعدي؟ قلت فماش علاش باش نعدي أنا مازلت صغيرة عمري 29 سنة وانت بركة مازلت كنت تحكي تو في الإيميسيون. قلت ماذا بينا المرأة باغتيغ من 35 سنة تتفقد روحها أنا باش تفقد روحي علاش؟
1: كان عندك الرفلكس هذا متفقد في روحي علاش؟
2: إيه متفقد في روحي علاش معناتها ما
1: والمرض يجب يكون بعيد عليا ومتعرض
2: الحكاية نحكي فيها عندها 20 سنة
1: أما ليه
2: مازلت معناش الوعي والتوعية اللي هما توا قاعدين احنا نحرصوا عليهم معناتها والاعلام الكل ولا حارس قبل ما كانتش بالطريقه هذه راهو العمليه. قال لي ايجا ما عندك ما تخسر. ما مشيتش
1: رغم هذا مشيتش.
2: ابخي اموا عاودوا جاي عاود جاي هكا اون انترفونسيون اخرى معناتها في التلفزه. قال لي وينك؟ انا قلت الراجل قال لي ايجا واش نمشي له كي طويله المده قلت له نساني معناتها كي هو راني قال لي وينك شبيك ما جيتش قلت والله حشمت قلت انا راه نساني كيفاش. قال لي لا ايجا. قلت واش نقول لك انا ما نحبش نجي وما عنديش علاش جايه والكونسير دو سان اللي تحكي عليه انا مازال عمري صغير مش نتاع باش يجيني كونسير دو سان و اما باغ كونت خطوراني انا طلعت لي ثلاله وهو قاعد يحكي وقتها حتى على كثلالات اللي يطلعوا جدد ينجموا يكون فيهم ريسك بتاع كونسير دو بو والكل. يا اخي قلت له انا باغ كونت نحب نجي نشوف كان الثلاله اللي طلعت لي جديده فيها حاجه ولا لازمها تتنحى ولا لا. هو يقول لك خلينا نحصلها. قال لي باهي جا نشوفوا الثلاله كان تحب نحيها لك تصورتي دكتور جراح باش نحي لي ثلاله. المفيد كي مشيت قال لي اعمل لي ايكوما مو نعمل لك دوسي ونعمل لك عرفتك اللي برولني وعملت ايكوما مو وطلعت عندي نودول اللي انا ما كنتش نعلم ولا في بالي ولا متهيئه ولا اش قلت صدفه غريبه. انا ساعات نقول له انت ربي بعثك ليا وشديت صحيح خاطر ربي حب ينقذني من نوعية كونسير حادة جدا اللي كي عملوا لنا بات وقتها قالوا لي كان مفتونتش بيها توا في 5 سنين تلقاها صرحت لك في بدنك الكل.
1: يعني كان تشخيصك إلى حد ما مبكر لسرطان الثدي.
2: مبكر جدا زيد مبكر. أنا كنت أستاد زيغو فهمت. أنا تصدمت صدمت وقتها. انا قلت حتى كنا نحكي نقول احنا في جانفي وقتها ولا في حسيلو هكا في اكتوبر ولا في الشتاء معناتها ما مشيت انا ولميت روحي ورجعت له معناتها احنا في ديسمبر ولا في العرق يمشي معايا عرفت كنت تقول حسب عليه سطل ماء. صور انا صدمه كان هذيك وانا في العمر هذيك وانا تعديت بها التجربه مع امي وكانت متعبه برشا. وأمي تتسمى مرأة قوية معناتها وعندها هكا عزيمة ونجمة تجاوزة المرض وتحديته وفي نفس الإطار بابا وقف معاها برشا. بابا وصل الكرهبة كي تبرد في الشتاء وما تنجمش تسخن له بالقديب باش تخدم له فيسة يبات ليلة كاملة هو يمشي ويخدم في الكرهبة كل ساعة باش الستة متاع الصباح يهزها تعمل زريقة الشيميو في صالح عزايز خاطر زادة صالح عزايز كانوا متفاهمين الوضعية تهكم هي ممثلة ومعروفة ما تنجمش تجي في أوقات يكون فيها ناس الكل معناتها جاية تعدي ويشوفوها. كانوا عاملين لها وقت خاص ستة متاع الصباح تمشي انت صدقني ما يرقدش في الليل كل ساعة يقوم يخدم الكهرباء وقتها جات فيها بان ما عرفوا ايش شنية المفيد باش ينجم هو ستة كي يخدم الكهرباء تخدم له ويهزها. انا ذيك الكل فيلم في مخي معناتها
1: تعدى قدامك بعد التشخيص
2: بعد التشخيص اي اي انا باش نتعدى بهذيك الكل وما نعرفش كيفاش نجم نتعديه كان صعيب عليا معناتها نقول انا شخصيتي مانيش كي امي حساسة برشا ودكور دو المرض وقتها وفي عمري راه ما نجمش مش كيما نخمم انا توا تا نقول مرض وسقم ربي وابتلاء ودرجه نومي وقتها نقول علاش انا
1: وصلت لمرحله اي ديني رف
2: فوالا لي ديني توتال معناتها انا ما قبلتهاش العمليه. ومن بعد حتى هو دكتور حالكي قعد يتبع معايا ونعمل في البيوبسي ومن بعد قال لي لازمك تدخل تنحي ونحيت جوست تريف من الاول وتعدل اللانابات ومن بعد باللانابات كي طلعت الحكايه صعيبه قال لي لازم نعملوا ابلاسيون انا اعطيني باش نقبل الابلاسيون ساعه.
1: هو قبل هذا انت معنويا كنت رافضه شكون اللي كان يدس فيك حتى تواصل الحرب مع المرض تاع السرطان؟
2: دكتور رحال انا حتى امي ما قلت لهاش
1: ما قلت لهاش
2: اي من الاول ما قلت لهاش خفت عليها خاطر هي كل شيء تنجم تعديه في روحها اما في ولادها خط احمر معناتها بالنسبه لها هي كانت تنجم تطيح اكثر من اللي كان وقت اللي هي مرضت معناتها
1: خاصه اللي هي متعديه بمرض هذا
2: اي وتعرف الصعوبات اللي تعديت بهم. اما انا خفت عليها وخليت معايا كان اختي اختي بسمه هي اللي بعدي مثلا الكبيره في البنات وأختي بعدي هي الوحيدة قلت أنا علمت على حياتي تبدأ أموها حد يعرف ما أنا وين وش مشيت نعمل وأنا بنتي وقتها صغيرة عمرها 4 سنين وأنا ديفورسي خفت لنموت معناتها أول حاجة تجي للمخ العبد وقتها وبنتي ذيك شكون بيها نعرف أنا أمي ومش مش تخليها مي أنا حسيت روحي وجودي يزمو يكون مهم معناتها باش نربيها ونوصلها وين كيما نحب أنا رفضت الحقيقة وقلت لهم الأول لي
1: كان فرضين عليك أنه للعلاج يلزم يكون ثم استئصال لثدي انت رفضتها تماما
2: رفضت الفكرة أي. ما حبيتش خاطر هاني قلت لك خفت لنموت ما عرفش عليش مخي وقتها هذاك اش قال قلت لك مخ وقتها انا عمري 29 سنه مش كيما نخمم توا وزيد كأنثى ما حبيتهاش في روحي
1: بمعنى
2: معنى انا امراه وما عنديش ثدي وكاينه هذاك رمز الانوثه ولا خاطر هذاك اللي نتلقاوه في المجتمع وفي النظره وفي يعني انوثه المراه تتجسد في تفاصيل معينه جسديا قبل ولا بعد مخها وتخدم ولا ليه ولا متثقفة ولا بنت دار ولا هذاك الكل ياخو حيز والتركيبة الجسدية تاخو حيز مهم معناتها في نظرة الناس ليك
1: شو اللي غير لك فكرتك من بعد؟
2: على التجربة
1: واللي خلاك تمشي للعملية وتاخذ قرار العملية
2: هني قلت لك دكتور رحال شد صحيح كل قولي كل يوم تجيني عمل لي متابعة متابعة نفسية كبيرة برشا راني نمشي ونمشي مول الدار مش لهنا راني ماكياج ونقد ونمشي ويبدا يحكي لي ويفسر لي ويقول لي بعد يقول لي انت فاهمه انا شنو باش نعمل نقول له فاهمه يقول لي ما ريتش منك حتى رياكسيون نقول له انا ملي عادي كيني انا مانيش عارفه بالحق حجم اللي باش يصير خاطر انا رفضته في مخي مانيش باش نخلط له فيه فهمت قنعني شد صحيح وقنعني ليلة العملية قلت له قال لي باش تبيت في السبيطار وبالمناسبة وقتها ما عنديش تغطية اجتماعية جملة على خاطر من قلت لك نخدم أمنيش مترسمة قال لي باش تبيت في السبيطار قلت له ما نبيتش طونجيك الصباح للي أنا خارجة وهي لحلح يقول لي مشيش تهرب الصباح وما تجيش قلت له صافا حصلت عطيتك كلمة أنا توا ما تخممتها في مخي بيني وبين روحي قلت أيا برا هو شنو اللي باش يصير من الاخر معناتها اللي باش نخلطوا له ان شاء الله بيريود ونتجاوزها وتتعدى وان شاء الله خاطر هو قاعد يحكي معايا يقول لي راه فما امل في الشفاء راه فما راهو ماهيش عمليه مختال يعني ما وراه انت عندك
1: الحق ذاك صحيا
2: اي
1: وطبيا انه معناها الشفاء يكون وقت اللي تتبع الخطوات اللي يقولوهم الاطباء وحتى كي تصير لابلاسيون معناها في الاخر ثم الشفاء من الملغول هذا
2: يا مو لابلاسيون في حد ذاتها كانت بالنسبه لينا كاتاستروف معناتها ماهيش مقبوله فهمت مشيت وعملت العمليه وحاول هو يحطني مع شكون باش نعمل ريكونستركسيون ايميديات تصير عمليه تجميل غادي معناتها بعد لا تصير لابلاسيون تصير تركيب فوري في وسط العمليه بهذاك شويه يقولوا احنا كيف اللي هز لي هكا شويه المورال وخلاني نقبل من بعد ذا كيف ما نجحتش عمليه التجميل وتعبت برشا انا عديت 6 شهور من نهار عملت العمليه وانا نعمل كل يوم ما تاكل شهر داخله نعمل في عمليه نستوي في حاجه خاطر بدني رفض انكور اترونجي اللي هو البروتيز اللي تحطت وقتها بدني رفضها وعمل في الجلده بغولور 3 دوغري يعني وليت الجلدة هبطة وحدها ما مسها حد وهي كاين واحد محروق عرفت قعدت كل مرة ندخل الناحية حاجة كل مرة ندخل نعاودي الحم يخيطولي باش يلمولي جرح تحل معناتها تعبت برشا وحتى الشيميو والغاديو اللي كانوا مفروض باش نعملهم وخروهم اون اتوندون انا الحاله الوضعيه نتاع الجلده ساعه نتاع الجرح بيدها تنجم تلم اونتر تو قعدوا يحضروا في لانابات بيان سور تاخذ شويه وقت هي لانابات باش تحضر والحمد لله لطف من الطف الله اللي انا ما استحقيتش باش نعمل شيميو وما عملتش غاديو
1: ومشي على روحه مرض
2: ان شاء الله
1: الحمد لله
2: الى هذه اللحظه
1: الحمد لله اما كنت عندك معركه مش صحية، فقدت معركة نفسية عشت أنت مريك بعد استئصال الثدي.
2: صحيح. أنا التجيت لبسيكياتر باش نجم تعاوني نتجاوز المشكلة هذيك. علاش؟ أول حاجة أنا كنت مطلق. المشكلة اللي أنا رافضة روحي، أنا كي نغزل روحي في المرية وأنا نبدل في حويجي ولا باش ندخل نغسل، ولا رافضة المنظر اللي أنا رافيه. أنا كنت كل يوم نحط مخرسي بالبكي كي را روحي في الوضعية هذيك. كمل بنتي صغيرة ومزاد مستحقة للحنين وللتعنيقة وللبوسة وللدحنيسة. أنا بالجراح وبالوجيع على البلاصة مرض رضا نقوله، احنا ما عادش نجم نعنق، وما عادش نجم جيت الترمية في حضني، وما عادش جيت تقولي ماما باش نحب ندخل ندوش انا وياكي ما مستنسين ونلعبوا في البان وما بعضنا وكل كل مومون دانتيميتي اللي يصيروا مع بنتك. فهمت؟ ليه ما تنجمش؟ ليه ما تقولي علاش ما عادش النجم؟ ما انت هي صار لها كاين وانا رفضتها ديجا، هذيك وحده مشكل قد معذبني اللي انا اصلا مانيش قابله روحي، وكمل هي مانيش منجمه نوريها شنو اللي فهم وما فهمش باش ما تتصدمش
1: شو تحس.
2: وداير بنتي ما رتنيش على قد ما انا كنت بالعمليه وعامله استئصال، ما رتنيش، راتني بعد ما ركبت عاودت عملت تجميل معناه. اضافه الى ذلك كانت وقتها فما مساعي باش انا وبوها نرجعوا هكا لبعضنا، مي وقت اللي هو عرف بالعمليه وصنع بالعمليه رفض.
1: يعني تعديت بمرض سرطان الثدي؟
2: اي، قال لي ما نحملش معناتها.
1: زادت صدمتني، هذا اللي تعبك نفسي
2: بيان سور، زادت صدمتني الحكايه. من الاول هكا قعدت رفضت معناتها باش نكون عندي اي علاقات. ومن بعد هكا عرفتك اللي واحد يهز شويه الحياه والامل ويشبي وشو المشكل وتنجم تتعرف على حد ويحبك ويقبلك كيف ما انت. جيت فرص وتعرفت على شكون معناتها، وكان فما مشروع زواج والكل، وجا وخطبني ويعرفوا بيان سور خاطر انا الراجل باش يعيش معايا باش يشوفني معناها لازمني نعلمه بالمراحل هذيك الكلها. ابان بعد كي سمعوا دارهم ما حبوش، حتى هو رفض، حتى هو قبل معناتها ما رفضش، دارهم هما اللي ما قبلوش.
1: ليلي شي لانك انت تعديت بمرض سرطان الثدي وتم استئصال الثدي، العائله رفضت،
2: رفضت
1: هذا،
2: رفض
1: هذا اللي زاد تخليك نفسيا تتعب اكثر.
2: بيان سور انت كتحس روحك حاجه ما عملتش فيها انت حتى ذنب، وهذا سقم ربي كما قلت، سواء ابتلاء سواء اختبار من عند ربي المدى صبري، ولا تلقى انت الناس رفضتك ومعناتها ان شنو حياتي وقفت، ما عادش نجم نكمل حياتي ونلقى حد ينجم نعيش معاه احاسيس ومشاعر كما اي امراه في العاديه.
1: كانوا المراه تتلخص منها في بدنها في
2: أجزاء. هذا اللي قلقني، هذا اللي قلقني، يعني هما خليوا كل شيء، انا كانسانه كامراه كبنت دار كعائله، عائله باهيه معناتها في كل منين تدورني الحمد لله يا ربي، معناتها حاجه تشرف. مش معناتها انا في ذاك الكل وما تراش قعدت المشكله كونه انا عندي سرطان ثدي جاي وتنحت تنحى الثدي واستخدموا مره وتحس كانه يخافوا لا تعديهم ولا عرفت
1: فما عدم وعي زاد
2: اي اللي هو مرض معدي. ماشي في بالهم العباد اللي هو مرض معدي راهو برشا
1: ثم اللي في مخاخه ممكن هاني قلت لك النقص الوعي معناها ثم ما مرحله ما بعد المرض اللي هي الانثى والمراه فيها تعيش لحظات صعيبه خاصه وقت يكون ثم استئصال لسرطان الثدي.
2: الثدي فما ناس اللي وصلوا بالكونتاكت اللي انا توا فيه مع العباد، فما رجال وصلوا يفركسوا في حاجه تثبت المشكل هذايا اللي هو سواديزون مرته نحات ثدي ولا صار لها استئصال، باش يمشيوا يقدموا نازله للضرر، طليق للضرر، خاطر الضرر اللي هي ما عادش عندها ثدي معناها.
1: لكن ثم رجال اخرين نظرتهم للمسألة هذه مختلفة،
2: أكيد
1: لأنه الحب مهم زاد كيف كيف، لأنه الناس مش كل الناس وش كل الرجال تخمم بالطريقة هذه، ثم حب نجم يتفهم. فخليكم معنا بعد الفاصل راجعين في واحد من الناس على موزي كفهم.
0: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزي كفهم.

0: رجعنا لكم في واحد من الناس على مزيكا فم مراك. كنا نحكيه على أنه وصلت إلى فترة بعد استئصال سرطان, بعد استئصال السرطان وبعد استئصال الثدي, أنه الناس ولت أو بعض منهم على الأقل كانوا ينظروا للمسألة على أساس أنه كانوا حياة المرأة تقف بعد استئصال الثدي. وصلت أنه ثم شكون من اللي كنت بشتعاود معاه الزواج عائلته رفضت للي شيء لهذا السبب. هذا اللي صار,
1: هذا اللي صار.
0: لكن ثم ربما القدر يخبي حاجة حلوة
1: في تنبك الأزمة.
0: في تنبك الأزمة
1: ظهر شخص, ظهر شخص شخص كان الرفيق والسند واللي رجع لي حب الحياة والأمل. كي قلت له راني هكا وهكا قال لي يا لوخ وشنو اللي يتبدل, أنا حاجتي بك أنت.
0: شخص هو اللي هو زوجك توا حاليا,
1: اللي هو زوجي توا,
0: كريم الأسود.
1: اللي هو كريم الأسود.
0: سي كريم مساء الخير.
2: عسلامة,
0: مرحبا بك. سا
2: يعيشك. أنا شوية كيفاش نقول لك إيمو شوية بهالحكاية هذه توا, سيرتو هكا كلامها توا. أي صحيح, أنا وقتها في وضعية زادة مش سهلة, خاطر أنا بيدي طلقت في ال قبل 4 سنين من اللي عرفتها, فهمت. وما كنتش باش نعاود حياتي, انا قلت يزي فيه البركه. عندي وليد
0: اللي بفضلني
2: ومانيش ناوي في برنامجي اني نعاود نعرس. خدمتي ما خدت لي وقت كبير من حياتي, ولدي لاهي بيه. عندي الوالدة زادة معايا, أنا شوي في سيونيك معناتها عايش في وضعية بون كاو.
0: لكن الحب يصنع معجزات كريم.
2: هو الحب والصدف, وهي أمها كانت يعني من الناس اللي نحبهم برشا وخدمنا مع بعضنا برشا. يعني علاقتي بأمها قبلها هي أكثر من
0: علاقتك بها.
2: أي من علاقتي بها هي نشوفها يمكن. حتى جيت لدارنا مرة وأمي وقتها تعمل فلان كادر معها, معناتها دخلت غزرت لها وتعديت, عمري ما وقفت حكيت معها ولا. لكن شاءت صدف أنه بون تقابلوا في الباهو متاع التلبزة وعش كيفاش, مرة خرجنا عملنا فطور وولت أيا وقتش نعمل قهوة شنو بون. جيت هكا أمور عفوية عفوية من غير سابق, ما أنت ما فيش حتى تخمام وحتى برنامج. ونهار كلمتني قالت لي راني غرقت بالكراب.
0: ماهي
2: فيضانات
0: وما أكثرها في تونس.
2: قالوا يجيني راني في بورتال حيدر, مش بورتال حيدر شو اسمه ذيك شيرة
1: مفتاح صعدل.
2: مفتاح صعدل. مشيت لها نلقاها هي في الكرهبة يا سيدي والدنيا عامت, دخلت المال الكرهبة تخلوا حسنوا بون بيان سور. جيت انا
0: من فيضان المال فيضان المشاعر ولد
2: اكل مومون هذاك. هي جا بعد مشينا تعشينا ليلة فهمتني, هزيتها للسنتر فيل حسنوا بون.
0: بدال حب,
2: بدال تعلق. الحب راهو شوف الحب هو ممارسة. هو يتبنى حب, ما نتصورش يجي هكا كيما الطابع اللي تحطه في الماء ويتحل, فهمت.
0: مش بغشكم,
2: مش انستانتاني, سي با مش نسكافيه.
0: لكن جاي الحب في الاخر, جاي الحب في الاخر والحمد لله.
2: التو
0: والتو ربي يفضلكم لبعضكم.
2: يزيد قاعد يزيد
0: ان شاء الله. ان شاء الله ديما يزيد. حكيت لك ملاك عن تجربتها مع سرطان الثدي.
2: اي
0: ملول نول على
2: اي اي اي لا في بالي بيه بيان سور. اي انا ما عندي حتى مشكل. انا امي ديجا عملت صار لها الحكايه هذه وتوجعت برشا انا في الحادثه نتاع امي. لكن شوف هي ثقافه راهي المجتمع هذايا فيه برشا نقولوا احنا عقليات. فما اكلي بالنسبه هو اللي هو المراه جسد هكاهو ذيك هي الحكاية. وفما اللي معناتها يتقاسم مع الشخص اللي يعيش معه جسد وفكر
0: وروح
2: وروح وأحاسيس و
0: يعني تجربتك مع سرطان الثدي مع الوالدة هي اللي خلتك تفهم أكثر اللي تعديت به ملاك
2: في السبكونسيون سورمون في في في في اللي مانيش قاعد أنا نجم نخمم فيها ديريكتومون وأنا بطبيعتي مانيش راني مسكر أنت عندي مجال أني نتفاهم مع ناس في وضعيات صعب برش حتى من ناحية خدمتي ندخل في في في حالات أو في وضعيات صعب برشة يلزمني نلقى مجال مع مخي مع تجربتي ونكون في روحي باش نولي أنا نقبل ساعة أكل اختلاف أنا مع إنسان مختلف أو عنده مشكلة ما نجمش أنا نعامله كما الناس كل بكل القسوة ولا بكل النظرة الدنيا
0: كريم المجتمع فيه برشا أفكار مسبقة
2: أي.
0: على مرض سرطان الثدي أفكار مسبقة على زادة كيف كيف ما يحدث بعد استئصال ثدي امرأة هذوما كل أفكار موجودة في المجتمع اللي أنت في وسطه
2: صحيح
0: وما أثرتش فيك
2: لا أنا ما أنا أثرش فيها رأو طرش يأثر فيها أنا يأثر فيها اللي فيه شجن وحس وموسيقى وحاجة يعني تخرج من الروح حاجة تعطيك وتوصل لك صوت معناتها فيلم فيها إيموشن فيها قصة فيها هذا هو الإنسان يعني مشاعر مشاعر
0: هو حتى المعني بالأمر حتى ملك بعد استئصال الثدي بعد سرطان الثدي هي بدها تقلق كأنثى كامرأة من فكرة أنه ثم جزء نقص في البدن اللي هو عند البعض رمز للأنوثة وأنت كرجل كيفاش واجهت هذا
2: أنا والله ما عنديش يعني
0: أنت المثال العكسي والمثال الحمد
2: لله ما عنديش معناتها كلمة باش نفسر بها بالضبط لكن باش نقول لك زايد ناقص عندي مثلا معناتها ما ينقص لي شيء كيما واحد نحى صباع ولا معناتها بون معش انا
0: حب كان اقوى
2: ليه اقوى واقوى ويزيد معناتها انا بالنسبه لي انا ملك معناتها هي طبيعتها ومحبتها ليا وعندها ميزات طيب مليح زيد دونك غطات كل شيء ما عادش تغزلها معناتها العاهه هذيك ولا المشكله هذيك فهمتني وفما مشاعر فما هاني قلت لك
0: هذا هو المشاعر اقوى من اي حاجه اخرى
2: اي
0: في الاخر
2: معامله انا ما نحبش الدقنقين مثلا والصعب الزايد فهمتني وتعرفني انا فهمتني هاكا تخلي لي شويه فسحه فهمتني وترجع لي من بعد
0: هذا مهم لان كنت سند ملك وطلت تلقى راجل يكون بهذا التفكير اللي هو مطلوب انه يكون عند الناس كل التفكير هذا يكون سند للمراه جدا
1: أكيد.
0: بعد تجربه سرطان الثدي وبعد تجربه استئصال الثدي
1: أكيد هو سند معنوي ومادي في تواجده معايا في اللحظات اللي أنا نضعف فيهم أنا وقتها متى حكموا عليا بيانسو 5 سنين من ما يزمنيش شقة حمل وعلى خاطر الميتابوليزم متى هرمونال متى البدن باش يتفرعز كيف انا عرست انا وكريم ما زالوا قاعدوا عام ونص في 5 سنين هكاك هو قلت له احنا فافا غنفان والكل اما راكش نصبروا شويه متى كان متفاهم ما كانش عنده اشكال ومن بعد انا حبلت وجبت بيبي اللي نسال الكل يسمعوا فينا توا نقول لهم راهو الحياه ديما تقعد فيها الامل واللي كتبوا ربي باش يصير راهو ما عنده وين يمشي. تستنى شويه وقت بركه تو تطور الطب والعلم حتى اللي كانوا قبل يعمل شيميو ما تضعف نسبه الخصوبه عندهم تو ولاو يعملوا كونجيلاسيون دي زوفير سكي ما عادش فما مشكل الحكايه دي جمله. وما شاء الله ولدي تبارك الله تو عمره 13 ans
0: ما شاء الله ربي فضل
1: معناتها وين العمليه اللي عملتها والبريود هذيك اللي عيط بها كانت صعيبه برشا تو عندها 20 سنه زيد
0: في العشرين سنة ثم التجربة مريت بها للنساء اللي يسمعوا فيك توا وحتى للرجال زادة مهمة انه فيها خلاصات وفيها عبرة مالك
1: اكيد
0: اللي يسمعوا فيك وربما يمروا بها التجربة او مازالوا ما عندهمش الوعي بانهم يزم يكونوا فايقين المرض كما هذا شو ندخلهم
1: انا نقول لهم بحكم انا زادة راني كاتبة عامة في الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي ودخلت سبيسيالمون من منطلق التجربة اللي انا عشتها اللي انا ديما في الايامات التحسيسية اللي نعملوهم وايامات مفتوحة ان نعملو فيها عملية تقصي وكشف مبكر اللي المرأة راهي قد ما تتفقد روحها به وكي تبدا على قد ما هو بكري قد ما خير وراهو زيدة ما تخافش انا بتتر العمر وقتها كنت صغيرة وما كنتش واعية وكما قلت قبيلة ما كانش فما الحملة الاعلامية اللي تصير كيما توا باش نحثو النساء الكل تمشي تتفقد روحها راهو من عمر معين خاصة كان عندك انت حد في العائلة موجود متى تعرض للحكاية هذه راك حتى وانت من اللي عمرك 25 سنة تمشي تتفقد ما فيها حتى مشكل تفيق علي في المرض بكري تعاون روحك باش تتفادى برشا حاجات العلاج ينجم يكون أخف والمراحل العلاج نجم تتفاديها يعني تكون عملية استئصال برك ونجم وتوا ولات حاجة جديدة في الطب زادة استئصال الورم برك ما عادش نخلطوا الاستئصال الثدي جملة واحدة معناتها زادة كريم نشكره من البلاصة هذه برشا برشا خاطر أنا في الأكتوبر في الجمعية ولا كيما على طول العام عنا ديكا غافان ونخرج من الدار وعنا نعدي بنهارين وثلاثة منيش موجودة يقوم صباح ما يلقانيش يرقد وانا مازلت ما روحتش معناتها هو يسلم فيا عرفت يقول لي سافا الشهر هذايا انت
0: عندك
1: ميسيون معناتها ماهوش الزوجة اللي مارجني وقتاش وينك وش بين فماش ماكله طايبه ولا ما تهم مريح زوج مريح الحقيقه ومعاوني برشا
0: كريم مثال للبعض اللي ربما لما مرته تتعدى بتجربه سرطان الثدي او باستئصال الثدي في وقت ما فيهم مش بعض منهم فيهم مش يكون يختار البعد او الطلاق او حتى نفسيا هو بده يتغير انت شنو نجم تقول لهم الناس هذوما
2: قلهم اول حاجه ساعه هما يزم انسان

0: البينو يعمل يشوف روحه هو وين غلط صحيح، أما ساعة يقف ويساند ويشجع وهذاك يرجع لورا
1: طبعا،
0: ياخذ معناتها نصيبه في الحياة، ماهوش في الـ في الـ في الشيخات برك، يلزموا وقت التحكر الكب نقولوا احنا بلغتنا احنا، يلزم واحد يكون واقف
1: في الاخر الحب،
0: والحب هو البالانس، هذيك سي لا بالانس، اذا كان ما فماش هذيك فما ناس يمكن زيادة يمثلوا على بعضهم ما نعرفش،
1: هي حب لكل التفاصيل مش فقط الجسديه
0: يعني. لا لا لا هذاك هو الرسمي.
1: كريم نشكرك برشا، يعطيك الصحة ملك بدرويل، أيضا نشكرك على شجاعتك على مشاركة التجربة، وإن شاء الله باس لكل من يتعرض للمرض هذا، معناها حرب هي لكن حرب إن شاء الله تكون فيها الانتصار. وشكرا لكل الأطباء لكل الفريق العاملين في المجال اليوم يسعوا زاد باش يكون ثم توعية بمرض سرطان الثدي مادام في الأكتوبر روز. نشكركم جميعا، يعطيكم الصحة. شكرا دريف الإخراج، شكرا للضفين، شكرا لخليل العماري، شكرا لأحمد، تحياتي لكم، شاكر بسبيس. موعدنا يجدد في واحد من الناس مازلين لجمعة مصنرية تسعم تعليق على موزيكا فام.
2: واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 تعليق على موزيكا فام.

مستمع إذاعة موزايك فم، تحية طيبة. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتفق بالعاصمة الألمانية برلين خلال لقاء جمعه بنظيره الإندونيسي على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، وذلك خلال لقاء جمعهما على هامش مشاركتهما في أشغال قمة الصحة العالمية في دورتها 18 المنعقدة من 11 إلى 13 من أكتوبر الجاري بألمانيا، وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة. كما اتفق الطرفان على اعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين لتحويل فرص التعاون الى مشاريع عملية. إعادة فتح مكتبة الديوان بالمدينة العتيقة بإشراف وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرافي وبحضور والي تونس عماد بوخريس وعدد من إطارات الوزارة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة الثقافة، وخضع هذا المعلم التاريخي لجملة من أشغال صيانة وترميم تعهد بها المعهد الوطني للتراث، حيث اعتمدت مصالحه التقنية والمتخصصة على المحافظة على المواد الأصلية والتقنيات التقليدية لإبراز الهوية التاريخية للمبنى والالتزام بخصائصه المعمارية والهندسية وفق المعايير الدولية المعمول بها في مجال صيانة المعالم التراثية. في تطورات الشأن الدولي، الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا مساء اليوم بعيد اعلان قوات التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. والمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يؤكد على منصة إكس استهداف مطار خالد الدولي بصاروخ باليستي، بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة بطائرة مسيرة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يرحب بإعلان الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة جديدة لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، متعهدا بتوفير ما يلزم لإنجاز مهمة البعثة الأوروبية. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا اليوم على تأسيس بعثة جديدة للدعم في لبنان تهدف إلى تقديم المشورة للجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد. ختاما، ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي يقول اليوم إن موسكو ستتمكن بحلول نهاية العام من استعادة صادراتها المعتادة من الديزل إلى ما يتراوح من 3 ملايين إلى 3.5 مليون طن شهريا. وأضاف المتحدث في حديثه إلى قناة روسيا 24 التلفزيونية الحكومية أن الإمدادات الروسية الإضافية من الديزل ستسهم بفضل الاتفاق الذي تسنى التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تحقيق التوازن بقدر ما بين العرض والطلب العالميين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikfm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفهم. إلى اللقاء. الأولى في تونس. والموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.

0: يسر جديدي.
1: التسعة أربع دقائق على موزي الكفين. مرحبا بكم، هذه بنت الكفين أكيد معاكم، ونفتتح معاكم الجمعة. اليوم نهار اثنين، اليوم نهار لي يعتبر من أصعب الأيامات في الجمعة، ولكن سفا تعدى نهار الاثنين، أمور مريقة الحمد لله. الفايدة مازالت قدامنا، باقي الجمعة وعنا زادة جوفري نهار الخميس، نهار 15 أكتوبر عيد الجلية، دونك ثم راحة في الوسط. وأنا متأكد لي فما برشا منكم ياخذين بون نهار الجمعة، ذيك العادة التونسية الله يقطعها علينا. بو هي الأفونتاج دالي تفرق شوية الدنيا هكا، ولين نهار الجمعة دونك سفا الحمد لله حاجة باهية، معناها فايدكم ترتاحوا وتتفردوا أكيد وتكونوا مع عائلتكم، وإحنا زادة ننسوكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. تلقاو زيد لي ريبلاي نتاع لي زيميسيون الكل على mosaikefm.net، زيد الابليكاسيون موبيل نتاع mosaikefm، وتنجموا اكيد تقترحوا علينا موسيقى في بنت الفام البلاي ليست نتاعكم نتوما مع 11 غير بوع نتاع الليل على واتساب mosaikefm 23 500 و13000. يشوفي تبعثوا لنا اقتراحات نتاع الغنيات اللي تحبوا تسمعوهم كل ليله عندكم البلاي ليست نتاعكم نتوما، او كنمشيو براي الاغلبيه شنو الستيل اللي تحبوا تسمعوه. ممكن حاجه من ال 70s 90s 80s، ممكن حتى تحبوا تسمعوا موسيقتنا نحن التونسية تحصيلوا الفايدة. نمشيو برأي الأغلبية وانتم تشاركوا معنا في الإميشن على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000. عندكم زيادة مختلف المواعيد، عندكم موعد مع الكولتور ديجيتال التكنولوجيا كيف كيف سامبلينج، نحكيو موزيكا مختلف البلاي ليست اللي عنا. أما زيادة عندكم موعد مع الربح والكاش، كنيوتا كبيرة برشا اليوم، كنيوتا مهمة ياسر، انتم ما عليكم كان تركزوا معنا مليح مليح مليح مليح. بعد شوية عندكم زوز طرق بشاركوا معنا، عندكم واتساب ساعة موزيكا فيم 23 500 و13000. بشتركوا معنا في فوك بلاستيك، فوك بلاستيك زوز متبرين من أسهل المواعيد اللي تربحوا فيهم الكاش. دونك من توا جوست تبعثونا مساج نحب نشارك في فوك بلاستيك، هذا هو المساج المطلوب منكم على واتساب موزيكا فيم 23 500 و13000. المساج اللي نجم يربحك من بعد برشا فلوس، ولكن زادا عندكم 71 100 و13000. تكلمونا من توا بشتركوا في نيمينينا التحدي 71 100 و13000، بعد شوية يربحك كنيوتا كبيرة برشا. زوز بلين ونص 2500 دينار اليوم في بنت لفام، برشا برشا برشا برشا برشا فلوس لكم انتوما، وفرصة كبيرة ياسر. نيوما هذا 12 في الشهر زملين ونص، تعرف هكا ياخذوا الكونت برشا فلوس، زملين ونص 2500 دينار، ينجم يخليك تحلم بفواياج، نجم يخليك الويكند ذي اكل بون اللي نحكيو عليه. زملين ونص من نهار الخميس تمشي لوتيل انت والعائلة، تمشيو تتفرهدوا تعملوا ويكند قمقومة كيف فيه برشا ديزاكتيفيتي، تنجموا تمشيو تحضروا فطور كبير باهي. فواياج ويكند ذي زعما دالي هو الحقيقة هي تقسي ديد يشجع سبور ديفير هو هكا ولي هي ما يزوز منين نصرة ويربحوك برشا فلوس، وتنجموا تمشي وتعملوا أي بروجرام تحبوا عليه. 2500 دينار بعد يتقسموا على زوز مواعيد، زوز ملايين كاش في نيمينينو التحدي تربحهم في 60 ثانية أكاهو دقيقة، تربح زوز ملايين. دونك شوف ما عليكم كان تركزوا مليح مليح في الدقيقة هذية باش تتحدي وتربحوا سيد الحكم زوز ملايين كاش في نيمينينو، وعندكم زيادة نص مليون 500 دينار في فك بلاستيك، أسهل موعد للربح والكاش. زوز متبرين على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000، نص مليون يستنى فيكم كل ليلة. نطلعوا حاجة نجم يكون شخصية، نجم يكون اختراع بلاد، شخصية رياضية، حصلوا عندكم ليزانديس، وأول واحد فيكم باش يطلع معنا في القرعة على واتساب موزيكا فام 23 500 و13000 ياخو لانديس لولاني بلاش، انديس على بكري حاضر باش تكونوا حاضرين وتكونوا أقرب لل 500 دينار من غيركم. 23 500 و13000، تربحوا 500 دينار في فوك بلاستيك وال 71 100 و13000، زوز ملايين كاش الكنيوتا في بنت الفام، زوز ملايين ونص تربحوهم الليلة ملا سهرية على مزيك، زوز ملايين ونص اليوم ليكم انتوما مستمعينا. السلام عليكم برشا برشا برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نسلم زيد على كامل الفريق اللي معنا الليلة. سالو دالي شحوالك شي نمور، يستنوا فيك مستمعينا اكيد، وعنا زيد الحاج في استقبال تليفوناتكم على 71 100 و13000. سلام برشا على يوسف زيادة في ديجيتال، ايكيب كاملة معاكم في 3 سوايع من توا حتى نص الليل، نبداوها بالموسيقى. الموسيقى ليكم انتوما حاجة جروفي نبداو بها الليلة بنت الفام لوكينغ جلاس.

Irreplaceable على موزيك فيم. انتم تسمعوا في بنت الفيم وبعد شوية عندكم نص مليون 500 دينار في فوق بلاستيك على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف. تبعثوا لنا مساج تدخلوا معنا في القرعة وتاخذوا لنديس لوليني بليش. اما توت سويت سامبلينج

0: Dumpling.
1: عندكم برشا ما سمعتوهاش الحقيقه الاغنيه ذي ليله باش نحكيو على اكتشافات السوشيال ميديا. اغنيه تعديت لي سنوات عنا هنا في موزايك من عند فيوتشر، هذه ماسك اوف.

تباسكو في اغنيه من البوم فيوتشر اللي اسمه فيوتشر على اسمه تو سامبلومون وخرج عام 2017. الاغنيه دي تعرفت برشا في العالم غاس لحن الفلوت اللي كنتوا تسمعوا فيه في الدخله حتى توا دير اللي ما يتنساش. نفس اللحن الاساسي ذاك اللي خليها تتعرف وتنجح الاغنيه برشا في العالم جاي من اغنيه قديمه برشا.

اللحن اللي نسمعوه في غنية ماسك أوف هو بالحق خذوه من غنية أقدم برشا اسمها Prison Song للمغني كارلتون ويليامز اللي خرجت عام 78. هي الحقيقة الغنية ذي ساوند تراك من فيلم سافيل جيم اللي خرج عام 1978. Prison Song حقت نجاح كبير وقت الحقيقة سورتو عند الناس اللي مغرومة برشا بالسيما ويبان هنا فيوتشر بون هو فيوتشر اللي مولى الغنية ولكن مترو بومين هو البروديكتور ذي سامبلي خذي مقطع من هنا سامبلي سورتو كل الدورة متاع الفلوت هذيك هي دونك سامبلي عمل عليه غنية جديدة كالعادة مش نسمع مزوز مع بعض.

كانت دافيه برشا الغنيه هذيا. يبان هنا مترو بومينغ لو برودكتور نتاع اغنيه ماسك اوف خذا سامبل معناها مقطع من اغنيه بريزن سونغ لكارلتون ويليامز, وهكا ولات الغنيه لفيوتشر اللي كانت من اقوى واكبر اغنيات المغنيه هذيا. دونك فيوتشر اللي لتوا مازال يخدم ولتوا مازال الموسيقى نتاعو موجوده تسمعوا على موزايك اف ام. اما بون بالنسبه للسامبلينغ الليله نتصور واضح بالكدي بالكدي المقطع هذيا الفلوت الحقيقه ديما عندها توش ماجيك سورتو في الهيب هوب. يبقى اوكي بدلوا في ستيل اما النغمه خليوها هي هي.

0: كاتلين.
1: مواصلين معاكم بالموسيقى في بنت لفام. بعد شوية عندكم برشا ربح وكاش يستنى فيكم. مزوز ملايين كاش هذوما فيني وينينا. التحدي فيه 2000 دينار على 71-113-1000، وعندكم زيدا فوق بلاستيك فيها 500 دينار على واتساب 23-500-113-1000. خليكم معا للفضة، ما هيش فرقة على موسيقى.

غزالي على موزايك فام. بعد شوية الموزيك انتوما تختاروها على واتساب موزايك فام 23 513 ألف. تختاروا البلايليست متاعكم، الموزيك اللي تحبوا انتوما تسمعوها، تسمعوها في بلايليست مع 11 غير بوعم تعليل بعد نيوينينا. احنا مازلنا مواصلين معاكم، معنا توتسويت الديجيتال، نحكيوا على حاجة لازمكم تردوا بالكم منها بالكدي بالكدي في تليفوناتكم. Culture digitale. Culture digitale. أي سيدي ليلة باش نحكيو على خطر قاعد يدور على تليفوناتنا، خطر ساكن تما العواقب نتاعو تنجم تكون وخيمة برشا. مانيش نحكيو على ابليكاسيون، مانيش نحكيو على بيراتاج، مانيش نحكيو على ليان يجيك باش تنزل عليه، لا لا لا لا ما فما حتى شيء من هذا الكل. التليفون يجيك نمره ما تعرفوش، يكلمك تهز عليه تقول شنو نقولوا نحن، الو الو، تبدا ما يجاوب فيك حتى حد، الو الو شكون معايا، الو الو، باقي ما يجاوبك حتى حد، تعلق انت مش بالك الحكايه وفيت غادي. اما هنا نحكيو على حاجه اسمها سايلنت كول سكام، او التحيل عبر المكالمات الصامته. كلمه الو هذيك البسيطه اللي قلتها اللي ما فيها حتى شيء، اللي هي عاده استنسنا بها، ودايره تلقاو ثم ريل انستغرام موجوده اسماعيل حكي لكم كيفاش منين جات حكايه الو هذيا. ولكن تصور انت الالو هذيك تنجم تخلي انسان اخر يسرق لك فلوسك، يتحيل باسمك وينتحل الشخصيه نتاعك. شنو هي الحكايه هذيا؟ شنو هو اللي قاعد صاير؟ وشنو هي علاقه الاي اي بهذا الكل؟ باش نفهموا الحكايه لازمنا نفهموا انه لي سيبر كريمينيل في 2026 ولاو يستعملوا في ذكاء اصطناعي مرعب في الدقه نتاعو. الهدف من المكامله هذيك هي تجميع عينات صوتيه من عندك. بمجرد ما تنطق كلمه الو ولا شكون معايا، السوفت وير اللي يخدم ورا الخط يسجل النبره نتاع صوتك، التامبر والطريقه نتاع كلامك. والذكاء الاصطناعي يستحق ثواني معدوده بركه باش يعمل استنساخ للصوت نتاعك كامل ومطابق 100%. من بعد يستعمل الصوت هذا باش يكلم عائلتك، اصحابك، يطلبوا فلوس، ولا حتى يكلموا بانكا، يتجاوزوا انظمه الامان البنكيه اللي تخدم بالريكونيسونس فوكال. الفخ هذايا يعني انه روبو يكلم الاف النوامر في وقت واحد باش يثبت شكون النومرو اللي ريالمون حي النومرو هذاك ويجاوب عليه شكون. بمجرد ما انك تجاوب النومرو متاعك يتقيد في البلاك ليست متاع الاهداف الثمينة ويتباع في الدارك ويب. التكنولوجيا ذي خليت التحايل يولي صناعي وبكميات عملاقة. فما سيدة نوع اخر من الافخاخ هذايا وين يستنيو انه قلت الو باش يقيدوك في خدمات شخ تاكسي من غير ما حتى تفيق. والكلمة متاعك تعتبر بمثابة موافقة صوتية يتم التلاعب بها تقنيا. الحكاية وليت بالحق ألو سامبل راو ينجم يدخلك في متاهات كبيرة برشا. شنو الحل تو؟ كيفاش نحميو رواحنا من قرصنة الأصوات؟ تخلطنيش للصوت. والله العظيم شيء غريب الحقيقة. القاعدة الذهبية في 2026 هي السكوت. كي يطلبك نومرو ما تعرفوش هز وما تتكلمش، ما تقول حتى شيء، لا تقول ألو، لا تقول شكون معايا، حتى شيء، هز اقعد ساكت استنى حتى لين الانسان الاخر هو اللي يبدا يحكي معاك. لروبو اذا كان هو روبو يكلم فيك، راهم لروبو هذوما مبرمجين باش يقصوا الخط، يعني يعلقوا كي ما يسمعش صوت بشري في الثواني الاولى. ثانيا ثم حاجه اخرى، تطبيقات كيما ترو كولر ولا ساغاكروش اللي يعملوا فيلتراج للنوامر هذوما المشبوهه. والاهم من هذا الكل حاجه موجوده ديريكتومون في تليفوناتنا اسمها خاصيه سايلنس انون كولرز، وهو انه اي نمرو موش مسجل عندك يمشي ديريكتومون للفويس ميل او البوات فوكال. ووقتها في عصر الذكاء الاصطناعي الحقيقة صوتنا ولا بصمة حساسة برشا برشا برشا، لذا لازمنا نحافظوا عليها وما نعطيوها لحتى نمرو يطلبك في نص الليل.

نص مليون 500 دينار بعد شوية على واتساب مزيكا فيم 23513000. تبعثونا الميساج اللي بشي ربحكم 500 دينار. اليوم باش نحاول نطلعوا حاجة سهلة ياسر. اليوم نحكيو جغرافيا، نحكيو بلدان. زعم فيكم شكون يربح النص مليون بعد شوية؟ هذي اللي باش تكتشفوه في فوك بلاستيك، كلاس انيمالز، هيت ويفز على مزيكا.

0: أوليفيا دين Man I Need على موزايك فام توصلنا حتى لتسعة وخمسين دقيقة أنتم تسمعوا في بنت لفام سيسروا إحكم طريق السلام عليكم نسلموا عليكم برشا زيادة كنت تسمعوا فينا في دياركم نعرف طقس بارد متعركش على الحقيقة خلينا نحن نونسوكم الموزيكا مازالت متواصلة معاكم أنتم وتقترحوا علينا زيادة موزيكتكم البلاي ليست متاعكم أنتم على واتساب 23 513 ألف شنو تحبوا تسمعوا بعد باش تحبوا تتونسوا إذا تبعثوا لنا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف اما حتى واتساب زيدا يخليك تشارك في فوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم نص مليون 500 دينار للربح الزوز متبرين فوك بلاستيك اللي نعتبرها الحقيقه من اسهل مواعيد الربح والكاش كان تختار انك تواصل معنا خلينا نبدا نسلم على هدى مرحبا
2: مرحبا يا
0: هدى شو احوالك لاباس
2: الحمد لله
0: الحمد لله هدى اليوم شاركت معنا على واتساب موزايك اف

0: هيا هدي وعمر ان شاء الله مربوح عليكم انتم مزوز. خليني افكركم بقواعد اللعبه. فك بلاستيك 30 ثانيه نص دقيقه. اليوم باش نحاولوا نطلعوا بلاد. دونك بلاد اليوم سهله برشا, بلاد نعرفوها مليح مليح, وانتم بالطريقه هذه تنجموا تطلعوها معانا. شوف البلاد كي نختاروا نحن, شوف نختاروا ديما نحطوا بلاد سهله وبلاد صعيبه شوي, ولكن انتم تنجموا بطريقه سهله ياسر تختاروا البلاد اللي لي زانديس نتاعها ياسر واضحين, البلاد اللي نعتبروها نحن سهله برشا برشا برشا. هذية كي زوز تختاروا انكم تواصلوا معنا. اش معناها تختار انك تواصل؟ معناها تلقى روحك اذا كان اليوم طلعت البلاد هذية غدوه ترجع تلعب معنا على 600 دينار, 700 800, كل نهار نزيدوا 200 دينار, دخلتوا مليون زوز ملايين. الفايده الكليون تاع كل نهار تزيد, وفحوظ معناها فرصكم انتم وحظوظكم في الربح تزيد بالكدا بالكدا. عندكم افونتاج اخر كبير ياسر ياسر, هو انه ابارتير من غدوه كي تجي تشارك معنا تبدا انت ديجا رابح, امورك مريقله وضامن الربح نتاعك وضامن هكا كنيوتة صغيرة ديجا حتى لو كان لقدر الله تخسر معانا. كيفاش؟ إبا على خاطرك شاركت معانا اليوم وعلى خاطر اخترت انك تواصل, غدوة كي ترجع تلعب على 600 دينار ديجا ربح 300 دينار اللي هما اشتر الكنيوتة من غير ما حتى تقول حد شيء. يعني لقدر الله تخسر ديما تلقى عندك كنيوتة تربحها بطريقة سهلة ياسر. هذا بيان سور وقت اللي تختاروا انكم زوز تواصلوا نختاروا الأسهل, حظوظكم في الربح تزيد والفايدة انتم الزوز تعملوا الشوا الصحيح. انا ديما ننصح باش انكم تواصلوا, اما تنجموا اكيد تختاروا تقول لي انا نكتفي زفير في بركه اليوم وكان ربحت او انه نهز الكنيوتا 500 دينار, كان ما طلعتش البلاد للاسف نروح يديا فارغه. وبيان سور اذا كان يشفي واحد فيكم بركه يقول لي انا ما نواصلش نتعداو للبلاد الاصعب وليزانديس الاصعب وتنجم تبعد عليكم ال 500 دينار, مي بون ديما تبقى بلاد معروفه ياسر اما لازمها اكثر شويه تركيز, لازمها درايه بالكتاب الجغرافيا. الحقيقه الفايده سهلوها تسهيل, اختاروا انكم تواصلوا تسهلوها على رواحكم, ولكن ديما يبقى عندكم الخيار. هدي تواصل ولا تكتفي؟
1: مواصل
0: بيان. هدي مواصل. عمر ايه عمر وهدي زوز مواصلين, اخترتوا الاسهل واخترتوا الحاجه اللي باش تربحكم اليوم الفلوس. خليني نفكركم زاده اللي لو بارلور راهو ممنوع منعا باتا. عمر قال لي سيد الحكم راك حطوا بارلور لذا نحيو لو بارلور نحكيو ديريكت مع التليفون. شوف اوكي اوكي قالك من الاول كنت حطوا بارلور بعد نحيتو. اسمعني راهو فيك راهو فيك
1: والله.
0: عمر وهدي دونك لو بارلور ممنوع منعا باتا, يعتبر محاوله غش. دونك اللي باش نفيقوا بيه حطوا بارلور راهو يخسر ويكمل المتباري الاخر يلعب على ال 500 دينار. كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انطلاق بعد لي 3 انديس من بعد القرعه بيان سور اللي خرجت انه هدي اليوم هي اللي باش تبدا تجاوب الاولانيه. دونك هدي بعد ما نكملوا لي 3 انديس نقولوا 3-2-1 انطلاق, بعد الانطلاق وقتها تبدا انت تجاوب. تنجم يا اما تعطيني اسم البلاد والا تسالني سؤال انا نجاوب عليه باي والا لا. سؤال نجم نقرب لكم انا به البلاد هذية, الفايده تكون مركزه معايا مليح مليح مليح. والزوز داير عندكم فرصه باش انكم تطلعوها البلاد هذية. بيان سور وقت اللي نبداو بهدي يا اما تسالني سؤال واحد والا تجاوبني تعطيني اقتراح واحد بركه ومن بعد نتعداو ديريكت مع عمر. اتور دو غول هدي عمر هدي عمر حتى لين في 30 ثانيه هذيا نطلعوا البلاد نتاع الليله. واضحين قواعد اللعبه هدي وعمر؟
1: واضحه.
0: اوكي بيان, مادام قواعد اللعبه واضحين مادام كل شيء مريقل اليوم باش نحاولوا نطلعوا البلاد السهله ياسر نعتبرها. هدي شنو عندي سؤال اللي عندك؟
1: بلاد
0: عندنا
1: معها علاقات
0: بيا وفيها جالية تونسية. اوكي فيها جالية تونسية مهمة داير العدد كبير برشا. دونك هذي الانديس الاولاني. الانديس الثاني يقول يا هدي ويا عمر بلاد ماهيش في الاوروب, بعدوا عليكم الاوروب. دونك نتصور هنا حاجة سهلة تعلخ. والانديس الثالث والاخير هي بلاد تحكي لغة نحكيوها احنا مليح. نعود لكم ليزانديس, بلاد عندنا معها علاقات وفيها جالية تونسية مهمة, بلاد ماهيش في الاوروب وبلاد تحكي لغة نحكيوها احنا مليح. زعما شنو البلاد هذية؟ نبداو مع هدي بعد 3-2-1 انطلاق. يلا هدي كون عندك. هدي
1: قطر
0: ماهيش قطر. عندك عمر
1: الجزائر.
0: لا ماهيش الجزائر. عندك هدي
1: دبي.
0: لا ماهيش دبي. ابعد من الشيره الاخرى. عمر هاي عمر. لا لا لا. عندك هدي
1: مالطا.
0: لا ماهيش مالطا في الاوروب. مالطا. عمر
1: المغرب.
0: لا ماهيش. اسمعني بيه شوف

0: ما تصعبوهش والله سهلة يس. ما هيش في الأوروب بعدوا على الأوروب. نعود لكم لزانديس, بلاد عنا معاها علاقات كبيرة, فيها جالية تونسية مهمة, بلاد ما هيش في الأوروب, بلاد ما هيش في الأوروب وما هيش من الخليج يا سيدي, بلاد تحكي لغة نحكيها احنا مليح. شنية البلاد هذية مازال عندكم مرة مرة مرة هدى ومرة عمر هدى
1: مصر.
0: ليه ليه قلت لك ما به عمر سيليس سيليس والله سيليس
2: لبنان.
0: ليه ليه ليه تقبليك كي قالت لي هدى دبي وقطر قلت لها امشي للشيره الاخرى اقلب من الشيره الاخرى شو فما من الشيره الاخرى
2: السعوديه
0: تي شنيس تي من الشيره الاخرى من الكره الارضيه مان
2: الشيره الاخرى
0: اقلب الشيره الاخرى الكره الارضيه تاو نحن علي ما همش عربي يا اخويا ما همش اي عنا لا ثم لغه نحكيها احنا مليح ما نجم تكون ماشي العربي اي نجم تكون فرنسي اللغه مثلا شنو هي البلاد اللي تحكي فرنسي ماهيش في الاوروب وفيها جاليه تونسيه كبيره ترى سيريس رمان
1: كندا
0: اي كندا من بعد ما فات رمان سيل توتي قلت لك قطر ودبي قلت لك اقلب للشيره الاخرى وماهيش في الاوروب دونك نجم تشوف امريكا تنجم تشوف كندا بلاد نحن نحكيوها مليح الحقيقه ما ينجمش يكون ها باش نعذركم لي زاندي شو شو شو بلاد عندنا معاها علاقات باهيه فيها جاليه تونسيه مهمه ها هذه ديجا حاجه نعرف اللي تنجموا تمشيو للاوروب هذاك علاش قلت لكم بلاد ماهيش في الاوروب وبلاد تحكي نحكي بلاد تحكي لغه نحكيوها احنا مليح لونجلي الحقيقه كتوينس
2: هي عربي
0: هي قلت لكم نحكيوها مليح مليح مليح داير لغه مش معنى لغتنا هذيك كراني قلت لك تحكي لغتنا كندا كندا كندا كندا عليه حسب مش كندا كندا كندا اليوم البلاد في فك بلاستيك سهلة سهلة ياسر الحقيقة ميرسي بوكو هدي ميرسي عمر يعيشكم اللي شاركتوا معنا اليوم للأسف ما طلعوش هدي وعمر كندا ياسر كانت سهلة حتى لزندي سهلين ياسر سوسو حتى وهم يجيبوا قالوا لي الخليج قلت لهم ليلي اقلب بالشيرة الأخرى الشيرة الأخرى شفيها فلت لوروب تلقى كان لزاميغيك معنى عندك كندا نحكيه نحن الفرنسي بالقدي بالقدي سهلة على الأخر العملية فك بلاستيك ريد كي تختاروا انتوما راكم تواصلوا معنا راي جي حاجه سهله سر وشوف جيليا زاده كبيره معناها جيليا اللي في كندا بسم الله ما شاء الله نسلم عليكم برشا داير يسمعوا فينا داير برشا برشا برشا من مونريال هاو ديجا من كندا نقول لكم جاتنا الفكره هيكل داير بعث لنا على واتساب قال لكم هاو كمل كيبيك بالضبط قال لك راهو اسمعني في الكيبيك يحكيوا بالكدي فرونسي جوستومون عندهم عندهم الفرونسي هيكل نسلم عليك برشا برشا احلى توينسا داير يسلموا علينا من اكيد من كندا تنجموا تبعثوا لنا اكيد على واتساب موزايكا فيم 23513 تتواصلوا معنا ديريكتومون وين ما كنتوا حول العالم مازال مواصلين معاكم في بنت لفيم عندكم موعد رياضه بعد شويه سبور اكسبريس مع فهمي البرهومي لكن توت سويت الاخبار مع سيف الدين المهري
3: هذه البرامج الشتويه على موزايكا فيم برامج نجحت تجدد اصوات ترجع وحكايات جديده تبدا اول ساعه نيتل فورتي احلى صباح امين قال صباح الناس جيه الميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونائب وجديد كل رخيص افرو ماك برنامج الارض وحكايتها مع رائد الجندوبي ولاول مره ميدي ماك ويكاند اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي واميره بنتوا ترجع برشا جديد في فوغا حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنها الثلاثات وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع اميره موزايك موند الياس الغربي اسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب اند ترانس وحدن حواد في جلسة تفان موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور اكسبريس ريكاب سبور سامدي سبور وفاغون سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر ابراهيم مكيلوني فامي البرهوم واحمد عدالة والموسيقى في كل وقت احلى ميكس واحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك تناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك فام

0: مستمعي إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. أعوان مركز الأمن الوطني بالحفصية يتمكنون وبالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية ببسويقة من إيقاف شخص تورط في أعمال تنقيب عن الآثار والكنوز داخل أحد المنازل التاريخية بالمنطقة. وتفيد الأطوار الأولى للعملية بأن الوحدات الأمنية تفطنت لتحركات مشبوهة، حيث تعمد المشتبه في حفر خنادق وحفر عميقة داخل منزل تراثي بغاية البحث عن دفائن وكنوز أثرية، حيث أسفرت العملية عن حجز مجموعة من المعدات المستعملة في عمل الحفر، إضافة إلى جرة أثرية تم ضبطها بحوزته. وقد تبين أن المتهم محل تفتيش، حيث تورط في جرائم تكوين وثائق إجرامية واجتياز الحدود خلسة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه فيه لاستكمال الأبحاث وتحرير المحاضر اللازمة في شأنه في انتظار حالته على القضاء. النظر في إعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية محور جلسة عمل بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى. وتندرج الجلسة في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج، بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية للديوان. تطورات الشأن الدولي، مسؤول حوثي يحذر الولايات المتحدة من مساندة السعودية في مواجهة الحوثيين، متوعدا برد سريع وموجع وتصعيد شامل في النزاع بين المملكة الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومقاتلي جماعة الحوثي. الحرس الثوري الإيراني يعلن أن قواته استهدفت اليوم سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها. وروسيا تعلن أنها باعت للدول الأوروبية محروقات تصل قيمتها إلى 320 مليار دولار منذ العام 2022، رغم العقوبات الغربية التي فرضت عليها بسبب هجومها على أوكرانيا. وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي المكلف بملف الطاقة يضيف في تصريحات متلفزة اليوم أن الدول الأوروبية اشترت محروقات روسية بقيمة 21.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2026 وحده. في التوقعات الجوية اليوم غد، سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتة رعدية وسحب عابرة ببقية المناطق، الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال والوسط وفي استقرار نسبي بالجنوب. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
1: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
2: أريدو، طور عالمك.
3: مرحبا بكم، البداية بالنجم الذي الساحلي باجتماع اليوم الأعضاء المديرة بحضور المدرب كريستيان براكوني والمدير الرياضي زياد الجزيري على خلفية الهزيمة البارح ضد نادي حمل في البطولة. وعقب الاجتماع هذا تم تجديد الثقة في المدرب براكوني. في النادي الرياضي الصفاقسي رسميا محمد الكوكي والمدرب الجديد للسي اس اس خلفا لنبيل الكوكي اللي تم فسخ مع العلاقة التعاقدية. ومحمد الكوكي باش يشرف غدوة على أول حصة تدريبية. بخصوص المدير الرياضي طارق سالم، انسحب من مهامه بعد تعيين محمد الكوكي. حكينا على السي اس اس اللي عنده مباراة نهار السبت الجاي في الكوت ديفوار ضد أكاديمية أمادو ديالو. السفر باش يكون نهار الأربعاء والماتش نهار السبت الخمسة نتاع العشية. ونكمل نذكر بالمواعيد أيضا في كأس الكاف نهار السبت ترجي زيز في ملعب تيمليميري بصفاقس يلعب مباراة الذهاب مع ماضي 3:30 ضد فريق ريال باماكو. في الشامبيونز ليغ ممثلين الترجي ونادي الإفريقي، نادي الإفريقي يلعب نهار السبت ماضي ساعتين في روبومباتشي ضد تي بي مازامبي الكونغولي. السفر باش يكون نهار الأربعاء عبر اسطنبول في اتجاه اديس ابيبا ونقضي الليلة ونغدوتها يمشيو في اتجاه لوبومباتشي. والترجي التونسي يسافر نهار السبت المصراتة ونلعب نهار الاحد ختم على الشيء ضد السويحلي الليبي. إدارة النادي البنزرتي تواجهت بمراسلة دي رئيس الجامعة ورئيس الإدارة الوطنية للتحكيم تحتاج فيها القرارات التحكيمية في مباراة السيابية والاتحاد المنستيري وتعبر اللي تعتبرون لحكم الساحة وحكم الفار والمساعد متاعه كانوا منحازين للاتحاد المنستيري حسب نص المراسلة اللي تم توجيهها. تعتبر إدارة النادي البنزرتي اللي تم حرمان الفريق منصوص ضربات جزاء وأيضا في دقائق 17 و51 وما تمش إشهار ورقة حمراء في زوز مناسبات ضد زوز ملعبية من الاتحاد المنستيري. في كرة اليد الاتحاد الافريقي قرر احداث دورة تأهيلية للألعاب الأولمبية خاصة بالرجال انطلاقا من سنة 2028. الدورة ذي بتشهد مشاركة 4 منتخبات البلد المنظم بطل افريقيا الى جانب زوز منتخبات الافضل ترتيبا في كاس افريقيا. وبعد القرار ذي فانه الكان بتحافظ على دورها في تحديد المنتخبات المتأهلة لبطولة العالم والتأهل للألعاب الأولمبية اصبح من خلال الدورة الجديدة هذه اللي كما قلنا بتكون في 2028. في فرنسا في الليغ 2 ديجون فريق سامي شوشان لعب المنتخب التونسي ربح 4-2 ميتس بالنسبة لسامي شوشان احتياطي ودخل في الدقيقة 76. كانت هذه خنشرات الرياضية اليوم تلقى

0: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك بنت لفهم

الهادي دنيا ومن فخ تعجبين عصاب على موزيكا فام. هذه الموسيقى اللي تحبوها والموسيقى التونسية اللي نعرف توا فكرها بكم الكل فوليوم عالية بالقدية حتى لو كنت تسمعوا فينا خارج حدود الوطن تفكركم ببرشة ذكريات. تو تويت ارتست سبوتلايت.

اليوم في ارتست سبوت لايت مانيش باش تكون ديكوفيرت اما خاطر ارتست تعرفوهم مليح مليح هو اوتور كومبوزيتور انتربريت دانسور كوريغراف ديريكتور ارتستيك برودكتور رياليزاتور ستيليست هوم دافير امريكان اللي الحقيقه اللي سنوات وسنوات تربع على عرش الفانك ان ارتست اللي سنوات زاد قاعد يديفلوبي بشويه بشويه في الستيل ميوزيكال نتاعو اللي نلقى روحو عنده غنيات تشارتيو بالكدا في ستيل ار ان بي في ستيل الفانك البوب السول الريكي الهيب هوب والروك و زادا ماهوش كان ارتيست سولو بركة كان عنده زادا لو جروب اسمه The Hooligans اللي خلاو كل شيء اي حاجة تسمعها في غنيات وراها تكون معزوفة باليد وفيها برشا برشا برشا برودكسيون وراها اليوم في ارتيست سبوتلايت نحكيو على برونو مار.

مارس للانسبيراسيون ديما كان يقولها في مختلف الانترفيو اللي عملهم إلفيس بريسلي جيمس براون مايكل جاكسون كانوا من أكثر الزارتيست اللي كان يسمعهم وهو صغير كيف كيف كنحكيو على الانسبيراسيون بتاعه في ستيل بتاع الريجي نحكيو على الصوم بتاع لابيل موتاون اللي يتابع فيه من اللي هو صغير كنحكيو على السنوات بتاع الاكتيفيتي بدي المسيرة الفنية بتاعه عام 90 والله برونو مارس ديما تتخيلوا اللي هو بدي توا معناها في خلينا نقولوا أول الألفينات ولكن أنا أختيست اللي تحصل على 7 غرامي ووردز في مختلف الكاتيجوري نحكيو على 24K Magic في مختلف زد البلدان نلقاوه تشارتا نمبر 1 في الولايات المتحدة الأمريكية كندا فرنسا نوفيزيلاند وبيع أكثر من 200 مليون ديسك في العالم كامل هذه الحاجة اللي تخليه من أكثر الزارتيست اللي بيعوا دي ديسك في كل الأوقات يعني على مختلف الأوقات اللي عاشوا فيهم ديزارتيست كبار ياسر برونو مارس اليوم للسيليكسيون تاعنا في ارتست سبوتلايت غنية من الأوجيز نتاعو The Lazy Song برونو مارس.

0: Lil Wayne, Bruno Mars, Mirror à la Mosaïque FM, اليوم Artist Spotlight, le prince de la funk, Bruno Mars, سلموا برشا على صديقتنا آمنة اللي اقترحت علينا داير Bruno Mars على واتساب Mosaïque FM 23 513 1000. تبعثوا لنا اقتراحاتكم الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها بعد شوية, عندكم بلاي ليست مع الحدش غير بوعم تاع ليل. أما توت سويت موعد الربح والكاش
1: بلاك FM
0: برشا ربح الليلة, برشا كاش يستنى فيكم, زوز ملايين كاش اليوم في نويني نو التحدي. هل يا ترى رضوان اليوم يربحهم ولا لا؟ يا رضوان شحوالك؟ صباح رضوان.
2: الحمد لله عايش كنت لباس.
0: صحيح, اسمعني في قلنا بالكدي بالكدي رضوان, عندنا زوز ملايين كاش اليوم, نجم راك تربحهم رضوان ده.
2: شال
0: شوف هو اي نعرف سيد الحكم عنده سمعة مش هي, وقال لك متشبث بالكنيوتا وما يحبش يربح وكذا, هو يطبق في قواعد اللعبة مرا, واسمعني ممكن كل شيء ممكن.
2: هاي هاي
0: تعرفي جري يا رضوان؟
2: لا ولا لا شو تراك
0: ليه لبيس رضوان لبيس لبيس
2: هادين حكا هادين
0: اسمع برجو ليه حطيت عطيته كارتة ما تفلتش قالك لقيته ستريسي مش كامل علي والله ايش قولك اي هي السمعة اللي عنده هذيك هي ذيك صحيحة مش أكد لكم يا الحقيقة هاي رضوان شوف يطبق قواعد اللعبة ولا ليه هو
2: وي
0: هاكا وخليني من أفكرك بقواعد اللعبة نيميني نا يا رضوان دقيقة الدقيقة الأغلى في الجمهورية نيميني نا 60 ثانية تربحك زوز ملايين كاش يا رضوان لازمك ترد بالك مليح مليح مليح مليح مليح لا تقول لا اي لا لا نيميني نا يس نو ايواه ما اي حاجة في المعجم هذه قريبة باي لغة كانت راهي تخسرك نهائيا يا رضوان
2: ان شاء الله
0: ايوه لازم ترد بالك مش تقول لي اي بعد
2: اي لا لا
0: باهر استربي مدينيش استربي مدينيش باهر رضوان تبع حاجة أخرى زادة مهمة باش ما تقوليش بعد ما في باليش عاد اللي هي الانذارات تتحصل على انذار يا رضوان وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمة وقت اللي تجاوبني إجابة خارج عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس رضوان تقول لي لباس تكون وقتها عاودت كلمة لباس وتتحصل على انذار يا رضوان
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله تحصل
2: ان شاء الله
0: يا رضوان يا رضوان ريت اسمعني اي طريقه متاع اونتي جو هكا باش تضيع بها الوقت راهي تخليك تتحصل على انذار وسيد الحكم هو راهو يسامح شويه في الانذارات اما مش باش
2: ان شاء الله يسامحنا لينا ان شاء الله
0: اما مش باش يقول لك انا معاكم نعاونكم راهو اما فهم لازم شوف زوز ملايين راهم قال لك لازم غلطه ليه
2: شال
0: وانتي مالي كنتركس اي بي وي و نو و يس نو هذوكم الكل عرفناهم يخسروا نهائيا اما ثلاثة انذارات زادة شنو يعملوا رضوان
2: بسلامة
0: بسلامة باي باي باي باي والله عاشق تراشق والله ايش خاص كان جاي مطر على الاقل ربي يرحمنا بالمطر ذي تراشك تراشك فير هذي والله كسيد حكم اخسر اخسر والله والله قال لك انا راني في المواضيع ذي مفدلكش سيس سيس سيد الحكم سيس سيد الحكم يا رضوان
2: وي بابا صوتك بعيد شوية
0: هنا صوتي بقى والله أول مرة صوته هو سمعته
2: اي ناحية التريس منك عليه
0: فاز ها ريت التكتيك اسمع ركزوا ركزوا مع تكتيك رضوان انا متأكد رضوان عنده تكتيك مخبيه راه ما نعرفش انا هكا احساسي راه احساسي كي رضوان مدكنه كي تكتيك حطه على جنب زعما كتو يعمل لنا في فيلم زعما اني دخل بعضي ويقول في اي ولا من بعد راه ونحن نقولوا 3-2-1 انطلاق هكا رضوان ومن بعد تربح
2: هاي خايف نتيح انا من الضربه الاولى
0: ليه عاد يا قلت لك عندك تكتيك رضوان اسمعني قول له راني باش نربحك الليله
2: ان شاء الله
0: يا ولدي واجهه ان شاء الله ما واجهه قل له راني باش نربحك الليل
2: نستنى فيه صحيح
0: قل له راني عندي مديده حضر في روحي نكلم ونقول يا ربي نطلع في القرعه هاني طلعت في القرعه واني الليله باش نفكهم لك الفلوس هكا ولا
2: ان شاء الله قدره ربي
0: خويا راهو نجم تكون استفزيت وانت راه شك التنيدة لبيس راهو لبيس جوك بي
2: ان شاء الله
0: شي مكفيش عليك فيه خليه هو يطبق قواعد اللعبة وانت راه على روحك
2: هكا ولا اكيد صح اكيد وانت زاد عندك دور زاد
0: ايش دخلني

0: يلا دوين يلا دوين يلا دوين. اي يا اخوي
1: اي بسم الله.
0: انت ديجا تعم شيخ زفير؟ مش اقول لك عم شيخ زفير، انت ديجا كك شيخ زفير باهي بالكدي بالكدي بالكدي بالكدي. اي رضوين اي ما بعدنا. والله اي رضوين نبدا يا اخويا
1: ان شاء الله. هاي
0: نلعب يا رضوين على زوز ملايين كاش. زوز ملايين كاش بهين. شو بهين؟ شو بهين يا رضوين؟ شو تعمل بهم برجولي يا رضوين؟
1: والله مو حتى نربحهم توم بعد خم.
0: اه اسمع يعجبني رضوين ما حطهمش في الحسبة ديجا، قالك حتى نربحهم بعد تنقلك. فرضاً يا أخويا فرضاً، هاي نفترض كسيد الحكم شيء مكفيه، افترضنا اللي انت ربحته ايش تعملوا كيف زملي؟
1: والله بون شوية مصاريف شوية كهيك وخلطة
0: ديجا. هو قولي قولي هو ديجا زملين بالمصروف يمشي هو.
1: صحيح.
0: آه يا رضوين يا رضوين يا رضوين، نجم نجم راك تربح الليلة والله. 60 ثانية دقيقة نجم تبدلك حياتك
1: شال.
0: عليك شال نركز يا رضوين. شال شال شال
1: شال.
0: هاي حاضر رضوين
1: ان شاء الله. بسم الله
0: اوكي تعلمها رضوين ديجا. هاي يا اخوي نلعب نويني نو من الليلة. نويني نو على زوز ملايين كاش اليوم مع رضوين. رضوين نجم يربح لكن ما عليك ان يركز. هاي رضوين نبدا نويني نو بعد ثلاثة اثنين واحد انطلاق.
2: اي شد روحك مليح.
3: اتونسيون نيوي نينا.
0: فوزي
1: بابا
0: خي اسمك فوزي؟
1: فوزري.
0: اه لقبك فوزري؟
1: ما نعم.
4: اسم الله على ولد عم. اسم الله على ولد عم.
5: يا محيني
0: يا رضوين
1: ايش
0: عندي خطبة كده؟ ايش عندي خطبة؟ والله العظيم والله مازلت نتعرف عليك. ليه واسمع قلت لك فوزي نورمالمون مش تقول لي ليه اسمي رضوين. والله ليش اللي قلت روحك قلت لي فوزري لقبك فوزري هي لقبك فوز بعد عليه فزتها ما عليك. شو سولت انا يا رضوين؟
1: طبعا.
0: اه يا رضوين يا رضوين يا رضوين اسمعني جرب الكل يسمعوا فيك ولا تحومتك الكل رام تو شيخين.
1: والله سلم عليهم ديجا واحد
0: حتى احنا يا والله مش عاود لك فوزي مرة. حتى احنا يا رضوين والله العظيم نسلم عليك برشا برشا برشا. شوف اسمعني هي شو اقول لك ما سمعتك السيد الحكم قال لك قال لك والله ما حبيت ريت حتىك قلت لي بابا كلمه واحده ما حابش يعطيك انذار قال لي مش مشكل مش مشكل مش مشكل مادام ما حصلش. اه واو اسمع فيك قال لي مادام ما حصلش في فوزي جاوبي ميساج نعدي له الانذار جاوبي. يا رضوين يا رضوين. اه يا اخوي علاش كنت حاب تسلم
1: عليك؟ سلام على العائله الكل سلام على مرتي شرتو.
0: اه ربي يفضلك
1: نحاول نشارك انا وياها مكتب.
0: اي هاك اليوم طلعت معنا في القرعه ان شاء الله مدام نهاري اخر ما لازم تكون حاضر اكثر منك.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله. سلام عليك برشا برشا برشا يا رضوين.
1: يعيشك مرسي بكو عليك انت زاد اخويا.
0: يعيشك يا رضوين يعيش خويا مرسي بكو اللي كلمتنا اليوم يا رضوين. رضوين من جربة اليوم للاسف. هو اسمعني رضوين الحقيقة دخل ستريسي من الأول مي تصورته على الأقل يكمل شوي على الأقل فهمت على الأقل ليه صرتو إنه تو هذيك الفازة اللي من الأول شو قلكم فازت فوزي كي ليه جو لقالها حل معناها سيبون لقالها فرصة قال أما شنية سكت سكت سكت وقالها نعم نعم بالهكة فهمت بالجراف بوليس جراف نعم. لازمها تركيز نيوي نينا. هو تحدي ملا بيش بيش تحدي نيوي نينا. تحدي لكم انتوما. مازلنا مواصلين وكانيوتا كبيرة تستنى فيكم غدوة. شوف ما عليكم كنت تكلمون على 71 113 ألف. شوف 9000 غدوة متاع ليل تبدأوا تكلمونا باش تدخلوا معنا في القرعة. كانيوتا كبيرة تستنى فيكم. زبلين والسبعة مية غدوة في بين الدفام يستنى فيكم من 9:30 الليل. 3 سويع فيهم بارشا كاش. ما عليكم كان تركزوا بالكدي بالكدي. عندكم زوز مواعيد مش موعد واحد. عندكم نيوي نينا زوز ملين ومية يستنى فيكم غدوة على 71 113 ألف. أما زيدا فك بلاستيك اللي تتواصل. فك بلاستيك رايسيل سهلوها تسهيل. غدوة 600 دينار يستنى فيكم. 600 دينار تربحهم على واتساب مزيكا فام 23 513 ألف. شوف ركزوا معنا وكهو هذا هو المطلوب منكم. زيد لانديس لولين يخلط لك على واتساب كانك لولين يطلعت معنا في القرعة. برشة ديل الحقيقة برشة ديل الفايدة ندلوكم انتم المستمعين والكاش ليكم انتم. زوزو منين و700 غدوة في بنة فيم ديما سنسنيكم بالربح والكاش متواصل من عند موزيكا فيم. شوف غدوة لغوندي بمتعنا في زوزو منين و700 كاش للربح في بنة فيم.
5: بنة فيم
0: اخترتوا انتم الموسيقى على واتساب موسيقى فايم 23 513 ألف. وتوا لحداش غير بعض توا وقيد موسيقتكم انتم والبليليست متاعكم. اخترتوا جو الايتيز اليوم. برشا موسيقى مزيانة والنوستالجيك ياسر. سلام عليكم برشا كنكم تسمعوا فينا خارج هذا الوطن على موسيقى فايم.net. بعد شوية سيندي لاوبر Girls Just Wanna Have Fun. ويتني هيوستن I Wanna Dance With Somebody. لكن بدأوا بوام Wake Me Up Before You Go Go. بعد شوية الاخبار مع سيف الدين المهري.

هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحة تتجدد، أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ. أول ساعة نادر فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك نوفل سلاح وناهب، وجديد كل رخيص أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع نادر الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأميرة بنتوا، ترجع برشا جديد في فوضى. حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كوتشور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسر جديدي في بنا الثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع أميرة موزايك موند، إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وعدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال. سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكي العوني، فامي البرهومي، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

0: مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 50400 مليون دينار مقابل 46419.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71397 مليون دينار مقابل 63146.7 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 والتي نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني تتمكن وفي عملية أمنية مشتركة مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بالقصرين من الإطاحة بمروج مخدرات مصنف خطير وصادر في شان 28 منشور تفشيش. وأسفرت هذه العملية النوعية عن حجز كميات هامة من أقراص لركا كانت معدة للترويج في صفوف الشباب بالجهة. نسبة تقدم أشغال مشروع تحويل المستشفى المحلي بمارث إلى مستشفى جهوي من صنف باء تقدر بحوالي 20% وبكلفة مالية تبلغ 12.7 مليون دينار. ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من كفاءة الخدمات الصحية بمعتمدية مارث عبر توسعة شاملة للمستشفى الحالية. وتتوزع التوسعة الجديدة على عدة أقسام شملت قسم الجراحة الذي يضم 20 سريرا وقسم للأطفال يضم 14 سريرا وقاعة إنعاش مجهزة بأربعة أسرة إلى جانب وحدة لطب الرضع بأربعة أسرة أيضا. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد منذ قليل أنه تحدث مع ولي العهد السعودية قائلا أن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء للغاية. وفي علاقة بالملف الإيراني، ترامب يتوقع أن الحرب مع طهران ستنتهي قريبا وأن أسعار النفط أو البنزين ستنخفض حينها، مضيفا أن لا تأثير للانتخابات النصفية على قراراته بشأن إيران. مسؤولون يقولون اليوم أن هجوما روسيا استهدف مبنى سكني شاهق في ضاحية بالعاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة تسعة على الأقل، بينما أودت هجمات في مناطق أوكرانية أخرى بحياة ما لا يقل عن 6 أشخاص. ختاما، وكالة الأنباء المركزية الكورية تذكر أن كوريا الشمالية أجرت تجربة إطلاق لصاروخ باليستي تكتيكي. وقالت الوكالة أن التجربة أكدت نجاح التحديث التقني لعنصر أساسي مهم في الصاروخ. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع يسر جديدي وكامل فريق برنامج بنت لفم. إلى اللقاء.
1: في تونس بنت لفهم، بنت لفهم يسري جديد.

العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سبقني يا قلبي على مزيكا فام متربيات الموسيقى اللي تحبوها وفما برشا نوستالجي مازالت موجودة في الجولدن ميوزيك.

اللي يعطيوني عليه الفيرسون ستوديو اللي تسمع فيها الباند تغني هكا واللي الجمهور يتفاعل بالطريقه ذي. هذه حاجه ما تلقاوها كان في الجولد ميوزيك، الموسيقى اللايف من مختلف لي كونسير نتاع احسن لي زارتيست اللي ديما تحبوا تسمعوهم. موسيقى قليل قليل وين ساعات تلقاهم ان روتاسيون في سبوتيفاي. سبوتيفاي الالغوريثم نتاعو دس في موسيقى جديده وكل لي زارتيست لي هذه هي الاوتيز هذه اللي نعرفوها ونحبوها. ممكن غنيات كنت تسمع في كاسيتات قبل في الوالكمان حسرة كنا تفكر دالي كنا نجرافي بالسيديات وبالوالكمان والكاسيتات نبدأ واسمعني تبدأ كاسيت تتفسخها وتعودها من الأول الجديد. محلية الزمن هذاك. بعد شوية بول ماكارتني Let it be the Cardigans La Fool، لكن نبدأ بجيمس براون I got you I feel good على موزايكا فهم.

George Michael, Careless Whisper في اللايف. على مومون دوني كانت الغنية هذه سونوري من اللي سونوري وقتها حسرة قبل التليفون تعرفوه مليح إكسبريس ميوزك من غير ما نذكروا الماركة ولكن إكسبريس ميوزك تعرفوه حسرة. قداش الغنية هذه كانت فيها برشا برشا دي سوفونير وأكيد في الجولد ميوزك تسمعوا معنا الموسيقى اللي تحبوها وديما تعرفوها. أما زيدا تبعثونا زيدا على واتساب موزيكا فام لديديكاس متاعكم الميساج اللي تحبوا تعديهم والموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. ديديكاس اليوم يجينا من عند محمد اللي عنده نهار سبيسيال برشا. محمد اليوم هو الانيفرسير نتاع مرتو ايا وبنتو بيان زوز فرد نهار اكيد نقول لهم هابي بيرثدي من عند موزايكا فام. يا محمد ديديكاس وصل له هابي بيرثدي يا ايا ويا بيان.

أكيد ليكم الكل ولأي واحد يسمع فينا اليوم العيد ميلاد نتاعو، وهانا باش نكملوا لكم بالموسيقى. أغنية من عند بها سلطان كانت موجودة في فيلم الهوى سلطان، فيلم كي تلقاوه على مختلف المنصات متاع ستريمينج، فيلم ياسر مزيان الحقيقة، سورتو بها سلطان كي لحن ويكتب ويغني حاجة ما تنجم تكون جاية كان من القلب. أنا من غيرك على موسيقى فهم.

عمر وين خوري كل القصايد نكون خلطنا الاخر بنتلفين بالنسبه لليله. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا وميرسي ا توت ليكيب. دليل في الاخراج الحجمه كان في ستوندار والليكيب ديجيتال. غدا الرونديفو نتاعنا كالعاده في بنتلفين وين تلقاو برشا ربحو كاش الموسيقى اللي تحبوها وتختاروها على واتساب موزايك اف ام 23 513 الف. واكيد السهري على موزايك الكلها بونيمور. غدا صباح تلقاو نادي الفورتي في اول ساعه وين تونسكم باحسن الموسيقى. ريكاب الاخبار في الزابينغ وبعدها تلقاو امين غارا في احلى صباح. بعد شويه موعد اخبار نص الليل مع سيف الدين المهري، لكن قبله كالعاده باش نختموا بالموسيقى. هي كولابوراسيون بين دو جينيراسيون وكل واحد فيهم خلى البصمه نتاعو في عالم البوب. كان معاكم يسري جديدي، نخليكم مع جون ليجند فوزيه ماين فيلدز. تصبحوا على خير.

0: هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام، برامج نجحت تتجدد، أصوات ترجع وحكاية جديدة تبدأ. أول ساعة نيتل فورتي، أحلى صباح أمين جارة، صباح الناس جيهان ميلاد، ميدي ماك، نوفل سلاح وناب، وجديد كل عرخيص، أفرو ماك، برنامج الأرض وحكايتها مع ناهد الجندوبي، ولأول مرة ميدي ماك ويكاند، أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي، وأمينة بنتوا ترجع برشا جديد في فوا، حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان، سامي الحامي في كولتور بلوس، وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس، يوسف الجديدي في بنة الثلاثة، وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا. موزايك موند إلياس الغربي، إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند، وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترانس، وحدن حوات في جلسة تفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة، سبور إكسبرس، ريكاب سبور، سامدي سبور، فورم سبور، كل قسم الرياضة، حيدر الشارني، سكندر إبراهيم، مكيلوني، فهم البروم، وأحمد عدالة، والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية، تحب تعرف، تسمع، تضحك، تناقش، تعيش الحكاية، كل شيء تلقاه على موزايك فان.
1: Американская фирма Transceptor Technology

مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر الفارط وفي إطار جهودها الرامية لمكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة قنب هندي زطلة وثلاث كيلوغرامات من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدرة. كما تمكنت هذه الوحدات وفق فيديو نشرتها لدار العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إيقاف 1515 شخصا من بينهم موقوف محل 52 منشورة تفتيش صادرة عن هياكل أمنية وقضية مختلفة وموقوف آخر فار من السجن إبان أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش وصادر في حقه حكم قضائي ب30 سنة سجنا من أجل ترويج المخدرات. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن عن انطلاق عمل مكتب لمراقبة الأداءات بعين زغوان بولاية تونس بداية من غرة أكتوبر الجاري وذلك في إطار تقريب خدماتها من المواطنين. ويغطي المكتب وفق بلاغ الإدارة العامة للأداءات الصادر مساء أمس منطقة حي السلامة والجزء الشمالي من منطقة الطيب المهيري الذي يحده جنوبا الطريق الوطنية رقم 9 من معتمدية حلق الواد بالإضافة إلى منطقتي البحيرة وسيدي فرج من معتمدية الكرمة ومنطقة سيدي داود والبحر الأزرق من معتمدية المرسى. في شأن دولي الحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض مجددا مساء أمس بعيد أعلان قوات التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. والمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يؤكد على منصة إكس استهداف مطار خالد الدولي بصاروخ باليستي بالإضافة إلى قاعدة خميس مشيط الجوية في جنوب المملكة بطائرة مسيرة. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مصادر قولهم إن المبعوثين الأمريكيين وويتكوف وكوشنر علقا زيارتهما إلى روسيا إلى حين يصلح الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي علاقته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وختاما حزب الأصالة والمعاصرة الوسطي في المغرب الذي تصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي وثلاثة أحزاب أخرى يعلنون أمس تشكيل حكومة ائتلافية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم.نت والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.